0: أصبح جاهزا وفي طور استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الولايات المتحدة تجري محادثات وصفها بالمثمرة مع إيران ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس نوفمبر القادم. في المقابل، نقل موقع أكسس الإخباري عن مصدر أمريكي أن مسؤولين في إدارة ترامب أطلعوا إسرائيل على استعدادات لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح أعلى نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

مجددا اهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقه الاذاعيه الليليه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في سكون الليل. التحيه من فريق البرنامج فاتن في الاخراج التقديم امام هذا المزح صديقكم عزيز بن محمود. والتحيه ايضا من كل الاصدقاء الذين يسهرون معنا ويكتبون الينا يختارون هذه المساحه الاذاعيه جسرا للمحبه والصفاء وللمونولوج احيانا. احيانا الكتابه تترجم حوارا بين الذات والذات في نفس الان في نفس اللحظه. الكتابة كما يقول درويش تجرح من دون دم، هكا كتابة جرو يعض العدم، الكتابة تجرح من دون دم، الكتابة تحلق خارج المكان وخارج الجدران وخارج الفضاءات. قبل ما نرجع في جولتي في صفحة البرنامج نحب نقول لأمي ربيعة ربي فضلها، إن شاء الله ربي يعطيك صحة البدن وباللطف عليك، وشي براوي أيضا ربي يفضلكم وبعضكم يعطيكم الخير والسعادة وراحة البال والسلام الداخلي اللي هو غالي برشا. أمي ربيعة سي براوي يقول رندا العزيزة كل عام وانت بألف خير، بنتهم الغالية اللي تسعى وتجري على رضاهم وعلى راحتهم وعلى محبتهم وعلى كل تفاصيل حياتهم الصغيرة رغم البعد، تختزل المسافات وفي سبيل أن تكون معهم بالجسد وبالقلب وبالفعل وبالراحة وبالخدمة وبالتعب. المهم رضاهم. ربي فضلك وكل عام وانت بألف خير للعزيزة رندا، ربي خليك لسي براوي وأمي ربيعة العزيزة الغالية. إلى جولة أخرى في صفحة البرنامج، مليكة تكتب وتقترح هكا العنوان قلم يكتب هكا: هناك لحظات لا تغيرنا لأنها كانت كبيرة أو صادمة، بل لأنها جاءت في وقت لم نكن ننتبه فيه لأنفسنا، فمرت بهدوء وتركت أثرا لا يظهر فورا، ثم نكتشف لاحقا أننا لم نعد كما كنا دون أن نتذكر متى بدأ هذا التغير بالتحديد. وكأن الحياة لا تحدث تحولاتها بصوت عال، بل عبر تراكمات صغيرة تتسلل إلى الداخل حتى تعيد تشكيلنا بالكامل دون إعلان واضح. فنظن أحيانا أن كل شيء كما هو بينما نحن في الحقيقة نبتعد تدريجيا عن نسخ قديمة لم تعد تشبهنا. حمزة رقيق يكتب إلينا: نهار آخر العشق على باب عينيك ينتهي الغياب وتبدأ الأسئلة الجديدة، أنا لا أحبك كي أكون صدى لريح أو كي أدون في الدفاتر ما يقول الطير للأفنان، بل كي أعيد إلى المساء حضوره وإلى الهواء هوية الأغصان. سنة نفتي تقول: كن كريما وأن بخلوا، وكن محترما وأن أساءوا، وكن أصيلا وأن لم يقدروا أصلا.

الزهراء تقترح علينا قصيدة للشاعر السعودي غازي القصيبي. أما تعب الحنين أما مللنا، فلم نعني السنين ولم تطلنا، حملنا في النفوس هوى قديما وأوهاما، وما زلنا وعشنا. فلا الدنيا سترحم خافقينا، ولا الدهر العنيد سيستقلنا. أمر بأيامنا الخاليات فلا أسأل الدهر أن يرجعك، ولكنني حينما أذكرك أصلي لكيما يكون السلام معك. تعامت عن مواجعها الليالي، فما ظلت هنا شمس ترينا، وضاعت في فم الأيام شكوى، كأن الجرح ما صنعت يدانا. فعش للغد، فعش للغد واتركني ليومي، فما لتباعد الأرواح معنا. تمزقنا الجراح ولا نبالي، ونبتسم ابتسامات الذبيح، ونغمض أعينا لم تذر نوما، وتسند رأسنا للريح ريح. فسبحان الذي جعل التنائي شفاء للمحب من التباري، وسبحان الذي ملأ المرايا بأطياف تلوح مع النهاري.

صديق شكري بالطيف من ألمانيا، مساء الخير. يقول بعض الندم لا يأتي من شيء فعلناه، بل من كلمة بقيت في القلب طويلا. أحبك لأم كانت تنتظرها دون أن تطلب. شكرا لأب أخفى تعبه خلف الصمت. اشتقت إليك لصديق أخذتنا الحياة بعيدا عنه. سامحني لذلك الطفل الذي كان عليه حين طلبناه أن يكبر أسرع أكثر مما يجب. نؤجل الكلمات دائما، نقول غدا، حين تهدأ الأيام، حين نجد الوقت، حين تصبح اللحظة مناسبة. ثم يمر الوقت ويتغير الناس وتبتعد الطريق، وتصبح بعض الرسائل أثقل من أن تصل. والغريب أن القلب لا يتذكر كل ما قلناه، لكنه يعرف جيدا كل ما كان يجب أن نقوله ولم نقله. لذلك إن بقيت في قلبك كلمة دافئة لشخص تحبه، لا تجعلها ذكرى متأخرة. فبعض الكلمات إذا وصلت في وقتها قد تصبح عمرا كاملا في قلبي.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas, كيقول بريل بعد ما قالت أنغام لا تغيب. Ne me quitte pas, بعض الأغاني هي بمثابة الأجنحة وبمثابة الرسائل وبمثابة القصص الجميلة واستحضار للذاكرة واستحضار لمحطات. يلا نعود إلى صفحة البرنامج. ابتسام الغربية من مدونة إبراهيم حمدان تقترح تقول: أما الحنين فأمره مكتوب، لا البعد يمنعه ولا المحبوب. هذا نصيبي في الغرام مدامع تجري وقلب متعب ولهيب. ما كل من نواه ندرك وصله، فلكل شيء قسمة ونصيب. سي الفاضل الهمامي مساء الخير. سي الفاضل المتغشش قال أنا اسمي حاضر وكتاباتي مش حاضر. المسألة والله اللي عندها حتى علاقة بالقصد يا سي الفاضل، متغشش علينا. ماذا أفعل؟ يقول سي الفاضل: وقد حملني قلبي إلى منعرج في ظاهرة سلامات، وفي ظاهره سلامات وفي باطنه ظلام وخوف وحيرة. ماذا أفعل والزمن ازداد في ألمي؟ سلامتك سي الفاضل، سلامتك. أحلام، أحلام نصري من كتاب نغمات تأديبية بنكهة نسائية. بنكهة نسائية تقول أحلام: لا تقبل أن تحيا نصف حياة ولا نصف حب ولا نصف حلم ولا ترضى بأي شيء، فإما أن تحارب من أجل حياتك ومستقبلك وإما أن ترفض. فالإنسان يحيا مرة واحدة، إذن اختر حياتك، حياتك جيدا. لا تنتظر الحب والاهتمام من أحد، فإذا لم يكن نابع من داخل الإنسان وبرغبة قوية منه تجاهك فقد فقد قيمته، فقد قيمته. الحياة رواية كبيرة بها العديد من الأحداث السعيدة والحزينة والمواقف التي تريد أن تعيشها مجددا، ومواقف أخرى لا تريد تكرارها ولا حتى معايشتها. من أوراق مهاجر تضيف أحلام تقول: واتساع عينيك فيه ذلك التناقض الذي يغريني، ملامح هادئة ونظرة تعرف تماما كيف تكشف مشاعر التي أخفيها.

0: ماضي الساعة 36 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نسمع مكتوبة كمكتوب فاتن. يلا.
1: ليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

والمساء الذي تهادى إلينا ثم أسغى والحب في مقلتينا لسؤال عن الهوى وجواب وحديث يذوب في شفتينا. مساء الخير مجددا لكل الذين اختاروا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل الماضي ساعة واثنين واربعين دقيقة. بين المقترحات الغنائية وكتابات الأصدقاء أجد نفسي في مفترق طريق وفي حيرة، لكن الحقيقة الاقتراح جميل غزالي. نفر هكذا تقول الغناية، نسمع بصوت صنيع فاتن. يلا صوت صنيع مبارك.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: غزالي نفر بعد الغلمة ولا هك غال غنية غنتها بصوت أو سمعناها بصوت سونيا مبارك وصلنا بصوتها مضي ساعة 47 دقيقة. ويبقى الورد رسائل بلا ظرف هكا وبلا ولغة بلا كلمات ومشاعر بلا نظرات وعطر بلا ثمن. ويبقى بعض الناس كرسائل لها رائحة الورد لا نمل قراءتها، لمست أرواحنا بلطف وتركت فينا أثرا جميلا لا يمحي. شكرا ملكة. تجولنا هذه الليلة بين كتابة أصدقاء المستمعين محطات شعرية مع أغاني أردنا من خلالها النفاذ إلى مسامع وقلوب وأذواق مستمعينا حيثما كانوا. مش نسمع نجاة الصغيرة في حديث المسافات، قريب منك بعيد، البعيد منك قريب، كل شيء نسبة لكل حال، البعد والقرب نسبي دائما. بعد ماضي ساعتين موجز أخبار تعودت عليه، ثم مش كنا انطلاقة مع كوكب الشرق والهرم الثامن كما تعودنا دائما في سكون الليل في ساعتنا الثالثة. هذه نجاة الكبيرة، وأقصد نجاة الصغيرة، في القريب منك بعيد والبعيد منك

0: الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بتوصيات من رئيس الجمهورية، فريق فني لمصالح وزارة الداخلية يستكمل إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم في دبي، وبداية من 26 أكتوبر إلزامية تقديم بطاقة عدد 3 عند طلب تأشيرات عمل جديدة للتونسيين في الإمارات. على خلفية تقلبات جوية منتظرة، دعت وزارة الفلاحة للحذر والحيطة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات. هذا ويكون الوضع الجوي بداية من الليلة ملائما لنزول أمطار رعدية في المناطق الساحلية، تكون أحيانا غزيرة بأقصى شمال الغربي لتشمل تدريجيا بقية المناطق اليوم الجمعة. تأكيد الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر خلال زيارة وزير الداخلية خالد نوري ونظيره الليبي عماد طرابلسي في العاصمة الليبية طرابلس، كما تبادل الوزير

0: المقابل أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطاري أبها جنوبا والملك خالد برياض دوليين لهجومين. وأفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الليل،
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغاني.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل، عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

شموع الأثير مع أزدين بن محمود.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدلية الخاصة ملك المدير تؤكد استمرار وجود صعوبة في التزود ببعض الأدوية، خاصة تلك التي ليس لها جنيس، على غير الأدوية فرط الحركة والمناعة وعلاج أمراض القلب، مشددة على ضرورة وضع سياسة وطنية للدواء. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وسفير الصين بتونس وان لي يؤكدان خلال لقاء في مقر الوزارة بالعاصمة ضرورة التسريع بتنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بتركيز فريق عمل مشترك لتدارس سبل دفع الاستثمارات الصينية في تونس. 3 باحثين تونسيين يحرزون المراتب الأولى وطنيا ضمن تصنيف توب 1000 سكولر لسنة 26 و 2000 للفترة المرجعية 21 و 2025 و 2000 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم التي تضم 1000 باحث مصنف عالميا. وقد تصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العوم بقفصة ترتيبا وطنيا وعالميا، وحال الأستاذ حكيم القبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيا المياه ثانيا وطنيا وثامنا وثلاثين عالميا، وجاء الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة 3 وطنيا والتاسعة والثلاثين عالميا. في ندوة نظمتها اللجنة الدائمة للبرامج التلفزية باتحاد إذاعات الدول العربية، أكد الخبير في الذكاء الاصطناعي أيمن الشخاري أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال التقديم الإذاعي والتلفزي، خاصة على مستوى إنشاء مقدمين افتراضيين من أجل تقليص وقت العمل، إلى جانب ما يطلب

0: في إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: على طريق الإبداع،
2: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
1: دربة مع فؤاد الجرجوري.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا بك دكتور فؤاد.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: هذا لقاء جديد يجمعنا بمستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا في فضاء على طريق الإبداع، لنتناول بالتحليل والتقييم والنقاش محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
4: اخترت نصا عنوانه إجازة بفندق، وقد كتبته عائشة عمار هرابي.
3: إطلالة البداية. إذن إجازة بفندق هو عنوان نص اليوم والمحاولة الإبداعية التي سيتناولها الدكتور فؤاد بالتحليل والتقييم، وهي لصديقة البرنامج عائشة عمار هرابي. وكالعادة دكتور فؤاد في هذا الركن ننطلق مع كلمة أولية حول النص وصاحبه، فماذا ستقول اليوم عن عائشة هرابي وعن نصها هذا إجازة بفندق؟
4: كاتبة هذا النص إذن هي عائشة عمار هرابي، وهي من صديقات هذا البرنامج الوفيات له، الحريصات على أن تظل علاقتها به موصولة على الدوام، فإليها منا فائق الشكر والتقدير. أما نصها إجازة بفندق فهو نص قصصي الشكل وذو طابع نفسي، ولا شك في أن قراءتك لهذا النص أستاذة روسية ستزيدنا معرفة به وإلماما بخصائصه، فإليك الكلمة لتتفضلي بقراءة النص كالعادة.
3: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى. إجازة بفندق. قرر أن يمكث بالفندق ليوم آخر، وبخلاف زوجين سائحين كان هو الوحيد بقاعة الإفطار، والذي استطاع بقدر ما أن يفهم الحوار الذي دار بينهما، لكنه انصرف وتحول إلى الملهى الليلي للفندق، وهناك لم يرق له كل ما رآه أو ربما أزعجه. حاول قدر الإمكان ألا يولي اهتماما كبير لما حوله، زفر ثم ترك زجاجة المشروب والكوب لحالهما، فقد أصابته رغبة مفاجئة للخروج من الملهى ومغادرة الفندق والسير في شوارع المدينة الهادئة رغم الشتاء الذي يذرع الأنهج قلقا. كانت المرأة التي جلست إلى جواره في الملهى قد تأبطت ذراعه وأبدت رغبتها في السير معه خارج الفندق، ولكي يخلص ذراعه منها تصرف كأنه يريد أن يريها شيئا، لكنه لم يعرف بعد ذلك ماذا كان عليه أن يريها، فقال لها ممازحا: أراني مضحكا من دون معطفا في حين أنك ترتدين واحدا، وخلص ذراعه وترك المرأة بالبهو وصعد إلى غرفته واردد معطفه وخرج لوحده من الفندق. مشى في الشوارع الهادئة التي تحاكي هدوءه الداخلي، كانت اللوحات الإشهارية المضيئة تصيبه بالضيق تماما كما أحس بضيق في صدره بالملهى. مشى بالطريق السياحية واستمع لرنين أجراس تؤنس وحدته، وظل لفترة ليست بالطويلة غير متأكد إن كان هذا الرنين صادر عن عربة سياحية تجرها خيول أو لقطار ألعاب. غير طريقه ومشى على حجارة مبلطة في شارع واسع متوجها إلى إحدى دور السينما، ولكن عندما وصل أظلمت نوافذ العرض، تحسر وتجاوز قاعة السينما، لكنه تراجع بانحناءة إلى الخلف بظهره ورأسه.

عنوان الفيلم الجديد الذي استبدله الرجل مكان الفيلم الذي تم عرضه. عاد إلى الفندق وفي طريقه لم يعكر صفو الهدوء المطبق غير ضجة تشبه جريان علبة معدنية على منحدر إسفلتي. حينها تذكر علبة المشروب التي تركها على الطاولة صحبة الكوب، وعندما تخطى عتبة قاعة الاستقبال ألقى بنظرة فاحصة على بهوها، كانت مضاءة لكنها خالية من الرواد. صعد إلى غرفته، لمح أمام الأبواب بالممر الممتد زوج أحذية، خلع حذاءه بالغرفة دون أن يفك الأربطة ووضعه بنفس الطريقة أمام الباب. أغلق غرفته بطريقة ملفتة بأن أدار المفتاح في الكالون مرتين وأغلق عينيه ليرتاح. وبإغلاق عينيه أدركه النعاس، قام ببعض الحركات المضحكة التي من شأنها أن تجعل النعاس شيئا مضحكا، وخطرت له بعض الأشياء التي قام بها في اليوم. غمره إحساس غريب بالعجز عن التخيل، وبرغم محاولته تخيل الأشياء الموجودة بالبيت وتوظيفها على طريقته إلا أنه لم يستطع أن يتخيل شيئا. وما بين صحو ونوم وغفوة خاطفة استيقظ على طرق خفيف متقطع على الباب. ربما كان سمعه قد أثير من أثر الاستيقاظ المفاجئ المضطرب، حتى ظن أن الواقع هو طرق على الباب، وعلى أثر ذلك سمع صوت لوقع قطرات الماء المتسربة من الصنبور. أغلق الحنفية جيدا فأصبح كل شيء هادئا. أحس بنفسه ينعس، أغمض جفنيه، استعار من الخيال جناحين، شيئا بديعا، أودية منسابة، أطفال يجمعون الحلزون بالسلال، غابات أينعت وأزهرت رغم احتراق عودها، مساحات شاسعة من سنابل القمح المتموجة تحاكي أشعة الشمس، فلاحون ينزعون الفزاعات من الحقول، عصافير وحمام وديوك برية تغازل السنابل، صيادون يسيرون بمحاذاة مروج القمح ولا يطلقون النار. الإمضاء عايشة عمار الهرابي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص الذي بعثت به إلينا عائشة عمار هرابي وجعلت عنوانه إجازة بفندق. على هذا النحو إذن يطل علينا نص إجازة بفندق، فنرى أنه نص ذو طبيعة قصصية من حيث الشكل والصياغة، وهو أيضا ذو مضمون ذاتي نفسي، لأنه يعرض علينا تجربة قوامها حكاية. هذه الحكاية يعيشها رجل يحس بالضجر، يحس بالضيق النفسي، يحس بالانزعاج، لذلك هو يسعى إلى الراحة وينشد الدعة والسكينة. على هذه التجربة تدور الحكاية ويدور هذا النص، ونعرف من خلال ما بعثت به إلينا عائشة عمار هرابي من نصوص، نعرف أنها مهتمة بهذا النوع من المواضيع وبهذا النوع من المشاغل. هي إذن كأنها تظل وفية لخط اختارت أن تسير فيه وأن تتبعه. ومن هذا التمهيد نخلص إلى الحديث عن النص بدءا بعنوانه.
1: نعم، فلنبدأ بالعنوان كالعادة دكتور فؤاد، والعناوين وعتبات النصوص، ومنها ندخلها ونغوص في عوالمها وأعماقها، ونبدأ بهذا العنوان إجازة بفندق.
0: نعم، نفعل ذلك، فنقول يبدو عنوان النص إجازة بفندق غير بعيد عن طبيعة التجربة التي أشرنا إليها. نعني تلك التجربة التي يعيشها بطل الحكاية في هذا النص. فمن المعاني التي يمكن أن يوحي بها هذا العنوان معنى البحث عن الراحة. فحين نريد أن نقضي وقتا في فندق، من جملة الأسباب التي يمكن أن تدفعنا إلى هذا أننا نريد بذلك أن نفرج عن كربة، أن نفرج عن ضيق نفسي، أن نطلب راحة ونلتمس دعة وسكينة، أن نخرج من سياق ومن إيقاع لندخل سياقا آخر ونتحرك على إيقاع آخر. إذن هذا ما يوحي به العنوان، وقلت هو يتماشى تماما مع طبيعة التجربة التي سيعيشها بطل الحكاية داخل هذا النص.
1: كيف تشكلت حكاية هذا البطل في هذا النص دكتور فؤاد؟
0: تشكلت على مراحل ثلاث. في مرحلة أولى نرى بطل الحكاية مقيما داخل الفندق، لكنه يتهيأ للخروج منه ليقوم بجولة خارج الفندق، وهي جولة تصل به إلى المدينة. منطلق هذه المرحلة الأولى قرار يتخذه بطل الحكاية، ويتمثل هذا القرار في تمديد إجازته بإضافة يوم آخر إليها. كأن بطل الحكاية بهذا القرار لم يحقق بالقدر الكافي الغاية التي كان يرجوها من الإقامة داخل الفندق. لعل الضيق الذي كان يحس به لم يفارقه بعد، لذلك لهذا السبب أراد أن يمدد إجازته كما أشرنا إلى ذلك. على هذا الأساس نرى البطل أولا في مطعم الفندق ومعه زوجان أجنبيان، ثم نراه يتحول إلى الملهى الليلي الموجود داخل الفندق، ثم نراه وقد جلست إلى جانبه امرأة كانت حريصة على مرافقته في مجلسه ذاك داخل الملهى. وحين أحس بطل الحكاية بالرغبة في الخروج من الفندق والتجول في المدينة، حرصت هذه المرأة على أن ترافقه في جولته تلك، لكنه لا يوافقها على ذلك ويتخلص منها تخلصا واضحا. فكأنه يفلت منها إفلاتا. بهذا تنتهي المرحلة الأولى من الحكاية. المرحلة الثانية من هذه الحكاية هي مرحلة النزهة الليلية بعد الخروج من الفندق والسير في الطريق السياحي أولا، ثم في شوارع المدينة، إلى أن يبلغ بطل الحكاية قاعة من قاعات السينما. بعد ذلك تنطلق المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة في الحكاية. تنطلق المرحلة الثالثة بعودة بطل الحكاية إلى الفندق، ثم بصعوده إلى غرفته، ثم بمحاولته أن يخلد إلى النوم، لكن ذلك لا يتاح له ولا يتيسر. وما هي إلا إخفاءة خفيفة أفاق بعدها كالمذعور وكالمضطرب على وقع أصوات قد بلغته، ثم يستعيد هدوءه، ثم يغرق في النوم فيرى ما يرى من حلم جميل سعيد. هذه هي التجربة وهذه هي حكايتها، نعني تجربة ذاك الرجل الذي تتحدث عنه الحكاية وتسرد قصته. من حقك أستاذ عروسية، ومن حق كل قارئ، ومن حق كل سامع، من حقنا جميعا أن نتساءل بعد هذا كيف تمت صياغة الحكاية صياغة فنية؟
1: نعم، هذا هو السؤال الذي نطرحه في هذا التوقيت وفي هذا الجزء من البرنامج. بعد أن تبين المعاني والمضامين، نسأل عن الصياغة الفنية والأساليب التي أو تقنيات الكتابة التي اعتمدتها صديقتنا عائشة عمار الهرابي في صياغة هذه المحاولة الإبداعية دكتور.
0: وذاك هو أهم شيء في مجال تحليل نصوص الأدب، وذاك هو أهم جانب في ما ينتجه الكتاب والأدباء مما ينتجون من نصوص وأعمال. اعتمدت عائشة عمار هرابي في كتابة نصها هذا، في صياغة حكايتها هذه، اعتمدت جملة من الأدوات القصصية، فجعلت للحكاية زمانا، وقد جاء الزمان كأنه مطلق دون تحديد ودون تدقيق، إنما هي إشارات عامة إلى الزمان. فالأمر يحصل في الشتاء والأمر يحصل في الليل، هذا هو الإطار الزماني الذي تتنزل فيه أحداث هذه الحكاية. والمكان كالزمان في هذه الحكاية هو أيضا غير محدد وغير مدقق، إنما تتحدث عنه الكاتبة حديثا عاما. فالمكان يتمثل في فندق لا نعرف مكانه بالضبط ولا نعرف اسمه، فندق من فنادق الدنيا هكذا، في مكان ما لا نعرفه كذلك، في مدينة ما لا نعرفها هي أيضا. لاحظ يا أستاذ عروسية هذا التجانس بين استعمال الزمان واستعمال المكان في صياغة هذه الحكاية، يعني التجانس في الطبيعة العامة للزمان والمكان.
1: بعد هذا الإطار الزماني والمكاني الذي واختارته عائشة هرابي لهذا النص، ما هي تقنيات القص الأخرى دكتور فؤاد الواردة في هذه المحاولة؟
0: قبل المرور إلى الحديث عن أدوات أخرى استعملتها عائشة عمار هرابي في كتابة هذه القصة، أريد أن أشير إلى بعض الخصائص التي يختص بها كل من المكان والزمان، والتي تبدو لي ذات دلالة في فهم طبيعة هذه التجربة. فمن خصائص المكان قلة الحركة وقلة عدد الناس. في المطعم لا يوجد إلا بطل الحكاية وزوج أجنبي وزوجته معه، في الملهى الليلي لا نرى إلا امرأة مصرة على مجالسته. حين عاد بطل الحكاية إلى الفندق بدا له بهو الاستقبال خاليا من الرواد، كما أشير إلى ذلك في النص. فإن نظرنا من جهة المدينة، عادة كيف تكون المدينة ليلا؟ فيها حركة، فيها جولان، فيها سيارات، فيها أصوات، فيها منبهات السيارات، فيها كل ما يتبادر إلى الذهن حين نتخيل مدينة في الليل،
1: خاصة وأنها مدينة سياحية على ما يبدو.
0: خاصة وأنها مدينة سياحية لا شك في هذا. لكن ما نلاحظه هو أن المدينة في ذلك الليل كانت هادئة، لا حركة فيها ولا مارة، لا نرى فيها إلا بطل الحكاية. والليل من جهته كيف كان؟ رغم أن الشتاء كان يفعل فعله في هذه المدينة، يقول السارد الليل كان هادئا. إذن نسجل هذه الملاحظات ونحتفظ بها لعلنا نعود إليها في محاولة فهمنا، كما قلت، لطبيعة التجربة التي تعرضها الكاتبة في قصتها هذه. أمر الآن إلى الحديث عن الشخصيات، وذاك مرتكز آخر من مرتكزات البناء القصصي بصفة عامة. فالحكاية عادة لابد من أن تكون لها شخصية أو أكثر من شخصية. نبدأ ببطل الحكاية. لا نجد له صورة مادية، لا نعرف له لا اسما ولا هيئة
1: ولا شكلا،
0: ولا شكلا لا نعرف عنه شيئا. لكن توجد في النص إشارات إلى حالته النفسية. هو منزعج مما يرى في الملهى على سبيل المثال. هو يحس بالضيق، يحس بالضجر، لا يكمل شرب زجاجة المشروب. ثم تستبد به فجأة رغبة في الخروج من المكان. هو على قلق كما يقال، لا يستقر به مجلس، نزاع إلى الفضاء الواسع، ميال إلى الانفراد والوحدة، لا يرغب في أن تصاحبه المرأة رغم حرصها وإصرارها، يسير في الليل بمفرده. وهناك سمة أخرى مهمة جدا في تقديري وقد أشير إليها في الحكاية، تتمثل في أنه عاجز عن الخيال، ويقول ذلك بصريح العبارة. كل هذا مهم جدا. بطل الحكاية كذلك يرغب في النوم، وكأن في تلك الرغبة ما يكشف عن رغبته في الخروج من عالم الناس وفي الخروج من الواقع الذي يكتنفه ويحيط به من كل حدب وصوب. سائر الشخصيات لا دور لها، يشار إليها، فإن كان لها دور فهو تأصيل البطل في وحدته، رغم وجودها يظل كأنه وحيدا فريدا في هذه الحكاية. واصل التعليق على بطل الحكاية من خلال ما أسلفنا من تحليل ومن خلال ما تبين لنا من الخصائص. بطل الحكاية يبدو موزعا بين عالمين: عالم الواقع الذي يحس فيه بالاختناق، وقد قال هذا صراحة في النص، وعالم الحلم الذي هو نقيض الواقع. عالم الحلم هو الذي تصفه الفقرة الأخيرة من النص، الحركة الأخيرة في الحكاية، حين أغرق في النوم فرأى في المنام ما رأى. ذاك هو العالم الذي ينشده، وذاك هو العالم الذي يجد فيه راحة وطمأنينة. من المهم أن نعود إلى النص وأن نستحضر تلك الفقرة الأخيرة التي تصف تجربة الحلم. إذن استولى النوم على بطل الحكاية، فماذا رأى؟ يقول: شيئا بديعا، أودية منسابة، أطفال يجمعون الحلزون بالسلال، غابات أينعت وأزهرت رغم احتراق عودها، مساحات شاسعة من سنابل القمح المتموجة تحاكي أشعة الشمس، فلاحون ينزعون الفزاعات من الحقول، عصافير وحمام وديوك بربرية تغازل السنابل، صيادون يسيرون بمحاذاة مروج القمح ولا يطلقون النار. لاحظ يا أستاذ عروسية كيف أن هذا المشهد، وهو مشهد تراءى له في المنام، تراءى له في الحلم، لاحظ يا أستاذ عروسية كيف أن هذا المشهد يصور تلك السعادة التي كان يشعر بها بطل الحكاية وهو مغرق في النوم كما قلنا ذلك منذ حين. إذن عالم آخر هو عالم الحلم، هو عالم الجمال الطبيعي وجمال الأطفال وجمال الحياة القروية، هو عالم الوفرة والثمر والعطاء، وعالم مليء بالناس وبالحركة وبالخير. الفلاحون يعملون، الصيادون لا يطلقون النار، لا يأتون هذا الفعل. عالم يغيب فيه القتل، يغيب فيه الشر، والطيور فيه حرة طليقة تحلق في الفضاء ولا تخشى أن ينالها شر من صياد أو غيره. هكذا هي الحكاية، ونحن نتحدث عن بنائها ونحن نتحدث عن تشكيلها الفني. هي إذن حكاية قائمة من الناحية البنيوية على مقابلة أساسية بين عالمين، ولكل عالم حكايته. وفهمنا أن عالم الحلم هو العالم الذي ينشده بطل الحكاية ويطلبه ويسعى إليه سعيا حثيثا، فرارا مما يشعر به في عالم الواقع المعتاد المألوف بما فيه من الضغوط وبما فيه من عوامل الاختناق والقلق والضجر. لعلني أستاذ عروسية أضيف بعد هذا كله تقنية بدت لي على جانب من الأهمية، لأنها تكسب النص طرافة ما وتزيد في طاقته الإيحائية، وعلى هذا الأساس تؤصله في طبيعته الأدبية الفنية، ما في هذا شك. أتحدث هنا تحديدا عن تقنية الخروج من الواقع إلى اللاواقع بواسطة الحلم. فهذه التقنية جعلت هذه الحكاية أدخل في ذلك الأدب العجائبي الذي تحصل فيه أشياء رائعة جميلة لكنها لا تحصل في الواقع. هي رائعة جميلة لأن من شروط أن تتحقق أن يكون لها واقع مغاير، مثل واقع الحلم، مثل واقع الخيال. وتذكرين أستاذ عروسية أن من اللحظات الحرجة في حياة بطل الحكاية أنه يحس بأنه عاجز عن الخيال، عاجز عن الحلم. وإذن بهذه التقنية استطاعت عائشة عمار عرابية أن تضفي على النص هذا البعد العجائبي الذي كما قلت زاد في طرفته وعمق دلالته، ما في هذا شك، وأبرز التناقض البنيوي في هذه الحكاية بين العالم الواقعي الحقيقي وعالم آخر مغاير مختلف هو عالم الخيال وعالم الأحلام. وبين من خلال ذلك أن الإنسان لابد له من حلم، لابد له من خيال لكي يحلق كما حلقت تلك الطيور في الحكاية التي روتها لنا عائشة عمار عرابي في هذا النص.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في تحليل مضمون هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج عائشة عمار عرابي، والنظر في جانبه الفني أو جانب الصياغة الفنية التي اعتمدتها صديقتنا. بعد هذا النغم سنمر إلى الركن الموالي في هذا اللقاء، وهو ركن في الميزان، وفيه سنتناول هذه المحاولة الإبداعية بالتقييم والنقاش كما قلت بعد هذا النغم وشارة الركن.

0: إذن دكتور فؤاد، في الميزان سنضع الآن نص إجازة بفندق لصديقة البرنامج عائشة عمار هرابي، وكما عودتنا يعني نبدأ معك مع بعض الملاحظات فيما يخص الصياغة اللغوية أو التركيب أو الأخطاء النحوية. الكلمة لك ولك الاختيار من أين ستدخل هذا الركن، ركن في الميزان.
1: أريد في هذا الركن أستاذ عروسية أن أجعل حديثي مركزا على الجانب اللغوي في هذا النص. لا شك في أن من تابعك وأنت تقرأين هذا النص أنه لاحظ أنك وقعت في العديد من الأخطاء، والحقيقة أنك لا تقعين في الأخطاء، إنما تقرأين النصوص كما ترد علينا بما فيها من الأخطاء وبما فيها من الالتواءات، تمهيدا لتناول ذلك بالإصلاح وبالتصويب.
0: نعم، ونحن دائما ننوه لهذا الأمر أننا نقرأ النصوص بأخطائها.
1: هذا أمر مهم جدا. ما لاحظته إذن في هذا المجال هو أن عائشة عمار هرابي استعملت في كتابة نصها هذا اللغة العربية. هذا واضح، لكنها مع الأسف الشديد وقعت في العديد من الأخطاء، وهي أخطاء تفسد المتعة التي يحس بها السامع أو القارئ حين يقرأ هذا النص أو حين يسمعه. أعني بهذا الكلام أن عائشة عمار هرابي تتقن الصياغة القصصية، تتقن الكتابة القصصية. هنا استعمل الصياغة والكتابة متحدثا عن فن القص بما هو لغة. القص لغة لها قواعدها ولها أسسها ولها أدواتها، وقد بينا ذلك حين تناولنا النص بالتحليل من الجانب الفني. إذن هي من جهة تتقن اللغة القصصية، لكنها من جهة أخرى تبدو لغتها العربية التي تكتب بها القصة متعثرة في بعض الأحيان. والأمر عندها في هذا النص على الأقل، بل في هذا النص بصفة خاصة يدعو إلى الانشغال، لأن الأخطاء كثيرة ولأنها متنوعة ولأنها في بعض الأحيان أخطاء بدائية. يعني لا يمكن أن نقع فيها وقد بلغنا هذا المستوى من التعامل مع اللغة العربية. إذن هي أخطاء كثيرة كما قلت ومتنوعة، أستعرض بعضها ثم أشير على عائشة عمار هرابي بما يجب أن تقوم به حتى تتفادى هذه المشكلة. لأن قضية هذه الأخطاء تمثل بالفعل مشكلة في هذا النص على الأقل. أبدأ بالإشارة إلى خطأ في التعبير يقع في مستهل النص، حيث تقول الكاتبة قرر أن يمكث بالفندق ليوم آخر. هذا خطأ في التعبير.
0: كيف نصح هذا التعبير دكتور فؤاد؟
1: نصح هذا التعبير بقولنا قرر أن يمكث بالفندق يوما آخر، هكذا بكل بساطة. وهو خطأ كما قلت لا يقبل. خطأ آخر في التعبير أيضا وفي مطلع النص أيضا، حيث تقول الكاتبة وبخلاف زوجين سائحين كان هو الوحيد بقاعة الإفطار. الخطأ خطأان في هذا الكلام، وبخلاف زوجين هنا التعبير دارج. كان عليها أن تقول باستثناء لا بخلاف، وكان بإمكانها أن تصوغ الجملة صياغة أخرى، كان هو الوحيد في المطعم ومعه زوجان سائحان مثلا. هذا التركيب يصبح تركيبا مغايرا، لكن إن رغبت في المحافظة على التركيب الأصلي فهي تعوض وبخلاف بكلمة باستثناء حتى تتفادى الاستعمال الدارج الذي أشرت إليه. الخطأ الثاني هي تتحدث عن المطعم فتقول قاعة الإفطار، ويتحدث عن المطعم ففي كل فندق مطعم لا شك في هذا. وكلنا يذكر اللوحة التي تكتب على باب المطعم وتشير إلى أن المطعم يوجد في ذلك المكان بالتحديد. هي تقول بقاعة الإفطار، لا، خطأ في التعبير. يصبح هذا الخطأ صوابا لو كان الفندق خصص قاعة للإفطار وقاعة لطعام الغداء وقاعة لطعام العشاء. هي لا تعني هذا، هي تعني قاعة المطعم بصفة عامة،
0: خاصة أن توقيت ليل، نتحدث عن الليل
1: لا شك
0: حسب سياق النص طبعا.
1: لا واضح واضح، هي تفكر في المطعم واستعملت هذا التعبير وعليها أن تراجعه. خطأ في التركيب حيث تقول كان هو الوحيد بقاعة الانتظار والذي استطاع بقدر ما أن يفهم الحوار الذي دار بينهما، بين الزوج وزوجته الموجودين داخل المطعم. لا، هي ببساطة تزيل والذي، وتقول وقد استطاع بقدر ما، يعني تبني جملة جديدة على الاستئناف، كأنها تبدأ جملة من جديد
0: علما وأن هذه الجملة يعني لا تقدم إضافة للنص، لأنه
1: تماما
0: يعني لم تذكر موضوع الحديث إن كان
1: موظفة
0: أو لا غير موظفة في
1: لا في الأحداث ولا في تنامي الحكاية ولا في كل ما له علاقة ببنية الحكاية، لا شك في هذا. خطأ في التعبير أيضا في قولها أصابته رغبة مفاجئة للخروج، لا نقول رغب لي، رغب فيه.
0: نعم.
1: إذن أصابته رغبة مفاجئة في الخروج، خطأ فظيع، أريد حقا أن أرده إلى السهو أو إلى التسرع أو إلى قلة الانتباه، لأنه لا يمكن أن يكون خطأ ناتجا عن جهل أو انعدام معرفة، لا. هذا الخطأ يوجد في قولها أراني مضحكا من دون معطفا، كيف كيف من دون معطفا، هذا أمرنا واضح جدا.
0: نعم وجلي.
1: لذلك قلت أرد الخطأ إلى التسرع، إلى عدم مراجعة الكتابة، إلى قلة التركيز، وأرجح ذلك، لكن لابد من الإشارة إليه. خطأ في التعبير خرج لوحده، هذا خطأ في العربية، لا
0: خرج وحده،
1: هذه دارجة تسربت إلينا من الدارجة المصرية،
0: أو بمفرده
1: أو بمفرده نقول خرج وحده،
0: وحده أو بمفرده كمان.
1: مبني على الفتح. خطأ في رسم الهمزة تحاكي هدوءه، كتبت الهمزة على الواو، والهمزة يجب أن تكتب على السطر لأنها مفتوحة وقبلها واو مد، معروفة القاعدة.
0: هو يبدو أنها لم تراجع نصها، لأنه حتى هذه الكلمة دكتور فؤاد ينقصها حرف الواو،
1: هناك مشكل.
0: نعم، حرف المد غير موجود هنا.
1: ما يزعجني أحيانا أستاذ عروسية أن الكتابة الإلكترونية لا تجعلني أتأكد هل الخطأ بالفعل هو خطأ أم هو من فعل
0: الرقم
1: الكتابة بالهواتف الذكية أو بلوحة الحاسوب أو بما يسمى الكتابة الإلكترونية. خطأ في رسم الهمزة مرة أخرى، تؤنس تكتبها على الياء، تؤنس على الحرف الذي شكله كالياء بينما هي تكتب على الواو هنا، لا شك في هذا. لأنها ساكنة بعد ضم، القاعدة معروفة. خطأ آخر أرده إلى عدم الانتباه وإلى عدم التركيز، كان هذا الرنين صادرا، خبر كان يكون منصوبا حتما بظهره، خطأ في الظاء وفي الضاد هكذا. خطأ في التعبير، لمح أمام الأبواب بالممر الممتد زوج أحذية، لا يعني هي تتحدث عن أبواب كثيرة. الصورة هي أن أمام كل باب زوج أحذية، فماذا قالت هي؟ لمح أمام الأبواب بالممر الممتد زوج أحذية، زوج أحذية واحد، لا كان عليها أن تقول لمح أمام كل باب في الممر زوج أحذية. تقول بطريقة ملفتة، الأصح والأسلم أن نقول بطريقة لافتة. هناك صياغة غير واضحة لم أفهمها في قولها قام ببعض الحركات المضحكة التي من شأنها أن تجعل النعاس شيئا مضحكا، حقيقة لم أفهم، وحين لا نفهم معنى هذا أن الصياغة في حاجة إلى إعادة النظر، لا شك في هذا. خطأ آخر من حيث التعبير، تقول خطرت له بعض الأشياء التي قام بها في اليوم، لا
0: خلال النهار بما تقصد،
1: خلال النهار أو في يومه أو على امتداد يومه، لكن هكذا في اليوم لا، هذا لا يؤدي المعنى المقصود. سمع صوت، لاحظي كيف أن المفعول به يصبح مرفوعا، لا هذا كذلك خطأ لا يقبل، وقلت أريد أن أرجح دائما أنه مردود إلى عدم التركيز وعدم الانتباه. قالت شيئا بديعا، ما وجه النصب هنا؟ لا
0: شيء بديع،
1: الأولى هو أن نبني الحديث على الاستئناف ونقول شيء بديهان خطأ في التعبير، يجمعون الحلزون بالسلال، الباء هنا تعني الوسيلة بينما تعني المكان، يعني نضع الحلزون في السلة، إذا تقول في السلال لا بالسلال. وهكذا أستاذ عروسية تكثر الأخطاء. في الحقيقة أنا لم أستعرض جميع الأخطاء الواردة في النص، اكتفيت بذكر البعض منها، وهذا يجعلني أخلص إلى الإلحاح على أن ننتبه الانتباه الجيد إلى الصياغة اللغوية حين نريد أن ننشئ نصوصا أدبية، هذا لا بد منه. ومثل هذه الأخطاء، مثل هذا الالتواء في الصياغة اللغوية ينقص من قيمة النص، في حين أن النص من الناحية الفنية له قيمته وله طرفته التي بيناها أثناء التحليل.
0: نعم. وللأمانة دكتور فؤاد، هذا ليس أول نص تناوله لصديقة البرنامج عائشة الرابي، ونعرف أن مستواها في الكتابة أرقى من هذا النص، يعني في نصوصها السابقة في الحقيقة يعني لم نرصد مثل هذه الأخطاء تعبيرا أو لغة
1: تماماً.
0: يعني
1: لعلها تسرعت في إرسال النص،
0: ربما
1: لعلها لم تراجعه بالقدر الكافي.
0: في جميع هذا ما نرجحه. نعم.
1: في جميع الحالات المفيد في هذا الحديث الذي أقوله هو أننا نتخذ من هذه الأخطاء مرتكزا ونتخذ منها مطية للفت الانتباه إلى ضرورة العمل على تفاديها وعلى تجنبها، وهذا ممكن إن نحن بذلنا بعض الجهد في هذا الاتجاه. ونعرف أن عايشة عمار الرابية بما لها من ولع بالكتابة الأدبية وبما لها من التعلق بمواصلة هذه التجربة على صعيد إنتاج النصوص، نعرف إذن أنها قادرة على بذل المجهود المطلوب منها لكي تنقي لغتها من مثل هذه الأخطاء. ونعرف كما قلت منذ حين أستاذ عروسية أنها نجحت أحيانا في كتابة نصوص اللغة فيها مستقيمة ولا تتخللها، مثل هذه الهنات ومثل هذه النقائص.
0: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في ركن في الميزان، وقد حاولنا ذكر بعض الأخطاء وتسليط الضوء عليها حتى تتمكن صديقتنا عايشة عمار هرابي في قادم كتاباتها من تجاوز مثل هذه الأخطاء، وإن كان سببها أو مردها عدم التركيز أو عدم مراجعة نصها فهي فرصة لتذكيرها بأهمية هذه المسألة. شارت آخر الأركان في هذا اللقاء ركن منتهى المطاف، ونعود مع دكتور فؤاد في ملاحظات ختامية حول هذه المحاولة الإبداعية. منتهى المطاف.

0: إذن دكتور فؤاد، في منتهى المطاف وبالإضافة إلى الملاحظات التي قدمتها في ركن في الميزان، بماذا يمكن أن تتقدم الآن إلى صديقة البرنامج عايشة عمار هرابي بخصوص هذه المحاولة الإبداعية، أو ربما نصائح بخصوص محاولاتها القادمة التي سننتظرها بكل شوق أن تصلنا إلى بريد البرنامج؟
1: في منتهى المطاف أستاذ عروسية، أتوجه بالكلام إلى عايشة عمار هرابي قائلا لها إنها عرضت علينا نصا محترما من الناحية الفنية، وأكدت لنا مرة أخرى أنها تكتب القصة وتصوغ الحكية باقتدار ما في هذا شك. هي تتقن لعبة بناء الحكايات، تتقن هذا الفن وتتقن هذه اللعبة، ونجحت في نصها هذا الذي سمته إجازة بفندق، نجحت في أن تصور لنا نموذجا بشريا يعيش معاناة، يعيش مأساة، وسبب معاناته وسبب مأساته أنه متأرجح بين عالمين، عالم لا يرى لنفسه فيه راحة، وعالم آخر يحس فيه بالأمان والراحة والطمأنينة وبالسعادة والهناء. وتقديري أنها أرادت من خلال تقديم هذا النموذج البشري أن تعرض علينا صورة للإنسان المعاصر بصفة عامة. هي إذن تتحدث عن الإنسان عامة، وهذا يعيدنا إلى ما أشرنا إليه في بداية الحديث حين قلنا كل شيء عام في هذه الحكاية.
0: صح.
1: فالرهان عندها رهان عام يدور على الإنسان بصفة عامة، على الإنسان المعاصر الذي حرمته الحياة العصرية وضغوطها من الحلم ومن الخيال، حرمته من أن يبلغ الراحة التي ينشدها، جعلته يغوص في الواقع اليومي غوصان ويتحمل ضغوطه تحملان. وأعتقد أنها كما قلت نجحت في ذلك، فهي إذن صاحبة رؤية، يمكن أن نقول هذا الكلام ونحن مطمئنون إلى ما نقول. هي صاحبة رؤية للمنزلة البشرية، لمنزلة الإنسان المعاصر كما قلت، وأرادت من خلال ذلك أن تلفت الانتباه إلى ضرورة أن يكون للخيال في حياتنا وللحلم في حياتنا مكان، حتى لا نخسر إنسانيتنا، حتى لا نصبح في وضع من الاستلاب يفقدنا كما قلت هويتنا الإنسانية. هذا بطبيعة الحال مهم جدا. الأخطاء كثرت في النص فكادت تنقص من قيمته، ولذلك ألح مرة أخرى على ما أبديت من ملاحظات في هذا الخصوص. لابد من التحري، لابد من التدقيق، لابد من المراجعة، لابد من العودة إلى كتب اللغة ومعاجمها. تقديري أن عايشة عمار هرابي قادرة على ذلك، وتقديري أنها ستعمل على تفادي ما وقعت فيه من النقائص اللغوية في هذا النص. أجدد لها الشكر لإصرارها على مواصلة تجربتها في مجال الكتابة الأدبية، أشكرها أيضا لثقتها في برنامج على طريق الإبداع، ولحرصها على أن نرافقها في هذه التجربة، ونشجعها على ذلك، ونتمنى لها مزيد النجاح والتوفيق.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا اللقاء بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج عايشة عمار هرابي، ونعني بذلك نصها إجازة بفندق. هكذا مستمعينا سمعتنا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموعد من برنامجنا على طريق الإبداع، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. إلى ذلك الحين لكم أجمل تحية الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى التي ترجوكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رادة الحياة. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بتوصيات من رئيس الجمهورية، فريق فني لمصالح وزارة الداخلية يستكمل إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم في دبي. وبداية من 26 أكتوبر إلزامية تقديم البطاقة الثلاثة عند طلب تأشيرة عمل جديدة للتونسيين بالإمارات. انخفاض تدريجي مرتقب في درجات الحرارة، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة وتحذر من أمطار رعدية غزيرة بالشمال والوسط. مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات ضمن إصلاح مجلة الشغل، ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد إصلاح منظمة الضمان الاجتماعي سيشمل بالخصوص الحق في التغطية الصحية وضمان الدخل الأدنى ووضع تصور خاص بالاقتصاد غير المنظم، فضلا عن تطوير العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر. 3 باحثين تونسيين ضمن 40 الأوائل عالميا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. اليوم 9 أكتوبر اليوم العالمي للبريد، تخليدا لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي سنة 74 و800 ألف في العاصمة السويسرية بيرن، ويحتفى به هذه السنة تحت شعار البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. واليوم 9 أكتوبر أيضا ذكرى 92 لوفاة شاعر تونس الخالد بن قاسم الشابي، وولاية توزر تحيي الذكرى بمعارض وورشات أمسيات شعرية ودانوت فكرية، وذلك تحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. في العالم، سقوط شظايا صاروخية بالعاصمة السعودية الرياض، وانفجارات تهز العاصمة اليمنية صنعاء، واستمرار مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على امتداد جبهات عدة، والتداعيات الأمنية والإنسانية للحرب تزداد. في الأثناء، دعا مطار الملك خالد في الرياض المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركة

0: ترامب يستبعد سناف القتال قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا. الحلقة السادسة عشرة.

0: ها نحن قد وصلنا بحمد الله تعالى إلى مصر يا إخوتي.
1: أجل، ها هي مصر مرة أخرى يا دان.
0: أتمنى أن نقضي فيها كل مآربنا.
1: إن شاء الله يا أخي.
2: ألا ترى هذه المرة يا شمعون أن البضاعة التي أتينا بها قليلة؟
1: فعلا إنها قليلة يا يهودا، ولكن لا نملك غيرها.
2: إذن ما العمل؟
1: ككل مرة سنقول له الحقيقة ولن نكذب عليه، وأرجو أن يرق لحالنا وأن يكيل لنا.
2: لا أظن هذه المرة.
1: ولما؟ لما لا تظن؟
2: بسبب الذي وقع مع بنيامين.
1: عزيز مصر رجل مؤمن بالله، وما يفعله من مساعدة المحتاجين من كل حدب وصوب هو في سبيل الله.
2: نعم الرجل هو، رغم حبسه لبنيامين سنستعطفه هذه المرة، ربما يرق قلبه ويعيده لنا، ثم نذهب للبحث عن يوسف.
0: اسمعوا أيها الإخوة، قبل أن ندخل على العزيز يجب أن نعثر على روبيل أولا.
3: صدقت يا دان، أول ما سنقوم به هو أن نبحث عنه في الأسواق والأزقة حتى نعثر عليه، بعد ذلك نتوجه إلى قصر العزيز.
1: أصبتما.
2: إذن ها هي مصر، لنتجه صوب أسواق المدينة. هيا بنا.
4: هيا.
5: ودخل الإخوة إلى سوق المدينة يبحثون عن أخيهم الأكبر روبيل، وكلهم إيمان في العثور عليه. وبينما هم يتجولون بين الباعة والبضائع إذا به يتراءى لهم جالسا قرب أحد الباعة لا يكلم أحدا، فأسرعوا إليه ليخبروه بما جرى لأبيهم.
6: انظروا ها هو روبيل.
7: والله إنه هو
8: بالذات.
7: روبيل
8: يا لفرحتي، إخوتي هنا. كيف حالكم؟ وكيف تركتم أبي وإخوتي وأهل القبيلة كلهم؟
9: لقد حزن أبي عندما أخبرناه بما وقع لبنيامين مع العزيز.
8: كيف؟
9: لقد ابيضت عيناه من كثرة البكاء، وهو من أرسلنا لنبحث عنكم جميعا ونعاود طلب المؤونة مرة أخرى. لقد نفد ما أخذنا.

0: أخطأه في المرة الماضية
1: وأسفه على أبي المسكين. عوض أن نساعده نسعده، قمنا بصدمه المرة تلو المرة، كدرنا جو حياته.
0: لا تتأسف يا روبيل، فنحن هنا للعثور على يوسف وتخليص بنيامين، وكلنا أمل في تحقيق هذا.
1: نطلب من الله عز وجل أن يساعدنا لنعثر على يوسف ونخلص بنيامين، حتى نعيد لأبينا الفرح الذي فقد حلاوته لسنين عديدة.
2: لسنا هنا لنحكي الماضي وذكرياته، ليس لدينا الوقت الآن. لندخل على العزيز ونستعطفه في إطلاق سراح بنيامين والكيل لنا، ثم نذهب للبحث عن يوسف. هيا أيها الإخوة، هيا
1: هيا بنا، هيا, هيا بنا.
2: أيها الحارس، أخبر العزيز أن أبناء يعقوب قد جاءوا للمؤونة.
3: انتظروا هنا سأخبره. يا أبناء يعقوب، العزيز يأمركم بالدخول عليه.
2: شكرا لك أيها الحارس. هيا أيها الإخوة لندخل.
0: السلام عليكم أيها العزيز، ها نحن مرة أخرى بين يديك، نطلب منك أن تتصدق علينا، فقد أصابنا القحط والجفاف وتركنا أهلنا في شدة وضيق.
2: أيها الكريم، والله لقد أصابنا الجهد والدنك، فتصدق علينا، لقد جئناك ببضاعة قليلة لا تساوي شيئا، لكن هي كل ما نملك، إننا نطمع في جودك وكرمك.
4: أيها العزيز، ما قاله إخوتي جزء مما نعانيه، لقد تركنا أبانا ضريرا من جراء البكاء على ابنه الصغير، إذ ابيضت عيناه وأصابه الوهن من كثرة أزماته وحزنه على بنيامين أخينا الحبيس عندك، فتفضل علينا بإرجاعه لنا حتى نتمكن من الذهاب للبحث عن أخينا الآخر يوسف، لنعيد الفرحة إلى قلب أبينا. والله إنا لنراك من المحسنين.
5: تصدق علينا أيها العزيز، فوالله لو اطلعت على أحوالنا وأحوال أبينا لرق قلبك لنا.
6: فلما ذكروا له ما أصابهم من الجهد والجفاف وقلة الطعام والضيق، تذكر أباه وما هو فيه من حزن لفقد أولاده وهو في ملك وسعة. عند ذلك أخذته رقة ورأفة على أبيه وإخوته، وغلبه البكاء، فرفع التاج عن رأسه وكشف عن جبينه حيث كانت به شامة، وعلى لسان سيدنا يوسف عليه السلام
7: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟
6: صدق الله العظيم.
0: انظروا يا إخوتي، والله إنك أنت ليوسف. هاي الشام على جبينك.
8: أجل، إنك أنت يوسف. وفرحتا يا ليت أبانا كان معنا. وفرحتا،
4: اللهم لك الحمد، أنت يوسف.
8: يوسف؟
6: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
2: تالله لقد فضلك الله علينا واتسمت بالصبر وكنا نحن خاطئين.
3: أجل يا يوسف، لقد فضلك الله علينا مظهرا وسلكا ووهبك النبوة والملك والسعة وحسن التصرف، وقد أسأنا إليك وأخطأنا، والآن نطلب منك الصفح على ما قمنا به، لقد كان جهلا منا.
1: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
0: قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: صدق الله العظيم. وبعد أن تعرفوا على يوسف عليه السلام اعترفوا له بما قاموا به تجاهه، واعتذروا له وطلبوا منه العفو والمغفرة، فرد عليهم بأن لا تأنيب عليهم ولا عتاب، ثم دعا لهم بالمغفرة.
2: شكرا لك يا يوسف، شكرا.
3: لقد سامحتنا يا أخي رغم ما قمنا به، فأنت كريم وحليم وصبور. نطلب الله عز وجل أن يغفر لنا ما اقترفناه من ذنب.
1: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
0: اذهبوا.

0: العين.
1: صدق الله العظيم.
2: هيا أيها الإخوة، سنرجع إلى ديارنا ونفعل ما أمرنا به يوسف. أين القميص؟
3: ها هو عندي يا روبل، وأنا من سيذهب به إلى أبي.
2: لا، أنا يا يهودا، فأنا أكبركم، هاته.
3: أبدا، أنا من سيحمله ويلقيه على وجه أبي حتى أكفر عن فعلتي. ألا تتذكر؟
2: وماذا تريدني أن أتذكر؟
3: أنا من أتى أبي بقميص يوسف وهو ملطخ بالدم الكذب حينما ألقيناه في الجب.
2: تذكرت الآن، إذن لننطلق في الحال.
3: سأرحل أنا وشمعون ولاوي، وابقي أنت ونفطلي مع يوسف وبنيامين حتى ننفذ ما أمرنا به يوسف ثم نرجع.
2: لا، سأرحل معكم.
3: إذن ابقي أنت يا نفطلي، وسيذهب معنا روبل.
4: أستودعكم الله.
3: هيا أيها الإخوة، فإني أتحرك شوقا كي ألقي القميص على وجه أبي وأكفر عن خطيئتي.

كنتم في الاستماع للحلقة 16 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، محمد الرزين، زاكي الهواري، عبد الحق بن المجاهد، محمد خدي، محمد تويرتو، جمال بن شيبة، وعبد الرحيم أمين. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
4: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

يا من إليه يصعد الكلم، عن وصف حبك يعجز القلم. أصبو إليك وأنت في نفسي ودمي، وذكرك في فمي نغم. كم كنت قبل هواك في ظلم، لما عشقتك ضاءت الظلم. حب الذين هجرتهم تعب، أما هواك فكله نعم. راحت إليك الروح نادمة، فاعطف عليها يذهب الندم. يا خالقي من طينة بشرا، لو لم أكن ما صاغني العدم. أنت الخبير بما تصوره وفوق من علمه.

منك الشفاء، فلا يعذبني سأم ولا ينتابني سقم. لكم مددت الكف فارغة فأفاضها من فضلك الكرم. لو لم تجد بالغيث لاحترقت أرض عليها ترزق الأمم. إياك أعشق بعدما فرحت روحي بقربك وانتفى الألم. أنت الحسيب، ويوم تسألني سأقول أنت العدل والحكم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ محمد فوزي مرزوق آيات بينات من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك

على هدى من ربهم

ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا، أولئك لهم عذاب مهين.

لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا.

حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ

إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله

التي والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله

ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بأن

يجزي واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا

الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ محمد فوزي مرزوق آية بينات من سورة لقمان، والآن يرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. بتوصيات من رئيس الجمهورية، فريق فني لمصالح وزارة الداخلية يستكمل إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم بدبي، وبداية من 26 أكتوبر إلزامية تقديم بطاقة عدد 3 عند طلب تأشيرات عمل جديدة للتونسيين بالإمارات. انخفاض تدريجي مرتقب في درجات الحرارة، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة وتحذر من أمطار رعدية غزيرة بالشمال وبالوسط. وزير الداخلية ونظيره الليبي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة العبور بين البلدين. مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات ضمن إصلاح مجلة الشغل، ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ستشمل بالخصوص الحق في التغطية الصحية وضمان الدخل الأدنى ووضع تصور خاص بالاقتصاد غير المنظم، هذا فضلا عن تطوير العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر. 3 باحثين تونسيين ضمن 40 الأوائل عالميا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. تونس تحيي اليوم العالمي للبريد تحت شعار البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. وتحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود، ولاية زر تحيي اليوم بمعارض وورشات وأمسية شعرية وندوات فكرية الذكرى 92 لوفاة شاعر تونس الخالد أبي القاسم الشابي. في أخبار العالم، وسائل أعلام حوثية تفيد بوقوع غارات في العاصمة اليمنية صنعاء. وسقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض ونتجت عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إدارته تجري مباحثات مثمرة مع إيران، ورئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بالمفاوضات. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

اليوم الجديد نبه لحاذك فالصباح قريب، فيه الحياة تلذ لي وتطيب، قد أشعلت أرجاؤه وتذهبت، وانظر شعاع الشرق فهو عجيب، وبيض وجهه للقى وتفتحت أبوابه فأنا لذاك تروب، والفجر يخطر إثر أقدام الدجى خلسا ولم يسمع لذاك دبيب، واصطفت الأطيار جندا فوقه وسياجها التنظيم والترتيب، إنا بالأنام خلقنا من أجل هوى فيه الحياة تلذ لي وتطيب.

أجمل هندسة في الحياة أن تبني جسرا من الأمل فوق بحيرة من اليأس، قال كاتب مغرور للأديب الإيرلندي برنارد شو: أنا أفضل منك، فإنك تكتب بحثا عن المال وأنا أكتب بحثا عن الشرف. فقال له برنارد شو على الفور: صدقت، كل منا يبحث عما ينقصه. اجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي، فقال أحدهما لصاحبه:

كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب، ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. قال الحكيم الصيني كونفوشيوس: الحكمة 10 أجزاء، 9 منها الصمت، وعاشرها قلة الكلام. ومن أقوال غاندي: قطرة الماء تثقب الحجر، لا بالعنف لكن بتواصل السقوط. خير لك أن تسأل مرتين من أن تخطئ مرة واحدة. وقالوا: إذا كنت قد بنيت قصورا في الهواء فلا تحاول هدمها، بل ابدأ في وضع الأساس تحتها. وقالوا أيضا: لكل كلمة أذن، ولعل أذنك ليست لكلماتي، فلا تتهمني بالغموض. الحكمة هي أن يكون لديك الكثير لتقوله ثم لا تقوله. المهزوم إذا ابتسم فقد المنتصر لذة الفوز. وقال تشارلي شابلن: أجمل شيء في الضحك هو أنك لا تحتاج لسبب لكي تضحك، فعليك أن تبدأ به على الفور، فهو يرفع من قيمة الحياة والروح المعنوية، ويجعلك تحب كل شيء حولك، ويعطيك الشعور بالراحة والاسترخاء، كما أنه يقلل من الضغوط والعنف والغضب. ويمكننا القول بأنه علاج وقائي يمنع الإصابة بالعديد من الأمراض العضوية والنفسية. الضحك مفيد للصحة، فهو لا يضفي السعادة على حياتنا فحسب، بل على جسمنا أيضاً.

إنما القيمة الحقيقية للإنسان تبدو فيما يقدمه من الخير للآخرين، حتى ينفع الناس بما وهبه الله تعالى من المعرفة والعلم أو المال أو الجاه أو الصحة إلى غير ذلك من وجوه الخير والصلاح. قال الشاعر: الناس أشباه وبين كرامهم بون، كذلك تفاضل الأشياء كالغيم منه وابل متتابع جود، والآخر ما يجود بماء، والمرء يحيي مجده أفعاله، ويموت آخر وهو في الأحياء. وقال الشاعر الآخر وقد أبرز قيمة حسن الأخلاق مع الناس: وإنا وجدنا الناس عودين، طيبا وعودا خبيثا، لا يبض على الكسر، يزين الفتى أخلاقه ويشينه، وتذكر أخلاق الفتى حيث لا يدري. وما أجمل العفو والتسامح، فهما من أهم القيم الإنسانية الخالدة، حيث قال الأحنف بن قيس: ترفعت عن شتم العشيرة إنني رأيت أبي قد كف عن شتمهم قبلي. حليم إذا ما الحلم كان جلالة، وأجهل أحيانا إذا التمسوا جهلي.

كلمات من ذهب. لا أرغب البتة في محادثة رجل كتب أكثر مما قرأ. سامويل جونسون. أصدقاؤنا يعلموننا ماذا يمكننا أن نفعل، أعداؤنا يعلموننا ماذا علينا أن نفعل. جوت. القناعات الراسخة هي خصوم الحقيقة الأشد خطراً من الأكاذيب. فريدريك نيتشه. الأمور لا تتبدل ولكن أمانينا تتبدل عما قريب. مارسيل بروست. نحن نفكر في العموميات لكننا نعيش في التفاصيل. ألفريد نورث وايتهيد. الحب أصغر من أن يدرك الضمير، لكن من يدري أن الضمير ليس مولودا من الحب. ويليام شكسبير. علينا أن نعمل في خدمة أنفسنا أعواما كثيرة قبل أن نكسب ثقتنا الذاتية. هنري هاسكينز. كل شخص يود أن يكون شخصا ما، ولا أحد يريد أن يكون هو نفسه. جوت.

تظل الحكمة تمثل خلاصة التجارب السابقين التي يصوغها الفلاسفة والأدباء في كلمات بليغة تعبر عن الحقيقة في كثير من الوجوه، ومن بين تلك الحكم هذه الباقة التي نقتطفها من أقوال بعض العباقرة في العالم. الطبيعة لا تخرق قوانينها قط. ليوناردو دافنشي. قد قابلت شخصا من كل صنف باستثناء الشخص العادي شيسترتون. الزواج الأكثر سعادة الذي يمكنني تصوره هو اتحاد رجل أصم بامرأة عمياء. سامويل تايلور كوليريدج. التفكير أكثر متعة من المعرفة، ولكن أقل متعة من النظر. جوت. للأحلام قوة تأثير قدر ما للأفعال. ستيفان مالارمي. يود الرجال دائما أن يكونوا حب المرأة الأول، وتود النساء أن تكن غرام الرجل الأخير. أوسكار وايلد. أولئك الذين معرفتهم أقل طاعتهم أفضل. جورج فاركوهار.

إننا جميعاً نتطلع إلى السعادة ونبحث عنها في كل زوايا حياتنا اليومية والمستقبلية. إننا على يقين بوجود السعادة بيننا وفي كل تفاصيل حياتنا، لكن علينا أولاً أن نبحث عنها جيداً ونعرف مصدرها الذي لا يكون على بناء التعاسة للآخرين. إن السعادة ليست مطلباً نطلبه أو نتمناه عند حصولنا ربما على المصباح السحري، لأن حتى هذا الأخير قد لا يجيد البحث عنها أو إيجادها لنا كي ننعم بها في أيامنا وليالينا. إنها مطلب أساسي لكل إنسان كي تزيد من جمالية حياته وتعطيها رونقا إضافيا لتجعل من الإنسان السعيد قمة في السعادة وراحة البال. إن السعادة موجودة في كل الأماكن وفي كل الأوقات، فهي تتغلغل في أدق تفاصيل حياتنا، لكننا لا نرى منها إلا الوجه الآخر وهو التعاسة. وهذا ما نقوله دائما لنجعله ستارة تغطي السعادة في قلوبنا. السعادة موجودة فينا وبيننا، هي لا تبتعد كثيرا وتبقى دائما على مسافة قريبة لتجعل منا أناسا سعداء رغم وجود ربما الكثير من المشاكل والمواقف السيئة والمحزنة التي نمر بها جميعا. السعادة مصرة ترفض أن نستسلم دوما للتعاسة وأن نجعل الذبول يسيطر على الشفاه التي خلقت للابتسام والضحك. فمن الصعب جدا اليوم أن تضحك، ومن الصعب جدا أن تثير بعض المواقف أو الوضعيات التي تدعو إلى الضحك، طالما أن القلوب مهمومة بمشاكل العصر. إن الرفاهية والتحضر الكبير وتوفر مختلف الأدوات والآليات والوسائل التي تيسر حياة الإنسان جعلته يكاد يفقد القدرة على أن يعيش اللحظة. لقد فقد الإنسان جانبا كبيرا من تلقائيته وعفويته، وأصبحت أغلب الأمور محسوبة حتى الضحك. نعم، هناك من الناس من نسي ما معنى أن تضحك، يكتفي بابتسامة مصطنعة لضرورة اللحظة. أما الضحك فهو شيء آخر، إنه فعل يهتز له الجسد ويثير الأحاسيس. إنه حاجة أكيدة وأمر حيوي وضرورة للبشر مثل الغذاء.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبة
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابة
1: ووجه الله يدوم

العقل ميزة الإنسان على جميع المخلوقات، فيه يتمكن من السيطرة على الطبيعة، وبه يستطيع التدبر في الخلق. وبالعقل تيسر للإنسان أن ينشئ الحضارات والمدنيات. قال سحبان وائل: العقل بالتجارب، لأن عقل الغريزة سلم إلى عقل التجربة. ولذلك قال علي بن أبي طالب: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام. وقال الحسن البصري: لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له قال، وإن كان عليه سكت. وقلب الأحمق من وراء لسانه، فإذا أراد أن يقول قال، فإن كان له سكت، وإن كان عليه قال. وقال محمد بن الغاز: دخل رجل على سليمان بن عبد الملك فتكلم عنده بكلام أعجب سليمان، فأراد أن يختبره لينظر أعقله على قدر كلامه أم لا، فوجده مضعوفا، فقال: فضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة، وخير الأمور ما صدق بعضها بعضا. وسئل المغيرة بن شعبة عن عمر بن الخطاب فقال: كان والله أفضل من أن يخدع، وأعقل من أن يخدع، وهو القائل: لست بخب، والخب لا يخدعني. وقال زياد: ليس العاقل الذي إذا وقع في الأمر احتال له، ولكن العاقل يحتال للأمر حتى لا يقع فيه. وقيل لعمر بن العاص: ما العقل؟ فقال: الإصابة بالظن، ومعرفة ما يكون بما قد كان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر ابن عباس: لقد كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقالوا: العاقل فطن متغافل. وقال معاوية: العقل مكيال، ثلثه فطنة وثلثاه تغافل.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الكون في أحسن صورة، وجعل الأرض مهدا للحياة، وسخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الذي علمنا الرحمة بكل مخلوق والدعوة إلى الإحسان في كل شيء، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن قضية أصبحت من أهم قضايا العصر، لكنها في حقيقتها متصلة بجوهر الرسالة الإسلامية. حديثنا اليوم بعنوان المحافظة على البيئة مسؤولية دينية. فالبيئة ليست مجرد أشجار ومياه وهواء، بل هي بيت الإنسان الكبير ومجال أمانته التي استخلفها الله تعالى فيها. وقد قال جل جلاله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة، والخليفة هو المسؤول عن الإصلاح والرعاية، لا عن الإفساد والإهمال. أيها المستمعون الأفاضل، إن الإسلام ينظر إلى الكون نظرة احترام وتقدير، لأن هذا الكون ليس فوضى، بل هو آية من آيات الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالسماء والأرض والبحار والأنهار والنبات والحيوان كلها مخلوقات لها نظام دقيق، وعندما يعتدي الإنسان على هذا التوازن فإنه لا يضر البيئة فقط، بل يضر نفسه ومستقبل الأجيال القادمة. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أيها الكرام، لقد سبق الإسلام كثيرا من التصورات الحديثة في الدعوة إلى حماية البيئة، لأن الرحمة في الإسلام لا تقتصر على الإنسان فقط، بل تشمل كل مخلوق. قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فالنظافة والمحافظة على المرافق العمومية وعدم تلويث الطريق والمياه ليست مجرد سلوك مدني، بل هي عبادة إذا قصد بها وجه الله تعالى. أيها المستمعون الأفاضل، من أجمل المواقف النبوية في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى غرس الأشجار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. تأملوا معي أيها الأحبة هذا المعنى العظيم. شجرة يغرسها الإنسان قد ينتفع بها إنسان أو طائر أو حيوان، فيكتب الله له بها أجرا. إنها الرؤية الإسلامية التي تجعل الإنسان شريكا في بناء الحياة. رسالتنا إلى الآباء والأمهات إن حماية البيئة تبدأ بالتربية. علموا أبناءكم أن الشجرة ليست شيئا عاديا، بل نعمة من الله تعالى. علموهم أن الماء أمانة. علموهم أن الطريق والحديقة والبحر ليست ملكا خاصا لأحد، بل هي حقوق مشتركة يجب المحافظة عليها. نعلمهم ألا يلقوا الأذى في الطريق، فذاك يناقض خلق المسلم. نعلمهم كيف نحافظ على الماء، فكل قطرة نعمة. نعلمهم أن يزرعوا الشجر أو يساهموا في حماية الطبيعة، وأن نعلمهم أن الأرض أمانة وليست ملكا نستهلكه بلا حساب. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن المحافظة على البيئة أيها الكرام ليست قضية بعيدة عن الدين، بل هي من أخلاق الدين والإيمان. فالمؤمن الحقيقي يعمر الأرض كما يعمر قلبه بالإيمان، ويحفظ النعمة كما يحفظ الأمانة. أيها المستمعون الكرام، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يعمرون الأرض بالخير ويحفظون نعمه ويرفقون بالمخلوقات. اللهم ارزقنا حسن الاستخلاف وألهمنا شكر النعمة، واجعل أعمالنا رحمة للإنسان وللكون وهداية. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. بتوصيات من رئيس الجمهورية، فريق فني لمصالح وزارة الداخلية يستكمل إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم بدبي، وبداية من 26 من أكتوبر إلزامية تقديم بطاقة عدد 3 عند طلب تأشيرات عمل جديدة للتونسيين بالإمارات. اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة يتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. انخفاض تدريجي مرتقب في درجات الحرارة، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة وتحذر من أمطار رعدية غزيرة بالشمال وبالوسط. وزير الداخلية ونظيره الليبي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة العبور بين البلدين. مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات ضمن إصلاح مجلة الشغل. 3 باحثين تونسيين ضمن 40 الأوائل عالمياً في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. تونس تحيي اليوم العالمي للبريد تحت شعار البريد التونسي، الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. وتحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود، ولاية زر تحيي اليوم بمعارض وورشات وأمسيات شعرية وندوات فكرية الذكرى 92 لوفاة شاعر تونس الخالد أبي القاسم الشابي. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني يقول إن مسار التفاوض لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتجت عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. بعد قليل يوم سعيد مع نبيل عبيد. الموعد الإخباري القادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

مستمعينا مستمعاتنا، يومكم سعيد، صباح النور لكم الكل. أهلا وسهلا بكم في صبيحة الجمعة 9 أكتوبر 2026، 27 ربيع الثاني 1448. إن شاء الله جمعة مبروكة لكل واحد يسمع فينا، لكل من اختار أنه يفيق معنا، لكل من اختار موجتنا هذا الصباح 6 ودرج. نحن اليوم رفقنا محمد الغول في الإخراج الإذاعي، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، وحميد الورغي في تنسيق فقرات لقانا، معنا رانيا بوتو في رئاسة التحرير، معنا رفيق الدريدي وسميرة السوري في العمل الميداني، وانا نبيل عبيد. نتمنى لكم يوم سعيد.

0: مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.
1: أحلى صباح وأسعد يوم لأغلى مستمعين، إن شاء الله صباحكم مبروك ونهاركم سعيد. 6:17 على موجاتنا، بعد 3 دقائق من الآن يكون شروق الشمس في بلادنا. اليوم 6:21 الشروق، وغروب الشمس يكون في 5:52. بالنسبة لأوقات الصلاة في تونس اليوم، صلاة الصبح انطلاقا من 4:55، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة بما أن يوم جمعة نهار مبارك اليوم انطلاقا من 12:14، صلاة العصر في بلادنا 3:22، صلاة المغرب 5:54، وصلاة العشاء في 7:18. تقبل الله من الجميع. مع كل صلاة أكيد فما دعوات، ونحن مع كل صباح فما دعوة من القلب إلى القلب لكل مستمع والكل مستمع. أنتم مبارك، قولوا أمين، وإن شاء الله دعوات مستجابة ومقبولة.
0: دعوة خير،
2: دعوة الخير هذه لكل أمين، يجعلك وانت مد الساق تكون مرزاق، ويزين أعمالك إن شاء الله يا ربي بالأخلاق، يجعلك فرحان ومتمان، وفين كل ما تمشي يتحلوا في وجهك أبواب الرزق وكل البيبان، أعطيه قوة الأجبال وراحة البال والرزق من الحلال، يجعلك لقبول ومحبة رسول، وربي ينجيك ويغنيك ويرضيك ويبعد كل ذا عليك، كن تقبل تربح وتفرح وتنجح ويبعد عليك العديان، وربي يرزقك الراحة والاطمئنان.
0: دعوة خير.

0: سعيد. يوم سعيد صباح التوينسا الكل. طقس اليوم،
1: فكرة أولى على طقس اليوم. بلادنا اليوم تشهد تقلبات جوية بارزة تتميز بسحب كثيفة وأمطار مؤقتا رعدية تشمل مختلف مناطقنا. هذا اللي قالوه لنا من البارح المهندسين في المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم السحب تكون كثيفة ومع أمطار رعدية بالشمال، بعد الظهر تشمل الوسط محليا الجنوب، تكون غزيرة خاصة بالوسط الشرقي. كي نقول الوسط الشرقي كما ولاية زغوان، سليانة، سيدي بوزيد، القيروان، مع تسجيل كميات تتراوح بين 30 و 50 مليمتر وتوصل 70 مليمتر بالإضافة إلى تساقط البرد في أماكن محدودة. درجة الحرارة اليوم تشهد انخفاض ملحوظ تتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال، في المرتفعات تكون في حدود 18 درجة، بين 26 و 30 درجة ببقية جهاتنا. في الجنوب التونسي تفوق 30 درجة خاصة بالجنوب الغربي. الرياح اليوم تكون قوية نسبيا قرب السواحل، وموجودة دواوير رملية في الجنوب تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. فما هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، يعني العشية البحر يكون شديد الاضطراب ومحليا هائج. هذه فكرة أولى على طقس اليوم.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: صباح الورد لكل مستمعينا ومستمعاتنا وأيضا مشاهدينا ومشاهداتنا اللي تبعوا فينا على صفحاتنا وعلى مواقعنا وعلى تطبيقة الإذاعة التونسية ديما وين أنتي وين هي. اليوم 9 أكتوبر في مثل هذا اليوم من كل سنة العالم يحيي اليوم العالمي للبريد. هو ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي اللي تأسس عام 1874 في مدينة بيرن السويسرية، وتم إقرار التاريخ هذا رسميا في مؤتمر الاتحاد بطوكيو عام 1969، ومن وقتها كل عام نهار 9 أكتوبر يحتفلوا باليوم العالمي للبريد. شعار هذه السنة شبكة بريدية واحدة، إمكانيات لا متناهية. الهدف أن نسلط الضوء على دور البريد الأساسي في حياتنا اليومية. صحيح نحن اليوم نستعمل الانترنت، لكن البريد عنده دور كبير في ربط المجتمعات، تطور الخدمات من الرسائل الورقية التقليدية إلى خدمات لوجستية اليوم، وإلى التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية. فما العديد من معارض اللي تهم الطوابع البريدية، فما ورشات عمل، فما تكريم للإطارات البريدية وإطلاق خدمات جديدة، بالإضافة إلى مسابقة دولية لكتابة الرسائل، وهي مسابقة موجهة للشباب. هذا على المستوى العالمي. نرجع على مستوى تونس. اليوم العالمي للبريد اليوم نحييه تحت شعار البريد التونسي، الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. كل عام والبريد التونسي بخير، وكل العاملين في قطاع البريد في بلادنا بألف خير. وعلى البريد وساعي البريد غنى يوسف التميمي. نخليكم تسمعوا الغنية ونرجع نكملوا معكم.

0: يوسف التميمي. وصلنا صوته ل 46 دقيقة. كانت هذه تحياتنا لكل العاملين في قطاع البريد بمناسبة اليوم العالمي للبريد. نمشي لفقرة أخرى من فقراتنا، الأسماء اللي خلدت في ذاكرة التوينسا واللي خلت البصمة متاحة في تاريخنا. نحن في أول الأسبوع حيينا اليوم العالمي للمربي، واليوم نرجع لأول معلمة تونسية وأول مديرة مدرسة في تاريخ تونس. نرجع الاسم، حاولت سميرة السوري أنها تقف على أبرز المحطات المهمة في تاريخه وتاريخ التعليم التونسي. نحكي اليوم على زبيدة عميرة.
1: أسماء في الذاكرة.
2: العلم نور، والمرأة تحمل مشعله وتنور طريق أجيال كاملة. المرأة اللي تعلم إنسان تصنع مستقبل، واللي تعلم أجيال تصنع تاريخ البلاد. في تونس وقت اللي كانت المدرسة بالنسبة لبرشا بنات حلم صعيب، وقت اللي كانت الوظيفة والمسؤولية العمومية مجالات يغلب عليها حضور الرجال، ظهرت امرأة اختارت التعليم، اختارت تكون جزء من التغيير. هي زبيدة عميرة. شكون المربية زبيدة عميرة؟ ولدت زبيدة عام 1917 من أصول مدينة بني خيار ولاية نابل. اختارت في وقت مبكر طريق التعليم وتصبح أول معلمة تونسية وأول مديرة مدرسة ابتدائية في تاريخ تونس. في عام 1952 تولد زبيدة عميرة إدارة معهد نهج الباشا للبنات بالعاصمة، وظلت في المنصب إلى سنة 1974. هي من أول النساء اللي تولد إدارة مؤسسة تربوية بهذا المستوى، وما كانش حضورها في مجال التعليم مجرد مسار مهني، لكن ارتبط أيضا بمسيرة تحرير المرأة التونسية ودعم حقها في التعليم والعمل وتحمل المسؤولية. دخلت زبيدة مجال التربية والتعليم وكرست حياتها للمهنة، لكن طموحها موقفش عند التدريس، بالعكس واصلت مسيرتها المهنية والإدارية وأصبحت أول امرأة تونسية تتولى إدارة معهد ثانوي. المنصب هذا اليوم يمكن يبان عادي، أما في وقتها كانت خطوة جريئة ورسالة واضحة. المرأة التونسية قادرة على التعليم، قادرة زادة على الإدارة وتحمل المسؤولية. زبيدة عميرة ما كانتش فقط مديرة المعهد، كانت صورة لمرحلة جديدة بدأت فيها المرأة التونسية تخرج من الأدوار التقليدية وتدخل أكثر فأكثر إلى الفضاء العام وتفرض حضورها بالكفاءة والعمل. والأجمل في قصتها أنه نجاحها ما كانش نجاح شخصي فقط، خاطر كل امرأة سبقتها في طريق التعليم، وكل تلميذة دخلت بعدها المدرسة، وكل امرأة وصلت إلى موقع مسؤولية كانت بطريقة أو بأخرى تواصل في نفس الطريق. عاشت زبيدة عميرة إلى عام 2006 وتغادر الحياة بعد مسيرة امتدت لعقود. لكن
1: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى يوم سعيد، صباح التوينسا الكل.

مرحبا بكم مستمعينا، يومكم سعيد مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم. مش فما جديد في تونس؟ قبل حكينا على أول مدرسة وأول مديرة مدرسة، نبقى في التعليم لأنه البارح استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج السيدة أمينة صرارفي وزيرة شؤون ثقافية اللي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وسيد محمد علي البغديري الكاتب العام للمجلس. تعرض رئيس الدولة لأن تنزيل هذا المجلس منزلة دستورية بعد الاستشارة الوطنية اللي تم تنظيمها قبل وضع الدستور ليس من قبل الصدفة، ولعل هذا المجلس هو الوحيد في العالم إيمانا بأن التربية والتعليم جزء من الأمن القومي. وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. توقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية اللي عرفتها محاولات الإصلاح ولم تكن كل إصلاح حقيقي، بل كانت في أغلب الأحيان غير بريئة. في السياق ذاته أكد رئيس الجمهورية ضرورة إحداث نوادي ثقافية في مختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروف ملائمة للتحصيل العلمي، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. تونس عجت على مر تاريخها بالعلماء اللي أبروا العالم، وستعج أكثر من خلال إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي متاح للجميع، يكرس المساواة وتكافؤ الفرص، ويحول المبادئ الدستورية من مجرد نصوص إلى واقع محسوس وملموس.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الدكتور حكيم.
2: ما زلنا نتكلم عن الروضات. بلغنا أخيراً اللي بعد الفطور فما شكون في بعض الروضات اللي يعطيه شروبه وبسكوي. هذا مش معقول. الوليد مش ضيف باش نقدمه له كاس شروبه بعد الفطور. في الروضة يلزم الغلة وإلا سفنارة وإلا غيرها من الخضر النافعة.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية ينظر في عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين. رئيس الدولة يشدد على ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية. بتوصيات من رئيس الجمهورية، فريق فني لمصالح وزارة الداخلية يستكمل إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم بدبي. وفي العالم، الرئيسان الأمريكي والإيراني يتمسكان بالمفاوضات سبيلا لإنهاء الحرب بين البلدين. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي إلى عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. وذكر رئيس الدولة بأن العقبات كثيرة، الطبيعية منها والمفتعلة، ولكن الإرادة في تجاوزها أكبر وأشد، موضحا أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي. وأثنى رئيس الجمهورية على الوعي العميق لأبناء شعبنا، مشيرا إلى أنه على كل مسؤول مهما كان موقعه أن يستبطن هذا الوعي وأن يتقاسم مع المواطنين آلامهم ومعاناتهم في كل لحظة ويعمل على القضاء على أسبابها. وأشار رئيس الدولة إلى أننا نعيش لحظات تاريخية تقتضي القطع مع مختلف أشكال الظلم والحيف، مذكرا بأن الذين سعوا إلى تقسيم البلاد وتفتيتها لازالوا يحنون إلى الماضي ويسعون إلى تقسيم الدولة كما أملي ذلك عليهم. وشدد رئيس الجمهورية على أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشفي من أي طرف، مؤكدا أن الدولة ليست ضعيفة ولن تترك غنيمة لأي كان، وأن الصعوبات ستذلل والإنجازات ستتحقق لا بالاكتفاء بالبلاغات والتصريحات بل بالإجراءات السريعة. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كلا من وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، والكاتب العام للمجلس محمد علي البوغديري. وأشار رئيس الدولة إلى أن تنزيل هذا المجلس منزلة دستورية بعد الاستشارة الوطنية التي تم تنظيمها قبل وضع الدستور ليس من قبيل الصدفة، ولعل هذا المجلس هو الوحيد في العالم إيمانا بأن التربية والتعليم جزء من الأمن القومي. وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات.

0: مواطن تونسي من أصحاب الهمم بدبي لاستكمال إجراءات ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به. وتأتي هذه المبادرة وفق بلاغ للقنصلية العامة لتونس بدبي في إطار حملة استخراج بطاقات التعريف الوطنية وتجديدها وتعويضها بدبي وبالإمارات الشمالية، والتي تمتد إلى غاية 10 أكتوبر الجاري. من جهة أخرى، أعلنت القنصلية العامة لتونس بدبي أن السلطات الإماراتية أقرت إلزامية تقديم بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرة عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية في بلاغ لها أمس أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة إلى المواطنين التونسيين الموجودين بدولة الإمارات بتأشيرات الزيارة والذين تحصلوا على فرص عمل ويرغبون في تسوية وضعياتهم القانونية، أفادت القنصلية بأنهم يتمتعون بمهلة قدرها 45 يوما من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. كان تقدم عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري، وتم النظر بالخصوص في تقدم المشاريع التالية: إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة، توسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، إعادة تأهيل المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة بصفاقس، توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ومشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بنفيضة. واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عدة قرارات بشأن إسناد الصفقات، منها المتعلقة بإنجاز أشغال مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة من قبل مقاولة صينية، وإنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود على المستويين المركزي والجهوي لضمان استكمال المشاريع في الأجل المحددة لها وبأعلى معايير الجودة. بلغت نسبة تقدم أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة حوالي 80% على أن يستكمل المشروع خلال النصف الأول من سنة 2027 وفق ما أكدته مديرة المشروع إناس بنتشا. وأعلنت أمس على موجات الإذاعة الوطنية الشرع في تنفيذ أشغال الإنجاز أو إنجاز طبقة السير الإسفلتية ضمن مشروع توسيعة المدخل الجنوبي بداية من يوم الاثنين المقبل، داعية مستعملي الطريق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
1: نسبة التقدم الجملية للمشروع تقارب 80%، ثم أجزاء باش تحضر آخر العام هذايا تباعا إن شاء الله 3 شهور الولا تاع 27 4 شهور الولا قدرة ربي نخرجوا منه إن شاء الله. برمجنا أشغال لطبقة السير الجمعة الجاية، دونك ما تتفاجئوش كي تلقاو ثم خدمة تاع الكوش دوروبي في المدخل الجنوبي مش نخرجوا فيها بلاغ، هي أشغال على مدة جمعة إن شاء الله من نهار الاثنين الجاي. عندنا معناها خدمة 35 تاع كيلومتر باش ما تفاجئش العباد، يخرج بكري شوية اللي عنده قراية ولا بوانتاج صباح، ونزيدوا احنا نعلموهم في الإبان بالطبيعة. ديما التوصية بتاعنا للسادة والسيدات مستعملي الطريق خاصة في مرحلة الأشغال، ديما نقول لهم يحترموا العلامات المرورية، ما تجريوش برشا، سيسوا رواحكم من أجل السلامة بتاعهم، من قدرة ربي إن شاء الله نكملوا في أقرب الأجيال، الناس كلها ملتزمة.
0: أكد وزير الشؤون الاجتماعي عصام الأحمر أن مشروع قانون العمل عن بعد أصبح جاهزا وفي طور استكمال مراحله الإدارية الأخيرة، وأضاف في تصريح لمراسلة الإذاعة الوطنية بولاية نابل فاطمة بن عثمان على هامش

0: الملتقى العلمي التي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية بما يجعل التشريعات قادرة على مواكبة التطور.
1: كيفية إدراج ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعل النصوص القانونية في تونس قادرة على مواكبة التطور. في الإطار هذا كان النقاش المطروح اليوم، هل نتخلى عن الموروث في مجلة الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة، أم أنه نطوع الأحكام اللي عندنا في مجلة الشغل ونعتبرها رصيد؟ في الإطار هذا خدمنا على عدد كبير من المحاور. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون بتاعه جاهز يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية بتاعه الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل، لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر للخدمة، مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، ثم إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي تطول أحيانا وتتمس من الحقوق متاع الأشخاص.
0: بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج، تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية بداية من اليوم الجمعة مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية على مدى يومين، ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. في إطار ندوة نظمتها اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية باتحاد إذاعات الدول العربية، أكد الخبير في الذكاء الاصطناعي أيمن الشخاري في تصريح لنعيم الدسولي أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال التقديم الإذاعي والتلفزي.
2: هنا الذكاء الاصطناعي صراحة عنده نتائج مبهرة جدا في المقدم الافتراضي والاستوديو الافتراضي. بالنسبة للمقدم الافتراضي اليوم، الذكاء الاصطناعي خاصة التوليدي يقوم بإنشاء مقدمين افتراضيين من أجل تقليص وقت العمل وخاصة أتمامة الجوانب الروتينية والكلاسيكية والآلية. فالمقدم الافتراضي اليوم ممكن نستعمله في تقديم نشرات رياضية موجزة، نشرات إخبارية موجزة. اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي الصراحة يعني هو تحدي كبير، يعني اللغة العربية عندها خصائص كبرى. أول خاصية هي الشكل. الذكاء الاصطناعي قمنا بتدريبه، خاصة الذكاء الاصطناعي المعروف مثل جيميناي وبني اي جوجل، اليوم لازم نقوم بتدريب نماذج لغوية متخصصة في اللغة العربية وخاصة متخصصة في اللهجات. مش نجم نعمل الدبلجة المتوازية بطريقة فعالة وطريقة سريعة وتطوير منتوجنا وتقديم منتوجنا للعالم الخارجي والعالم الغرب.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تجري محادثات مثمرة مع إيران، تصريح تزامن مع تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تمسك بلاده بالمفاوضات، موضحا أنها تهدف إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي. ومن جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسار التفاوض لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. في هذه الأثناء شدد مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة. وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي من ناحيته على أن مضيق هرمز يعد خطا أحمر بالنسبة إلى إيران، مضيفا أن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بوقوع غارات على العاصمة اليمنية صنعاء. هذا وقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية حوثية في مختلف الجبهات ضمن عملية فجر اليمن. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي مساء أمس. وقد أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتجت عنه أضرار مادية في روضة أطفال وفي مجمع طبي. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا محمد الغول ومرئيا عمار الجبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية ينظر في عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين. رئيس الدولة يشدد على ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية. وبتوصية من رئيس الجمهورية، فريق فني لمصالح وزارة الداخلية يستكمل إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم بدبي. وفي العالم، الرئيسان الأمريكي والإيراني يتمسكان بالمفاوضات سبيلا لإنهاء الحرب بين البلدين. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
4: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.
1: حتى احنا صباحنا يبدا من هون ونكونوا سعداء بمرافقتكم للتسعة متاع الصباح، تو 7:24 دقيقة. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله جمعتكم مبروكة. الان مش نتحدثوا على اخبار التكنولوجيا، عالم يتطور يتقدم يجري بينا، ورفيق الدريدي كل نهار جمعة يجمع اخر المستجدات في عالم التكنولوجيا.
0: عالم التكنولوجيا هاي تك.
2: صباح الخير لكل مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية التونسية في موعدكم الأسبوعي مع عالم التكنولوجيا هاي تك. نبدأ جولتنا لليوم بشركة أوبن أي آي الأمريكية، لأعلنت على إطلاق الجيل الجديد من نماذجها للذكاء الاصطناعي جي بي تي 6 وست أبليكاسيون تشات جي بي تي. المشتركين في الخطط المدفوعة اللي بالفلوس كيما برو وبلوس وبزنس باش يلقاو نموذج جي بي تي 6 سول مباشرة في المحادثات العادية، أما اللي عندهم الحساب المجاني وخطة جو ينجموا من توا يستعملوا نموذج جي بي تي 6 لونا. يقول قائل شنو جديد في هذا؟ نلقاو اللي أهم تحسين صار هو السرعة، الإجابة تبدأ تظهر على الإكران في الحين، والتفكير يكمل في الخلفية لغير بلان، والبحث في أنترنت ولا أسرع بقرابة 44% مع دقة أكبر في المعلومات والمصادر. أكثر من هذا نلقاو انتخفاس تفاعلية جديدة اسمها Intelligent UI، مثلا كي تطلب غسات متاع ماكلة يعطيك أداة تبدل بها الكميات على حسب عدد الناس، وحتى كالكولاتريس لتقسيم الفاتورة بين الأصحاب. كل شيء وسط المحادثة. نحكيو توا على ثورة جديدة في عالم لي زورديناتور. شركة مايكروسوفت أعلنت على جيل جديد من لي لابتوب مجهزين بدي بروسيسور قويين برشا من شركة انفيديا، وهما RTX Spark. شنو المميز في الموديلات هذه؟ نلقاو إمكانية وبرامج ونماذج الاي اي المعقدة نجم تخدم محليا، يعني مباشرة على الماكينة من غير ما تقعد مربوطة بانترنت ولا بخدمات التخزين كلاود. مايكروسوفت أعلنت على زوز أجهزة جدد. الأول هو سيرفاس لابتوب ألترا اللي سومو يبدأ من 2600 دولار ويوصل ل 5900 دولار. وهوني لفت للانتباه انه مايكروسوفت قالت لي النسخة الاغلى تباعت والستوك الكل وفاء. الجهاز الثاني هو بي سي بيروتيك للمحترفين والمطورين اسمه سيرفاس RTX Spark ديف بوكس، سومو يبدا من 6000 دولار. هذا الكل يعكس توجه كبير في سوق التكنولوجيا اليوم، كونه الاي اي ما عادش موجودة كان في السيرفرات الكبار، اما تحولت وولات وسط لي بي سي. ساعات التكنولوجيا ترجعنا للماضي وتفاجأنا بحاجات ما تخطرش على بال. نحكيه على مطور برمجيات تركي عمل تجربة غريبة وذكية في نفس الوقت، ونجح كونه يربط مساعد الذكاء الاصطناعي كلود بتليفون نوكيا قديم يرجع لعام 2007. السؤال كيفاش ينجم تليفون نوكيا 6300 يتعامل مع الاي اي المعقدة وقت اللي الميموار متاعه ما تفوتش 8 ميجا؟ وباش نتخيلوا الفرق، 8 ميجا ما تجيش حتى كبر تصويرة واحدة نصوروها بتليفوناتنا اليوم. المطور ما شغلش الاي اي وسط النوكيا بصفة مباشرة لأنه لاباري ضعيفة وما تتحملش، إلا أنه عمل ما يسمى بالهندسة العكسية لنظام التليفون وتعدل كوش جافا باش يوصل مباشرة للنظام الداخلي، ومن بعدها ربط التليفون بسيرفر خارجي وسيط، يعني كي تكتب سؤال في النوكيا يتبعث للسيرفر هذايا اللي يتواصل مع كلود ياخذ منه الإجابة ومن بعد يرجع يوريها على إيكرون نوكيا الصغير. التجربة نجحت برشا، والمطور جرب يسأل في النوكيا على طقس في مدينة اسطنبول التركية، وفي لحظات وصلت الإجابة وظهرت على الإيكرون بكل سلاسة. المطور سمى المشروع كلود S40 ونشر الكود وطريقة التثبيت على موقع open source، يعني أي شخص مغروم بالبروغراماسيون وعنده تليفون نوكيا قديم ينجم يجرب الفكرة هذه ويرجع الروح لتليفونه القديم. تجربة تورينا كيفاش كونوا الأفكار ذكية نجم تعطي حياة جديدة لأجهزة كنا نتصوروا أنها دخلت للمتحف. بهكا كملنا جولتنا مع عالم التكنولوجيا الجمعة هذه اللي قدمها لكم رفيق الدريدي. نتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة ونتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت كالعادة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين.
0: عالم التكنولوجيا هاي تك.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
0: إشهار.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: النشرة الجوية
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي. نصبحوا سليم بن ميلاد, نصبحوا عليه ومن عنده هو ناخذوا النشرة الجوية. يومك سعيد سليم.
5: صباح خير نبيلة, وصباح خير كيف مسمعين تاع الوطنية.
4: أهلا وسهلا بيك. نصحتونا قلتوا لفوا على رواحكم لفينا, قلتوا مش صب الأمطار جبنا سحابة. عطينا أنت توا المعطيات هذا الصباح في مختلف ولاياتنا وتطور الحالة الجوية في بلادنا.
5: هو اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوة, بشي يكون مصحوب أمطار مواقت رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط برد وهبوب رياح قوية. بدأ تأثيرهم الفجر اليوم على مناطق أقصى شمال, باش يشمل بقية مناطق الشمال وتدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب. تكون محليا غزيرة خاصة في ولايات بن زرت, باجة, تونس الكبرى, جندوبة, الكيف, سليانة, زغوان, القيروان, وبدرجة أقل سيدي بوزيد والقصرين ونابل وجهة الساحل. إن شاء الله الكميات إن شاء الله باش تكون طيبة, إن شاء الله نصب تنفع. وديما نقولوا الابتعاد على مجال الأودية, وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
4: قلت فما بعض البرد في أماكن محدودة, وين تقريبا؟
5: الأماكن البرد هو يصاحب السحب الرعدية, تكون أماكن محدودة خاطر السحب الركامية. السحب الرعدية هذه تكون مرفوقة بالأمطار الغزيرة وتساقط البرد. هذا أثناء نقولوا نحن العوارض, عوارض الأمطار يكون مصحوبة بالبرد.
4: درجات الحرارة؟
5: بالنسبة للريح, قبل الريح هو من القطاع الشمالي بالشمال الوسط, من القطاع الشرقي بالجنوب, تكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب, وتعيف في معتدلة بقية الجهات, وتجم تجاوز 8 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ونحن أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بمنطقة خليج جابس, ثم تشمل شرق تونس وشمال تونس. هنا رجاء مخ البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة, بما أنه البحر يكون مش يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب. بالنسبة للحرارة اليوم تكون في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال, وين تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات, وبين 25 و 30 درجة بقية الجهات, وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة بعد ما سجلنا البارح 33 درجة, اليوم سجلوا 25 درجة كحرارة قصوى, وهي ترجع لحدود المعادلات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة تقعد بعض الأمطار المتفرقة محلية رعدية خاصة بمناطق الساحلية الشمالية, بقية المناطق يكون فيها سحب عامرة. هذا نتيجة المنخفض الضغط الجوي هذايا اللي تعدى شوية, تنقل شوية نحو الشرق, وبالتالي تقعد بعض الأمطار المتفرقة خاصة بمناطق الساحلية الشمالية. بالنسبة لنهار الأحد ونهار الاثنين فهم منخفض الضغط الجوي واحد آخر باش يكون يشمل خاصة من مناطق الجنوب. مناطق الجنوب تكون معنية بعض الأمطار, ثم تشمل نهار الاثنين محليا الوسط, بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة, والحرارة غدا باش تكون في انخفاض, بينما نهار الأحد تعمل في ارتفاع طفيف خاصة بمناطق الشمال.
4: هذا هو من طول نهار الاثنين. مشكور, عطانا سليم بن ميلاد كل التفاصيل اللي تهم طقس اليوم. ان شاء الله مطار الخير على بلادنا وعلى كل تونسي وين ما كنتوا. وصلوا معنا خطر نحن هوني للتسعة متاع الصباح, نسمع اغنيه ومن بعد نكملوا مع بقيه فقراتنا.

0: يوم جديد يوم سعيد
1: يوم سعيد صباحكم معنا أحلى يوم سعيد صباح التوينسا الكل
2: وين ما كنتوا إن شاء الله نهاركم زين أنتم التوينسا وغير التوينسا اللي تلتقتوا موجتنا اللي يوصلكم صوتنا واللي توصلكم زادة صورتنا يتواصل لقاء مع نفس الفريق قبيلة عملنا جولة في أخبار تكنولوجيا كما قلنا ديما نهار الجمعة الفقرات تتغير ونحاولوا أن نقدموا لكم المعلومة في أقل توقيت وتكون معلومة مفيدة من أخبار التكنولوجيا للثقافة المالية والبنكية كما قلنا في تعاملنا مع البنوك ديما فما بعض المعطيات اللي تفوتنا يجي هنا منذر زيد اللي التحق بفريق برنامج يوم سعيد وكل نهار الجمعة يقدم لنا فقرة الثقافة البنكية منها هي ناخذ بعض المعطيات وهكا نتعلموا في كل ما يتعلق بالبنوك اليوم اخترنا الحساب الجاري
1: ثقافتك البنكية
3: حساب جاري بنكي أشكون التاجر ولا الصناعي ولا مجدي الخدمات اللي ماهوش حال الحساب في البنكة يظل عددهم قليل والبنكاجي ما عاد يغيب على طعام لكن باش نسألهم زعما وقت اللي مشاو باش يحلوا حساب ومدلهم البنكاجي الاتفاقية متاع الحساب الجاري لا كونفنسيون دو كونت كورون باش يصحوها زعما قراو مليح الفصول اللي فيها ما نتوقعش وهذه فرصة باش نتعرضوا في حلقات من برنامجنا للفصول الهامة وخاصة كيفاش البنكاجي يحسب العمولات لي كوميسيون والانتيريس لما هات من الأول نعرفوا بالحساب الجاري المجلة التجارية تعرف الحساب الجاري بأنه عقد يجمع بين زوز أشخاص يتفقوا باش يسجلوا العمليات اللي بيناتهم دائنة أو مدينة ديبي أو كريدي في حساب وما ياخذوا بعين الاعتبار كان رصيد نهائي وحيد واجب الأداء بعبارة أسهل الحساب الجاري هو حساب بنكي يحل البنكاجي لمؤسسة فردية وإلا الشركة ويتسجلوا فيه عمليات دائنة وعمليات مدينة Operation de débit et Operation de crédit تدخل في نطاق النشاط اللي تمارس فيه الشركة والمؤسسة كيفاش يخدم الحساب؟ عندك العمليات اللي تمول حساب الحريف العمليات الدائنة Operation de crédit واللي نلقاو فيها التحويلات إيداع الشيكات إيداع النقود استخلاص سندات وعندك زادة العمليات المدينة Les Operations de débit وتشمل سحب النقود خلاص الشيكات خلاص الكمبيالات تحويل أموال خلاص بطاقات الدفع وكبعد كل عملية في الديبي ولا في الكريدي يقع تحديد رصيد جديد النوفو سول يتحسب بعملية طرح مجموع لديبي ومجموع لكريدي فإذا كان مجموع لكريدي أكبر من مجموع لديبي نتحصلوا على رصيد دائن سول كريديتور يعني رصيد إيجابي وإذا كان مجموع الديبي يغلب مجموع الكريدي نتحصلوا على رصيد سلبي السولد ديبيتور واللي بالعامية نقولوا له حساب فروج
1: يوم سعيد يوم سعيد صباح التوينسا الكل

0: يوم سعيد صباح التوين سيكل.
1: سمعنا العندليب عبد الحليم حافظ اسبقني قلبي اسبقني. وصلنا للسبعة وسبعة واربعين دقيقة. نهاركم زين. انتم اللي حليتوا الراديو توا ولقيتوا رويحكم على موجاتنا. هذه موجات إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية وهذا برنامجكم برنامج يوم سعيد. بعد لحظات الرياضة وأخبارها مع حبيب قويسم ثم موجز الثمانية وبعد نرجعوا مع ضيوفنا اليوم نستقبلوا العقيد قيس بن زيد العقيد بالديوانة التونسية يحكينا على مشاريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات والتصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر. اليوم زيدا نستقبل سي مهدي بن مصطفى عن هيئة السوق المالية ونتحدثوا على إطلاق دليل عملي بعنوان التوقي من عمليات التحيل عبر الأنترنت وتعزيز يقظة المستثمرين. في حوارنا وفي فقرة وجهة نظر نتلموا هنا يا فريق البرنامج وقلنا اليوم نحكيه على عطلة نهاية الأسبوع أي السبت والأحد كيفاش تعديوهم. عنا فضاءات ترفيه مهيئة يلزم ميزانية مش تخرج أنت والعائلة تعدي ويكاند كما نقولوا، هل أنه تعديها في قضاء شؤون المنزل وإلا في زيارة العائلة؟ أعطيونا رأيكم في وجهة نظر في نهاية البرنامج. هذه في عناوين ساعتنا الثالثة. متابعة طيبة ونهاركم زين.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: فلاش سبور. صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا في أول مواعيدنا الرياضية. البداية بكرة القدم، تصفية أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ضمن منافسات الدور الثاني للمنتخبات السيدات. البارح في ملعب حماد العقربي برأس منتخبنا ينهزم من السنغال هدف مقابل صفر. الحقيقة مباراة ملعبية متاع المنتخب كانوا قراب انه يفوزوا في هذه المواجهة، ضعنا العديد من الفرص، لكن العكس صار، هو المنتخب السنغالي انتصر هدف مقابل صفر. الإشارة مباراة اليوم برمجة يوم الثلاثاء القادم 13 اكتوبر 5 متاع العشية في السنغال. نسمع تصريح المدرب الوطني وليد قروم بعد المباراة الأمس.
2: لعبنا كورة معناتها ونيسيد غصق شغل البالون، حرس المرمى، دفاع وسط الميدان، ما نطيشوش الكورة، عملنا بريسين، لعبنا مع منتخب السنغالي parmi les meilleures équipes africaines، ولعبنا بلوك او برسك 70 دقيقة في 90. malheureusement la meilleure équipe pose la pause nous a fait du mal. Elle nous a fait du mal pour revenir un petit peu dans le match. بنات elles sont tellement données la pause nous a vraiment vraiment fait du mal. mais bah رجعنا في الماتش ونحن حتى في الشوط الثاني ونحن بلوس دو كازو كنتخبرسيها، كان عندنا برشا فرصات كثير، كرة ثابتة سي با باسي على غالب. ان شاء الله خير، ان توكا نوتر اوبجيكتيف سي لا كان 2028 اي اون فا سي ان شاء الله باذن الله لا بريباري دو لا ميور.
1: صحيح أمور صعبة، لكن على أداء البارح نجمه في مباراة العودة لما لا الكرة بتبيعة ما تخضعش لأحكام مسبقة. صحيح نتيجة سيئة عملناها البارح، هزيمة في رأس هدف مقابل صفر، لكن تبقى فما مباراة الإياب كما قلت الثلاثاء القادم، منافسنا القادم إذا تأهلنا بتبيعة من هذا الدور، البنين وإلا مالي. المباراة الذهاب البنين ربح مالي 3-1. أيضا في نفس الإطار البارح كيف كيف السيشير خسرت مع كينيا 11-0. كينيا خارج القواعد انتصر بانتصار عريض. وغاندا فاز على زامبيا 2-1. جزر الموريس خسرت قدام غانا 3-0. بوركينا فاسو ربحت غينيا الاستوائية 3-1. البطولة المحلية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى، نعطيكم تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة ذهاب. غدوة مع ساعتين ونص في ملعب درادس دون حضور جمهور ترجي الرياضي أولمبي البيجي، مباراة هي الأولى. نحكيو على الرسميات، المدرب الإسباني بابلو فرانكو مع الترجي، الحكم هو حسين بولعريس، في الفار أسامة بن إسحاق. في ملعب 15 أكتوبر نادي البنزرتي اتحاد المنسي، الحكم نضال الطيف، في الفار عامر رشوشين، في الطيب المهيري تقدم سقيد الدير نادي الصفاقسي، الحكم ويد المنصر، في الفار البرتغالي أندري فيليب. في ملعب 7 مارس بن قردان اتحاد بن قردان يستضيف النادي الافريقي، الحكم باسم بالعيد، وفي الفار أمين الفقير. الدفعة الثانية تلعب بعد غدوة لحد ما ساعتين ونص في ملعب الشادي زويد شبيبة العمران، ومستقبل مرسى بتحكيم لمحرز المالكي، وفي الفار البرتغالي أندري فيليب. في ملعب سوسة نجم الساحلي نادي حملنف بدات الحكم محمد الذوادي، في الفار هيثم الترابلسي. في ملعب المتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي بدات الحكم فراج عبد اللهوي، في الفار هيثم جيرات. في مركب جرجيس ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، الحكم أمل العيادي، وفي الفار محمد علي قروية. الترجي الرياضي برمج مباراة ودية والحد المقبل نصف النهار ضد نجم الفحص في مركب حسين بالخوجة، مباراة هذه باش تلعب ان شاء الله كما قلت لحد المقبل، مواجهة ودية باش تكون باللاعبين ما همش باش يشاركوا في المباراة الرسمية ضد الأولمبي البيجي غدوة السبت في رادس. نادي الافريقي العمل البارح اخر حصة تمارين في حديقة الرياضة قبل تحول الى بن قرديني مواجهة الاتحاد. حصة تمارين البارح شهدت مشاركة المهاجم صادق قديدة، العمل حصة عدو من اجل استرجاع لياقته البدنية وتحضيره قبل مواجهة بي مازامبيل كونغولي في المسابقة القارية. البارح كان موعد وصول وفد من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف الى مدينه صفاقس للاطلاع على تقدم الاشغال في ملعب الطيب المهيري وتهيئته قاريا لاحتضان مباراه النادي الصفاقسي وترجي جرجيس خلال منافسات دور المجموعات في صوره التاهل لهذا الدور. نعطيكم أيضا تعيينات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية كرة القدم وأيضا تعيينات الحكام كيف تعبر عزوز دفعات نهاية هذا الأسبوع غدوة وبعد غدوة انطلاقا من الساعة الثانية والنصف. المجموعة الأولى مستقبل سليمان جمعية مجرين تحكيم لحمزة الوسلاتي نجم الخالدي سكاك الحديد الصفاقسي بدأت الحكم خليل الهرمي رضوان برواعي لمباراة الملعب السوسي وبعث أبو حجلة وسيم بوسيفي لمباراة مكير المهدية هلال مساكن مالك ماشي لمباراة مستقبل جابس وهلال الشابة. أيضا غدوة مباراة تشمل منافسات المجموعة الثانية بين هلال رديف ونادي قربي مباراة يديرها حكم أحمد الكيلاني. يوم الأحد مع 9:30 في المجموعة الأولى سبورتيكي بن عروس اتحاد تطاوين رائد جويرو عين لهذه المباراة نادي محيط قرقنة كوكب عقارب والتحكيم لوليد الهذلي. أيضا يوم الأحد لكن حساب المجموعة الثانية جمعية ريان القلعة الرياضية بإدارة الحكم إسلام الزاويل أولمبيك الكيف قواف القفصة ياسين نهماني سبورتيكي المكنين جندوب الرياضية والتحكيم يوسف التوتي شبيقة قروانية اتحاد قصور السيف فرح بن رابح عمل أبو شمة الملعب الجيبسي عبد الحميد بدر الدين أولمبيك مدنين مستقبل قاسين حكيم لواء المسبحي. إلى كرة اليد بطولة قسم النخبة كبر منافسات الجولة السادسة ذهاب اليوم الخامسة في قاعة سقيت الزيت نادي سقيت الزيت يستضيف نسل بولبا بخيط المباريات المبرمجين غدوة السبت ماضي ساعة في قاعة حمام سوسة نجم الساحلي مكان المهدية ماضي ثلاثة في قاعة الجورجيني نادي الفريقي نادي كرة اليد بجمال الأربعة في قاعة المكنين سبورتيج المكنين الاتحاد الرياضي التميمي والخامسة في قصر الرياضة بالمنزل ترجي الرياضي المنزل الرياضي في قاعة ابن خيار بعث ابن خيار يواجه جمعية حمامات. دائما مع الرياضات الجماعية من كرة اليد إلى كرة السلة جولة خامسة للبرو آ كابر غدوة الخامسة في قاعة بوهيمة بيراتس نجم الراتس يستضيف الدالية الرياضية بجرومبيلي في قاعة دار شعبان الفاري اتحاد الأنصار النادي الأفريقي في قاعة بيرشلوف الملعب النابلي النادي الرياضي بحمام سوسة الخامسة ونص مقابلات في قاعة عز ميلاد الشباب القروانية نجم حلق الرواد في قاعة حمام سوسة نجم الساحلي الاتحاد المناسير لمباراة هذه بشكون منقولة تلفزيا على القناة الوطنية الثانية. بعد غدوة مباراة وحيدة ماضي ثلاثة كما قلت يوم الأحد في قاعة الرايد البجاوي نادي الصفاقسي واجه شبيبة المنازة. بطولة افريقيا للكانوي كاياك في بومرديس الجزائرية من 10 إلى 12 أكتوبر تونس تشارك ب 13 رياضي ورياضية منتخب الأكابر والكبريات كذلك منتخب أقل من 23 سنة والأواسط بالتوفيق للعناصر الوطنية. كما قلت بطولة افريقيا للكانوي كاياك تنطلق غدوة في مدينة بومرديس الجزائرية. نرجع لتصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد اليوم في البرنامج نحكي على كرة القدم النسائية مساعتين مالاوي زيمبابوي مساعتين ونص الكونغو الديمقراطية تواجه الكوديفوار كونغو برازافيل أيضا تستقبل المنتخب المغربي مباراة الأربعة بين أنغولا وناميبيا الخمسة مدغشقر جنوب أفريقيا ستة بوتسوانا تنزانيا جمهورية أفريقيا الوسطى الجزائر جزر القمر تواجه المنتخب النيجيري. نذكر كما قلت في نفس التصفيات منتخبنا في الدور الثاني من تصفية الموالي لوس أنجلوس 2028 نحكي على كرة القدم النسائية خسرنا أمام السنغال هدف مقابل صفر إن شاء الله مباراة العودة يوم الثلاثاء القادم في دكار انطلاقا من 5 متاع العشية. باش نختم بالكرة في أوروبا اليوم ثلاثة مقابلات الليلة بطبيعة في البطولة الإسبانية الجولة الثامنة مباراة تنطلق 8 متاع الليل بين مالاغا وإسبانيول لحساب الجولة الخامسة البطولة الألمانية 7:30 بروسيا دورتموند فيردر بريمن في الجولة السادسة البطولة الفرنسية 8:15 إرسينانس يواجه أولمبيك ليون. شهاب الحجلي ويجيكم في الانطلاقة من الساعة الثامنة لقراءة موجز أنبياء الساعة الثامنة للقاء.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين أنت وين هي.
3: إشهار.
4: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
3: إشهار.
5: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية ينظر لدى استقباله رئيسي مجلس النواب والمجلس الوطني للجهة والأقاليم في عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين. رئيس الدولة يشدد على ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية. بتوصيات من رئيس الجمهورية، فريق فني لمصالح وزارة الداخلية يستكمل إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم بدبي، وبداية من 26 من أكتوبر إلزامية تقديم بطاقة عدد 3 عند طلب تأشيرات عمل جديدة للتونسيين بالإمارات. اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة يتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. انخفاض تدريجي مرتقب في درجات الحرارة، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة وتحذر من أمطار رعدية غزيرة بالشمال وبالوسط. وزير الداخلية ونظيره الليبي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة العبور بين البلدين. 3 باحثين تونسيين ضمن 40 الأوائل عالميا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. تونس تحيي اليوم العالمي للبريد تحت شعار البريد التونسي، الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. وتحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود، ولاية تزر تحيي اليوم بمعارض وورشات وأمسيات شعرية وندوات فكرية الذكرى 92 لوفاة شاعر تونس الخالد أبي القاسم الشابي. في أخبار العالم، مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 5 جنود آخرين في حادثين منفصلين جنوبي لبنان. صحيفة نيويورك تايمز تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، في وقت لا يزال فيه الرئيس الأمريكي مترددا بشأن العودة إلى الحرب. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية
10: www.raid-store.tn.

ونهدي لك مليون هدية وتجمر صعبنا همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية

لله ورانينا ورانينا ومعك ما نحس بخطوتي واللي يعرضني نحكي

معك من حسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشق.

0: ذي في الماتينال.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا، معكم نستقبلوا ضيف الماتينال كالعاده في ساعتنا الثالثه، ينورونا ضيوفنا. واليوم نحكيو على الديوانه التونسيه، الاداره العامه للديوانه التونسيه اللي ادرجت رسميا تقنيه الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي في العمل نتاعها باش تطور الخدمات الرقابيه والجمركيه. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا استقبال العقيد قيس بن زايد عن الديوانه التونسيه، مدير مكتب المتعامل الاقتصادي. صباح النور.
2: صباح الفل، شكرا على الاستضافة. صباح النور للسيدات والسادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا بيك، نحيي الديوانية الكل في بلادنا الكل. المنظومة الانتقائية هذه للديوانة والذكاء الاصطناعي اليوم في خدمة المواطن أولا، وأيضا المستثمر والاقتصاد الوطني، حطنا في الإطار كيفاش مش يصير الانتقال الرسمي نحو الذكاء الاصطناعي في الديوانة التونسية.
2: بطبيعة الحال كما تعرفوا السيدات والسادة المستمعين، الإدارة العامة للديوانة توخت منهج أنه تطوير أساليب العمل الديوانية، كيف زاد من أهدافنا أنه نسهلوا قدر الإمكان الإجراءات الديوانية، كيف نقلصوا أجال التسريح الديواني. بطبيعة الحال الإدارة العامة للديوانة هي عندها عدة مهام ديما نذكر بيهم، هي المهمة الجبائية، المهمة الأمنية، وكذلك خاصة منها المهمة الاقتصادية. للدور هذا يلزم يكون فعال صلب الإدارة العامة للديوانة، وإحنا حاسين بالمسؤولية هذه، خاطر الدور هذا يعطي إضافة للمستثمرين، يعطي دفع للمؤسسات التونسية، يعطي دفع للتصدير. وكذلك بطبيعة إحنا من خلال العملنا اليومي زاد نقيموا النشاط بتاع الإدارة العامة للديوانة ونقيموا الإجراءات، وبالإحاطة بالمستثمرين ونقربوا قربنا من المستثمرين ومن المؤسسات، إنه يخلينا نطوروا الأساليب متاعنا. من بين الأساليب هذه كما تعرفوا احنا في الإدارة العامة للديوانة منذ سنة 2004 نتوخاو عن إدارة التصرف المخاطر، تعرفوا بحكم انه احنا تقريبا كل التصاريح الديوانية هي تم تأليتها معناها منذ سنوات بعيدة
1: ولت عن بعد، يعني
2: بطبيعة الحال هي التصاريح كلها تتعدى بالمنظومة المعلوماتية سند، ثم احنا سعينا كل مرة نطوروا اجراء، كل اجراء كل مرة نحاول نحسنه ونطوره في الإجراءات، سواء كانت المتعلقة بالتصاريح الديوانية وإلا كافة الإجراءات الأخرى، وإلا كيف زاد احنا كما تعرفوا احنا نظام معلوماتي سند هو مرتبط وبعدة أنظمة أخرى عبر شركة تونس للتجارة. نحكيوا على المراقبة الفنية عند التصدير أو المراقبة الفنية عند التوريد، وبالطبيعة سندات التجارة الخارجية. احنا النظام تاعنا هو متطور في الوقت متاعه خلال سنوات، حتى ما تنساوش انه نظام معلوماتي سند راه تم وضع حيز الاستغلال منذ سنة 1982، وشهد عدة تطويرات وعدة معنا نقوله احنا ديفيرسيون اخرهم سنة 2000 ثم سنة 2010، لكن موقفناش عند الحد هذا. احنا كل وين نلقاو اجراء معقد وسنحت الامكانيات انه باش نقوموا بتأليته وبتطويره. وبطبيعة الحال هذه من ناحية احنا قاعدين نطوروا في عملنا بالنظام معلوماتي الحالي ونطوروا في الاساليب، وممتو احنا قاعدين نستعدوا للنظام معلوماتي الجديد اللي باش يتم وضعه حيز الاستغلال منذ أواخر سنة 2027. بالطبيعة باش يتم وضع الاستغلال تدريجيا وعبر مراحل حتى نأمنوا مرحلة الانتقال من نظام المعلوماتي سند إلى نظام المعلوماتي سند 2. هذا من ناحية. كما تعرفوا المخاطر المحتقة بالانتقال، عنا دي باز دو دوني، عنا أرشيف تاع مؤسسات. هيك
1: نبدأ ونحن بالخطوة مش نفهم التفاصيل. الإدارة العامة للديوانة التونسية تنتقل رسميا نحو الذكاء الاصطناعي، شنو المجالات اللي مش نستخدمه فيها الذكاء الاصطناعي في الديوانة التونسية؟
2: بطبيعة الحال احنا في مرحلة أولى، كمرحلة أولى وبطبيعة مواكبة منا للتطور، سواء كان في على مستوى الديوانات في العالم وكذلك على مستوى الإجراءات الديوانية. في مرحلة أولى خممنا كإدارة عامة للديوانة أنه باش يتم إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن نظام التصرف في المخاطر متاعنا. احنا نظام التصرف في المخاطر متاعنا ولا نظام الانتقائية حاليا هو يعتمد على كما الناس كل تعرفه ونزيد نذكره بسالش فما شكون ما يعرفش انه يتم توجيه التصريح كل متعامل تونسي وقت اللي يتقدم لدى مصالح الديوانه يكتتب تصريح ديواني وعندك كتابة التصريح الديواني هذا يتم توجيه التصريح الى احد المسالك عن المسلك الاخضر والمسلك البرتقالي والمسلك الاحمر شكون اللي يوجه المسالك هذه هو نظام الانتقائيه اللي تشرف عليه دار تصرف المخاطر يتم توجيه التصاريح الى مختلف احدى المسالك هذه بطبيعة تبع لدرجة خطورة التصريح او الافصال البضائع اللي هي موضوع التصريح الديواني
1: مش نقاوموا هذه الغش والتهريب
2: بطبيعة الحال هو هدفنا نقاوموا الغش التجاري الهدف متاعنا نقاوموا التهريب هدفنا انه نحميه البلاد التونسية من كل مظاهر المخلة او المواد التي لها التي تضر بالمواطن التونسي وتضر بالمجتمع الهدف الرئيسي زاد متاعنا انه نسهلوا الاجراءات خطر النظام الانتقائي فيه معادلة المعادلة هذه هي صعيبة برشا ولكن نسعى احنا بطبيعة باش نحققها انه ننتقي التصاريح اللي ذات شبهة عالية ومن جهة اخرى يلزمنا نقلصه ونخفضه في الاجال نتعرف على البضائع علاش خطر احنا كيما المواطن العادي يقوم بتصريح ديواني فما مؤسسات فما شركات فما مزودين في تونس فما شركات صناعية اللي حاجتها بالبضاعة متاعها يلزمها تصنعها هذاك علاش النظام الانتقائي متاعنا كان قائم على 4 محركات اساسية في بدء الامر انه المحركات بطبيعة هذه ودائما هي نطور فيها المحرك الاولاني هو محرك سكورينج ثم المحرك الثاني هو لرجل ديكسيبسيون واللي يعتمد اساسا على رونسينيمو وعلى توفر المعطيات والمعلومات خطر احنا فما افصال اليوم مثلا تتعدى في الرواق الاخضر غدوة ولا جمعة جاية تلقاها تعدى في الرواق البرتقالي او الاحمر علاش خطر فما معطيات
1: طورنا جديدة. طرق العمل فبالتالي نفيقوا بحاجات ما كناش نفيقوا بها
2: طورنا وإلا توفرت لدينا معطيات أخرى اللي مديناها للنظام المعلوماتي متاعنا كيف عنا المحرك العشوائي إلا لا يتوار خطر اسم شوف أنا كي قلت لك النظام يتعدى عنا 3 مسالك المسلك الأخضر هو مباشرة سلعة يتم رفعها دون إجراء أي معاينة بالنسبة للمسلك البرتقالي يكون لا فيريفيكاسيون والا التثبت يكون وثائقي اكثر منه معاينة واذا كان فما معاينة يتم اعادة توجيه التصريح الديواني للمسلك الاحمر اين يتم معناها القيام بالمعاينة الفعلية للبضائع علما انه راه هذا كله احنا حاليا في تونس مثلا نعطيك اكزامبل سنة 2025 احنا قبلنا ومصالحنا قامت بدراسة أكثر من 1,500,000 تصريح ديواني 1,500,000 تصريح ديواني هذوما فيهم أكثر من 70% وحوالي 70% توجهوا للمسلك الأخضر معناها احنا نحكيه على المسلك الأحمر رانا في حدود 7% من قيمة التصريح ولا من عدد الجملة للتصريح هذه هذاك علاش راهو الكريتير دو سيليكتيفيتي اللي هم معتمدين تو ومتاع الانتقائية اللي عنا نخدم عليهم تو وجهونا 7% من التصريح المسلك الأحمر
1: تو مع المحرك الجديد اللي هو الخوارزميات متاع التعلم الآلي هذا هو
2: بطبيعة المحرك الجديد هو راهو مش معناها تم الاستغناء عن المحركات القديمة
1: زدنا
2: محرك خامس المحرك الخامس هذا خدمنا عليه بطبيعة مواكبة للتطور التكنولوجي وكذلك اعدادا من إدارة التصرف المخاطر والإدارة العامة للديوانة في الانتقال إلى نظام معلوماتي الجديد الذي يعتمد وقلنا احنا في التصور متاعنا انه ان شاء الله وبطبيعة الحال بقدرة ربي انه باش نكونوا باش نمروا من مرحلة مادية الوثائق وقبول الوثائق الورقية في المكاتب باش نتعداو المرحلة اللي هي انه
1: زيرو بابيي
2: في المكاتب الديوانية
1: ما عادش نتعامل بالاوراق جملة
2: بطبيعة الحال هذاك علاش احنا قاعدين نستعدوا رويدا تم المصادقة على البرنامج هذايا وإلا النظام هذايا اللي هو تم تطويره من قبل زملائنا من إدارة التصرف والمخاطر تم عرضه على اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر احنا كما تعرف هي كل استراتيجية كل هذه حاجة استراتيجية ومفصلية في الإدارة العامة للديوانة دونك تم مصادق عليها من قبل اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر بطبيعة زملائنا يقدموا الوحدة هذه القائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية الانتقائية الديوانية وتمت المصادقة عليها من قبل كافة أعضاء اللجنة الهدف منه شنو هو؟ انه تعزيز جودة استهداف التصاريح الديوانية، خاصة التصاريح ذات خطورة عالية. كيف كيف هو تطوير اساليب مكافحة الغش التجاري والغش الديواني بصفة عامة، ثم زاد منح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين. خطر عنا ديزوبيراتور احنا زاد ملتزمين من جهة اخرى ويحترموا الاجراءات، دونك هذوك من شأن احنا كديوانة باش نخمو فيهم باش نسهلوا لهم الاجراءات، وما تتمش معاملتهم كيما المعاملين المتعاملين اللي هم غير منتظمين وغير غير منظمين وما يحترموش عدة اجراءات. كيف كيف زاد الاجراء هذية هو داخل راه في الاستراتيجية الوطنية لتحديث المنظومة الديوانية. احنا برنامجنا بالطبيعة حكينا على الاستراتيجية لتطوير المنظومة الديوانية، احنا مانيش بلوك واحد باش نهبطوه مره واحده،
1: بالمراحل
2: يلزمنا عده مراحل، ويلزمنا دي زاكسيون دي سنسيبيليزاسيون، سواء كان لزملائنا في المصالح الديوانيه وكذلك للمتعاملين مع الاداره العامه للديوانه من الهياكل العموميه الاخرى، ثم كذلك مختلف المتعاملين والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين اللي يتعاملوا مع الإدارة العامة للديوان.
1: طيب بدينا به المحرك الجديد هذا هو نستخدمه فيه اليوم،
2: احنا جربناه، هو باش تحط حيز الاستغلال ان شاء الله اواخر الشهر القادم. جربنا خطر كما تعرف احنا راهو الحاجات الاساليب الجديدة راهو عندنا خطورة عالية في إدراجها، يلزم نكونوا ما ندرجوها حيز الاستغلال كم نتأكدوا من فعاليتها،
1: خطر فما بيانات زادة
2: نتأكدوا من فعاليتها ونتأكدوا زادة منها من جهة أخرى ما تضرش الإكزيستون اللي عنا موجود تو، خطر لزكي اللي عنا احنا في النظام المعلوماتي متاعنا سند ما هيش هينا، والمعطيات وكم الهائل من المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى النظام المعلوماتي زادة ما هيش هينا ولا يستهانوا بها. هذاك علاش يلزم نكونوا بريدون مش نحطوا نظام جديد، يلزمنا نتأكدوا من وسائل السلامة والأمن للمنظومة الحالية وكذلك وسائل الأمن والسلامة للتقنيات الجديدة التي سيتم وضعها حيز الاستغلال. هذا هدفنا بالطبيعة، احنا نحقق التوازن بين الرقابة الفعالة وتسهيل التجارة الشرعية. احنا مثلا أعطيت الديكزامبل انه وقت اللي خدمنا دخلنا الموتور هذايا اللي هو اللي يعتمد على بالطبيعة الذكاء الاصطناعي، وخذينا التصاريح القديمة اللي خدمنا عليها وحبينا نشوف النتائج في سنة مثلا 2025 عند إدراج الذكاء الاصطناعي وبالطريقة
1: القديمة،
2: ولقينا إفيكاسيتي كبيرة.
1: شنو نضاف؟ ثبت أكثر في التصاريح مشي نحو البضاعة ونوعيتها وقيمتها.
2: هو لا ديفيرونس شنو هو احنا نوتر اوبجيكتيف شنو هو ديتكتي، معناها يلزمنا نطلعوا التصاريح اللي هي موضوع غش تجاري ولا موضوع اخطاء بارابور للتصاريح الاخرى. اذا نسبة الاستهداف بتاعنا شي جبتنا انه باستغلال الذكاء الاصطناعي لفيكاسيتي متاع مصالح الديوانية والاستهداف باش تعلى بحوالي ما بين 20 و 25%. انا نحكي على احنا مثلا كما حكينا عم نقول نسبة الاستهداف تاعنا كانت في 7% تم توجيههم من المسلك الاحمر. في 7% هذوك اللي تم توجيههم من المسلك الاحمر بالطبيعة احنا فيهم حوالي 20% هم موضوع معناها متاع تصاريح غش تجاري. احنا وقت اللي استعملنا الذكاء الاصطناعي زاد اعطانا افيكاسيتي 25%، واللي هو هذه حاجة مهمة جدا.
1: علم قلنا الشهر الجاي نبدأ نخدمه به
2: باش يدخل الحيز التنفيذ خلال اواخر الشهر المقبل ان شاء الله باش يكون فعال ويتم ادراجه ضمن المنظومة المعلوماتية سند. علما وانه الذكاء الاصطناعي هذا راه تم تطويره بايدي
1: تونسي
2: زملائنا من ادارة التصرف المخاطر، هم اللي قاموا بتطوير هذا هذه الوحدة. كيف الوحده هذه راهي تعتمد ال سيكونابيل احنا السيكونابيل تعتمد التعلم الالي، معناها اليه التعلم الالي معناها
1: كل تطور روحها بروحها
2: وكل خطا جديد او محاوله غش جديد يتم ال ديتكسيون تاعها
1: تتحط في الباز دو دوني تاعها
2: اوتوماتيكمون تخدم بها المره بحسابها. هذا راهو علما وانه كل هذا التطور راه لم نستغنى على العامل البشري.
1: اكيد القرار يبقى في يد العون البشري في الاخر،
2: بطبيعه الحال يبقى في يد الضابط المكلف بالمتابعه واللي يشرف على العمليه هذه. هذا من ناحيه، هذا من ناحيه اخرى انه على خاطر راه العمل الديواني، واحنا قد ما نطوروا في العمل الديواني راه من جهه اخرى فما ناس اخرى
1: تطور في طرق الغش،
2: ناس اخرى تلوج على الغش وتطور في اساليب الغش. هذاك علاش راهو مش معناها احنا حطينا منظومه تاع ذكاء اصطناعي باش نتكاو تالي نو. احنا صحيح يعاوننا في اخذ القرار، يكون يعطينا اكثر افيكاسيتي للعمل نتاعنا،
1: اكثر سرعه واكثر دقه،
2: اكثر نجاعه واكثر فعاليه، ويمكن زادا يقلص لنا من الموارد، عدد الموارد البشريه اللي نستعملوهم في مثلا منظومه الانتقاء، نقصوا شويه نقلصوا شويه في عدد نربحوهم في اختصاصات اخرى. اما هذا ما يعنيش انه راهو باش يتم الاستغناء على العنصر البشري، واللي هو هذاك هو الاساس نتاع العمل نتاعنا.
1: نحييو برشا النوابخ في الديوان باش يعملوا محرك بحث بالذكاء الاصطناعي لتقليص الغش والتهرب الجبائي، تحيه ليهم كفاءاتنا.
2: بطبيعة الحال احنا نحييهم، وهذا راهو الكفاءات موجودة تنسيه في كل إدارة أكيد. هي ونابع عنه حب العمل، انه الناس عندها الفولونتي تحب تقدم،
1: والوطنية العالية بتبيع لحماية تونس،
2: والناس عندها الفولونتي يحب يقدموا بالعمل متاعه ويحب يعطي الإضافة ويحب يواكب التطور. رانا احنا الديوانة التونسية هي دائما مثال بين الدول العربية وفي العالم، انه راهو عنا كفاءات ما شاء الله عليهم، وان شاء الله ربي يوفقهم الكل زملائي.
1: ربي يوفقكم الكل. نمشيو للمشاريع الرقمية القادمة، جب التقبيل على سند ما زالت تتطور التطبيقات اللي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في التواصل، زادة كما الروبو متاع المحاثة الشات بوت هذية.
2: الشات بوت هذية في احنا كما حكينا بتبع نطوروا في اساليب العمل، زاد قاعدين نطوروا في اساليب التواصل والاتصال مع الاداره العامه للديوان. احنا عندنا موقع ويب، الموقع بالرسمي للاداره العامه للديوانه، اللي الموقع الويب هذايا يشمل كل المعطيات وكل الخصائص والمذكرات ذات التوزيع العام وكل الاطار التشريعي اللي موجود، واللي هو بطبيعه الحال تعمل به مصالح مختلف المصالح الديوانيه. كيف احنا نسعى كل الجديد اللي يتعلق بالاداره العامه الديوانيه يتم ادراجه وتنزيله ضمن الموقع الرسمي للاداره العامه للديوانه. كيف عندنا امكانيه التواصل مع مختلف المصالح الديوانيه ضمن هذه تطبيق تشات بوت اللي هو بالموقع الرسمي، تنجم تتسائل على اي تساؤل. كذلك عندنا الرقم الاخضر للاعلام على كل التجاوزات والا الشبهات، وكذلك للاعلام بكل الصعوبات والاشكاليات اللي تعترض المواطنين ولا تعترض مختلف المتعاملين عند قيامهم بالاجراءات او استفسارات. يطمح مواطن باش يورد حاجه باش يعمل ان انفستيسمون ولا مؤسسه باش تستثمر حاجتها باجراءات معينه، هذا
1: المعلومه يلقاها بسهوله اي مواطن من اي مكان
2: بطبيعه الحال. هذا اضافه الى ان احنا نسعى باش نكثروا ولا باش نطوروا من عدد الخدمات اللي هي اونلاين. احنا تو عندنا حوالي 9 أو 10 خدمات اللي هي المواطن باش يستغنى عن التنقل للمكاتب الديوانية والمصالح الديوانية، بإمكانه إيداع عدة مطالب. نحكي على مطلب الصحة،
1: هي الخدمات الكل في الكل قديش سمحني في الديوانة؟
2: لا الخدمات الكل في الكل عديدة،
1: قلت عنا 9 خدمات ونسعى إلى القضاء على الأوراق.
2: لا نحكي على الخدمات اللي هي أونليني.
1: أي عملنا 9 خدمات أونليني بغمي قديش اخرين مازالوا؟
2: احنا شنو قاعدين نعمل؟ قاعدين نحدوا كل مره في الخدمات، قاعدين نطوروا فيها، خاطر احنا تو عندنا باش ما نخدموش زاد باش ما نكونوش انيفيكاس في العمل نتاعنا، ومش بيكونش عندنا معنا تبذير في المال. عندنا فما خدمات حاليا قاعدين نستنوا ننتظروا، خاطر لازمها تكنولوجيا جديده والانظمه النظام المعلوماتي الحالي لا يستوعبها. دونك فما خدمات نحضروا فيها في النظام المعلوماتي باش يتم اطلاقها مع النظام المعلوماتي الجديد. بالنسبه الخدمات الأساسية اللي هي تولي يستحقها
1: كلها مرقمنة.
2: كلها عنا بالنسبة للمواطنين كما تعرفوا التونسيين بالخارج عنا عدة خدمات اللي تتعلق بقدومهم وبالتصريح بالبضائع ولا بالتصريح بالسيارات ولا التصريح، وكذلك عنا خدمات موجهة للمتعاملين، نحكي هنا على التعريفة الديوانية، على إمكانية التعرف على البند التعريفي. عنا زاد خدمة ممتازة جدا واللي هي خدمة القرارات الملزمة والقرارات المسبقة خاصة بالتعريفة. عندنا خدمة الحصول على سيفة المصدر المعتمد، عندنا خدمة الحصول على سيفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، عندنا زادة خدمة الصلح الإلكتروني واللي هي مهمة جدا. نقلصت برشا هذاك اللي دي بلاسمون متاع المواطنين والمتعاملين. عندنا خدمة أخرى هي تعنى بإمكانية الحصول على بعض القرارات الملزمة، وكما حكينا أنه بإمكان المواطنين راهو الاتصال بمختلف المصالح الديوانية بالبريد الإلكتروني. تقريبا كل العناوين موجودة بموقع الرسمي متاع الإدارة العامة للديوان.
1: نذكروا بالرقم الأخضر اللي هو
2: 80 103 066.
1: باي أسئلة بأسلوب برقي بما أنه الوقت متاع الحوار وفات معناها قربنا لنهايته. يسألوا اليوم بما أنه أي حاجة فيها ذكاء اصطناعي وفيها تكنولوجيا هي معارضة للخطأ، رغم اللي الكفاءات متاعنا في الديوانة ما نشكوش في القدرات متاعهم على أنهم يعطيونا حاجة ممتازة، لكن فما الخطأ وارد. هل أنه هنا فما إمكانية الاعتراض على هذه المنظومات الجديدة في التثبت من التصاريح ولا لا؟
2: شوف مدام، احنا في الإدارة العامة للديوانة بطبيعة هو هامش الخطأ وارد، وكذلك في بعض الحالات معناها انه لا، هي في الاخر العمل هو عمل بشري، ولكن احنا رانا ما نوصلوا نحطوا حاجة على النظام الرسمي للديوانة الا ما جربناها وتأكدنا من الفعالية متاعها. وعلى خطر نظام المعلوماتي سند هو نظام وطني، وبالتالي من واجبنا نحافظ عليه ونطوروه. لكن احنا ايش حكيت لك انا من بكري، احنا من ماي تمت المصادقة على النظام هذايا اللي نحكيه يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولكن احنا عنا 5 شهور او 4 شهور واحنا نجرب ونتستيه وتستينا على عام ناول، نتائج عام ناول قرناه بين نتائج السنة الفارطة، قرناه بنتائج السنة قبل الفارطة.
1: معناها سؤال بطريقة أخرى، إذا قرر السيستم أنه التصريح هذاك فيه مشكل يعني فيه مشكل
2: بطبيعة الحال. واضح. ما تحكيش واضح. احنا رانا ما نوصل نحطه حيز الاستغلال أي منظومة معلوماتية أو نظام معلوماتي أو تطبيق إلا ما تأكدنا من فعاليتها، والهامش الخطأ معاش موجود فيه.
1: باي. هل ستكون هذه المنظومة الجديدة مقتصرة على الإدارة المركزية للديوانة أم مع الوقت سنعمم هذه التجربة في كل مكاتبنا؟
2: هو سمحني، هو المنظومة هذه راهو احنا بتبيع هي الإدارة المركزية هي تتبع، لكن راهو هي الامباكت متاعها على المستوى الوطني، خاطر احنا نظام معلوماتي سندة هو راهو تلقاه في كل المكاتب الديوانية سواء كانت حدودية او برية او جوية، او كذلك حتى مصالح الحرس الديواني عندهم دي تابلات ينجموا يمكنهم من ولوج الى النظام معلوماتي سند. معناها احنا رانا كي ناخذوا قرار يتم تفعيله على كامل المكاتب، ما عندناش مكتب معناه يخدم بطريقه ومكتب اخر بطريقه، كل المكاتب تخدم نفس الطريقه وتعتمد نفس التطبيقات ونفس المنظومه المعلوماتيه.
1: شكرا جزيلا لك سيد العقيد قيس بن زيد بالديوانه التونسيه مدير مكتب المتعامل الاقتصادي، تحدثنا على تقنيه الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي بايادي تونسيه بكفاءات تونسيه من الديوانه اللي مش يطوروا الخدمات الرقابيه والجمركيه، المجالات اللي تشملها هي منظومه الانتقائيه الديوانيه، تسهيل اجراءات الملتزمين، توجيه جهود المراقبه، ومشاريع رقميه قادمه كما التواصل بتقنيه الشات بوت بالاداره بتاع الديوانة وتطوير منظومة سند 2 للقضاء على المخاطر ولتأمين تونس من أي خطر على مستوى الشأن الاقتصادي والاستيراد والتوريد وغيره. تحيتنا لكل الديوانية ولكل إطاراتنا وإن شاء الله بالتوفيق لكم.
2: شكرا، ربي وفقنا جميعا.
1: شكرا. غنية وبعد نمشي والموضوع ما يبعدش على الموضوع هذية. السوق المالية تطلق دليل عملي بعنوان التوقي من عملية التحيل عبر الانترنت وتعزيز يقظة المستثمرين. ابقوا معنا، نرجع بعد شوي.

يوم سعيد صباحكم معنا أحلى يوم سعيد صباح التوينس الكل.

0: ضيف الماتينال.
1: مرحبا بكم من الناس الكل، نهاركم زين. نواصلوا مع ضيوفنا. ضيفنا الثاني هو سي مهدي بن مصطفى، مدير مكتب الاتصال والتكوين المالي بهيئة السوق المالية. صباح النور.
2: صباح الخير نبيلة، صباح الخير كل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية العزيزة.
1: مرحبا بك في دارك، دار تونس الكل، دار الإذاعة التونسية. هيئة السوق المالية في تونس أطلقت دليل عملي عنوانه التوقي من عملية التحيل عبر الانترنت وتعزيز يقظة المستثمرين. جاء هذا التزامن مع أسبوع المستثمر العالمي اللي انطلق نهار 5 أكتوبر وما زال متواصل حتى نهار 11 أكتوبر. قبل ما ندخلوا التفاصيل هذا الدليل، علاش اليوم نحكيه على دليل عملي؟ هل صارت عملية تحايل مؤخرا؟
2: الحقيقة مع الأسف صارت. هو معنا مدة الهيئة قامت بالتحذير من بعض العمليات نتاع التحايل اللي كان ضحيتها أو حاولوا يكونوا ضحيتها، جروا بعض المواطنين باش يستغلوهم باش لأخذ أموالهم في إطار استثمارات وهمية، لازم نقول وهمية. دونك جات الفرصة أنه احنا كنا حضروا في حاجة الحق، وهذا حتى بالتنسيق مع السيد رئيس الهيئة سي حاتم سمير القاضي الفاضل، قال لازم نعملوا حاجة ما يخص الموضوع هذا. جات الفرصة أنه جاء اليوم العالمي للمستثمر هذا اللي هو تظاهرة دولية تصير كل عام، سنة 10 عام تصير فيه، واللي الهدف نتاعها هو نشر الثقافة المالية والتوعية. وبالصدفة معناتها أنه السنة من بين المواضيع العالمية، معناتها مش كان في تونس فقط، هو التوقي من عملية التحايل وتطوير الوعي نتاع المستثمرين. دونك كانت فرصة، ضربنا عصفورين بحجرة. المشاركة دونك في التظاهرة العالمية، تحط الهيئة وتونس في الخارطة نتاع المنظمات الدولية اللي تقوم بتنظيم هذه التظاهرة، وزاد التوقي من هذه الإشكاليات اللي هي خاصة تولت بالتحايل الرقمي، ما عادش التحايل عادي، التحايل الرقمي هو اللي خذا نوعا ما رواج. علاش؟ على خاطر البورصة محققة أرباح، هذه حاجة إيجابية جدا. البورصة التونسية منذ بداية السنة تقريبا حوالي 39% 40% معناتها ارتفع المؤشر، دونك فما طفرة إيجابية، وبعض المتحايلين بعض المتحافقين حبوا يستغلوا هالطفرة الإيجابية بأنه يكونوا على أمارج على هامش هذا النتائج الطيبة يقترحوا حاجات على المستثمرين بطريقة غير قانونية.
1: نسأل هنا كما يسأل أي واحد يسمع فينا، كيفاش يتم التحايل وقت اللي البورصة تكون إيجابية؟
2: هو كي البورصة تكون إيجابية فما عدة معناتها صحف تحكي، فما طفرة إيجابية ناس تسمع، والناس كتا ما عندهاش علم كيفاش البورصة تخدم ولا كيفاش الاستثمار يكون بطريقة صحيحة عبر من عبر القنوات الرسمية، ينجم يصير أنه يبعثوا لهم دي ميساج على تطبيقات، معناتها رسائل على تطبيقات رقمية خاصة هذا اللي لاحظناه في المدة الأخيرة، بعد من غير ما نسميهم، بعض التطبيقات مثل تيليجرام أو واتساب، من هي التطبيقات هذه تجيهم عروض استثمارية، شخص يقدم روحه أنه
1: وهي عروض وهمية،
2: وهي عروض وهمية مع الأسف. هذيك علاش كان لابد من تقديم عش سميناه عملي، معناتها حاجة في يدك تطبيقية باش تفهم ولا تتوقع شنو ما لي ريفلكس، شنو ما ردات الفعل اللي تاخذهم كي تجيك عرض من النوع هذا.
1: واضح. دونك هنا يجي الدليل، ابرز محاور الدليل هذايا والارشادات اللي اعطيتوها للمستثمرين.
2: هو دليل حبيناه يكون بسيط جدا، ماهوش حاجه تقنيه، بالعكس حاجه فيها امور عمليه تطبيقيه باش الواحد يتوقع كيفاش. اهم حاجه هو عدم التسرع في الاجابه على عرض ولا عدم الانسياق وراء اغراء، وهذا هو اللي يصير أكثر. الحاجات العباد اللي مثلا تشكيو قالوا العرض عجبني وظهر لي فيه أرباح، دونك على ذاك مشيت. دونك فكرة أنه عبد يقدم لك عرض استثماري ما فيهش خسائر، عرفها راهي مبدئيا تحيل، فماش حاجة ما فيهاش خسائر أو مضمونة 100%، هذه أول حاجة. ثانيا السيد حتى يقدم روحه بصفة رسمية يقول لك أنا راني عندي شهادات ولا عندي رخصة، هذا كلامه هو. انت كمستثمر يزمك اول حاجه تعملها تحاول تثبت عبر مصادر رسميه. شنو هي المصادر الرسميه في حاله السوق الماليه؟ هي الموقع الرسمي. الموقع الرسمي فيه القائمه نتاع المتعاملين اللي مرخص لهم هيئه السوق الماليه، هذوما برك عندهم الحق يقدموا خدمات استثماريه خاطر لهم الترخيص. دونك انت ثبت كانوا مش معاهم السيد
1: راهو متحيل.
2: تنجم حتى تبعث رساله مثلا اذا كان هو متحيل خذا اسم ولا صفه واحد مرخص له، ما تصدقوش تبعث رسالة إلكترونية أو تتواصل مباشرة مع الوسيط أو شركة التصرف المرخص لها، قول لها هذا يجاني حد إسكو تبعكم ولا لا. هذوم معناتها أفكار أساسية بدائية باش الإنسان ما ينسقش وراء عرض مغري، وهذا والقوة نتاع المتحايلين ساعات يحاولوا أنه يخلقوا نوع من الثقة. العبد يقول شنية بيه خلنا نبدأ، هاو شويه فلوس بعض عباد كلمونا قالوا اعطينا 100 دينار 200 دينار قد تبدو السوم ماهيش كبيره ياسر لكن اذا كان خليوها لك في اطار التحايل باش تخسرها دونك ما تنسيقش فكره السرعه ازرب راهو هذا عرض مغري هذا مش صحيحه راهو كيما تحاول ديما التأني والتثبت
1: حتى كان 100 دينار هما فلوس وانتم في الدليل حطيتوا طريقه التثبت قبل التحويل لاي اموال
2: اي هذا هام ياسر قبل ما تحول مالك لاي حساب يقول لك حط عليه الفلوس باش انت تبدا الاستثمار يلزمك تثبت خاصه من شكون السيد اللي قدم لي العرض هذا شنو هي صفته شنو من الرخص اللي عنده وما تسمعش كلامه هو حتى ان يقدم لك وثيقه وفي حاله التحايل اللي تم معتها التحذير منها من قبل الهيئه وتم حتى تقديم شكايه هو ناس قدموا وثائق فيهم شعار يوحي بانه شعار هيئه السوق الماليه معناتها شوف وصلت العمليات نتاع الايهام
1: وهي وثائق بي دي اف عن طريق جي موقع يظهر لك اللي الامور الكل خمسة على خمسة
2: اي تقول انت هاو يظهر لها وعندها رخصه قالت ولا اخت ولا اخ عنده رخصه
1: وهي وثائق مزيفه
2: وهي وثائق مزيفه مع الاسف دونك انت ما تنسيقش ورا الظاهر حاول ديما تشوف المصادر الرسميه المصادر الرسميه فيما يخص السوق الماليه هي هيئه السوق الماليه الريفلكس انك تثبت راهم فماش فرصه باش تضيع عليك في خمسة دقائق فماش حاجه بتضيع في 10 دقائق كما عملهاش تو غير ياخذها هذا الكل محاولات استدراج ولا حتى كان مش حتى على السوق الماليه التونسيه يعني ساعات بعض الحالات يقول لهم يجيو يستثمروا في السوق العالميه ولا في مواد اسلاميه برودوي اسلاميك يلعبوا حتى على الجانب هذا هذا الكل انت لازم تكون واعي انه فما امكانيه تحايل ثبت منهم اتصل شوف المرخص لهم الوسطاء وشركة التصرف شوف هيئة السوق المالية باش تكون أمور قانونية وأمور شفافة
1: واضح نخلي كلمة الختام ليك سمادي للمستثمرين الكل وحتى المواطن في حياته اليومية مش يستفيد زيادة من الدليل هذية لأنه التحايل موجود
2: موجود هو أهم حاجة ما تنساقش وراء عرض مغري فكرة أنه عرض مغري وفيه كان ربح راهي في العادة تكون محاولة استدراج حاول تثبت التأني خذ وقتك هذه فلوسك وحاول ديما تكون عند المصدر الرسمي وعند الوسيط أو شركة تصرف المرخص لها
1: الدليل هذا موجود على الانترنت رقمي
2: موجود على الانترنت نذكر موقع الهيئة www.cmf.tn الموقع الرسمي نتاع الهيئة موجود في الدليل تلقاو فيه كل المعطيات حول الاستثمار وحول طرق التوظيف الصحيحة
1: شكرا لك سي مهدي بن مصر مدير مكتب الاتصال والتكوين المالي بهيئة السوق المالية هذه فكرة على الدليل العملي اللي يخلينا نتوقع من عملية التحايل عبر الانترنت وتعزيز يقظة المستثمرين إن شاء الله نهارك زين
2: نهارك زين يعطيك الصحة يا مدام

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: وجهة نظر.
2: مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا بكم في الدرجين الأخرانين من يوم سعيد ليوم الجمعة. نكون فرحانين خاطر نتلموا فريق البرنامج، رفيق الدريدي مرحبا بيك، وسميرة سوري أهلا وسهلا بيك.
3: صباح الورد، أهلا وسهلا، مرحبا بالناس كل اللي تابعوا فينا.
2: نحن هوني مش نعطي وجهة نظر، أنت زاد أعطي الوجهة نتاع النظر نتاعك. كيفاش تعدي نهاية الأسبوع؟ هل هي فرصة باش ترتاح باش تبدل الجو، ولا فرصة مش تعمل قضيتك الكل وضغوطات الحياة اليومية تزيد تتضاعف في نهاية الأسبوع وترسيلك القضيات الخرجة تولي بذمة قضية معينة، المرأة في الدار تولي تعملك الجرون ميناج وتتنحى فكرة نهاية الأسبوع أصلا من حياتنا، ونرجع نهار الاثنين تعبين الناس الكل. قولوا لنا أنتم كيفاش تعديوا الويكاند؟ الويكاند عنا ويكاند نحن بالحق معناها،
3: ولا عنا ويكاند؟ المسألة كلها نبيلة نصور مربوطة بتنظيم الوقت في وسط الأسبوع حتى تنجم تستمتع بنهاية الأسبوع.
2: نظم رفيق
3: دي. هذه القصة وين هنا مربط الفرس كما يتقال، لأنه الويكاند هو فسحة الحقيقة، يعني كنهار ولا كنهارين اللي يكون فيهم الموظف ولا يكون فيهم حتى الطالب ولا التلميذ ولا اللي هو في فترة الراحة، يلزم استغلالها كفسحة. هذاك علاش من ضروري لك الأنشطة اللي تكون هي تتعمل في نهاية الأسبوع، الأنشطة نحكيه في الدار وإلى البرة، تتعمل في وسط الأسبوع حتى يكون الويكاند فرصة أولا ساعة لإعادة الشحن، معناها الريكوبيراسيون كالفترة متاع الراحة ذيك، كان نوم مثلا كي الإنسان ينجم يصبح راقد شوية، وثم زيدا كيف كيف الترفيه اللي هو مهم جدا كانوا نستغلوا الويكاند للترفيه.
2: تتفرد في السبت والأحد
3: الحقيقة أي بكل أشكال راو الترفيه، يعني حتى مارش على البحر ينجم يكون ترفيه، حتى ممارسة الرياضة ينجم يكون ترفيه، حتى كونك أنت تمشي تذكر هبتك، مش لازم ماكش مطالب تمشي تقعد في ميزون دوت ولا تمشي المكان تكون تدفع فيه معناه أموال باش تاكل ولا باش تشرب ولا باش حتى تدخل للمكان هذاك، تنجم انت مثلا حتى لتوا مازال الطقس سخون، فرصة كونوا عندنا برشا أماكن معناه حتى للناس مثلا اللي في تونس العاصمة ولا حتى في أماكن أخرى 10 ولا 15 كيلومتر بعيد على المدينة، كافين كونوا تستمتع بالطبيعة وكيف كيف تكون لك إسكاباد، فرصة باش تهرب شوية ماك الضغط متاعك المدينة والعمل.
2: انت تتكلم ورا في ناس تتحسر تتألم ولا تتكلم.
4: أنا نبيلة نختلف معه، هو ما يعرفش المرأة في الويكاند شنو تعمل، راهو المرأة ريتت لها بالدار تغسل صابون معون قضية ما تلقى رو. صحيح نظريا من حق الإنسان أنه يعمل ويكاند ويخرج ويتفرد، أما راهو واقعيا لا من نجموش، المرأة ما تلقاش وقت راهو لدارها كان في الويكاند باش تلقى وقتي باش تخرج باش تتفرج وتمشي ميزون دوت ولا تعمل مارش ولا لا. انا نختلف مع الحقيقه.
2: رفيق مازال شباب اوكي، يهز روحه ويخطف روحه ويطير مع العائله، فما حاجه اخرى
4: مع العائله تولي حاجه اخرى نبيله، مش كيف كيف الويكاند عند المراه التونسيه يختلف، راهو ما نحكوش على بلدان اخرى بطبيعه الحال، اما في تونس تختلف، هي الفرصه الوحيده انها باش تبقى في دارها، نحكو على المراه اللي تخدم مثلا، هي فرصه باش تبقى في دارها باش تشوف شنو ناقصها شنو لازمها شنو لازم صغارها شنو لازم، بالحق ما تلقاش وقت راهو المراه للويكاند.
2: نمشي معك أكثر من هكا، وقت اللي تبدأ مع العائلة ميزانية الويكاند مصروف الويكاند
4: ميزانية كيف الويكاند
3: أكيد. هو فقط تعقيبا على كلام سميرة، هو يظهر لي أنا الكلام اللي قلته من الأول هو يمكن المفتاح متاع الفكرة في كونه حتى التجربة هذه، فما حتى عائلات اللي هي متكونة من عديد الأفراد واللي هي نساء زادة فيها عندها مسؤوليات كيما الراجل كيف كيف زادة عنده مسؤوليات، وهوني نرجع لنقطة تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل في هذه العائلة، وفي فترة نهاية الأسبوع تكون العائلة الكل متاحة كونه يمشي ويخرجوا مع بعضهم،
4: مش العائلات الكل نجم ويخرجوا ميزانية كما تحكي نبيلة، مش العائلات الكل تنجم تخرج، مش العائلة الكل قادرة أنها تمشي تعدي ويكا.
2: حاجة أخرى نبدأ نخمم ساعات هنا نقول عنا فضاءات ترفيه مهيئة وتكون مناسبة للعائلة التونسية، النجم يستنبط رفيق خد عنده
4: في تونس
2: أفكار
4: عنا.
2: يقولك هيا عليه تقولوا مصروف النجم ونمشيه وعائلة كاملة
4: حتى للطبيعة
3: بيكنيك
4: بيكنيك في الطبيعة. عندنا في تونس عندنا لي بيكنيك في الطبيعة. عندنا
3: هو عنا في ولايات رجعت الحقيقة
4: عندنا في ولايات بنزرت جندوبة بيجا عندنا
3: موجود في كل الأماكن. أيوه يمشيو
4: فما لي جون يمشيو فما نتصور لي جون كوبل ينجموا يمشوا اللي عندهم عائلة تبدا صعيبه شويه براتيكمون على في الواقع معناتها صعيبه شويه.
3: هو كيما قلنا نبيله التخطيط مهم راه لانه نشوفوا كونه فما ناس تخطط للويكاند هذا وللي بعده والعطله الشتاء شنو باش يعملوا والعطله الربيع شنو يعملوا. يعني التخطيط المسبق يمكن اولا من كونك انت تحدد ساعه الوجهه نتاعك من قبل، ومن ثم حتى كان فما تستحق امور ماديه ولا فلوس فانه انت زادة تجمع كل الفلوس هذيك حتى من قبل باش كانوا انت تقرا حسابك شانك انت باش تمشي مثلا. نقولوا احنا في عطله الشتاء باش تمشي مثلا في رحله للجنوب التونسي.
4: عندي وجهه نظر نبيله بالنسبه ليا نحبذ انه الويكاند مثلا يمشي للعائله. علاش ليك الزيارات بين الأقارب والعائلة يمشيوا للأميمة يمشيوا للخالة يمشيوا للعم يمشيوا للأخت محليها معناتها أنك تخرج براتيك مورا. وأنا نحكي لك على تجربة بيرسونيل مو في الويكاند نمشي للعائلة الحق نهز عائلتي ونمشي للعائلة.
2: روح القفصة
4: نمشي روح القفصة عندي سلمنا في تونس عندي في تونس عندي عائلة راجلي في الكيف في الجريسة نحييهم الكل نمشوا الحق نمشوا أي فرصة وين نلقوا فرصة نخرج ونمشوا ونشجع التوانسة انهم يعملوا كالزيارات العائلية تقرب القلوب لبعضها.
3: نرجع لنقطة الميزانية فقط نبيلة باش نقول كلمة. كما قلنا ما نش مستحقين رانا برشا فلوس باش نتفرهدوا، يمكن نستحقوا شوية فلوس ولا مقادير متوسطة معناها من الفلوس، لكن المهم هو كونه الإنسان يحاول يلقى المكان اللي يساعده
4: ماديا يرتاح فيه زيادة،
3: وأهم شيء هو كونه يرتاح فيه ويكون يحاول يلم حتى الأفراد العائلة الأخرى. معناها الزيارات العائلية علاش ما تكون في الديارة، علاش ما تكونش زيارة عائلية مشتركة في بلاصة البرة اللي هي تنجم الناس كيف
4: تعرف خاصة الطبيعة
3: صغار تجري صغار
4: نفس الهواء النقي
2: لونس باهي. مهم عشكون مش تكون مش تتفرهد وتتمتع بنهاية الأسبوع متاعك. مش مهم عندك برشا فلوس ولا شوية، خاطر مرات يبدأ عندك برشا فلوس وانت ماكش من نجم تتفرهد، العائلة تبقى في المرتبة الأولى والبقية كل واحد كل قدير وقدره. إن شاء الله نهاية أسبوع طيبة ومريحة ليكم
4: نهاية
2: الكل.
4: أسبوع طيبة للناس الكل.
2: كان مروحة البلاد تسلم عليهم رفيق انت متهني عليك متفرهد في الويكاند. انا الويكاند بين الخدمة والعائلة وانتم مستمعين إن شاء الله نهار الاثنين كي تقابلوا تكونوا في فورمة وتستمتعوا بالكدا بالويكاند متاعكم. شكرا للفريق، نهاركم زين، بسلامة.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: يا اخي شبيك شفما ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفك نحكي نعمل له مشكله.
4: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
3: لشكون باش نحكي؟
4: نعرفش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
5: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية ينظر لدى استقباله رئيسي مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ينظر في عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، ويشدد في استقباله أمس وزيرة الثقافة والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم على ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة. اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة يتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. الجمعية التونسية لعلوم التغذية تنظم اليوم وغدا بالعاصمة المؤتمر الدولي الثامن للتغذية بمشاركة واسعة من الخبراء والأخصائيين من تونس والخارج. 3 باحثين تونسيين ضمن 40 الأوائل عالمياً في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. تونس تحيي اليوم العالمي للبريد تحت شعار البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. انخفاض تدريجي مرتقب في درجات الحرارة، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة وتحذر من أمطار رعدية غزيرة بالشمال وبالوسط. في العالم تصعيد عسكري شامل في اليمن في ظل استمرار المعارك والقصف المتبادل بين القوات اليمنية والحوثيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية مع نزوح مئات الأسر من القرى الواقعة في مناطق القتال. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مستبعدا شن هجوم جديد عليها قبل الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
8: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
9: الجمعة 9 أكتوبر ذكرى الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ووصل بحسه المرهف وصوته الفذ إلى الشعوب المناصرة للحرية.
10: إذا الشعب يوما أراد الحياة
9: الشاعر الخالد أبو القاسم الشابي في ذكرى وفاته. أرملته وابنة عمه شهلة تروي قصة السنوات القليلة التي عاشتها معه.
11: يحبني ونحبه، ولد عمي ويحبني ونحبه.
12: لاله سهلة أول مرة تكلم في الإذاعة.
11: أول مرة
12: كيفاش قلت لي بخلي يقرأ وعمره 4 سنين؟
11: وعمره 9 سنين وهو في جامعة زيتونة، ولد 9 سنين قارئ القرآن 60 حزب ومعاوده مرتين، حصل 17 سنة تم قرايته العدلية والتطويع وكل شيء. ساعتها بعثوا البي قال كله بالقاسم الشاب نحبك نحبك أحطك وزيري الأكبر. أنا نمشي قال نخل تحت فرنسا.
12: اللي ميت قداش عمرك أنت وقت؟
11: عمري قد 24 سنة. نحط محمد في يميني وجلال في صاري ونقول الحمد لله يا رب رزقتني من ولد عمي بزوز أولاد.
9: الموعد يتجدد كل جمعة
13: مع برنامج أيام لا تنسى مع لحبيب جغام من 9 إلى 11 ليلاً.

0: أسئلتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
1: شلون نهاركم؟ مسعد ليام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، فرحانه باش نبدا نهاري معاكم. ان شاء الله نبداو بالصحه وبالعافيه يا ربي. في العيادة الطبيعيه كيما كل نهار جمعه نجيو معانا مجموعه من الوصفات الطبيعيه من كوجينتنا من ديارنا، نتلهو بصحتنا، نكونوا خير، نكونوا احسن. نحكيو اليوم على

في الأعشاب وفي طب الأعشاب على عود القرنفل. احنا ديما نحكيو على منافع عود القرنفل وخاصة في تقوية جهاز المناعة. طيب دكتورة بعد زيد تأكد لنا الكلام هذا، أما اليوم زيد باش نحكيو عليه حتى في مقاومة الأنسولين، مجموعة من الوصفات بعود القرنفل. بالحق نستدعاكم أنكم تقعدوا معنا. فوائد بذور الشيا مع هدى بن عثمان أخصائية في التغذية، احنا نقولوا أنها نستعملوها أكثر بوغ لي ريجيم. هل هي حدها حد لي ريجيم وألا بذور الشيا لوليداتنا؟ ركزوا لي على لوليداتنا وحتى لنا نحن تنجم تعمل الفارق في نهارنا. كيفاش نجم نعاون روحي شعري البشرة متاعي بالصبار للوي فيغا؟ زيدا باش يكون موضوعنا مع لبنى مزيان خبيرة في التجميل. يعني هذوما مواضيعنا لليوم، وطبعا صفحة متاعنا على ذمتكم الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان. أبعثولنا، تواصلوا معنا، عندكم سؤال، عندكم اقتراح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يلا هذه موزيكتنا وهكا ريتم متاعنا.

0: احلاها الانرجي نتاع الصباح هكا كي تبدا هكايا. ان شاء الله صباحكم مبروك، ان شاء الله مليان بالخير يا ربي، مليان بالاخبار المزيانه، مليان بالناس الباهيه المزيانه اللي تضيف لك في حياتك. دكتوره مها بن مالك مختصه في المعالجه بالاعشاب الطبيه، تبع المثلي والتبع الصيني، نهارك اسعد ليالي.
1: يعيشك كريم، ان شاء الله نهارك مبروك، وان شاء الله نهار مزيان على التوانسه الكل وعلى المستمعين الكل.
0: تقويه جهاز المناعه الحقيقه، وان شاء الله ان شاء الله حسه تزازي هي.
1: ان شاء الله.
0: انا نحب نمشي له في عقلي دكتوره، خاطر ماهوش مربوط كان بالشتاء وبالخريف اكهو، معني احنا ديما في مخنا اسمع مناعته طايحه يعمل برشا دغريب اريبيتيت، معني اريبيتيسيون، ولا يعمل في ديزونجين هكا ورا بعضهم ولا حاجه، وهي مش هذاك برك، يبدا المناعه جهاز المناعه ملخلخ نقولوا نحنا، معناتها البدن الكل تلقاه يتكلم كل مره من شيره. فانا هنا بالذات نحب نمشي في عقلي، ولو نقسموها على مرتين نقسموها على مرتين. كي نقولوا ساعه جهاز مناعه مضطرب او ناقص او شنو الاعراض، شنو الاعراض اللي تقولي هذا هنا المشكله راهي في جهاز المناعه؟
1: جهاز المناعه هو دوسي كبير، فما حتى اللي يخدم اكثر من اللازم، فما اللي جهاز المناعه اللي نحكيوا عليه احنا توا يعني لتقويه المناعه، هما الناس اللي يقول لك راني اقل اهواء نجم نمرض. أنا أول عبد يمرض في الدار، أنا كان أي عبد مرض في الدار راني لازم نمرض، صغير مشي للروضة نمرض معاه، فهمت؟ ولا ولدي هو بيدو لي فيروس الكل اللي يتعدي واللي نسمعوا بيهم الكل يجيبهم، يعني ديما فما كنوسيون تاع عبد على طول مريض، على طول ضعيف، على طول زادة فما حتى فشلة خاصة نشوفها عند الصغار، يبدأ ديما فشل، ديما تعب، تولي عنده فقر دم لأنه الانرجي اللي عنده الطاقة توفى، لانه ديما جهاز المناعه نتاعو يخدم. دونك تنجم تكون عنده فقر دم، فشله كبيره، يلقط المرض من اقل معناها حاجه.
0: معناها تصور معناها ينجم يكون جهاز المناعه هو بيدو تسبب
1: في فقر، في فقر دم. بالضبط اي بالضبط. فهمت؟ فما لانيمي انفلاماتوار اللي هي زاده كي عبد يمرض برشا برشا برشا برشا، جهاز حتى من الكريات الحمراء تنقص، الهيموجلوبين ينقص. بالضبط. فهمت؟
0: معناها شفت علاش انا قلت قعدنا نربطوا فيه بالجريب وبال جين، وهو حاجه اقوى برشا،
1: حاجه اقوى برشا، مربوطه برشا حاجات اخرى، مربوطه بالكاليتي نتاع النوم نتاعك، مربوطه بجهاز الهضمي نتاعك. يعني الناس اللي مثلا استعملت دي زانتيبيوتيك كيما جي من الصيدليه وحدهم يمشيو ياخذوا مضادات حيويه من غير استشاره الطبيب، كارثه كبرى،
0: كارثه كبرى. لي زانتي انفلاماتوار دكتوره،
1: لي زانتي انفلاماتوار زيده كنا نحكيوا عليها دايوغ في الاوف،
0: هذيك علاش انا جبت عليها، حتى الحقيقه المعلومه يلزمها تتعمم في الحكايه هذه، انا بيدي ما كنتش نعرفها.
1: الانفلاماتوار ما عادش نستعملوهم وقت اللي يكون الانسان مريض، عنده سندروم غريبال والا مريض، فما حاجات اخرى نجموا ان نعاونوا بها، فما حاجات اخرى اللي تنجم تنفعنا في الوقت هذيك. هي حاجه اوكي راني كيفاش نستعملها، باش نحي لي السخانه، باش نحي لي الالتهاب، نرجع نبلع، لكن في نفس الوقت هي باش تخبي المرض وينجم اصلا يتقوى المرض عليك. يعني انا بالعكس معناها ماذا بيا
0: الا ما الطبيب يكتبه لك،
1: لما الطبيب يكتبه لك. وفي العاده في العاده كان فما حتى معناها انفيكسيون ناتجه عن بكتيريا يلزم يكتبه لك مثلا بعد 48 ساعه من اللي بديت تاخذ في المضاد الحيوي، لانه هو ينجم يعطلنا، ينجم يخليش البدن يدافع. فهمت؟ احنا بالعكس مثلا السخانه الناس الكل تخاف منها، سوف كو السخانه كي تبدا اقل من 5 سنين اوكي تخوف، لانه فما ريسك انه الله لا يقدر الصغير يخدم من السخانه، لكن بعد ال5 سنين ما عنديش مشكله نخافوا لو كان السخانه تطيح اكثر من الوقت السخانه تطلع. السخانه هي مجعوله باش تحاول تقتل لي فيروس.
0: ولهنا مهم انو نرجعوا نقولوا مره اخرى، راهو انتيبيوتيك انتي انفلاماتوار مضاد حيوي ولا مضاد التهاب، راهو الزوز ما يتاخذوا كان بالطبيب. معناها احنا قبل كنا نركزوا على الانتيبيوتيك اكثر، ويقول لك لا ما تاخذش انتيبيوتيك وحدك، توا وصلنا لمرحله الزوز ما يتاخذوش كان بالطبيب نتاعك.
1: هو اللي قادر انه يعرف الحاله نتاعك تتطلب انتي انفلاماتوار والا ما تطلبش.
0: باهي هذايا معناها فيما يخص لي زونتي انفلاماتوار، فيما يخص زاده سؤالي اللي قلت لك فيه اش معناها جهاز مناعة نتاعي طايح، دونك ينجم يجيني من برشا حاجات،
1: برشا
0: عوامل تنجم تخلي انه جهاز المناعة نتاعي يكون طايح. قبيله انت قلت حتى كي يبدا الجهاز المناعة طالع معناها كيف كيف يقلق، في شنو ينجم يقلق؟
1: يقلق في امراض المناعة لمالادي اوتو ايمون. فهمت؟ معناها ينجم يكون مثلا حتى فما نباتات احنا باش نسميهم بعد مثلا الليكيناسي، هي اكثر نبتة اكثر أكثر نبتة تحسن جهاز المناعة. لكن الناس اللي جهاز المناعة متاعهم يخدم أكثر من لازم، بالعكس ما يلزم ليش نعطيهم حاجات تزيد تطلع المناعة.
0: واضح هذيك علاش احنا شو نقولوا ديما، نقولوا معناها وجود معناها طبيب مختص في المعالجه بالاعشاب الطبيه مهم برشا، على خاطر احنا ساعات ناخذوا دي بلانت على اساس انهم يعاونوا كأن نغلي في الكلي نغلي في الزعتر باهي يعطيك صحه، اما الكثره منهم تعرف وين توصل مثلا.
1: بالضبط، راه فما نباتات حتى فيها هرمونات مثلا البسبيس، ديما ناخذ المثال نتاع البسبيس. البسبيس احنا طول حياتنا نغليوه لصغيراتنا باش ما يجيهمش الكاء،
0: صحيح،
1: الوغ هو البسبيس فيه هرمونه البرولاكتين، يطلع فيه هرمونه البرولاكتين، يعني الاجدر ان هي المراه اللي ترضع هي اللي تشرب لتيزان متاع البسبيس باش يجيها الحليب وترضع الصغير، هيكون الحليب متاعه ما يعملوش كأس. فهمت؟ دونك فما حاجات راهي فيها هرمونات ما يلزمش يكثروا منها.
0: صحيح، كيما المريميه زاد.
1: بالضبط، باش حتى انا باش نحكي على الميراميه اللي هي سوج بالفرنسيه، اللي هي نبته تنجم حتى تخلط تعمل عافين عافيكم الله سرطان، انواع السرطان اللي هي مرتبطه بالهرمونات، لانه هي فيها نسبه كبيره من الاستروجين، يعني ما ناخذوهاش من روسنا، نخليه الطبيب المختص هو اللي يشوف الحاله نتاعك، يشوف انت اللي تمتعك فيها زياده في الاستروجين ولا نقص في الاستروجين، هو اللي يقيم حالتك وهو اللي قرر يعطيك ولا ما يعطيكش.
0: به دونك هنا فسرنا نقص في جهاز المناعه منين نجم يجينا، شنو ينجم يخلف لنا، وزياده في جهاز المناعه زاده شنو ينجم يخلف. كان جيو تويكا نركزوا على نقص جهاز المناعه اللي هو اللي نعيشوه اكثر تو في الفتره هذيه، شنو من الحاجات اللي في ماكلتنا نزيدوهم كبار وصغار، مهم انه نزيدوهم في الفتره هذه الكل، باش نجيو احنا على الفيتو باش نجيو على الميو، اما كان نبداو بالتغذيه
1: بالميكله. بالضبط، مهم جدا انه الميكله نتاعنا تكون منتظمه وتكون فيها الحاجات اللي نستحقوها الكل، كيما مثلا الحاجات اللي غنيه بالزنك، يعني مثلا العظم، اللحوم، الاسماك، يعني حاجات اللي فيها الزنك مهم برشا لجهاز المناعه. السيلينيوم زيدا مهم برشا برشا لجهاز المناعة، واللي نلقاوه في النوا دو بريزيل، زوزة طويلة هذيك معناها مهم ان تبدا ماكلتنا
0: موجود حتى في الزوزة نتاعنا العادية. السيلينيوم
1: موجود، اما اكثر حاجة موجودة فيها يعني كي ناكلوا كابتين زوزة البرازيلية نجمو ناخذوا كفايتنا من السيلينيوم. والسيلينيوم هو سيلينيوم والزنك دايوغ هما زوز مكملات بهين على الاخر في برشا حاجات، يعني في تساقط الشعر، في السيكاتريزاسيون، الناس اللي عندهم حب الشباب، الناس اللي عندهم جلدتهم ياسر تزيت، لكن هما مهمين برشا برشا برشا في جهاز المناعه، مهمين ياسر. ان دايوغ هو وقت الكوفيد تعرفوا شويه معناها الناس واللي تاخذ يمكن حتى اكثر من لازم، معناها ما يلزمناش نكثروا منها والا ناخذوا وقت اللي احنا نبداو بدنا مش مستحق. الماكله اللي غنيه بالفيتامين سي، يعني القارص مثلا نجم حتى كل يوم نعمل شويه ماء دافي ونعصر فيه عصره قارص، فهمت، غني برشا بالفيتامين سي. الكيوي زاد غني بالفيتامين سي، نجم يعاوننا. البيتخاف زاد به، دونك البيتخاف الني معناها نجم نعملوا عصير نتاع بيتخاف خارق للعاده زاد كيف كيف، نشربوا برشا ماء، يلزم الماء زاد كميات باهيه من الماء. وانا ديما نقول للمرضى مثلا اذا كان انت تبدا تخدم في مكان فيه برشا ناس، يعني كل يوم باش يكون فما شخص مريض معناها والا حامل للفيروس لكن هو مش خارج عليه العلامات، نجم انا كي نروح للدار هو الفيروس منين باش يجيك؟ باش يجيك من خشمك، باش يجيك من فمك. يعني انا نجم مثلا كيف نروح للدار نجم نعمل شويه كالمحلول اللي غني بالماء البحر ولا باش ننظف به خشمي، والنجم زيده على القليله ابسط الايمان نعمل ندفي شويه ماء نحط فيه شويه ملح ونغرغر شويه لانه هو انتيسيبتيك قاتل للبكتيريا والفيروسات. يعني هذه حاجات بسيطه نجم نعملها، والنجم التيزانه العجيبه ديما انا نعاودها لانها بالحق افيكاس على الاخر. تيزانه نجم نحطوا فيها بكري، حكيت انت على عود القرنفل خارق للعاده، عود القرنفل في تقويه جهاز المناعه وكقاتل للفيروسات وللبكتيريات. دونك نجم انا نعمل انفيزيون والا حتى نخليها تغلي دقيقتين قشره قارص بعد اللي نكون غسلتها بالكدي بالكدي القارصه نتاعي وحطيتها شويه في الخل، نحط قشره القارص، نحط شويه كابتين مثلا عود قرنفل، شتر باتون تاع قرفه، وشويه زعتر مش مرحي، هذوما كلهم كعب. نخليهم يغليو
0: يغليو
1: يغليو دقيقتين دقيقتين نطفي عليهم، وبعد وقت اللي نجيب باش نشرب نزيد عصير قارص ونزيد مغرفة عسل ونحاول نشرب، معناها نخلي هذية عادة انه ليا ولصغيراتي كل يوم اني كي نتلمو في الليل ولا حاجة هكا نعملو تيزانة اللي هي تنجم تحمينا من الفيروسات.
0: دونك قشرة قارص وشتربة توم تاع قرفة وزوز كعبات عود قرنفل والزعتر
1: والزعتر
0: شويه زعتر ثوره
1: ذره معناها مش مرحيه معناها كعب اي بالضبط اي ذره.
0: دونك اون فوا ساي
1: حضر زنجبيل يعاوننا حتى زنجبيل به للفيروسات.
0: اون فوا حضر نجم نعصر عصره قارص
1: نخليه ساعه شويه يبرد. القارص ما يحبش الحاجه اللي تكون سخونه برشا، نعصر القارص ونحط مغرفة عسل ونحاول تكون هذه تدخل في العادات نتاعي باش نحمي روحي من
0: الامراض. معناها هذه يا دكتوره عباره وقايه
1: وعلاش
0: دونك انت يعني قلت اذا كانت معناها تخدم في بلاصه وحسيت روحك تعديت
1: زيد صغيرتنا يقراو في المكتب يعني كل يوم زيد كيف كيف
0: تنظيف تخشم تغرغيره بالماء دافي وملح
1: بالضبط
0: وتيزانه وانت باش ترقد في الليل
1: بالضبط. حاجه سهله مقدور عليها ماهيش مكلفه وتنجم تعاوننا برشا برشا.
0: اي صحيح. باهي شو نجم ناخذ اخر اون فيتوثيرابي؟
1: في الفيتوثيرابي هي لا بلانت اللي بكري حكيت عليها اللي كيناسي هي احسن بلانت واكثر بلانت صارت عليها معناها دي زيتود. البلانت هذه تتاخذ 5 ايام في الاسبوع والا 3 اسابيع ونرتاح اسبوع. هي من احسن النباتات اللي تقوي جهاز المناعه. عندنا السيغو نوار، السيغو نوار هذه زاده نبته اللي هي تعاون برشا برشا برشا في جهاز المناعه. توا ولاو حتى فما معناها دويات حاضره باش اللي تلقى فيها ديجا سيغو نوار والليكيناسي مع بعضهم، لكن يلزم ناخذوها بالطريقه اللي حكيت عليها 5 ايام في الاسبوع والا 3 اسابيع ونرتاح اسبوع. هما بيدهم زوز نباتات هذيه وقت اللي نبدا مريض نجم ناخذهم. يعني انا مثلا ناخذ فيها كل يوم مثلا حبه كل يوم ولا مغرفه سيرو كل يوم انت واللي باش تلقاه في الصيدليه، لكن وقت اللي نبدا مريض باش نولي ناخذها كدوز داتاك مثلا 3 مرات في اليوم. من احسن الحاجات اللي تعاوننا
0: ليكيناسي
1: والسيغو
0: نوار
1: بالضبط. هذوما احسن حاجات. فما برشا حاجات اخرى، فما السرول، فما الكلاتوس، فما زيت الكلاتوس. زيت الكلاتوس نجم نحطه في الديفيزور نتاع الزيوت الروحيه ونحاول كل يوم نحطه في الدار. نبعدوا بيان سور الصغيرات اللي اقل من 6 سنين ما يلزمهمش يشموا الزيوت القويه، وزيد المراه الحامل ماذا بينا ما تشمش الزيوت. لكن النجم هنا كي تكون عندي حتى صغير مثلا يبدا مش موجود في الدار نجم نحطها في الدار هذه الزيت يبخر شويه، خاطره زيد كيف كيف هو قاتل للجراثيم وبه حتى للحساسيه.
0: باهي برشا. معناها انت عطيتنا خاطر هما برشا فما دي بلون. دونك الاحسن ما فما ليكيناسي سيغو نوار كالاتوس سرول.
1: اي بالضبط.
0: سرول هو البلانتان.
1: البلانتان ما نعرفش اسمه بالعربي، ما نعرفش اسكو اصلا النبته موجوده في عندنا ولا لا، لكن
0: ما عندنا في الفارم
1: في الفارماسي بالضبط. البلانتان هي نبته تنظف الكبد وفي نفس الوقت خارقه للعاده للحساسيه.
0: دونك السيبخي يعني هو السرول.
1: السرول بالضبط.
0: واضح. واضح.
1: والكالاتوس هو الوكاليبتوس.
0: باهي في الهوميوباتي شو نجمو ناخذو؟
1: في الهوميوباتي
0: لتقوية جهاز المناعة، احنا يا جماعة ملي بدينا حصتنا نحكيو
1: على
0: تقوية جهاز المناعة. دونك شو نجمو ناخذو؟
1: السيليسيا، ايكيناسيا، نفس لابلونت هي بيدها موجودة في
0: الهوميوباتي.
1: سيليسيا، ايكيناسيا.
0: ايه.
1: وعندنا فما دو ميديكامون هوميوباتيك نجمو ناخذوهم اون التيرنونس، يعني من لحد للحد، مره ناخذو توبيركولينوم ومره ناخذو بسورينوم. بالنسبه توبيركولينوم وبسورينوم، بالنسبه للناس اللي تمرض برشا بالوضنين نزيدو دواء اسمه افيير. هذوما لي ميديكامون هوميوباتيك اللي نجمو نستعملوهم ويعاونونا برشا في جهاز المناعه.
0: صح تماما دكتوره، كنا ياسر مركزين في الهوميوباتي على اللوسيلوكوكسينوم
1: بالضبط
0: وعلى الانفلونزينوم.
1: هو حتى لتوا ما زلنا مركزين عليه. الانفلونزينوم فيت هو كل عام يتبدل لانه هما يستنيو الفيروسات الموجوده في السنه هذه، هو عباره فاكس فاكسان يضرب فاكسان دونك هو ما تلقاهش موجود يعني كل عام يتبدل يجيبوا لك الدوزة الجديدة متاع العام هذي فهمت دونك هو خارق للعادة زي
0: يعني كان أنا نقول يعني لك فاكسان
1: إيه
0: للخريف والشتاء إيش تقولي ايه. وسط الميوباتي
1: الميوباتي تبقى الانفلونزينوم الانفلونزينوم
0: هكا ولا ايه. مرة في الجمعة
1: الانفلونزينوم مرة في الشهر أوسيلوكوكسينوم مرة في الجمعة وسيليسيا إكيناسيا كل يوم بالطبيعة في هذا الكل يلزمك التريتمون دو تيران معناها الأرضية نتاعنا تكون باهية
0: وعلى فكرة احنا ما عطيناش معناها ديليسيون ما عطيناش لا 5 لا 9 خاطر لهنا
1: طبيبك هو اللي نجم يقول لك
0: يقول لك فوالا في الأروماثيرابي عطينا
1: الكالاتوس عندنا أي الكالاتوس زيت الكالاتوس زيت اللافوند زيد خارق للعادة اون فيت هو الكالاتوس واللافوند زوز يمشيو حتى للحساسية زوز يعني حتى الاستنشاق نتاعهم يعاوننا على الحساسية
0: معناها كي نقولوا أروماثيرابي نقولوا استنشاق
1: بالضبط استنشاق الزيوت الروحية يعني حتى في ديفيزور. ما عندوش ديفيزور ينجم حتى على شوية بابي يحطوا بحذيه في الفرش مثلا بحذا المخدة
0: معناها على بابي مشواغ
1: بابي مشواغ
0: يحط قطرات يحطهم على
1: المخدة نتاعو بالضبط بالضبط
0: به يظهر لي درنا على جوستومون باش نسالك على الطب الصيني الوخز بالابره الصينيه اللي معناها عنده المحاله سنوات دالج اما قعد دالج برشا في الاقلاع عن التدخين ودالج برشا في الريجيم
1: معناها هل الالم الراس في الاوجاع نتاع الظهر هو اللي اكثر يعني المناعه زيدا شفت كيما نقول لك في الهوميوباتي يلزم انتيغان ويلزم طبيب يعرف شنو التيب سنسيبل نتاعك وكل كيف في الطب الصيني يعني احنا نعملو دياغنوستيك مثلا ابارتيغ من لسان يعني كل عبد احنا باش نطلعو حتى النقاط اللي يلزمك تعمل فيهم الوخز يلزمك تشوف الانسان ككل الانسان وتنجم كيما قلت لك الدياغنوستيك تطلعو مثلا من لسان من العين ما نجموش نعطيو هكا بوان اللي يعني مش كيما مثلا في النوم ولا في الاوجاع ولا اوجاع الرقبه ولا
0: واضحين
1: واضحين بالضبط
0: شكرا لك دكتورة مها بن مالك مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية طب المثلي طب الصيني الفيديو هذه تلقاه على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيا إن شاء الله صحة وعافية لكم بعد شوية دكتورة نادى داود مختصة في طب الأورام ونحكي على أولا ساعة تقصي المبكر بالنسبة للنساء اللي سرطان الثدي ثم زاد باش نحكيو على جديد نحكيو وقاية وباش نحكيو زاد علاج وباش نركزو برشا على العلاج اللي فيه تطور مستمر ربي إن شاء الله يعطينا برشا صحة ونهاية داود إي معناها أنت توا معناها ريت المخرج معناها ريت سيد المخرج شنو قاعد يعمل معناتها توا يقول الدكتورة نهاية داود مستنسى نغلط في الأسامي يحسبوني ديما نغلط مركزة اليوم مركزة أنا قلت نداء سامحنا سي محمد الغول هاي ترتاح على الموزيك
2: العيادة الطبيعية
3: الدكتور حكيم
4: مازلنا نتكلم عن الروضات بلغنا أخيرا اللي بعد الفطور فما شكون في بعض الروضات اللي يعطيه شروبه وبسكوي هذا مش معقول الوليد مش ضيف باش نقدمه له كاس شروبه بعد الفطور في الروضة يلزم الغلة وإلا سفنارة وإلا غيرها من الخضر النافعة
3: الدكتور حكيم
2: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية

0: 9:36 دقيقة دكتورة نهادي. أول حاجة عملت ساعة سميت الاسم باش ما نغلطش فيه، ساعة أول حاجة تهنيت عليه.
1: صحيحة دنيا وآخرة.
0: نورتنا برشا، نورتنا برشا دكتورة نهى داود، متخصصة في طب الأورام. شكرا على قبولك دعوتنا ويعطيك صحة اللي جيت بحضينا اليوم.
1: شكرا على الاستضافة.
0: باش نوضحوا برشا أمور. وإحنا نحكي وقلت لك لو ما نحبش نبدا معناها بالحوار الكلاسيكي، إنما أنت الوقاية كيفاش وشو ما العلامات وكل، على خاطر نعرفوا أنه العالم هذايا متحرك جدا. وما شاء الله على طبتنا يحضروا معناتها في تبادل مستمر مع بلدان اخرى، في ان نحضروا لهم ويحضروا لنا ندوات ومعناها وحلقات معناها مستمره نتاع تكوين.
1: والعلم يتطور زاده، فما توا علاجات جديده تزيد تطول في فرص.
0: تقرب لنا شويه الميكرو دكتوره.
1: علاجات جديدة، تطور علمي، هذا الكل يوفر الحظوظ متاع المريضة في الشفاء من المرض.
0: ايه، فهذيك علاش أنا الحقيقة قلت البداية ساعة خلنا نحكيو شوية مع نساء شنو ما الحاجات اللي تويكا تخلينا نطمينوا أكثر، تخلي القلوب تطمين أكثر. يعني احنا مازلنا نحكيو على أنه السرطان حاجة تخوف متاع الثدي، مازلنا كي نسمعوا مثلا الله لا يقدروا لطف عليكم والله لا يسمحوا لكم، لكن لو سمعناه هل مازالك الرعب هذاك متاع 10 و15 20 و30 سنة؟
1: هو مازال موجود ومازلنا نشوفوه ويقلقنا برشا، خاطر هذاك هو اللي يخلي المريضة تجي تعدي مخر وتوخر بالأعراض متاحة، وهكاكا من بعد نوليو احنا نشخصوا المرض في حالة متقدمة وينقص في حظوظ المريضة في الشفاء. الخوف هذاك ما ينجم كان يرجع على المريضة بالمضرة. كان نحيو الخوف، وإذا كان نمشي ونعدي أول ما نفتنوا بالأعراض هكاكا نجمو نضمنوا الحظوظ متاعنا في الشفاء، والشفاء متاعنا يولي يوصل حتى لل 100%. يعني إذا كان نفتنوا بالمرض في مرحلة
0: متقدمة،
1: ماهيش متقدمة.
0: متقدمة معناها من الأول نحب نقول
1: فوالا يلزمنا نردوا بالنا. متقدمة بوغ نو سا فو دير افونسي، يعني حالة
0: نقصد معناها لو أنا من الأول
1: خاطرني
0: قاعدة مبكرة بلوتو. صحيت هنا دكتورة نحب نركز على الشفاء 100%. دونك هنا معناها تقدم العلم ولينا بلوز او موا معناها نخطفوه نلقفوه مريضنا،
1: نجمو نوصلوا
0: كيما مثلا الحاجات اللي توا جديده وناجعه في العلاجات.
1: العلاجات احنا كل مرحله عندها العلاج نتاعها، باش نكونوا واضحين. سرطان الثدي ماهوش نوع واحد نتاع سرطان، هو عده انواع. انت والمرحله وانت والخاصيات نتاع المرض. كل مرض عنده الخاصيات نتاعو، عنده العلاج نتاعو، وكل مرض زيت عنده السيرفي نتاعو. فما حالات، فما ديفور نجمو نسيطروا عليها وقت نكتشفوها من الاول، وتكون الحظوظ نتاع المريضه في الشفاء وافره جدا. يعني نجمو حتى توصل للتسعين وتناهز ال 100% اذا كان نفتنوا بالمرض اللي هو مازال في الثدي، ما مسش الغدد اللمفاويه مثلا. وتكون الفورم ما هياش اغريسيف، ما هياش يعني خبيثة،
0: ونعملوا العلاج بلغتنا نحن نقولوا مش اللي تولد مش اللي تخلف وراها.
1: لا لا لا لا لا، الترم هذايا هو خاطئ. ديما يسألونا خاطر المرضى ثم الكانسير اللي بيض والكانسير اللي ما بيضش.
0: راهو
1: من لا، على خاطر كل كانسير بطول المدة بالوقت ينجم ينتشر خارج الثدي، وما فماش نوع متاع كانسير ينتشر ونوع متاع كانسير ما ينتشرش. ما فماش الأنثى و ذكر، هذه راهي يلزمنا نصلحوها. راهو سوني با كم ساك سا سا
0: مي كيفاش احنا هكا.
1: الوغ ثم ان بوتونسييل داغريسيفيتي، ثم يعني خاصيات في التحليل نتاع العينه تخلينا نفهموا المرض نتاعنا هل هو اغريسيف شرس ولا ما هو الشرس. المرض الشرس عادة باش ينتشر في الجسم بسرعة. المرض اللي نسبة الخلايا نتاعو تتكاثر ببطء باش يكون اقل شراسه من المرض اللي يتكاثر بسرعه واللي فيه خاصيات تدل اللي هو مرض خطير وشرس. الخاصيات نتاع الخليه السرطانيه هي اللي تخلينا نفهموا المرض نتاعنا باش يقدم بسرعه وباش يتكاثر بسرعه ولا باش يكون بطيء. في جميع الحالات لازمنا نعالجوا، لازمنا نعالجوا حسب نوعيه المرض اللي باش نلقاوه في تحليل العينه نتاعنا.
0: وهذه حكيت الخليه دكتوره ماهيش مرتبطه مثلا بحد شيء، من سبحان الله انت معناها الإنسان هذا جات معناها جه سرطان شديد مثلا خليه نتاعو معناها سريعه والاخر لا معناها باش الانسان زاد ما يبداش ساعات يرجع لروحه يقول لي ما كنتش خاطر انا كذا وكان لا راهو نتاع ربي معناها هذوما حاجات نتاع ربي
1: نتاع ربي وي المرض حاجه ربي اما ثم توا العوامل الوراثيه ثم يعني برشا
0: هي تخلي نقفوا لهنا دكتوره كي نحكيو تقصي مبكر نحكيو على انسان يفيق بالاعراض بكري
1: فما فرق بين الكشف المبكر والتقصي المبكر يا ريم التقصي مريضة ما عندهاش أعراض مش حتى لازم نقوله مريضة هي مرأة ما عندهاش أعراض التقصي المبكر اللي احنا نحبو نحكيه عليه في الأكتوبر الوردي هو كونوا المرأة أبارتير دو عمر معين اللي هو ماذا بينا يكون 45 سنة في تونس حسب الريكومنداسيون بتاع لينيا سانتي المرأة في العمر هذاك تمشي تتفقد روحها قبل ما يظهروا حتى أعراض علاش؟ على خاطر هذاك ينجم يسمح لنا باش نكتشفوا حالات مازالوا ما ظهروش الأعراض متاحة يظهروا في الماموغرافيا في الماموغرافيا وهذاك اللي يوفر حظوظ كبيرة للمرأة في الشفاء من المرض احنا ما نستنيوش حتى الاعراض يظهروا كيف يعرضوا اون فوا ظهروا الاعراض اللي تاو بعد نجموا نحكيوا فيهم هذاك يولي كشف ما عادش تقصي التقصي سي انفرا كلينيك مازال ما عندناش اعراض وهذاك هو اللي نحبوا نركزوا عليه ونعموه ونوصلوا له في اكتوبر الوردي
0: اغزر لي دكتور هاو احنا واحنا نحكيوا على التقصي مبكر اعطينا ساعه الشرط مش شرط اما نقولوا احنا المعيار الاولاني انه ابارتيغ من 45 سنه
1: اذا كان فما حالات وراثيه في العائله سرطانات ثدي ولا دي كانسير يعني حتى في
0: في بلايص اخرين
1: لوفير البويضات البنكرياس يعني ماذا بينا المراه ديما تاخذ بعين الاعتبار لي زانتيسيدون تاعها السوابق الطبيه في العائله وتعلم طبيبها على خاطر هذايا ينجم يغير الاستراتيجي نتاع التقصي يزيد يقدم في العمر نتاع التقصي عندنا حاله سرطان ثدي في العائله عند مثلا لطف يعني الام ولا الخاله ولا لا غرامير يعني لي كوزين تنجم وقتها نبروبوز التقصي 5 سنين قبل ما ظهرت الحاله في العائله وفما زاده توا يعني كما حكيت انت من الاول يعني تطور علمي اللي يسمح لنا باش نعملوا دي زانكيت جينيتيك ونفركسوا في الخلل الجيني اللي يتسبب في السرطان اما مش هذا موضوعنا على خاطر مش هذا هو التقصي التقصي هو كونوا مراه كيفي وكيفك وكيف اي مراه في الشارع عمرها فات 45 سنه تمشي لطبيبها الجينيكولوج نتاعها ولا الميدسان فامي جينيراليست نتاعها يعمل لها فحص للثدي ويطلب لها ماموغرافي
0: ماموغرافيا معناها لهنا دكتوره الماموغرافي وحدها معناها مع طبعا
1: الكشف مع الايكوغرافي تنجم تكون كوبلي على الايكوغرافي مي ليكزاما اللي معمول به هو الماموغرافيا
0: واضح دكتوره اذا كان سكر النقطه هذيه نقول واضحه برشا الحكايه المراه العاديه اي مراه عاديه تسمع فينا تويكا عملت 45 سنه تعمل الماموغرافي وتنجم تكون معاها ليكوغرافي طبيبك ينجم يحدد هذيه مع طبعا الفحص نتاع طبيبك معناها للثدي
1: أهم شيء نبداو بالفحص ليكزامان تاعنا الفحص الطبي ومن بعد نتعداو للتصويره
0: واذا كان فما في العائله معناها يعني شكون يعني ممكن ياسر تولي تتعدى قبل 45
1: وقتها الطبيب هو اللي يقرر هو اللي حسب الحاله وحسب الدوغري نتاع البارونتي هذيك حكايه اخرى اما جوست نحب يعني نركز على عامل الوراثي هذايا باش نسيخ شفنا قاعدين نشوفوا دو بلوس ان بلوس دو فورم فاميليال ولازم يعني يعلمونا باللي زونتيسيدون تاعهم
0: قبل الدكتوره كان يقولوا سرطان الثدي معناش عليه او السرطانات بصفه عامه ما عندناش عليهم برشا معطيات نتاع علاش الاسباب فنقفوا حد وراثي تدخين كبير استعمال كحول معناها نقفوا في السرطانات بصفه عامه معناها وهو ديما هنا معناها نقول قد ما يكون السبب معروف اكثر وقريب قد ما الواحد ينجم يراقب روحه
1: حتى يعني تو العلم تطور ولا يعني فما علاج موجه للانومالي جينيتيك في حد ذاتها يعني
0: معناها منين جاي بالضبط
1: المصدر الجيني
0: نفهم من كلامك انه بدينا نعرف الاسباب اكثر
1: في في في في في عده حالات اي الاسباب بدات تظهر اما مازالت برشا حاجات مازلنا ما نعرفوهمش، علمت شيئا وغابت عندك اشياء.
0: يعني بدينا نعرفوهم ما نجموش نحصروه.
1: بدينا نعرفوهم وبدينا نحصروهم، اما سي اون غراند فوا نتاع ريشيرش و سي اون فوا بروميتوز نتاع.
0: فما حاجات نجم توا تفيقنا فيهم انت دكتوره، مثلا الى جانب تدخين كحول العامل الوراثي،
1: نظام العيش لازم يكون صحي، الرياضه، الرياضه مانيش طالبين منكم باش تعملوا يعني موسكولاسيون ولا سبور ان سال، حتى شويه مارش 20 دقيقه نهار بعد نهار، ما ينجم كان يفيد المراه ويحميها من السرطان ويحميها من برشا امراض اخرى.
0: نقصد في الاسباب دكتوره راه فما اسباب اخرى تنجم تحللها.
1: ان فيت الرياضه تحمي في الدراسات
0: العلميه هنا وقايه، نحكي اسباب.
1: دونك العكس نتاع الرياضه اللي هي عدم الحركه والسيدونتاريتي،
0: حتى هذي نعرفوه من قبل يقولوه لنا. في جديد فما اسباب اخرى جديده معناها تم اكتشافها مؤخرا؟
1: اذا كان فما حاجات باش نطلعوا عليهم ونكتشفوهم هما الجينات، اللي كل مره نلقاو بريديسبوزيسيون جديده. وحتى في تونس يعني ما شاء الله عندنا يعني نخبه من لي جينيتيسيان في في في معهد باستور وحتى خارج المعهد، كل مره يعني يعملوا دي ريشيرش جينيتيك عند العائلات اللي يظهروا فيها لي كا دو كانسير في في تونس، ونلقاو اللي عندنا دي ميوتاسيون اللي خاصين بنا، خاصين بالعائلات التونسيه. انا جو بونس يعني من رايي لا جينيتيك والريشيرش جينيتيك c'est une voie اللي باش تنحي لنا يعني elle va lever beaucoup de mystères et نقود سوداء في الـ في الـ في الـ في الكانسير.
0: باش نجي توا على بعض معناها نقولوا نحن شو نقولوا بينات بعضنا، بعض المفاهيم تنجم تكون عندنا صحيحه تنجم تكون عندنا غلطه. باهي الكانسير نتاع الثدي نيسيسيرمون نتعدى بالشيميو، هذاك علاش انا ما نحبش نمشي نداوي على خاطر ما نحبش نخسر شعري.
1: مش بشرطه احنا اذا كان نشجعوا على التقصي المبكر سي بور يعني باش نشخصوا الحاله في بدايتها، وهكاك تنجم المراه تتجنب الكيميائي ولا علاجات اخرى تكون تعملها اذا كانت الحاله مقدمه. اما ماذا بيا زاده ما نخافوش برشا من العلاج الكيميائي، على خاطر اذا كان المراه عندها لا قدر الله لانديكاسيون تاع العلاج الكيميائي، راهو العلاج الكيميائي ما عادش يخوف كيما قبل، وراهو العلاج الكيميائي الجسم تستحمل
0: كيف معناها تبدل ولا مقبول على الجسم،
1: ولا هو مقبول مع العلاجات اللي نجموا نقدموها للمراه باش تزيد تتجنب المضاعفات اللي هما يعني الرذاذ
0: والنزافت وغيرهم. الراديوثيرابي،
1: الراديوثيرابي كيف هو علاج عاده نقدموه بعد العلاج الكيميائي، ولا ساعات ما نستحقوش العلاج الكيميائي وون انديك الراديوثيرابي للمريضة. فما حالات تستوجب العلاج الإشعاعي وفما حالات ما تستوجبش العلاج الإشعاعي.
0: في الحالات الكل ما عادش نحكيو على علاج كيميائي او علاج
1: هو علاج ملتي موديل، هو علاج يشمل الجراحة، الكيميائي، الإشعاع، العلاج الهرموني، العلاج توا عندنا العلاج المناعي، العلاج الموجه، عندنا توا برشا أسلحة، والكومبينيزون تاع الأسلحة هذه هي اللي تمثل العلاج نتاع سرطان الثدي، وهي اللي تسمح لنا كنا نسيطروا عليه بنسبة كبيرة.
0: سميت برشا أنواع نتاع علاجات، يعني هذوما زادة ينجموا يخليوا الرزين يخف. معناها قبل كي كنا نقولوا راديوثيرابي معناها الحياة نجم تقف تماما خاطر برشا فاشلة برشا، اليوم نراهم يرجعوا يخدموا مثلا.
1: الراديوثيرابي هو علاج إشعاعي، سي ان تريتمون اكسترن للمريضة، يعني تقعد في ماكينة وتتلقى اون دوز نتاع غيون. الماكينة تطورت، قبل كانوا لي غيون هذوما يتسبوا في حريق في الجلدة والحولية، توا افيك لي نوفيل تكنيك وتطور العلم وما شاء الله لي كومبيتونس نتاعنا لي راديوثيرابوت نتاعنا في تونس، لا راديوثيرابي تغيرت برشا، وليت يعني المريضه كي تعمل العلاج الاشعاعي نتاعها تعيش حياتها بصفه عاديه، والاعراض تكون بسيطه وقليله بارابور للاعراض اللي كنا نشوفوها قبل افيك لي زانسيان تكنيك.
0: كيف الشيميو
1: على خاطر البروتوكولات تتطور وتتغير، والعلاج يعني لي تريتمون دو اكومبانياتور اون فادير، يعني كو سوسوا العلاج نتاع لي نوزي الردان واللي فوميسمون، المظهر الخارجي نتاع المراه توا ولينا ياسر يعني نهتموا به. قبل كنا يعني تكتب البروتوكول نتاع الشيميوثيرابي هاو دوي الردان بسلامه رونديفو دون 21 جور، توا لا توا تحب تاخذ بيروك تحب تستعمل دي كريم كي سون ادابتي للجلده نتاعك وانت ان كور دو علاج كيميائي، يلزمك تحمي الاظافر نتاعك على خاطر تنجم تغمي قبل العلاج الكيميائي، تلبس بروتيز من بعد استئصال الثدي. هذا الجانب هذا زاد تطور
0: مهم ياسر،
1: وهذا مهم زاد ياسر للايماج نتاع المراه وللتوليرانس نتاع العلاج وللبسيكولوجي نتاع المراه، وهذا زاد احنا ولينا نهتموا به برشا في العلاج نتاعنا.
0: نسبه نجاح او نسبه انه نعرف معنيش نسب اما كطبيبه معناها نقولوا نحن باعتبار انه كل يوم تتعامل معناها معاهم اقرب منا للمرض هذايا، بصفه عامه نسب النساء اللي قاعده تخرج معناها لباس من سرطان الثدي
1: نسب كبيره، اي سي بروبورسيونيل للستاد نتاع المرض وللنوعيه المرض. هذاك علاش اون بو با جينيراليزي، ما نجموش نحوصلوا على خاطر
0: ان ذاك علاش ما طلبتش نسبه صحيحه. اما هكا معناها بصفه عامه
1: لا مالادي المرض اللي محصور في الثدي، هذاك اذا كان نفطنوا بها على بكري ونعالجوه على بكري ويكون اون فورم يعني كي اكسبريم لي ريسبتور للهرمونات، نجمو الحظوظ نتاع الشفاء نتاعنا تكون كبيره. السرطان كيف يخرج من الثدي ويمس الغدد اللمفاويه البرونوستيك نتاعنا يتغير شويه، اما مازال عندنا علاج. السرطان نتاع الثدي اون فوا مس الثدي والغدد اللمفاويه وخرج من الغدد اللمفاويه ومس الاعضاء الاخرى، وقتها البرونوستيك باش يتغير والسيرفي نتاع المريضه باش تنقص. أما عنا زادة العلاج اللي يسمح للمرأة باش تعيش لو بلو لونتون بوسيبل في ظروف طيبة بدون
0: ظروف طيبة سورتو. شكرا لك. هذا هي يمكن هذه أكثر جملة بالحق، معناها ديما يقول لك هو العبد يقول لك هو المرض ما يقلقش، هو الأعراض نتاعو القلق نتاعو
1: ما حكيناش فيهم.
0: إي القلق نتاعو ما حكيناش فيهم، ما جينا على الأهم على انه اللي هو تقصي واللي هو زاد العلاجات معناها فهمت
1: نحوصلهم في جمله. اذا كانك لاحظت اي حاجه مش عاديه في الثدي نتاعك، كتله، تغيير في الجلده، انكماش في الجلده، في الحلمه اذا كان فما انيكولما سيلان نتاع دم الحلمه، اذا كان فما حموريه ولا فما اون اسيميتري يعني ثدي كبر بارابور للاخر والسيسه في ضبوتك، يلزمك تمشي تعدي سي تري سامبل.
0: شكرا لك دكتورة نهاية داود، ألف شكر يعطيك الصحة. شكرا لك
1: أنتم اللي تسمحوا لنا كل مرة تفتحوا لنا المجال باش نوصلوا صوتنا باش نوصلوا للماكسيموم دو فام. إحصائيات صالح عزيز، أوني سور 4400 كا دو كانسير دو سان في تونس ان 2024، أكثر سرطان يمس المرأة في العالم وفي تونس، يعني 4400 حالة سرطان تدخل للعائلة التونسية يعني في كل سنة.
0: شكرا لك دكتورة متخصصة في طب الأورام. شكرا لك دكتورة نهدي، والفيديو هذي تلقاه على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن إعداد جملة من مشاريع القوانين ضمن إصلاح مجالات الشغل، ويقول إن مشروع قانون العمل عن بعد أصبح جاهزا وفي طور استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. وزارة التربية تنظم غدا في المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، بهدف تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، إلى جانب دعم دور المؤسسات التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ينظم صالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية في دورته العاشرة من 17 إلى 20 من نوفمبر القادم بقصر المعارض بالكرمة. المدير العام للمركز نور الدين الجزاني يفيد للأخبار بأن الصالون يسعى لتثمين المؤسسات الناجحة وتشجيع مسارات الابتكار والتطوير المستمرة، داعيا حاملي الشهادات العليا والشباب إلى المشاركة والتعرف على فرص الاستثمار.
5: فضاء عرضوا تظاهرات جانبية، منها أهمها مسابقة للشباب الباحثين لإنجاز نماذج صناعية تكون عندها فائدة بالنسبة للمؤسسات الصناعية في الجانب الإيكولوجي وإلا في جانب الاقتصاد في الطاقة. كيف مسابقة الجران بري دو لا مانتونونس اندستريال، مؤسسات صناعية باش نختاروا ثلاثة الأحسن عندهم نظام في الصيانة بإدراج انتليجنس ارتيفيسيال، وهذا باش يحسن الصورة متاع المؤسسات التونسية. نحث شباب سواء طلاب في كلية الهندسة ولا في اختصاصات أخرى باش يشاركوا فرصة، يطلعوا على أحدث التكنولوجيات ويستنبطوا أفكار ينتصبوا لحسابهم الخاص إثراء النسيج الصناعي التونسي.
4: في الرياضة، توجت الرباعة التونسية ياسمين الرضواني أمس ب15 ميدالية، 5 ذهبية و9 فضية وبرونزية في منافسات وزن 53 كيلوغرام لحساب أصناف الصغريات والوسطيات والكبريات ضمن البطولة العربية والإفريقية التي تستضيفها مدينة مستغانم الجزائرية إلى غاية 13 من أكتوبر الجاري. في العالم، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المنصور جنوبي لبنان، والجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط وإصابة 5 جنود آخرين في حادثين منفصلين جنوبي لبنان أمس. الحارس الثوري الإيراني يؤكد فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أرقام الرئيس الأمريكي والإعلام بشأن كمية النفط التي تعبر المضيق غير صحيحة. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وعلى موقعها radio-national.tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.

ربي يفرح قلوبكم إن شاء الله، وربي يفرح قلوبنا الكل، نبداو ديما ملمومين في الخير في الصحة وفي العافية، وذيك علاش إن العيدة طبيعية الحقيقة، ديما ماذا بيه تبدأ فيها الانرجي المزيانة هكا، على خاطر كل إنسان يبدأ متقلق عنده حتى تلقى مرض صغير يا سيدي، ما نحكيوش على مرض، حتى شوكة دقته في صبعه الصغير تلقاه الخواطر كل الدور متقلق، ما تلقاه مش مركز، هذيك علاش ديما نقول ربي إن شاء الله يعطينا راحة البال وصحة الأبدان، هذيك أهم حاجة. سيمونجي شريف يحكي معنا اليوم على عود القرنفل اللي احنا كما قلت استعملتنا في العادات والتقاليد، يا اما قبل كنا يسر نرحيو العود القرنفل ونخلطوه هكا بحاجة

0: نقولوا للوجيع في الظهر ولا في الركبه ولا في حاجه كيما هكايا، والا نستعملوه برشا زاده وقت الجريب وقت لونجين، اخلطت عليها من بعد السنين. هذوما الثلاثه حاجات اللي احنا نعرفوا عليهم عود القرنفل. سيمونجي اليوم جاب يعطينا جديد. نهارك اسعد ليام سيمونجي.
1: اهلا وسهلا، تحيه للساده المستمعين، نهارك اسعد ليام. انت هيك لخصتها في ثلاثه نقاط
0: اللي نعرفوهم احنا اللي نعرفوهم احنا سيمونجي.
1: فعلا هذوكم توا هذوكم ومازالوا ظلام حتى توا، مازالوا قاعدين توا ويستعملوا فيهم كالعاده. اذا انا اخترت اليوم عود القرنفل كيما تعرف توا احنا في الخريف وكل شيء، وجيش معناتها نبته معروفه موجوده في كل دار والحمد لله. صحيح. احنا برك حاجه نوصيهم كي ياخذوها لازم ياخذوها تكون جديده ما تكونش قديمه شويه. يعرفوها كي ياخذوا حفنه ويقربوها للانف يشموا ريحه قوية باهية، وإلا تحطوا كعبة في الفم يحسوها قوية اللي توصل تحرق ومطعمها قوي.
0: سيمونجي أنا برك عندي سيمونجي عندي سؤال صغير، وإحنا نشريه في العود القرنفل ساعات تلقى كعبة عود القرنفل الصغار مثلا تلقاها كم وخارج هكا شوية مدشش شوية، معناها كي تاخذ ساشي تلقى فيها شوية قشور هكا مفرطة، وتلقى كعبات صغار كاملين، وساعات تلقاها معناها كعبة معناتها متماسكة تلقاها طويلة، تلقاها مثلا حتى في اللون تلقاها أغمق. فأنا ساعات نقول لعلاش هي أصح، لعلاش معناها الكاليتي نتاع هذه خير، وساعات نقول عود القرنفل هو عود القرنفل معناها ماهيش مشكلة. شنو تنصحنا فيه؟
1: لا هو عود القرنفل في الحقيقة هو برعم معناتها كالبوتون فلورال. برعم بالطبيعة معناتها هو المرحلة الأخيرة قبل الزهرة ولا الوردة ولا النوارة، فهمتي؟ المرحلة الأخيرة، بالتالي معناتها مسلقة فيها القشور هذوكم اللي يطيحوا احنا مخيروا. اول حاجه يكون اللون تاعو يميل ياسر للبني، ويكون اللون تاعو فاتح معناتها
0: غامق اي
1: صحيح، ما يكونش معناتها مكسر ولا مترشق، يكون عود كامل فهمني.
0: ايوه
1: كيما قلت لك راهو بالريحه تاعو نجمو نعرفوا اللي هو جديد وقوي، خاطر هو فيه اروم، فيه معناتها زي الطيار معناتها تلقاه قوي، والا بالواقع معناتها بالمطعم نلقاوه معناتها قوي وحار شويه.
0: به هذه بالنسبه
1: نعم
0: هذا بالنسبه للاختيار نتاعنا كيفاش نشريوه. بالنسبه لاستعمالاته سيمونجي معناتها او استطباباته كيفاش
1: الله يبارك. ساعه دابور راح نقولوا على نقطتين مهمين ياسر، هو المكونات تاعو اللي هما اساس كل شيء، هو الليجينال والفينول، هذوما معناتها هو اللي نحل امور تقنيه اما مهم ياسر نعرفوه. شنو هي الفكره خاصه على الزيت الروحي اللي هو يقطروا به الاعواد هذوك مع البخار، تحسوا على الزيت الروحي. السيد الروحي هو كما تعرف معناتها مطهر قوي، مضاد للالام الاعصاب، شافي للجروح، لكن اللي نحب نقول كون الاستعمال يكون بدقه وبعد استشاره الطبيب، خاطر فيه سموميه وقوي ياسر ما يتعطاش من غير وصفه طبيه. بخصوص عود القرنفل، تو نجيو لعود القرنفل اللي هو موجود في كل دار. اولا هو مسكن قوي لاوجاع الاسنان، وهذا كما قلنا راجع للمكون الاساسي اللي قلناه بكري لوجينول، هو يعتبر معناتها بنش طبيعي. وكيف معناتها حتى لي دونتيست معناتها امراض طب الاسنان يستعملوا فيه كثره، وياخذوه من الصيدليه المركزيه معناتها كزيت روحي ويحطوه معناتها كذا. هو مضاد للالتهابات والتعفنات بصفه عامه، سواء كانت جرثوميه والا فيروسيه، ونلقاهم هذوما في امراض الحلق، نلقاهم في السعال ونزله البرد القريب اللي وقت تجي في وقتها تعني نلقاوه يعاوننا ياسر. كنت انت تحكي في اول الحصه على تقويه المناعه، هذا يقوي لنا جهاز المناعه خاصه المناعه الخلويه اللي هي مفيده ياسر في البرونشيت وما تبعها. هو ثم ناس يشكيوا من شيح الفم، يقول لك معناتها سموه سندروم سيك، اما العين شايحه ولا الفم شايح.
0: صحيح.
1: بالنسبه للفم شايح كي ناخذ كعبه عود قرنفل راهو ينشط لنا افرازات اللعاب، اللعاب يزيد ويولي معناتها الفم راهو ما يقعدش ديما يشرب الماء وفمه شايح. كذلك هو ينشط الانزيمات اللي يجيو في عمليه الهضم، وبالتالي هو ينقص لنا من داخل البطن ومرض الامعاء. هو كما قلت في الاول قلت لك راهو مضاد للاكسده، وهو على راس القائمه، واحنا تو ديما يقول لك انتي اوكسيدون ونسميه برشا نباتات ولا فيتامينات، اما هو رئيس القائمه تاع المضادات الاكسده، هو فيهم على الاطلاق. هو كذلك منعش للفم، يقضي على البكتيريا. البكتيريات اللي تعملوا تاع كعبه بها كيف. عنده حاجه باهيه هو يثبت مستوى السكر في الدم، ويعتبر نبته معناتها اساسيه في مقاومه الانسولين. بالطبع بنوعيه نباتات اخرى كما الحلبه، كما الكرفه، كما الزنجبيل، لانه هو اول حاجه النقص من مكونات الانسولين، وتعرف مكونات الانسولين راهم في قد ديما يحكيوا عليها لانه موضوع الساعه.
0: لا ومازال كاينه مازال مطول معنا مكونات الانسولين.
1: والله ناهيك اللي توا اخر مره معناتها يكتشفوا اللي تونا مكونات الانسولين اللي هي معناتها ريزيستونس الانسولين تطلع في الدم. برشا ناس عندهم ضغط الدم ويداوي فيهم بدويات معقده وكل شيء، كي نحيوا ذا مكونات الانسولين ترجع التنسيون طبيعي وهي تطيح 100% تطيح. إذا كما قلت لك معناتها مقاومة الأنسولين ونستعملوه مع الحلبة مع القرفة مع الزنجبيل، إلا هذا نقول لك كل يوم نستعملوا حاجة وديما من المستحسن على
0: نبدلوا كل يوم حاجة خيرة.
1: أنتيزيوم مستحلب
0: ايه.
1: عنده فوائد كبيرة وكبيرة جدا للكبد لأنه يمنع تليف الكبد اكسراط. كذلك هو معروف للعموم وأنت قلتها في الأول، هو فوائد كبيرة للبرد للروماتيزم أوجاع المفاصل والعضلات، ونستعملوه كما جات على الرأس في الحمام كذلك على موضوع الأوجاع. ناكلوا كل العود قنوط النخيل خلطوه بزيت الزيتون، معناتها نحكي في الطب التقليدي الشعبي، ويخلطوه بمعجون الأسنان ويدهنوا به المفاصل كيما الرقاب كيما الكتف كيما الظرف، مو خاطر المعجون الأسنان فيه تعشيح ويعمل كل الأمبيات.
0: وهذه صحيحه لا غوسيت ولا خاطرها موجوده في الطب التقليدي وكهو؟
1: لا لا والله صحيحه
0: صحيحه ما عاودها لك صحيحه سيمونج.
1: اوجاع البرد وخاصه اوجاع الجونارتروز، ما تعرف الجونارتروز
0: مقلقه برش
1: ياسر وقلق بس عن النسال الكبار كل شيء. يعمل الطريقه هذه ثلاثه كعبات نهرسون خلطوهم زيت
0: زيتون ثلاثه كعبات
1: يجيك بطريقه الاستعمال يهرسوهم مليح مليح يولي كالمسحون كل المسحوق ويخلطوه بزيت زيتون تولي كالبات، وبعد نزيدو خلطوها بالدونتيفريس عادي مش لازم يكون واحد ونعملوه كل لومبلاط كل لومبلاط على الركبه
0: باهي
1: خاطر توا زاد وجا الكفر ولات موجوده الكفر
0: صحيح.
1: دونك الناس يشكيو منها وهي مقلقه وتنجم تقول معناتها مزمنه معناتها ولات
0: باهي.
1: طريقه الاستعمال عندنا ديما ما نفوتوش المعدل نقولوا عليه ثلاثه حبات في اليوم، اما نقيه تزيد الزيتونه والا مستحيل. انا نخير مستحيل ثلاثه كعبات في كاس مسحوق نخليه لين يبرد ونشربه.
0: ثلاثه كعبات
1: اي ثلاثه كعبات ما نفوتوش
0: على قديش ماء على قديش ماء
1: هو يقولوا في معدل 200 مليلتر ماء، اما حتى 150 ماء معناتها الكاس كبير لامبا تاع الماء هذيك 120 ماء، قولوا 125 ماء سخون نحطوا فيه ثلاثه كعبات نخليوه معناتها ربع ساعه هذيك تاعها معناتها الانفيزيون الاستحلال وثم نشربوه. الشرب هذا يكون يوميا اولا شوف يحسن الهضم ينظم السكر في الدم كذلك راهو يطيح في المكسوم، وهذه راهي مهمه ياسر يعزز المناعه وخاصه الوقايه من امراض الخريف.
0: يعني اللي كنا نقولوا فيه الكل يكفي انه ناخذ مستحلب 125 مللتر عليه ثلاثه كعبات ديجا هذا وقايه وحمايه. شنو اخر نجم نعطيه في طريقه الاستعمال؟
1: اما في الصباح والا في الليل قبل النوم، ماذا بيا يكون يوميا.
0: يعني تحكي الصباح ماني على الخواس منجي
1: بعد فطور الصباح
0: بعد فطور الصباح
1: ثلاثة كعبات لو طون هو يفطر كذا يلقاه مستحب يشرب كاس
0: واضح
1: يزيد شويه عسل يزيد سينو مش ستة آلاف
0: باهي.
1: هنا قلنا هو زاد عنده خاصيه كون الناس اللي عندهم مثل السكيوكوروز اساس العظام لانه هو يثبت الكالسيوم على العظام كذلك الكالسيوم المغنيسيوم السوبر. واخيرا هو يعتبر من احسن النباتات في علاج حب الشباب، وهذه روسات قلناها برشا مرات
0: كيفي؟
1: اللي هي زيت الكليل زيت عود القرنفل زيت القيامه جيل الصباط
0: ترى سيمون سيسنا ترى زيت الكليل زيت
1: عندك زيت الكليل
0: ايه
1: زيت عود القرنفل
0: ايه
1: زيت الخزانه لابون
0: ايه
1: جيل الصباط
0: ايه
1: جيل تاع الالوي فيرا
0: ايه
1: ماء الورد وتفلخ الخلطة هذه نعملها كيماء نهار بعد نهار راي تقطي الوجه بكدا بكدا بكدا خاصة حب الشباب. ما تنسيش اللي كذلك تو احنا في فترة مع تخريف وانتقال الفصول وتبدل الطقس ونسمة باردة وسخانة وكل شيء راهو نجم نعمل وقت الروسات المعروفة معناتها عالميا هي كلو جيرافي في كعبة طارق كعبة طارق كبيرة ننقبوها بالتورنيفيس دي سير نحطوا فيها عيد كرومبل عيد كرومبل نحطوها في ديفيني. كذلك الناس اللي بعد الصيف توا يبدا الصغر تاعهم متى مبرور شويه ابيني نجموا نعملوا 10 كعبات عود كرومبل في 200 مليلتر زيت نسخنوهم شويه بعد نخليهم نهارين ثلاث ايام نسخنوهم ونعملوا حمام زيتي نباتي نخليه حتى بليله كامله مره ولا مرتين في الاسبوع راهو يصلح الشعر بالكدا بالكدا ويقوي خاطر الناس احنا توا
0: شكرا بالحق
1: ياسر الشيب شو نعطيهم اخيرا باند بوش يستغنوا على اللي باند بوش اللي تباعوا معناتها تجاريا 200 مليلتر ماء نسخنوه مليح مليح حطوا فيهم 10 كعبات عود قرنفل.
0: قديه عود قرنفل؟
1: اي 10 كعبات عود قرنفل مستحيل بعد ما نسخنوه نخليه يبرد، نسخنوه مليح مليح حطوه في دبوزه نظيفه ونزيدوه نص مغرفه تاع قهوه هك صغيرونه بيكربونات دو صود كربونات نحطها على احسن معناتها غسول للفم وبأرخص الأسماك.
0: معناها 200 ملتر تاع ماء نحطوهم يغليو معاهم 10 كعبات عود قرنفل.
1: اي فوالا هما يغلي شويه تقص تخليه لين يبرد تصفيهم وتزيدهم نص مغرفه تاع قهوه بيكربونات دو صود كربونات فاشيات صغار ونخلطوه مليح حبوه في دبوس المرضوبيك اليوم ولا في الليل قبل النوم.
0: وبربي سيمونجي بالنسبه لتساقط الشعر في الخريف قلت لي قداش زيت زيتونه؟
1: زيت زيتونه نحطوا معدل 200 مليليتر كيف كيف 200 مليليتر نحطوا كيف كيف معدل 10 عواد قرنفل نسخنوهم شويه شويه برك ما نخليهمش يغلي ولا حاجه وبعد نخليوه نقيه نقيه مده نهار نهارين بعد نصفيوه نحيوه عود قرنفل وكل شيء قد ما كان الزيت هذاك نعملوا به حمام زيتي نباتي نخليوه من المستحسن ليله كامله في بومي ولا في تقريطه واللي ما مستعملين قبل الشامبو.
0: بربي سيمونجي لهنا باش نرجع للبيل اسانسييل نتاع معناها زيت الروحي اللي يعود القرنفل في الشعر ساعات معناها ناخذوا هكا معناتها زيت زيتونه ونحطوا قطرات من زيت الروحي للعود القرنفل باش نستسهلوا معناها ساعات نستسهلوا هذا.
1: اي هو والله كي نعملوا النقيه المسيرات ديما خير.
0: خيرة
1: والله خير. أما أنت اللي تقول فيه مو إحنا عندنا ثلاثة أنواع زيوت، عندنا الزيت الروحي اللي مسكول تعرف الويلي عندنا الزيت النباتي كيما زيت الزيتون وعندنا الزيت الطبي الزيت الطبي اللي كنت تحكي عليه أنت تاخذ بموندوس وتزيدوا قطرات من الزيت الروحي للترامبل وتحطها على الزيت هذاك يسموه الزيت الطبي ويل ميديسينال.
0: شكرا شكرا ليك سيمونجي شريف دكتور مختص في الصيدله وخاصه في تحضير الادويه بالاعشاب الطبيه ومن الاوائل في تونس اللي خدم على هذايا. مشكور شكرا ليك سيمونجي شريف.
1: بارك الله فيك.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: اولا ساعه يا جماعه راو اجيكم كفخي من عند سونداريا بيرفكت وومن، تبعثوا لنا من تو. عمار جبيلي هو موجود معنا في الديجيتال. عمار بعد شويه ان شاء الله نعطيو اسم الفائز او الفائزه، شكون باش يخدم معنا لو كفخي هدايا سونداريا بيرفكت وومن اللي هو من بالاساس نباتات هنديه اسيويه نقولوا احنا باش ما نخليوهاش حد الهند. لبنى مزيان اهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور.
1: انا برشا عليك رانا في العياده برشا. نحكيو اليوم على الصبار.
2: ايه
1: على خاطر وقتنا يزرف مش مباشره للي حاجتنا باش نعرفوه. كان انا عندي جنينه عندي بركون وعندي فيه محبس كبير ونحب نزرع الصبار، شنو نوع الصبار نشريه تزرع ونلقاه به لوجهي ولشعري؟
2: باهي، بالنسبه للصبار ناخذوا النوع اللي هو تلقى الورقه نتاعو كبيره برشا وطويله وتلقاها ديما خضره معناها لون واحد. ما ناخذوش هكا الصبار اللي يبدا فيه نكت ويبدا فيه الوان معناها خضره وفاتحه،
1: ما تلقاش الاخضر الفاتح الكل اخضر غامق والورقه طويله
2: طويله. وهذا هو الصبار اللي نستعمله. كيفية الاستخراج نتاع الصبار؟ هو على قد ما هو سهل على قد ما نردوا بالنا من حاجة مهمة. كي تاخذ نقصوا الورقة من فما بارتي بلون نفوقها شوية نقصوا باش تخلي مجال انها تعاود تطلع لك الورقة مرة أخرى. تاخذ الصبار
1: دونك هنا أنت من المحبس ما تقصش للآخر.
2: فوالا
1: وينك البارتي الفاتحة بالكل قبلها بشوية أنت قص باش هي تعاود تطلع
2: لك ورقة أخرى. باهي، بالنسبة للورقة ذيك خذيتها أول حاجة نعملها نحي كان فما شوك بيناتها من على جناب، ومن بعد كنشد نقسم الصبارة نتاعنا الورقة على اثنين هكايا معناها مش هكا
1: اون لاميل
2: فوالا نخليها محلولة دو بارتي تحلي دو بارتي باش نلقاو شنو موجود. موجود الجيل باش نلقاو جيل ابيض فوالا في الشيرتين باش نلقاو جيل ابيض وباش نلقاو مادة صفراء. المادة هذيك راهي مخترة وراهي تنجم تعمل لنا هيجان للوجه نتاعنا ولا الشعر. شنو نعمل؟ ناخذ ورقتين ديريكت وما نحطهم تحت السبيله، نمسحهم ننظفهم مليح مليح مليح، يراو الجل باش يقعد مش باش يصير له حد شيء، جوست باش تنحى كالماده هذيك الصفراء. دونك ننظف مليح الصبار نتاعي، ناخذ مغرفه ولا سكينه ونحي دوسمون اكل الماده اللي نلقاها بيضه ترونسبارون نحيها ونحطها في الميكسور نتاعي معناها نخلطها في الميكسور.
1: استناني شنو نخلط؟ نخلط الجل والصاني
2: الجل الابيض. اي
1: اكاهو. دونك انا اغزل اون فوا حليت الورقه نتاع الصبار على اثنين معناها حليتها بالعرض مش بالطول.
2: بالعرض
1: حليتها. كي نحل باش نلقى الجل في الوسط ونلقى ماده صفراء
2: اصفر مش
1: هذيك نحط انا تحت السباله نغسلها مليح من داخل ومن برا. ديجا الماده هذيك تخلصت منها
2: تتنحى سي بون.
1: نمشي طول الجل الابيض هذاك نحاول بالطرف نحيه نحطه في الميكسور.
2: في الميكسور نرحيه يولي لي جو. نزيدوا شويه فيتامين او باش ينجم يصبر معنا شويه وديريكتو ما نحطه في حكه بلار مش بلاستيك ونحطه في الفريجيدير. الماكس نتاعو باش انه يقعد معاك ماكس جمعتين.
1: باهي.
2: يلسوفي لقيت الجيل نتاعك ريحته تبدلت ولا لونه ولا مستصفر طيش ديريكتو من الجيل هذاك ما تستعملوهوش. باهي. بالنسبه للفوائد نتاعو كنا نعرفوا فوائد الجيل الصبار على الوجه وعلى الشعر. حاجه مهمه مش اي انسان ينجم يستعمل الالوي فيغا. الناس اللي عندها حساسيه من الالوي فيغا انا ما ننصحهمش باش انهم يستعملوه. تاخذ شويه صغيره من الالوي فيغا وتحطه تحت جلده الوذنين اكتريه. اذا كان الجلده حكتك وحمارت تستعملش الالوي فيغا الجمله راك عندك حساسيه. راهي حساسيه الالوي فيغا تنجم توصل انه وجهك يتنفخ يولي احمر وتقعد تحك برشا. دونك ردوا بينا من استعمال الالوي فيغا بالكدا. بالنسبه للاستعمالات نتاعو راهو الالوي فيغا نعملوه على شعرنا على الوجه نتاعنا سورتو للناس اللي بعد ليبيلاسيون راهو هو مهدئ معناها يهدئ ويعمل ايدغاتاسيون وما عندهاش حساسيه من الالوي فيغا. تحط بالبانسو هكايا تاخذ وتحط بعد ليبيلاسيون باش يكون حاجه كالمو ابيزون.
1: واضح. وما يتخلط بحد شيء.
2: ما يتخلط دو بريفيرونس كان عندك فيتامين او اكاهو ما تخلطوا بحتى شيء اخر لا زيوت لا حتى شيء بور ايفيتي اي انفلاماسيون.
1: وكان حطيته على شعري سي سورتو بور ليدراتاسيون
2: بور ليدراتاسيون
1: وكاين حاجته على وجهي كيف كيف
2: كيف كيف هو الاكثريه راهو الالويفيرا يمشي الكوتي ايدراتاسيون وابيزون اكل اقاويل نتاع انه يطول الشعر
1: صحيح
2: ما يطولش الشعر
1: مي هكا والاقاويل نتاع القشره
2: القشره فوالا ما ينحيش القشره مي هو راهو هاني قلت لك يعمل ليدراتاسيون يرتب يعاون فهمت اما مش
1: اللي ياخذه ويعمل به معناه يستعمله كاينه جيل في شعره باش يثبت به الشعر هل معناها نخليه مده طويله في شعري ثلاثة ايام ونهارين خاطر اللي يثبت به الشعر يقعد هكا ما يغسلوش معناه هل هذي نجم يضره
2: لا ما يضروش بالعكس احسن حاجه تنجم تستعملها باش تثبت به شعرك ناتوريلمون وامنه راهو الالويفيرا
1: واضح
2: فوالا
1: شكرا ليك لبنى المزيان يعطيك صحه وميرسي زيدا على الكوفري سونداريا بيرفكت ومن تهدي لكم اليوم ان كوفري مزيان برشا فيه جيل اللي بالصبار والانتي شوت وفيه زاد الكريم دو نوي وفيه
2: ماسك جولد
1: ماسك جولد يلا بعد شويه نختموا مع هدى بن عثمان نحكيوا على بذور الشيعه

0: العشرة وتسعة وثلاثين دقيقة، شاء نهاركم أسعد ليام. حاب نقول مبروك مدام سونيا إبراهيم، ربحت معنا كوفخي سونداريا بيرفكتو من فيه جوي نتاع شعر وفيه كريم دو نوي وفيه زادة ماسك هكا صغير جولد. فمرة أخرى نقول لك مبروك، شاء الله يا ربي تستعملوا بالصحة والعافية. هدى بن عثمان أخصائية في التغذية، أولا ساعة مرحبا.
1: صباح الأنوار،
0: جبت لنا معاك معناها بوم بومبا
1: ملكة البذور
0: هكا ولا البذور الشيا، على خاطر ياسر يتقال فيهم حديث وفما اللي يقول لك نستعملوا كم نضعف باغ اكزومبل، وفما ناس اللي واعيه هو شنو بالضبط، وفما ساعات نستعملوا استعمالات غالطه مثلا نبخلوا نرحيو بالبرشه السوكسيد. دونك فيما يتقال الحقيقه معناها باش انا نستعمل بذور الشيا بالطريقه الصحيحه ونستنفع به بالطريقه الصحيحه وناخذه بالكميات الصحيحه ونستحفظ عليه بالطريقه الصحيحه، دونك فريمون فيما يتقال.
1: وي علاش هو ان فيت ديما هكا العينين عليه؟ هو وصل دايوغ ان سارتان طون ولكن تراند لي غوسيت الكل يعملوا به، خاطر كي نقارنوه باغابوغ للبذور الاخرى الكتان والجيل البذور بصفه عامه هو عنده التكستور هذيك كالجيل هذيك
0: كي الكتان دايوغ
1: صحي. هما كي تغزر اي حاجه كي مش متعودين بها احنا في العاده وراوها جديده في ماكلتنا تولي كانها عندها ميزه سبيسيال، هو ميزته صحيح لكن مش بالدرجه هذه. ما خلينا نحكيو عليه احنا علميا معناها شنو المكونات الخصائص الغذائيه نتاعو، هو مجموعه من الخصائص. باهي خلينا نبداو، ودايوغ انا باش نحكي على كل حاجه فيه وفما معلومات خاطئه معناها ولا معلومات يحطوا لهم يعملوا لهم البوز هكا، خلينا نوضحوا.
0: باهي وانا كاني فهمتك مش تمشي أكوين من حطوهم هاو خبز شيا هاو درشنو شيا
1: لي يقارنوهم بماكلة أخرى. معنى مثلا نعطيك اكزامبل، احنا كي نقولوا بذور الشيا برشا ناس نحكيو على الدهون الصحية اللي فيها الأوميغا 3. باهي دونك يقولك بذور الشيا أوميغا 3، بذور الشيا أوميغا 3 صحيح، معلومة صحيحة، هو فيه دهون صحية النوع الألا هذا الحامض الألفا لينولينيك. لكن راهو كي نقولوا اوميغا 3 نقولوا برشا حاجات، نقولوا التهابات، نقولوا الحمايه من التاكسد، نقولوا به للقلب به للاوعيه، دونك لهنا يستعملوها العباد اللي عندهم المشاكل هذوما. لكن راهو ما نقارنوهش قدام الاوميغا 3 اللي هي جايه من الحوت، معنا لا مقارنه، يدخل في الغذاء نتاعنا، يدخل في منظومه الصحه الغذائيه نتاعنا. دونك ما تنجمش تعوضهولي وتقول لي اوميغا 3 جايه من الشيا، شيا غنيه وكاني انا نعوضه بالحوت، لا مقارنه، هذه الحاجه الاولى. لكن ما يمنعش انها فيها. الحاجه الثانيه نعرفش كان تعرفها انه الاوميغا 3 فيها برشا كالسيوم ودايوغ اكثر حتى من الحليب. نعطيو الاعداد معناها الارقام، في ال 100 غرام تعطيني 630 غرام ملي غرام كالسيوم،
0: معناها 100 غرام اوميغا 3
1: تعطينا 630 ملي غرام. اي دونك تعطينا هنا كميه كالسيوم مقارنه بالكالسيوم اللي في الحليب حكيت 120 في ال 100 ملي لتر. دونك اون ديغي احنا باش نقولوا
0: في الصحيح
1: معناها الكميه كبيره برشا وناخذوا الكالسيوم من بذور الشيا. لكن هوني الجسم نتاعنا ما يخزرش للمعدن هذيك ككميه، يخزر له كطريقه استيعاب. صحيح الكالسيوم موجود في بذور الشيا، اما فما ديفيتات هذوما انواع نتاع معاد الالياف اللي هما ينجموا ينقصوا والا نقولوا يعطلوا الاستيعاب نتاع الكالسيوم بصفه معناها كامله، بمعنى هو باش نستوعبوا منه اما مش كيما الحليب اللي هو مصدر اساسي للكالسيوم. دونك هذيك علاش باهي ان يكون ثم لو ميلانج بيناتهم حتى كان هو المصدر اكثر نتاع الكالسيوم.
0: فما حاجه راح نسال عليها وما نعرفش اذا كانت صحيحه ولا غلطه، يقول لك وقت اللي نعطي لولدي مغرفه نتاع الشيا الصباح كاين يعطيتو حاجيات بدنه الكل نتاع نهار كامل، لهالدرجه هدى؟
1: سادبون شنو تخزر؟ لين نقطة باش تخسر معناها انت اذا باش تعطيني كذا باش تحكي لهنا وليد صغير تحكي على الكالسيوم،
0: راهو المغرب لك فيه هاو شو سمعت
1: كامل الخصائص
0: صحيت فيها،
1: ما عندناش غذاء واحد يكون فعال لجميع الحاجيات نتاع الجسم. دايوغ
0: سمعتها ولا لا هدى؟ يقول لك ان سبورتيف كي ياخذ مغرفه الصباح كأنك عطيتو حربوشه نتاع انرجي منعشني
1: صحيت. هكا وصلت لي للنقطه هذيا زاده نقول لهم هكا كي تقول سبورتيف شو تقول؟ تقول عضلات. كي تقول عضلات شو تقول؟ تقول بروتينات. باهي هوني صحيح ال 100 غرام تعطيني 15 غرام بروتين شيا
0: برشا
1: تعطي اي، لكن انت اسكو هو الشخص ينجم يستهلك 100 غرام شيا. لهنا النقطه يعني ساعات هي بذره ما تستهلكش كما ناكلوا انا ناكل في بات ولا ناكل في سوب ولا صحفه ولا كميه كبيره.
2: ليه معناها 50 غرام كي تشريها ساشي كمان
1: صحيت دونك هو بعد نعطيو الكميه على خاطر لهنا القيمه الغذائيه نتاعها معادله صحيحه معني كي نحكيوا عليها تكون عندها قيمه كبيره لكن الكميه اللي نستهلكوها ولا اللي يلزم نستهلكوها مش باش تعطينا الكميه الكبيره هذيك. هذاك علاش لازم تدخل صحيح عند لي سبورتيف ولا عند لي فيغان اللي ما ياكلوش مثلا البروتينات الحيوانيه ندخلوها اما راهي ماهيش لارجومون سوفيزونت خاطر الكميه مش هذيك اللي نستهلكوها به. اما احنا كي نقولوا بذور الشيا اكثر ميزه نركزوا فيها واكثر حاجه نخسروا لها هي الالياف. ريتك اللي حكينا عليها قلنا احنا عندها قيمه كبيره وتراند والناس كل يحبوها وك التكستور هذيك اكل هلاميه نسميها انا هذوكم الالياف. عندنا الياف يتسميو سولوبل وعندنا الياف انسولوبل معناها واحدين يتحلوا في الماء واحدين ما يتحلوش في الماء. دونك انا كي نقول بذور الشيا نقول اربع حاجات. اول حاجه الجهاز الهضمي. ريت الناس اللي عندهم مثلا مشاكل نتاع امساك هي تحمينا من الكونستيباسيون يعني انا ننصحهم لعبيد ذوما بذور الشيا
2: راهي هي بعد نجيو على الكميات يا جماعه
1: اي راهي هي باهيه كيما نقولوا احنا تسهل الامعاء تسهل عليهم اخراج الافرازات صحيح باهيه للجهاز الهضمي هي غذاء للبكتيريا النافعه هي باهيه زاده للجماعه اللي عندهم مشاكل نتاع كوليسترول راهي هي تنقص من الكوليسترول الخايب هي أول حاجة فيها وأكثر ميزة فيها تعدل السكري يعني أنت ريت كي تاكل ماكلة فيها سكر فيها كربوهيدرات راهي تعدل استيعاب السكر معناها ما تخليش السكر يطلع في الدم وهنا باهية برشا العبيد اللي عندهم مرضى السكري باهية العبيد اللي تعمل في حمية. احنا جينا على الوتر الحساس على النقطة المهمة اللي هي كلمة ريم في أغلب الحالات احنا شو نقوله ديما أونلي أي أليمان ديما مشكلتنا الحمية مشكلتنا الرجيم مشكلتنا مرض العصر اللي هو مرض السمنة. هوني الميزة متاع بذور الشيا هي الألياف الذائبة في الماء هي كي تحط بذور الشيا في الماء تتحل وكي تتحل تعطي الجيل هذيك اللي هو يدخل في المعدة وفات يعبي المعدة اي نعم يعبي المعدة ويعطينا مفعول ما نحبش نقول قطع الشهية اما تنقص
2: لا لا لا بالحق نقص برشا برشا
1: ونجم نقول لك راهو المفعول هذيك بين ساعتين حتى لاربع سوايع سا ديبون انت شنو كليت معاها معناها هي راهي تدخل في النظام العبيد اللي تحب تنقص في الميزان العبيد اللي تحب تعدل الشهية نتاعها. دونك الميزه نتاعها انا نسميها نمبر 1 بالحق فك الاحساس ولا التحكم هي مش مفتاح سحري لكن هي حاجه ندخلها في النظام نتاعي مش نشرب الشيا ونقول هاني باش نضعها.
2: فما مره ما نعرفش والله نسيت ممكن معناها هكا من يمين ممكن نتصور هكايا قالت لي اسمع باش نعطيك استيوس طياره على الاخر تو ترى قداش تنقص الشيا وتو ترى قداش معدتك تتسكر ما عادش تطلب معناها برشا اللي هي شنو قلت لها قالت لي شفت كي تحضر مغرفه نتاع الشيا في شويه ماء ما تاخذهاش على الاول قبل نص ساعه كيما يحكيو ومن بعد ربع ساعه ابدا فطورك وقف اشربها في الوسط تو ما تنجمش تكمل. دونك انا الحقيقه ما جربتهاش ما تعرفني قداش منضبطه في الحكايه هذوما
1: متبعه الصحيح
2: اما تو جات لبالي يندرى صحيحه انه معناها من خاطر عاده شو يقول لك قبل الفطور بنص ساعه عاده دونك هل صحيح انه في الوسط هي معناها تعطي مفعول خير واحسن؟
1: باهي هي شو هي في الحالات الكل باش تعطي المفعول سواء كان من الاول ولا من الاخر معناها على خاطر هي البدن ما يهضمهمش الالياف هذوكم معناها سيستماتيكمون يعطيو المفعول اذا انت خذيت تقبل كي تجي باش تاكل باش تحس نوع نتاع شبع واذا حطيت في وقتها باش يعطي مفعولها في وقتها يعني هي مش باش تاخذ برشا وقت باش تعطيك المفعول هذاك يعني مش غلط قبل ومش غلط في وسط الاكل وكيما تنجم تقعد تشربها على طول النهار يعني هي اداه لانك تخلي المعده معبيه وتخليك تاكل اقل دونك خذها قبل الماكله بعد الماكله يمكن ياسر العبيد اللي عندهم سميوها لابوليفاجي ولا لابوليمي معناها كي ياكل صحن ويزيد الصحن الثاني هذاك نقول لك ينجم ياخذها يمكن قبل الماكله قبل الماكله باش كيما نقول يهيئ الجوع نتاعو يكون متوازن اكثر معناها اما في الحالتين راهو تعطي المفعول نتاعها ما عندهاش توقيت معين دخلها في ماكلتك ما عندنا حتى مشكل. فما نقطه اخرى قبل ما نعطيو على الكميات التكستور هذيك برشا ناس كي راوها ما يحملوهاش، تقول لك انا ما جبش نبلعها يا خويا، راني كي نحطها في الماء وتولي هكاك المظهر هذاك ماهوش هكا، ما يجذبش معناها،
2: مش اغريابل،
1: مش اغريابل. به بالرغم اللي هي ما فيهاش مطعم، انا العبيد اللي تسمع فينا توا ويقول لك انا ما نجمتش نشرب ولا ما نحملش نشرب بذور الشيا منقعه في الماء، راك تنجم ترحي بذور الشيا، ترحيهم تحطهم في الماء وتشربهم.
2: ايش عملنا مش مليح تا؟
1: ليه استنيني، وتشرب وتقعد تشرب الماء على مدار الوقت، راهو هو يجبد الماء حتى هو في المعده الاليف، وتعطي المفعول كيف كيف. هي طريقه البلع اسهل انك باش كي تاخذها منقعه، لكن هي تعطي مفعوله حتى رانا شربناها، يسوفي انك ترحيها تولي اسهل. ولهنا هي في الحالات الكل باش تجبد الماء والسوائل والريق، تجبد كل شيء وتتنفخ. دونك للناس اللي ما تحملش،
2: لازمني نرجع نسال هنا، خاطر في الاخر انا باش نحطها في الماء، يعني ايه باش نحط بذور، والبذور شيء ما نعرفوه، ما احنا الكلهم راهو ما انت فريمون حاجه قليله قليله قليله برشا. فانا شو ربحت اذا كان انا باش نرحي ونحط في الماء كمان؟ احنا المشكله فك اللي يبدا كانه لعاب، معناها
1: لا هو ما يولي لعاب كما تنقعه اقل حاجه 10 دقائق، ومش دوم ما تحطها تتحل.
2: دونك انت اقتراحك انه نرحيه
1: فوالا، نحط في الماء ونشرب صحيت، ونقعد نشرب الماء دي غورجي على طول الوقت.
2: توا فهمتك، معناها انا ما نخليش يوصل للتكستور نتاع اللعاب هذيك
1: اللي ما يحملش بيان سور.
2: وعلاش انا زاده ما نخليهوش كيما هو هكاكا، ناخذ مغرفه ونعديها بالماء ونقعد ثلاث جورني نشرب في الماء.
1: باهي هو راهي تنجم، اما راهو هنا في المشكله ينجم عبد يتخنق بها.
2: فهمت.
1: دونك ريت العباد اللي عندهم مشكله في البلع، العباد اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، العباد اللي عندهم الغازات، العباد اللي عندهم مشاكل في القولون، هذوما يردوا بالهم. دايوغ احنا ديما كي نبداو بها، اذا انت عمرك ما كليتها، ما عمرك ما شربتها، ديما تبدا بكميه صغيره وتحطها في الماء وتجرب، اذا ما قلقتكش استعملها، إذا قلقتك ابعد عليها.
2: ما عندي سؤال آخر في طريقة الاستعمال، إذا كان أنا نقبل معناها نحمل ما فماش مشكلة ونحب نقعد نشربها طولون دو لا جورني، نجم ناخذ نفس الكمية اللي بتاعت يومين بعد مفروض نحطها في كيس، نحطها في دبوزة مثلا،
1: نعم،
2: ونقعد نشرب دي غورجي صغار نجم على طول النهار.
1: شو هي هذيك باش تعاونك برشا، أما إذا أنت كان عندك باش تعاونك برشا، ولا تعطينا المنافع والخصائص اللي حكينا عليهم. أما إذا أنت عندك مشكلة الجوع في الوجبه نتاعك، يمكن كي تاخذ كاس ماء عليه لمغرفه الماكله هذيك تعطيك المفعول فوري، معناها
2: خير
1: وتحس اي اكثر، نقولوا احنا مفعولها اقوى، لكن يقعد ديما فما تاثير زاده بدبوسه الماء على طول مدار اليوم. ما تنساش هو بيدو الماء سي ان كوبفان، راهو معناها ماهوش نشربوا الماء لا خاطرنا عطشانين ولا لا خاطرنا عرقنا ولا لا خاطر الطقس سخون، لا لا، هو بيدو الماء نوع من انواع انه يقوي عمليه الحرق ويعدل الشهيه، على خاطر الاحساس بين الجوع والشبع، لا سامحني، الاحساس بين العطش والجوع راهم شعره. دونك تعلم اشرب باش تتعلم تشبع،
2: واضح
1: سي امبورتون.
2: دونك هذا ما عندنا بالنسبه للشيا،
1: اي
2: الكميه. دونك نرجعوا نذكروا،
1: دونك بالنسبه للكميه، شو هي ما فماش كميه لشخص معين، كميه معينه، لكن ديما كي نبداو بها نبداو بكميه صغيره اقل من مغرفه قهوه، نجم نخلط حتى مغرفتين ماكله في اليوم. دونك اذا الجسم نتاعك قبلها نجم توصل بين مغرفه لمغرفتين اكل. وديما انا نقول اذا ما كانش ما عندكش مشاكل اللي حكينا عليهم، ولا ما عندكش كان تاخذ في دويه، تسال الطبيب نتاعك. واذا الشخص، اذا الطفل مثلا ولا وليد صغير، ايفيتي ترد بالك لا تخنق به، انا نقول لهم ابارتيغ دو دوزون، وديما على عينيك
2: بربي الصغير ابارتيغ دو دوزون قد ايه كميته حتى هو المغرفه؟
1: ديما مغرفه قهوه ما نفوتوهاش، ريت الكميه كي تبدا بها ديما اقل اقل ما تنجم، على خاطر سي ان اليمون في الاستيعاب، معناها في الماكله في الهضم هو يتبلع، واحنا 50% من الهضم تصير في الماستيكاسيون، معناها في الفم.
2: وتنجم هو بيدو تعمل له ترحيه له،
1: صحيح،
2: تحط له في البرود وفي
1: هو اي روسيت انت باش تدخلها لازم تكون سائله، تنجم تحطها في الحليب، تنجم تحطها في الياغورت، تنجم تحطها في الماء، تنجم تحطها في سوب. قد ما يكون فما السائل، قد ما تشرب هي السائل، قد ما تتعدى اسهل، قد ما تعملش مشاكل.
2: باهي، دونك اذا كان الوليد صغير مغرفه نتاع قهوه
1: حتى اقل، نبداو اقل
0: ونخلطوا المغرفة قهوة.
1: مغرفة قهوة صحي.
0: فيها غرفة
1: حكيو على البالغ
0: في صحي. إذا كان الكبير
1: نبداو بمغرفة صغيرة نجموا نخلطوا حتى المغرفتين أكل ماكسيموم. هو أون جينيرال مغرفة
0: ماكلة. نحكيو مغرفتين أكل راه عند الناس الكبار معناها معناتها.
1: أي أما راهو ديما أنا حتى كي جو لا بريسكري حتى كي نحطها في النظام الغذائي ديما نحط مغرفة ماكلة. ما نفوتهاش. خاطر كي تبدا ثم توازن غذائي من كل حاجة تجيب حاجة.
0: صحيح.
1: وما تنساش هي طاقيا زاد باش تعطيني حريرات معناها يعطينا انرجي. دونك لهنا
0: على عكس ما هو معروف يقول لك ليه مع في صغيره وتشبع وكل ما تعطيك
1: حريرات. تشبع على قد صغر على قد راهي تشبع ما تكثروش منها ساسيغ غيان.
0: اما يقول لك ماني ما فيهاش حريرات سي با فغي فيها حريرات.
1: ما فما حتى غذاء ما فيهش حريرات. ما فما كاين الخضره الحريرات نتاعها خفيفه برشا على خاطر فيها برشا ماء. سينا تخيل الغذاء قدامك شنو اذا راهو دهون والا بروتينات والا سكريات راهو فيه طاقه ماهوش صفر طاقه.
0: صحيح انه نقول لك بعد ما تاكل حاجه حلوه وبلبست انت مثلا وخذيت حاجه حلوه اشرب وراها كاس ماء فيه شويه شياره هو يعدلك توت سويت ما يخليش السكر يتخزن.
1: صحيح.
0: صحيح
1: شو مش ما يخليش السكر يتخزن هو يعدل استيعاب السكر ما يصيرش البيك دانسولين ويخليك تستهلكه وهنا ما تجوعش بعده.
0: اوكي دونك اذا كان نلخص لكم فيسع فيسع بالنسبه لبذور الشيا نحكيو على اضافه كبيره تعطيها على مستوى الجهاز الهضمي الامساك البكتيريا النافعه الكوليسترول الخايب تحسن منه تعدل مستوى السكري في الدم تعطيك احساس بالشبع اذا كان نحكيو على كيفاش ناخذوها ناخذوها احسن حاجه اذا كانك تحب على انك تشبع تاخذها مغرفه الغرفه بالمغرفه نتاعك على كاس ماء قبل الماكله او حتى في وسط الماكله اذا كان مثلا تحب على الفايده نتاعها والمنافع نتاعها تاخذها توت لون لا جورني في كميه الماء اللي انت تشربها على طول النهار. فما ناس عندهم عاده ايتر ونص ماء يحطوا فيها قارص او زنجبيل او حاجه تزيدها مغرفه الشيا وتشربها على طول النهار. الوليدات الصغار تدي لهم مغرفه صغيره والكبار تدي لهم مغرفه كبيره وتقريبا هذا ملخص اما التفاصيل تلقاها في الفيديو نتاعنا على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان. قبل ما نختم الحصة نحب كفريق برنامج الكلنا نهنيو زميلنا حمزة سفار في العادة يبدأ مستانس يبدأ بحلينا هكذا كيما محمد الغول في الإخراج وبالبال الواسع بالأخلاق العالية ونحبوه برشا ونحبو قاعته ونحبو الضحكة معاه حبينا وهو في الدار نوصلوا له كل عام وانت حي بألف خير إن شاء الله ديما هكا.

طول العمر يا حمزة، طول العمر يا ربي. أنا ما بقى لي كمش أقول لكم شيء طيبة، نسكن إن شاء الله نهاير مزيان، إن شاء الله بيكان مزيان، برمجولو يا جماعة برمجولو من تو بالحق، معناه تو نخلي فيه هنا هكيكا أتوغدو يعمل الله، والله ما يتملك حد شيء، هو بقدرة ربي يعمل كان ربي، وبقدرة ربي ما أنت كل شيء يتم كان بقدرته. أما به أنه إنسان يخطط يقول والله ماشي البلاصة الفلانية، نحب نعمل حاجة الفلانية، نحب نكمل الحكي الفلانية، نقابل فلان، هو الويكاند تعمل هذا للراحة. فإن شاء الله راحة بال وصحة أبدان، وأنا نتقابل معاكم نهار الاثنين من الأربعة للسبعة في كلام يعمل كيف، ومعايا عبد الستار عميم ومن هنا الغادي. إن شاء الله تكونوا لكلكم لاباس يا ربي.

0: دار الحبايب. دار الحبايب معايا أنا كوثر بن دلالة ومع حسام الدين الهمامي.
1: معهم العمر يتعاش والحكايات ما توفاش.
0: كل نهار أحد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب.
1: دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين أفهم. سوسة والمنستير على 94.3 أفهم. في الجسرين على 104.6 أفهم. في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم. في المهدية على 102.94.3 أفهم.
3: يا خشبيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
4: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
3: شكون باش نحكي؟
4: نعرفش انا، احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
5: لا للمخدرات، نعم للحياه.
6: الاذاعه الوطنيه متعه الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد في الإدارة العامة للديوان التونسي العميد قيس بن زايد يعلن تفعيل إدراج الذكاء الاصطناعي في نظام التصرف المخاطر والانتقائية، وذلك مع موفى شهر نوفمبر المقبل. ويضيف في حوار له اليوم في برنامج يوم سعيدة أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز جودة استهداف التصاريح الديوانية خاصة ذات الخطورة العالية وتطوير أساليب مكافحة الغش التجاري والديوانية.
9: في مرحلة أولى باش يتم إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن نظام التصرف في المخاطر متاعنا، هو باش يتحط حيز الاستغلال إن شاء الله أواخر الشهر القادم. هدفنا أنه نحميه البلاد التونسية من كل المظاهر المخلة أو المواد التي تضر بالمواطن التونسي وتضر بالمجتمع، أنه نسهلوا الإجراءات وتعزيز جودة استهداف التصاريح الديوانية خاصة التصاريح ذات خطورة عالية، تطوير أساليب مكافحة الغش التجاري والغش الديواني بصفة عامة، ثم زاد منح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين.
8: مركز النهوض بالصادرات ينظم بالتعاون مع سفارة تونس بنيروبي بعثة أعمال تونسية متعددة القطاعات إلى دار السلام تنزانيا، وذلك من 23 إلى 26 من نوفمبر المقبل، بهدف التعرف على فرص جديدة للتصدير وتطوير شراكات اقتصادية وتجارية في هذه السوق الواعدة وفق المركز. تونس تتجه نحو تنويع آليات التمويل المناخي واستقطاب الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية ودعم التحول نحو اقتصاد مستدام، وفق مخرجات ورشة وطنية انتظمت بمبادرة من وزارات الشؤون الخارجية والبيئة والمالية والاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصف مدفعي وعملية نسف بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة وإطلاق قنابل مضيئة وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة من الجنوب اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يصاعدون اليوم اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة في حملة شملت اعتقالات واقتحامات لمدن وبلدات وقرى وهجمات على قاطف في الزيتون وحرقا لأشجاره وتهديدات بالقتل طالت عدد من الفلسطينيين. المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين تتواصل عنيفة في عدة جبهات، بينها تعز ومأرب وسط تفاقم التداعيات الإنسانية مع تزايد أعداد النازحين من مناطق القتال. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
10: الجمعة 9 أكتوبر ذكرى الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ووصل بحسه المرهف وصوته الفذ إلى الشعوب المناصرة للحرية.
11: إذا الشعب يوماً
10: الشاعر الخالد أبو القاسم الشابي في ذكرى وفاته، أرملته وابنة عمه شهلة تروي قصة السنوات القليلة التي عاشتها معه.
12: يحبني ونحبه ولد عمي ويحبني ونحبه.
13: لا لا سهلة، أول مرة تكلم في الإذاعة.
12: أول مرة
13: كيفاش قلت لي بخلي يقرأ وعمره 4 سنين؟
12: وعمره 9 سنين وهو في جامعة زيتونة، ولد 9 سنين قارئ القرآن 60 حزب ومعاوده مرتين، حصل 17 سنة تم قرايته العدلية والتطويع وكل شيء. ساعتها بعثوا البي قال كله بالقسم الشاب نحبك نحبك أحطك وزيري الأكبر. أنا نمشي قال تحت فرنسا.
13: اللي ميت قداش عمرك انت وقت؟
12: عمري قد 24 سنة. نحط محمد في يميني وجلال في صاري ونقول الحمد لله يا رب رزقتني من ولد عمي بزوز أولاد.
10: الموعد يتجدد كل جمعة مع برنامج أيام لا تنسى مع لحبيب جغام من 9 إلى 11 ليلاً.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه غنية ليكم. أغنينا اليوم تقترحها عليكم حنان بن جماعة وسلوى الحشيشة، وفضائنا ينطلق معكم توا ويتواصل على امتداد ساعة من الزمن مش نقضيها مع برشا أنغام. واليوم نقترح عليكم أغاني نجم من نجوم أغنيتنا التونسية هو حمادي العايدي.

حبيبة يا حبيبة يا حبيبة من كل هذه الغيبة، حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وين كوينك هذه الغيبة. يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة.

0: هذه غنية لكم.
1: هذه غنية لكم.
2: مواصلين معكم المشوار في هذه غنية لكم بعد ما سمعنا نحب فيك الهيبة وغيرك أنا ما نهواشي وحبيبة يا حبيبة، إذ هما الأغاني اللي تعرف بيهم فناننا والنجم حصتنا اليوم من هذه غنية لكم حمادي العايدي. حمادي العايدي من مواليد صفاقس سنة 1940، بدأ مسيرته الفنية ضمن كورال فرقة الإذاعة الوطنية. وقت انطلقت إذاعة صفاقس كان من مؤسسي فرقة إذاعة صفاقس. حمادي العايدي صاحب الصوت العذب الجميل الملقب في الثمانينات بعبد الحليم صفاقس، قدم الكثير للساحة الفنية. كان مؤمن بأنه العطاء لا ينقطع والفن والإبداع رسالة حياة. خلينا نسمعوها في زوز أنغام زادة، نودكم ولا نشهيكم في الأغاني هذية وهو يغني لما الباب تحل ولا ما فما ليش. خلينا نستمتع بأغاني حمادي العايدي بعد مواصلين حديثنا على بقية مسيرته الفنية.

0: هذه غنية لكم.
1: هذه غنية لكم.
2: مواصلين معكم المشوار في هذه غنية لكم. حديثنا اليوم عن الفنان ونجم الأغنية التونسية حمادي العايدي. حمادي العايدي اتعامل في الستينات والسبعينات مع المرحوم محمد الجموسي، سي محمد النوري، سي علي شلغم، محمد الهادي، سي محمد ادريس، سي عبد العزيز بن عبد الله، سي عبد اللطيف العايدي، وغيرها من الاسماء المعروفه في صفاقس واللي اثرت خزينه الاذاعه. مازلنا مش نستمتعوا برشا انغام النجم حصتنا اليوم سي حمادي العايدي. شنو رايكم كان نسمعوا ثلاثه انغام وبعدها راجعين مواصلين بقية حديثنا عن مسيرة نجم حصتنا؟

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا مع بعضنا حبك ما فهمتوش وحبك في كنيني ويا محروسة، مجموعة من الأنغام الجميلة اللي قدمها حمادي العايدي، ومجموعة الأعمال الفنية خليت حمادي العايدي يعتلي ركح قرطاج سنة 1977. برشا منكم اللي سمعوا فينا توا أصلا مازال ما تولدوش وقت اعتلى حمادي العايدي ركح قرطاج، وشارك كذلك في مهرجان صليحة في بداية تأسيسه. احنا مازلنا مش نسمعوا برشا أغاني الحمادي العايدي ونستمتعوا أكثر بصوت من بين أعظم الأصوات ضمن الساحة الفنية التونسية. نستمع ونستمتع ثم لنعود.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: هذه غنية ليكم اقترح عليكم نايا عطشان، ومن بين زيادة أعظم الأنغام اللي غناها حمادي العايدي. حمادي العايدي قدم برشا أغاني كما قالوا لي طفلة الغربية، كما غنى أنا الشخص اللي هويتيه، حاكمني كي الغلطة مني، كما غنى عن نادي الرياضي صفاقسي، وغيرها من أنغام. مسيرة كبيرة برشا ومجموعة كبيرة من الأنغام اللي تسجلت بصوت الفنان حمادي العايدي. حمادي العايدي فرقنا نهار 20 فيفري 2018، عن عمر ناهز 78 سنة، وبذلك فقدت الإذاعة التونسية والأسرة الفنية في تونس نجم من نجوم الأغنية التونسية. الله يرحم رجل جعل من الفن رسالته في الحياة وأسعد الناس بأغانيه ولقائاته. يمروح ماشي لبلادي، هكا قال حمادي العايدي في النغم هذيه.

من ألحان الأستاذ علي الحشيشة وكلمات حسين الحاجي، غني لكم حمد العايدي يا مروح ماشي البلاد. هكا نكون وصلنا لختام لقانا اليوم من هذه غنية ليكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بمختلف الأنغام اللي اقترحناها عليكم نجم حصتنا اليوم سي حمادي العايدي، مع أجمل تحيات حنين بن جماعة وسلوى الحشيشة.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تونس تسدد 10.469 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومية إلى موفى جوان الماضي بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 45% مقارنة بتقديرات قانون المالية للسنة الحالية، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإفاء بالتزاماتها المالية وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى شهر جوان. أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول يشاركون بداية من الغد وعلى مدى يومين بمدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان. وسيكون هذا المؤتمر وفق القائمين عليها فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان. في إطار شهر أكتوبر الوردي، ينعقد اليوم وغدا بالعاصمة المؤتمر السادس للجمعية التونسية لجراحة الأورام حول المستجدات الجراحية السرطانية. الكاتبة العامة للجمعية ملاك بودربال تشدد في تصريح لخولة سليتي على ضرورة التقصي المبكر كإجراء وقائي من شأنه أن يجنب النساء عدة مشاكل.
4: الهدف متاعنا واختصاصنا هو رعاية مرضى سرطان الثدي. من أهم السلوغون اللي احنا نحثوا عليهم هي كلمة تتفقد روحك، مش بشرط هي اللي يلزم عنا المرض باش نمشي ونعديه. راو كي تتفقد روحك على طول فما عمر معين كي تخلطوا المرأة يلزمها ديما تمشي تتفقد روحها، راو هذيك يعاونك باش حتى لو كان لا يقدر فما مر. وكنا متعرضين سواء لعوامل جينية أو وراثية ولا صدفة لبدن عمل رياكسيون لعوامل موجودة، كما مثلا المرأة اللي ما ترضعش برشا، ستريس زاد عنده دور كبير ياسر، وإحنا توا المصبرات اللي ناكلوهم في التغذية دورنا باش نوعيه ونحسه. نهار 15 أكتوبر في المعهد الفرنسي ونهار 17 أكتوبر في ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بأريانا، وبرشا نساء وليت هذيك كانوا لجوغ دو كونترول متاعهم، ولاو يجيونا سنويا في الليدات هذوك اللي نعملوا فيهم الأيامات التقصي والكشف المبكر باش يجيو يتفقدوا رويحهم. عندنا طاقم أطباء كفيل كلهم من مصالح عزايز ومن المستشفيات العمومية متاع الكفاءات متاعنا اللي هما يعديوا عليهم واللي تستحق متابعة بيان سور يعطيوها أوردونونس.
3: انخفاض تدريجي بداية من اليوم في درجات الحرارة، والمرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة اليوم وغدا. في العالم، تصعيد عسكري شامل في اليمن في ظل استمرار المعارك والقصف المتبادل بين القوات اليمنية والحوثيين، وتفاقم للأزمة الإنسانية مع نزوح عشرات ومئات الأسر من القرى الواقعة في مناطق القتال. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مستبعدا شن هجوم جديد عليها قبل الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: المشهد الاقتصادي.
6: أخبار المال والأعمال،
2: المؤشرات والأرقام،
6: الأسواق والاستثمار،
5: المشهد الاقتصادي
2: لتكتمل الصورة.
7: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، لاثناش واربعة دقائق وتبدأ رحلتنا مع الموعد الأسبوعي المشهد الاقتصادي. البداية كما تعودنا كل أسبوع مع فقرة جرس البورصة، وباش نتابعوا فيها آخر الأرقام والمؤشرات الخاصة بالتداول في الأربع أيام الأولى من الأسبوع ببورصة الأوراق المالية بتونس. بعد تالي مش نمشيو للدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية اللي نظموا الديوان الوطني للصناعات التقليدية، وباش نشوفوا أهم خصوصيات الدورة الحالية ودورها في مساعدة الحرفيين والحرفيات على تسويق المنتوجات متاعهم. المؤسسة الاقتصادية والوساطة هي محور ندوة علمية ومائدة مستديرة نظمتها جمعية الوساطة في ريادة الأعمال، وترقت فيها للمفهوم الجديد هذية ومفهوم الوساطة وأهميته في تأمين المعاملات والأعمال في تونس. متابعة للتظاهرة هذية ولمخرجاتها باش يكون في فقرة متابعات اقتصادية. حوار المشهد الاقتصادي اليوم باش يهزنا للصناعات الدوائية في بلادنا، الواقع والرهانات، شنية أهم التحديات المرفوعة أمام المؤسسة المصنعة للدواء في تونس، وآفاق ترويج وتصدير الدواء التونسي إلى مختلف الأسواق الخارجية وبالخصوص الأسواق الإفريقية. هذا باش يكون محور فقرة حوار المشهد الاقتصادي. البداية وكما تعودنا باش تكون مع جرس البورصة،
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
8: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
8: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
8: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. جرس البورصة،
7: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية جرس البورصة، ومتابعة لآخر الأخبار والأرقام والمؤشرات الخاصة بالتداول في بداية الأسبوع هذا يوم الاثنين للخميس. نعرفوا أنه التداولات الخاصة بيوم الجمعة ما زالت متواصلة. مرحبا بسي لطفي الخزامي مدير الأعلام بالبورصة.
9: صباح النور سيدة عليا، صباح النور لكل فريق العام معك، و حال السادة المستمعات والمستمعين للإذاعة الوطنية.
7: متشوقين باش نعرفوا من عندك آخر أخبار المؤشرات، تيراديكس 20، المؤشرات حسب القطاعات وحجم التداول بالنسبة للأسبوع هذا.

0: اللون الأخضر أكثر من 36%، وبالتحديد 36.81%. فيما يخص المؤشرات القطاعية، المؤسسات المالية ارتفاع ملحوظ خلال 4 أيام تداول حوالي 0.6%، ومنذ بداية السنة 46.27%، وهذا هو الحقيقة الدافع الأساسي للمؤشرات. تراجع ملحوظ على خدمات المستهلك ومواد الاستهلاك والصناعة على التوالي إلا 1.66%، إلا 1.57%، وإلا 2.07%. فيما يخص حجم المبادلات خلال 4 أيام تداول حوالي 76 مليون دينار، أي معدل يومي للتداول في حدود 19 مليون دينار.
1: شكرا ليك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. سي لطفي الخزامي، مدير الإعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس.
0: شكرا.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية هو اللي باش نتحدث عليه في فقرة حدث الأسبوع مباشرة بعد الشارع.
2: حدث الأسبوع.
1: الحدث إذن هي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا. صالون هذايا يجي في وقت قبل الصالون اللي تعودنا به، صالون الكبير للارتزانة وللحرفيين، ولكن فيه اختيارات هامة للقطاعات اللي هي ممثلة والحرفيين الموجودين. هم باش ناخذوا تفاصيل على التظاهرة هذه ودور المعارض في دعم الترويج والتسويق لمنتوجات الحرفيين، مع السيدة إيمان المغربي كاهية مدير بإدارة المعارض بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. مرحبا سيدة إيمان.
4: مرحبا بك مدام عليا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية. نقدموا التظاهرات الوطنية اللي نظمها الديوان. عنا التظاهرة اللي يعرفوها الناس الكل، نقولوا معرض الارتزانة، هذاك اسمه صالون الابتكار في الصناعات التقليدية، اللي إن شاء الله سنة 2027 باش تكون الدورة 43. عنا زادة صالون الوطني للمنسوجات والزربية اللي باش يكون إن شاء الله في ديسمبر. والصالون اللي باش نحكيو عليه اليوم هو صالون، أول صالون مهني للصناعات التقليدية في تونس اللي احنا مسمينه أرتيكريا. إن شاء الله باش تكون الدورة الثالثة، انطلقت من نهار 5 وتتواصل ل 11 أكتوبر بقصر معارض بالكرم. الصالون هذا هو صالون مهني موجه للمؤسسات الوطنية والخاصة لاقتناء منتوجات صناعات تقليدية، وزادة مفتوح للعموم.
1: طيب أعطينا فكرة عن المشاركة اللي في المعرض.
4: احنا عندنا 225 مؤسسه حرفيه وحرفي عارض في الدوره هذيا. فما حضور لبرامج تعاون دولي مع مملكه السويد، مع مالطا، مع كندا. فما زاد باش يلقاو فضاءات مختلفه في المعرض هذيا، اهمها فضاء فكره هدية اللي نقدموا فيه يعني افكار لهدايا من منتوجات الصناعات التقليديه للعارضين الموجودين لداخل في الفضاء التجاري. عندنا فضاء مؤسساتي للهيكل الشريكه في القطاع كما البريد التونسي، مركز النهوض بالصادرات،
1: اللي هما كلهم هيكل تعاون في الحرفي والحرفيه باش يروجوا المنتوج نتاعهم، باش يصدروه، باش يسوقوه، باش يشحنوه للحريف نتاعهم،
4: للحريف. وتقدم زادة خدمات كيما خدمات على طول السنه كيما مركز النهوض بالصادرات، كيما البريد التونسي، وزادة خدمات في علاقه بالتصدير كيما الكوتوناس اللي حاضره معنا، الباكتيك. فما زادة حضور للجامعه التونسيه للنزل اللي هي من اهم الحرفاء لمنتوجات الصناعات التقليديه اللي هي واجهه للبلاد التونسيه. فما الديوان الوطني التونسي للسياحه للصناعات التقليديه والسياحه يعني متكاملين للتعريف بالوجهه وجهه تونسيه، وشاركنا زاد مركز الزربيه دونك التجديد في الزربيه، زاد عندنا عنصر تجديد لازم يكون ديما حاضر، فما زاد حضور لاول مره للغرفه غرفه التجاره.

0: مشتركة تونسية الأمريكية لمشام، زاد إن شاء الله هي يكون عندها دور في استقطاب عدد من المشترين المهنيين الأمريكيين. فما زاد حضور لمؤسسة اللي هي هاندي سكسيس انترناشونال، اللي هي موجهة للحرفيين ذوي الإعاقة، باش نشجعوهم زاد على التسويق الرقمي لمنتوجاتهم عبر منصة هاندي ارتيزون.
1: طيب سيدتي، أكثر من 200 حرفي وحرفية يشاركوا، شنية أهم القطاعات الموجودة؟ كيفاش تم الاختيار عليهم؟ وشنية الأفاق اللي من المنتظر أنه يفتحها مثل هذا الصالون ومثل هذه التظاهرات عموما؟
0: فما عدة حرفيين ومؤسسات حرفية، أهمهم في منتوجات هدايا الصناعات التقليدية، اللي يميز الحضور متاع الحرفيين في الدورة هذه باش يلقاو منتوجات معلبة جاهزة باش تكون هدايا جاهزة للتصدير. باش نلقاو عندنا حرف اللي هي من أهم الحرف في تصنيف التصدير، كما خشب الزيتون، كما الخزف التقليدي، كما نسيج الفوطة والألياف النباتية، وكذلك منتوجات التجميل الطبيعية المستخرجة من التقطير التقليدي للزيوت والأعشاب. هذوما الكل نعم. موجودين. فما قاعدين نعملوا على ربط علاقات مهنية. احنا ديوان الوطني للصناعه التقليديه قام بدعوه الهيكل الرسميه للمؤسسات الوطنيه، المؤسسات الخاصه، وفما قاعدين نتبعوا في علاقات، قاعد يتم ربط علاقات مهنيه مع مؤسسات بنوك تاجير مالي ديزاسورانس وغيرها.
1: طيب في برنامج التظاهرة هذه فما برشا ورشات مهنية للتصدير، للابتكار، للذكاء الاصطناعي، لو كنت تعطينا عليها أكثر تفاصيل.
0: في نفس السياق اللي هو دفع التصدير، قمنا ببرمجة عدد من الورشات، أهمها التسويق الرقمي وقدمها ممثل عن وزارة التجارة. فما زاد ورشات خاصة بالتصدير، وكان موجود معنا ممثلين عن الديوانة التونسية، ممثلين عن لتقديم إجراءات التصدير والتكوين في المجال هذايا في المدرسة الوطنية للديوانة. فما زاد ممثل عن سيبيكس باش يقدم البرامج والامتيازات الممنوحة من قبل الدولة في السياق هذايا، وممثل عن البريد التونسي لتقديم البرنامج الوطني إيزي إكسبور، اللي هو في حد ذاته يعني فرصة للحرفيين لتسويق منتوجاتهم عبر التصدير. واليوم نختتم الورشات هذه بورشات خاصة للتصميم والتعب أو التغليف، وكذلك حماية المنتوجات هذه عبر التسجيل من خلال مداخلة لممثلين عن مدرسة التصميم بالدندان لستاد، عن لينوخبي، وكذلك عن الباكتيك.
1: عديدة هي الهياكل اللي تشارك معكم في التظاهرة هذه باش تعرف بخدماتها لفائدة الحرفيين والحرفيات. لهنا أيضا الديوان الوطني للصناعات التقليدية حتى هو يقدم في خدمات كبيرة للحرفيين والحرفيات، منها تنظيم التظاهرات. فلو كان تعطينا أكثر تفاصيل على مجهود مؤسستكم الديوان الوطني للصناعات التقليدية في دعم الحرفيين والحرفيات اللي مش بضرورة عندهم مؤسسات كبيرة يخدموا فيها، وينجموا حتى عندهم مشاريع صغيرة وإلا يخدموا في أعمال ما زالت في بدايتها كورشة حرفية، وتعاونوهم باش يعرفوا أكثر بالمنتوج متاعهم على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي.
0: هو فما برشا خدمات يقوم بها الديوان يعني قبل حتى التسويق. فما خدمات ولا ديزاكسيون تاع انكادرومون، تنمية كفاءات، فما دي فورماسيون قاعدة تصير للحرفيين باش يطوروا من منتوجاتهم، يحسوهم بأهمية الجودة، دونك يعاونوهم باش يعني يعطيوهم كل المعطيات الخاصة بنهوض بجودة منتوجاتهم. بالنسبة للترويج عندنا أسواق وطنية محلية، عندنا نفتحوا يعني باب المشاركة للحرفيين هذوما عن طريق مندوبيتنا الجهوية. فما تنظيم لعدة تظاهرات طيلة السنة محلية وجهوية، وتظاهرات وطنية وأيضا دولية. احنا استغلينا الحضور هذية ولا تنظيم الدورة هذية للتعريف وإلا لإيصال المعلومة للحرفيين أنه توا فما فتح باب ترشح لثلاثة تظاهرات مهنية أعلننا عنها عن طريق صفحاتنا الرسمية وعن طريق مندوبيتنا الجهوية، اللي هو عندنا معرض تجاري إن شاء الله بيانتو باش يكون في ديسمبر أرتيجان فيرا ميلانو، الناس كل تبدا تستنى في الموعد باش تصب يعني باش تقدم ترشحاتها. وعندنا زوز معارض مهنيه اعلنا زاد عن فتح باب الترشحات ليهم، اللي هما ميزون يوبجي، معرض مهني ودولي ممتاز بفرنسا، وامبيانتي ايضا معرض مهني مختص في منتوجات فنون طاولة بألمانيا.
1: وهذه الكل المشاركة باش تكون تحت راية الديوان الوطني للصناعات التقليدية. نعم.
0: يعني الصناعة التقليدية هي باش توفر الجناح وباش تكفل بال باش تكفل بال بنقل المعروضات ذهابا وإيابا بالنسبة لل يعني التظاهرات المهنية. وبالنسبة للتظاهرات التجارية نحن يعني نتعامل في شراكة مع الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية الفينا اللي هي باش تكفل بنقل المعروضات في التظاهرات التجارية هذيا.
1: وهذا يهم برشا لأنه ينقص من الكلفة المالية للحرفي باش ينجم يوصل المنتوج نتاعو لي ممكن حرفاء مستقبليين في بلدان أخرى. وقت اللي انتم تتكفلوا بالكلفة المادية هذه أكيد تخفوا عليه وتسهلوا عملية اقتحام والترويج لأسواق اقتصادية جديدة. يعطيك صحة.
0: يعيشك.
1: السيدة إيمان المغربي كاهية مدير بإدارة المعارض بالديوان الوطني للصناعة التقليدية.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. توا باش نتحدث عن مخرجات ندوة الوساطة في المؤسسات الاقتصادية مباشرة بعد شارة متابعات اقتصادية.
1: متابعات اقتصادية.
0: متابعتنا للأسبوع هذية باش تهزنا التظاهرة فريدة من نوعها، لأنها باش تهتم بقطاع جديد ما عندناش فيه تقاليد كبيرة في بلادنا، رغم أنه موجود في برشا بلدان أخرى في الخارج، قطاع ينجم يسهل على المؤسسة الاقتصادية أنها تحافظ على السمعة متاحها في السوق، ونعرف أهمية سمعة المؤسسة الاقتصادية في المعاملات التجارية، يربحها برشا كل مادية وبرشا وقت في التقاضي وفي فض النزاعات متاعها. هنا باش نتحدث عن الوساطة اللي كانت محور لمائدة مستديرة وتظاهرة جمعت العديد من الخبراء في المجال بالمؤسسات الاقتصادية باش فسرت لهم أهمية الوساطة في المؤسسات الاقتصادية وإلى أي مدى نجم تكون رافعة استراتيجية لتأمين المعاملات والأعمال في بلادنا. هذاك علاش سعيدة باستضافة رئيسة الجمعية اللي نظمت التظاهرة هذه، رئيسة جمعية الوساطة في ريادة الأعمال، السيدة القاضية السابقة السيدة سعيدة شبيلي. مرحبا بك سيدتي.
2: إذا مرحبا بكم ومرحبا بكامل مستمعي الإذاعة. أنا سعيدة جدا بالدعوة، خطر صحيح احنا نخدم على الأرض الواقع، وعنا مدة من سنة 2016 منذ وقع تأسيس الجمعية التونسية للوساطة، وإحنا عنا مشروع، المشروع هذية هو مشروع مجتمعي، مشروع يهدف إلى الهدف متاعه هو المواطن في حد ذاته، لكن فيه بما أن الوساطة هي معناتها آلية يقع اعتمادها في عدة ميادين كالأسرة كالميدان المدني التجاري في المعاملات، في كل معناتها في عدة ميادين هي وسيلة وآلية عصرية يقع اعتمادها في عدة ميادين. احنا عملنا على عدة ميادين وطورنا الآلية هذه في الجامعات. اليوم معناتها أول مرة أنت قلت تظاهرة فريدة، أنا أقول لك تظاهرة أولى. الهدف متاعها وضع بذور الوساطة في المؤسسات الوساطة الاقتصادية في تونس.
0: طيب هيك خلينا نفهموا شنية الوساطة وشنو حقق المجال هذية على الصعيد الدولي من إضافة للمؤسسات الاقتصادية والمالية.
2: قبل ما نقولوا احنا شنية الوساطة، نسألوا سؤال لرواحنا، قديش الكلفة متاع الخلافات والنزاعات اللي تتعمل تصير في المؤسسات؟ هو سؤال يزمنا نطرحه على رويحنا. قديش تتكلف عدم اللجوء إلى الوساطة؟ احنا في العادة وين نمشي وقت اللي يبدأ عنا خلاف؟ انتم تعرفوا الخلاف هو ظاهرة صحية، هو ظاهرة عادية في المؤسسة. رئيس مدير المؤسسة كي يدخل للشركة متاعه، من اللي يدخل وهو يحل في النزاعات، نزاع مع الأطراف، مع الموظفين، مع
0: الحرفاء،
2: مع الحرفاء، مع البنك، مع القباضة، مع الديوانة، معناتها المؤسسة هي معناتها أرضية كلها نزاعات، كلها معناتها الهدف كلها معناتها تعمل على حل نزاعات موجودة في وسط المؤسسة بصفة طبيعية.
0: نعم.
2: لكن وقتاش احنا نوليو نقولوا اللي النزاع هذية يلزم يكون نحسن الإدارة متاعه، ما يلزمش ناخذوه ونخليوه حتى يولي يتغير إلى خسارة. وقتاش يتولي يتغير؟ وقت اللي احنا ما عندناش آلية اللي هي كيما نحكيو توا على الوساطة، اللي هي آلية عصرية لحل النزاعات بطريقة تحفظ المناخ السلمي في المؤسسة.
0: طيب احنا نعرف انه الوساطة عادة نلقاوها كبير العيلة في نزاعات عائلية، هل المؤسسات الاقتصادية ايضا ينجم يكون فيها كبير العيلة اللي نلش قوله باش يتدخل وينقص كلفة انه المؤسسة تمشي وإدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة الاقتصادية تمشي للتقاضي ونعرفوا هيك المسلك هذاك والطول متاعه؟
2: به انت رجعت الحقيقة للتجذر، الجذور متاع الوساطة اللي هما الجذور متاع الوساطة هما عنا في تاريخنا، في إسلامنا، في تاريخ العربي بصفة عامة عنا الوساطة نستعملوا فيها. لكن الوساطة اللي نحكي عليها احنا اليوم هي آلية عصرية في نفس النسق في نفس المبدأ، هو أنه وقت يبدأ في فما خلاف ما بين زوز أطراف، فما طرف ثالث، الطرف الثالث هو باش يتدخل ما بين الأطراف هذوما باش يدير الحوار، هو مهندس للحوار
0: وتقريب وجهات النظر،
2: لتقريب وجهات النظر، هو لا لا يصدر حكم، هو لا يعطي رأيه، هو شخص عنده ثقافة، عنده تكوين، عنده استعداد، عنده ثقة، عنده معناتها رؤية في أنه يحترم الأشخاص هذوكما في خلافاتهم.
0: شنية أهم التجارب الدولية في المجال هذا؟
2: هما فما تجارب دولية تقدمت تقدم عظيم معناتها بالنسبة لتونس، وإحنا عنا توا أعوام وإحنا نقولوا راهو تونس يزمها تنطلق، يزمها تنطلق، لكن الظروف ما كانتش تسمع في الوقت الحاضر. إن شاء الله يكون فما معناتها أذن تستمع،
0: يعني ممكن عقلية صاحب المؤسسة إنه يجيب طرف خارجي ويدخله باش يعرف كواليس للمؤسسة المالية متاعو، هل هذا ينجم يكون من العوائق؟
2: لا مش من العوائق، هو بالعكس، هو الطرف الخارجي هو باش يكون كيما الطبيب، كيما معناتها باش هو باش يقيس وجود الخلافات والنزاعات ويداويها قبل ما تصير معناتها نزاع كبير وما عادش نجمو نخرجوا منه. انتم تعرفوا اللي النزاع كي يمشي للمحكمه قداش يدوم. انت قلت لي بكريكا على التجارب الدوليه، مثال في بلجيكا اكتشفوا اللي النزاع بعد ساعات يدوم مثال 545
0: يوم
2: في المحاكم. بالنسبه للنزاع في عن طريق الوساطه يدوم كان 45 يوم. اغزر احنا قداش باش نربحوا، اغزر علاش باش نقول لك انا شنو؟
0: اولا باش نقصوا الضغط على المسار القانوني العادي اللي نجموا يلتجؤوا له في كل وقت، وحسب ما فهمت من كلامك المؤسسه الاقتصاديه حتى هي باش تكون رابحه باش تربح الوقت.
2: نحب نعطيك نجم تقول الاربع حاجات الظاهره، اول حاجه هي السرعه، خاطر انت تعرف اذا كان فما استعداد في الاطراف للاطراف انهم يقبلوا الحوار تنجم المشكله تتحل في وقت قصير جدا. ثاني حاجه الحفاظ على العلاقات، وهذه العلاقات في المواد الاقتصاديه والتجاريه عندها قيمه برشا، دونك كي نمشيو للمحكمه يبدا فما غالب ومغلوب والناس تقطع العلاقه، اما كي نحلوا المشكله نتاعنا عن طريق الحوار وعن طريق الاستماع لبعضنا وتفاهمنا لبعضنا نجم وقتها نخليوا العلاقه تدوم، وهذه حاجه هامه ياسر كما تعرف انت في المواد التجاريه والاقتصاديه. ثالث حاجه التكلفه نتاع النزاع، التكلفه نتاع النزاع ما تخرجلكش في الميزانيه نتاع المؤسسه، صاحب المؤسسه احنا نقولوا له انت راك ماكش تلقى التكلفه نتاع النزاع، لكن انت حقيقه باش تدفع حق المحامي، حق الاجراءات، حق معناتها فما تكلفه مباشره اللي هي معناتها عدول التنفيذ، كل ما هو انت باش تصرفه من الاول،
0: كل خطوه باش تصرف
2: تكلفه مباشره، ومن بعد التكلفه الغير مباشره شنو هي؟ انك باش تخسر السمعه نتاعك، باش تخسر العمليه نتاعك، باش معناتها باش تخسر الانتاجيه نتاعك، باش تعطل معناتها المسار نتاع البروجي نتاعك، باش تعطله خاطر مش الناس ما عادش باش تخدم. كل موظف ولا العامل اللي باش يخدم معاك اللي كان يعطي في مردوديه 100% ولا يعطي في مردوديه 20%، على خاطر هو يحس في روحه في مناخ معناتها ماهوش قابل انه يتطور فيه، انه ينشط فيه، المؤسسه لا تتطور معناتها في طريق سليم.
0: طيب سيدتي، مؤسسة الوساطة هذه هل هي مؤسسة يلزمها تكون مهيكلة، يلزمها تكون مؤسسة قائمة الذات، وإلا تقعد بمبادرات فردية حسب المؤسسات الاقتصادية حالة بحالة ينجموا يلتجؤوا للوسيط هذه لحل وتأمين المعاملات التجارية إنها تكون بعيدة على أي نزاع قانوني؟
2: ما نقولوش احنا ديما نقولوا اللي الوساطه ماهيش حل كل شيء، الوساطه هي آلية جديده، هي آلية باش تكون لجانب القضاء، لجانب الوسائل الاخرى التي يمكن الاتجاه كما التحكيم، هي وسيله زاده كيف احنا شنو باش يصير؟ باش يصير انه باش نثقفوا، باش تولي ثقافه الوساطه هي ثقافه اللجوء الى الحوار، دونك يولي الانسان عنده ثقافه الوساطه، يولي يستعمل الآلية هذيك وقت اللي يلزم يستعملها، وقت اللي هو يعرف اللي النزاع هذاك يلزمه معناتها وساطة يهزوا للوساطة، علاش يضيع الوقت يهزوا للمحكمة ولا يهزوا للتحكيم؟ فهمت كيفاش؟ معناتها دونك دونك معناتها احنا هنا يلزمنا نفهموا اللي الوساطة هي آلية جديدة، آلية معناتها يمكن اللجوء إليها، لكن يلزم عدة أشياء ماذا بيا نقولهم لك بالشكاكة نكون وصلت الرسالة متاعي، اللي هما يساعدوا برشا في تونس باش نجموا نوصلوا نجحوا التجربة.
0: وهي هما أهم التوصيات اللي صدرت عن ندوة اللي نظمتوها واللي حضروا فيها عدد هام إلى جانب الخبراء، أعداد هام من المؤسسات الاقتصادية التونسية، واستمعتوا إلى مشاغل المستثمر مباشرة.
2: بالضبط احنا اول حاجه استنتجناها هو ان النسيج الاقتصادي التونسي هو يتكون من المؤسسات الوسطى والصغيره، دونك هنا العلاقه الانسانيه المباشره هامه برشا. احنا شفنا اللي معناتها المؤسسات التونسيه معناتها كيف تفلس معناتها بعد برشا مرات خاطر فما مشكله ما بين في العلاقات اما بين الشركاء ولا في العمل ولا في مع البنك، فما برشا مشاكل هي مربوطه بك العلاقات البشريه هذيك اللي هي برشا مرات عائليه
0: واللي تنجم تتحل وقت اللي يدخل الوسيط لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف هذي.
2: بالضبط دونك احنا شنو نحبوا نوصلوا اللي معناتها
0: في أقل من دقيقة مازلتنا
2: سامحني ملا خليلي مادام عطيتني أقل من دقيقة خلنا نحكيو على التوصيات خاطر هما أهم حاجة. دونك احنا قلنا إذا كان سألنا رويحنا معناتها شنو يلزم لتونس اليوم، شنو يلزم لتونس اليوم في خصوص الموضوع هذا، يلزمنا أول حاجة نحتاج إلى إطار قانوني. الإطار القانوني هذايا والمؤسسات
0: يعني ما تنجمش تقعد مبادرة جمعيتية فقط،
2: ما تنجمش تقعد مبادرة معناتها ما عندهاش تأطير خاطر هذيك يحتاج المؤسسة تحتاج السيكوريتي تحتاج معناتها باش يكون فما هي تكون عندها ثقة في الـ في الـ في الـ الـ الـ الوسيط. هالوسيط شكون هذا كيفاش باش يخدم شنو هو شروط العمل نتاعو، هذيك كله لازم تحط في إطار قانوني حتى بسيط حتى مبسط. ثاني حاجة نحتاج إلى نشر ثقافة الوساطة، لازمنا نشر ثقافة الوساطة. ثالث حاجة
0: وتقبل المؤسسة الاقتصادية إنها تلتجأ إلى الوسيط لأنه باش يكون أقل كلفة من مسالك التقاضي الأخرى.
2: نحتاج زيادة إلى وسطاء متخصصين خاطر المؤسسة الاقتصادية عندها العالم نتاعها الخاص، ونحتاج زيادة كيف باش يكون عندنا إشراك المحامين وعدول الشهاد في البرنامج هذايا خاطر هما اللي يساعدوا على معناتها هما اللي فون بروبوزي معناتها يقولوا امشي للوساطة إذا كان هما ما يعرفوش كيفاش باش يساعدونا في المشروع هذايا. نحتاج زيادة البيانات وإحصائيات تهم الموضوع هذايا في تونس، ونحتاج زيادة إلى أن الوساطة تتنشر وتكون أكثر معناتها كما نقولوا في العقود اللي عندنا في العقود المدنية وكل يلزمنا نحسوا الناس كل اللي يلزم نحطوا شرط الوساطة بند الوساطة باش يكون هو مبدئيا هو نلجيو للبند هذاك قبل ما نمشيو للمحكمة.
0: نعم صحيح أنه الوساطة الاقتصادية موجودة في برشا تجارب مقارنة في تونس، هذه تجربة أولى وندوة أولى للتعريف بالمفهوم هذا في انتظار أنه يزيد يتقنن أكثر وأنه توعى به المؤسسة الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين أكثر. أكيد مجهودكم كجمعية الوساطة في ريادة الأعمال مازال متواصل. مرحبا بكم كل ما عندكم نشاط جديد. شكرا لرئيسة الجمعية السيدة سعيدة إشبيلي القاضية السابقة، شكرا على كل المعلومات هذه.
2: يعيشك، مع الشكر.
0: نعود بعد الفاصل.
1: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
3: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: حوار المشهد الاقتصادي.
0: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. حوارنا اليوم بشي هزنا للصناعات الدوائية في تونس. شنو القطاع هذية في أرقام؟ شنية أهم النتائج اللي عملها؟ أهم التحديات والرهانات المطروحة أمام المصنعين التونسيين؟ مش فقط باش يوفروا الدواء على المستوى الوطني، ولكن باش يكون الدواء التونسي موجود أكثر وأكثر في الأسواق الخارجية وفي الأسواق الإفريقية خصوصا. إذن الصناعات الدوائية كانت أيضا محور تظاهرة علمية، هاو باش ناخذوا عليها أكثر تفاصيل. نظمتها غرفة التجارة والصناعة بتونس. معانا المديرة المركزية للتظاهرات الاقتصادية والعلاقات الدولية بالغرفة، السيدة دلندا محمدي. مرحبا بك.
6: عسلامة مدام عليا، شكرا للاستضافة وتحية لمستمعي الإضافة الإذاعة الوطنية.
0: سيدتي، الصناعات الدوائية في تونس هي كانت محور خدمت عليه يوم أمس، وتظاهرة فيها عديد الأطراف المتدخلة في القطاع، من مهنيين، من خبراء، من مؤسسات مساندة ومؤسسات دعم. غرفة التجارة والصناعة لتونس احتضنت التظاهرة هذه ونظمتها، وكانت تعطينا أكثر تفاصيل على الندوة الخاصة بالصناعات الدوائية في بلادنا.
6: شكرا جزيلا. عايشك سيدة عليا، بارك الله فيك. كان تسمح نحب ننتهز هذه الفرصة باش نأكد اللي غرفة التجارة والصناعة لتونس بصفتها هيكل اقتصادي تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، هي شريك مباشر للمؤسسة في مسار التطور متاحة وانفتاح على أسواق، وذلك من خلال برامج تعاون مع عديد من الوزارات، المنظمات، هيكل الدعم العمومية. ذيك علاش اليوم غرفة التجارة مطالبة باش تقوم واجبها فيما يتمثل تعزيز قدرات ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة في التجارة الرقمية، في الاستدامة، في تطوير القدرات والكفاءات متاحة حسب متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية. اليوم التحول الرقمي هو رهان، ذيك علاش نحن من المبادرات اللي خدمنا عليها في العديد من الميادين، واليوم والبارح قمنا بتنظيم الملتقى متاعنا بالتنسيق وبالتعاون مع وزارة الصناعة ومع الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة، واللي متمثلة في شخص سي طارق الهمامي كعضو مباشر للغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية.
0: وهذاك علاش استدعيناه، وهو زاد ضيفنا اليوم باش يتدخل معنا أيضا وباش يمدنا بأكثر تفاصيل.
6: بالضبط. كان تسمح دونك سيدة عليا نرجع للملتقى اللي ضمناه البارح بالتعاون مع وزارة الصناعة، هو اللي تحت عنوان الصناعة الصيدلانية التونسية، الانتقال إلى الملف الإلكتروني الفني الموحد والرقمنة والتنافسية المستدامة، هو محور استراتيجي للدولة. وتحديات هذا الانتقال هي فرصة وعندها أجال، معناها في طارق يمد لك أكثر بالرهانات، خاصة اللي من أول من غرة جانفي يلزم الشركات والصناعي وممثلي صناعي الصناعات الصيدلية يلزمهم يكونوا منخرطين في هذا المسار الإلكتروني الفني الموحد. بالنسبة للصناعات الصيدلانية تجمع اليوم بين رهانات اقتصادية وصحية مهمة، دعم الانتاج الوطني، توفير الأدوية، تطوير الصادرات، تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية، وهذا ينخرط بالضبط مع مهام غرفة التجارة في مرافقة الشركات متاحة على الصعيد الوطني والعالمي. الفكرة الأساسية هي أن الرقمنة ليست مجرد معناها استبدال من الورق بملفات إلكترونية.
0: أنا باش نتحدث ونرجع لك سيدة دلندا محمدي، المديرة المركزية للتظاهرات الاقتصادية والعلاقات الدولية بغرفة الصناعة والتجارة بتونس، ولكن قبل نستسمحك خليني نرحب بضيفنا سي طارق الهمامي، ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه. مرحبا بك.
7: عايشك بارك الله فيك وشكرا على الاستضافه.
0: قبل ما نتحدث عن رقمنه هذا القطاع، حدثنا عن قطاع صناعه الدواء في تونس في ارقام ساعه. خلنا نفهموا احنا قداش عندنا من مؤسسه، قداش قيمه القيمه الماديه للقطاع هذايا.
7: عندنا 43 شركة مصنعة للأدوية، أدوية الأدوية البشرية. 43 شركة هذو متوزعين في البلاد الكل، ويغطيو 80% من الاستهلاك المحلي للأدوية من ناحية الكميات، و 60% من ناحية القيمة. كانت قبل كانت صناعات شوية تاريخ، كانت قبل كانت صناعات دوائية، كان لانسيتيو باستور والسيفات، وبعد في أواخر الثمانينات حل القطاع للصناعات الصيدلانية الخاصة، ولا قطاع تو مزدهر تبارك الله. ملي تعمل على أسس متاع الجودة، ملي بدأ وقعد حتى التو، هذاك علاش الحمد لله معناها القطاع اليوم ما عنده حتى مشكلة مع المستهلكين ومع الأطباء. خذا ثقة متاع المستهلك التونسي، المواطن التونسي، وخذا ثقة متاع الأطباء يعني قطاع الدواء ككل.
0: طيب
7: بالنسبة للحجم، حجم يخدم في 9000 شخص القطاع هذايا، يصدر في 320-350 مليون دينار صادرات، يعني قرابة 100 نجم نقولوا 100 مليون أورو في السنة. يصنع في كل شيء، يعني صنعه في الشرابات، في الحبات، في الانجكتابل، في البيوسيميلار، في الفاكسان، يعني كل الأنماط الدوائية كل تتصنع في تونس. وتبارك الله عنا خبرة كبيرة ياسر، يعني ولات عنا خبرة كبيرة وعنا سمعة كبيرة في تونس وحتى في البلدان خاصة في إفريقيا وفي شمال إفريقيا، حتى في العالم العربي فما سمعة كبيرة للدواء التونسي. وهذا ما جاش من فراغ، جاء من خدمة كبيرة للمصنعين وخدمة كبيرة كذلك من وزارة الصحة اللي حطت أسس صحيحة للقيام صناعة أدوية في تونس، واللي يعني واكبتها معناها حتى الإيكوسيستم الكل واكب التطور متاع الصناعة هذه. والعواب الأخرانية فما نقولوا اكسيليراسيون في
0: تسارع نسق،
7: تسارع نسق في القطاع الكل وفي الاكومبانيمون في يعني نتاع وزاره الصحه للقطاع هذا. فما برشا حاجات جديده في القطاع في العوام الاخرانيه،
0: والقطاع هذا قاعد يتطور بنسق هام وقاعد ايضا يستفيد من التطور التكنولوجي والتطور الرقمي. قبل ما نرجع للجانب الالكتروني في الملفات وفي تاسيس المؤسسات الخاصه بصناعه الدواء، هات نتحدث على سلاسل الانتاج الموجوده حاليا والرقمنه الموجوده فيها والتكنولوجيات اللي تستعملوا فيها. الى اي مدى مصانع الدواء في تونس تستجيب للمتطلبات التكنولوجية والرقمية اللي يلزمها تكون موجودة في سلسلة الانتاج في أي مصنع دواء آخر معتمد في العالم؟
7: أولا الساعة نحب نهنيك ونهني المواطنين الكل، المستوى متاع الصناعة التونسية ومستوى متاع المصانع هو موافق للمتطلبات بطبيعة الحال نتاع السلطات التونسية،
0: المواصفات التونسية،
7: المواصفات التونسية والمواصفات العالمية. يعني هذيك تدخل مصنع، هذا مش حتى شهادة، نحن حتى شهادة بتاع خبراء أجانب. احنا كانوا تو 10 أيام في تونس أجانب من إفريقيا على المشروع بتاع الشرايات الموحدة في إفريقيا، اللي جاوا زاروا 4 مصانع في تونس والانتباع متاعهم كان خارق العادة. يعني هذه مش كلام فقط المصنعين، كلام حتى نعم. الناس الأجانب اللي يجيوا يزوروا تونس، وكلام حتى الشركات الأجنبية اللي صنع في تونس والشركات الأجنبية اللي موجودة في تونس. والحمد لله هذا يرى مكسب للصناعة التونسية، مكسب لتونس ومكسب للمواطن التونسي. بطبيعة الحال احنا قاعدين نتطوروا، مازلنا نتطوروا أكثر، وفما حاجات يزمنا نطوروها أكثر في الصناعات متاعنا، كما الانترودكسيون متاع الصناعة 4.0 معناها
0: الجيل
7: الجديد اللي قاعد بداية توا ويزم يتطور. كيف استعمال متاع الذكاء الاصطناعي قاعدين نخدموا به، اما يزم يتطور اكثر. وفما بعض الصناعات اللي ذات تكنولوجيا عالية كما الصناعة متاع البيوتكنولوجي، اللي عندنا 4 مصانع توا واللي فيها فرصة كبيرة متاع تقدم تكنولوجي. نجاوبك على الناحية التكنولوجية اللي فيها مجال كبير متاع التطور من ناحية التكنولوجية.
0: نعم، والتظاهرة اللي كما قلنا نظمتها غرفة تونس للصناعة والتجارة ركزت على الملف الإلكتروني الموحد، ركزت على الرقمنة. هاو باش نرجعوا للسيدة دلندا محمدي المديرة المركزية للتظاهرات الاقتصادية والعلاقات الدولية بالغرفة. سيدة دلندا، أعطينا أكثر تفاصيل على أهم الإشكاليات اللي تمت مناقشتها يوم أمس في التظاهرة اللي نظمتها.
6: شكرا جزيلا سيدة عليا، شكرا سي طارق للتفاعل مع الإيجابي لهذه الندوة. الحقيقة أول حاجة اللي نعتبره نحن النجاح لهذه التظاهرة، سي طارق قال 43 شركة، معناها اليوم في الإحصائيات نحن البارح حضر معنا 40 مشارك، فهذه من أهمية
0: يعني أغلب مؤسسات ومصانع الدواء كانت ممثلة وحاضرة معنا،
6: كانت ممثلة وحاضرة. واللي زاد نجح البرنامج هو الكفاءات متاع الخبراء، حيث كان فيه ممثل عن وزارة الصناعة اللي هي السيدة منال حنافي كمديرة المكلفة بالملف هذية، وعطات فكرة وبسطة شاملة على استراتيجية الدولة بهذا الخصوص في هذا القطاع بالذات، وخاصة ركزت على معناها المسار المرتبط بالتصدير والذكاء والآليات الجديدة كيف ما قال سي طارق، المهمة بالهيكلة المسار، اليقظة الاقتصادية، الذكاء الاصطناعي، فهذوما كانوا موجودين ومحطوط معناها في استراتيجية الدولة. مداخلة بالطبيعة كيف ما تفضل سي طارق الهمامي كممثل على القطاع الخاص، والحقيقة زادة كان فما معناها إنجاح البرنامج كان فيه جهود كبيرة اللي بذلتها الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحة، الدكتورة كانت مدام مريم عون الله هي المتحدثة. نعم. الرسمية، ونشكرها فعطات معناها كيفاش الإرساء التدريجي لمنظومة الملف الإلكتروني الفني الموحد.
0: سيدتي، ما معنى ملف إلكتروني فني موحد وشنو دوره في دعم المصنع الخاص بالدواء في بلادنا؟
6: هو أهم حاجة هي كيف ما فسرت لك اللي هو الملف الإلكتروني الفني الموحد الخاص بالأدوية، يتعلق بتنظيم الملفات التنظيمية، إيداعها كيفاش يصير إيداعها إلكترونيا، كيف هذا راني تعلمته أنا بيدي البارح، خاطر أنا مانيش مختصة، أما تعلمته كيف في التناغم ما بين مداخلة الغرفة النقابية ومداخلة الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة، كيفاش يتم متابعة التطور نتاعها، سلاسل القيمة نتاعها، كيفاش معناها ضمان الجودة في ضمان الجودة والكونفورميتي في الملفات الجديدة، التغييرات اللاحقة اللي باش يصير عليها من بعد التغييرات. فكانت هذه كلها معناها بسطة كيفاش نحن يتم إعداد الملفات باش تكون أكثر جودة وقابلية للتتبع، الحد من الإشكاليات التقنية وطلبة الاستكمال، حاجة أخرى تحسين وضوح المسار التنظيمي بالنسبة للمؤسسات، هذه هي كلها كانت عناصر اللي وأهداف اللي اللي ناقشناها البارح وكيفاش تتم شروط تحقيقها.
0: نعم.
6: فالحقيقة أهم حاجة في اللي علناها البارح كنتيجة معناها كانت نتيجة البارح كيفاش تم تلقائيا معناها الانخراط في هذا المسار بالاعتماد على الرقمنة، خاطر هو يلزمك معناها اليوم
0: أكيد قيمة مضافة. نعم.
6: اليوم حاجة لازمة
0: وبش يعطي قيمة مضافة للمؤسسات الاقتصادية الكل، فما بالك بمؤسسات تعمل في قطاع يتطور ويزم مواصفات تكنولوجية وعلمية دقيقة برشا باش يقعد ديما محافظ على المواصفات العالمية بما يسمح بترويج الدواء التونسي في الأسواق الخارجية.
6: سمحني سيدة عادية. نعم. تسمح، وهذا هون يدخل بالضبط دور غرفة التجارة، معناها كيفاش هي ترافق الشركات والصناعيين وممثلين الاقتصاد في مسارها في التحول الاقتصادي، خاطر رقمنة الخدمات ما تكفيش كونك معناها. نعم. المؤسسة مستعدة ولا لا، المطلوب هو تطوير الكفاءات، تنظيم العمل، إعداد عروض قادرة على الوصول.
0: هاو باش نشوفوا مدى استعداد المصنع التونسي والمؤسسة الصناعية التونسية على الاستجابة للمتطلبات هذه، وشنو هو الخطوات اللي عملتها وشنو مازال قدامها باش تعمل. أعود لضيفنا في استوديو السيد طارق الهمامي، ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. مصانعنا التونسية توا شنية الأسواق الخارجية اللي قاعدة تروج لها، وهي كيفاش تنجم تزيد تستثمر الذكاء الاصطناعي، الملفات الإلكترونية، الرقمنة، باش تزيد توصل لأسواق أخرى.
7: فما أسواق تقليدية عنا كما السوق الليبية، كما السوق موريتانيا، كما السوق إفريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية، هذه أسواق تقليدية ونخدم عليها توا قداش من عام وباستمرار طريقة
0: أسواق وافية للدواء التونسي،
7: أسواق وافية
0: وعندها ثقة في المصنع التونسي،
7: المصنع التونسي وعندها ثقة في الشركات وفي المنتوج التونسي وكل شيء، ذلك ما فيهاش حتى مشكل. قاعدين نشتغلوا على نستغلوا كيف كيف على أسواق أخرى كما السوق العراقية وسوق متاع بلدان الخليج، فما شركات اللي صدروا للبلدان هذه، وفما شركات صدر لأوروبا اللي ربما بعض الناس ما يعرفوش اللي عديد من شركات تونس يصدروا الأدوية مصنعة
0: يعني
7: في تونس.
0: يعني المريض في أوروبا يقتني في الدواء التونسي.
7: أي فما بعض الأدوية التونسية اللي مصنعة في تونس مش تونسية، معناها أدوية أجنبية مصنعة في تونس واللي تسهلك في أوروبا، تتصنع في مصانع تونسية في نفس المصانع اللي نصنع فيها الأدوية اللي بتبيع مش للسوق التونسي.
0: طيب
7: معناها هذه ثقة كبيرة، راه مش حاجة سهلة باش مصنع تونسي يبيع في أوروبا.
0: يعني سلسلة الإنتاج كلها مراقبة وعندها أقصى معايير الجودة المطلوبة
7: بتبيع مراقبة بالصولات التونسية، خاطر احنا ما نخدموش هكاك، نخدموا برخص من رخص استغلال من وزارة الصحة. بتبيع الحال الشركات كي تبدأ باش تصدر في العديد من البلدان كما في أوروبا ولا حتى في العديد من البلدان الأخرين كما العراق، كما البلدان الخليج، كما بعض البلدان متاع افريقيا، تجي لجنه من البلدان هذه باش يعملوا اوديت، باش يعملوا يعني يشوفوا المصانع نتاعك،
0: عباره مراقبه للمصنع،
7: مراقبه للمصنع ومراقبه هذه الدوريه باش ديما يكونوا متاكدين اللي البضاعه اللي تجيهم هي بضاعه مطابقه للمواصفات العالميه.
0: شنو هي الاسواق الاخرى اللي تنجم يخلط لها الدواء المصنع في تونس؟
7: فما افريقيا الشرقيه اللي احنا الناطقه بالانجليزيه اللي فما شويه محاولات ما فماش مبيعات كبيره في البلدان هذيه، احنا كنركزوا ديجا على البلدان هذوما،
0: بلدان تقليديه معناها،
7: بلدان تقليديه مع بلدان الخليج اللي هي بلدان مسالكه برشا للادويه والاسعار نتاعها ممتازه، السوق العراقيه، وكان نفتحوا او السوق الاوروبيه اللي تقعد ديما سوق ممتازه. فما حتى مشروع تعمل بين الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية مع الجيزات، مع الجيزات الألمانية، التعاون الألماني لمرافقة شركات تونسية للتسجيل في أوروبا.
0: نعم.
7: يعني مشروع قاعد ماشي وإن شاء الله نشوفوا شركات أخرين تنجم تصدر السوق الأوروبي اللي سوق كبيرة وطبيعة الحال ممتازة جدا للمصنعين التونسي.
0: يعطيكم الصحة إنكم تتجهوا للمريض في مختلف الأسواق. باش لحظة ونرجع لك سيدة دلندا، ولكن لهنا هل من استراتيجية تخدموا عليها كمصنعي دواء ساعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمريض التونسي؟ ونعرفوا أنه حتى السوق الوطنية ما زلتوا تنجموا تخدموا عليها أكثر وتوفروا لها معناها حاجياتها من الأدوية.
7: احنا ساعة نوفروا 80% أما نجموا نزيدوا نوفروا أكثر، نجموا نوصل 85 ولا 88%، أما الهدف ما هوش نوصل 100%، وما يلزمش يكون هذاك هدف في تونس. علاش؟ على خاطر ديما فما أدوية جديدة وأدوية فيها إنوفاسيون جديدة من المخابر العالمية اللي احنا في تونس ما نجموش نصنعوها،
0: فيها تصنيع حصري لصاحب البراءة متاعها،
7: حصري خاطر فيها براءة وتونس تعترف بالبراءة، القانون التونسي يعني يحمي براءة الاختراع، وهذوما يزم يكونوا ديما متواجدين على خاطر هذوكم يعطيوا قيمة مضافة للمواطن التونسي.
0: نعم.
7: هذوكم الصناعة التونسية تنجم تصنعهم،
0: هي ما زلت محميه
7: في الفتره نتاع الحمايه، اما في الفتره نتاع الحمايه ما نجموش، معناها ما يلزمش
0: تقنيا بعد فتره الحمايه. هل المصانع التونسيه قادره على تصنيع اي شكل دوائي موجود ولا قد يوجد في المصانع الاجنبيه؟ هل تقنيا انتم جاهزين؟
7: تقنيا نجم نصنع كل شيء، احنا في تونس حتى بعض الاصناف نتاع الراديولوجي اللي هي راديو اكتيف، معناها اللي فيها اشعه مصنعه في تونس، معناها نصنع في كل شيء، كل الانماط نتاع الادويه كل مصنعه في تونس. فيما يخص الادويه البيولوجيه توا مانيش قاعدين نصنعوا من اول البروسيسوس، هذيك اللي قلت لك عليها بكري نجموا نتطوروا ونوليو نصنعوا الادويه البيولوجيه من البدايه،
0: من بدايه سلسله الانتاج، التصنيع. ما تجيبوهاش شبه مصنعه،
7: ما تجيبوهاش نصف مصنع، هذه ان شاء الله نوصلوا لها، وهدف من الاهداف نتاع الصناعه الدوائيه في تونس اليوم.
0: نعم، شكرا لك سي طارق الهمامي. اعود للسيده دلندا محمدي ممثله غرفه الصناعه والتجاره بتونس. تفضل سيده دلندا.
8: شكرا، والله حبيت معناها نتناغم على اللي كان يتفضل وقالوا سي طارق على المستوى الدولي. البارح تفضلت الممثلة الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة اللي أعطتنا قصص نجاح لتونس، الحقيقة فرحنا بها برشا، اللي وهذا ما مؤكدين اللي تونس تحتل المرتبة الثانية في انخراطها في اعتمادها للملف الإلكتروني الفني الموحد OCTD، المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا، وفي المرتبة الأولى على صعيد شمال إفريقيا. فهذا بيخلي كان معناها
0: يعني ريادة تونسية إفريقية.
8: بالضبط بالضبط، هذه ريادة تونسية إفريقية، وهذا يزيد يشجع غرفة التجارة والصناعة لتونس، خاطر هي عندها تموقع عالمي وإفريقي مهم برشا، معناها باش تزيد تقوم بمرافقة أكثر للشركات نتاعها المنخرطين معاها للمساعدة المؤسسات، مش لرقمنة الإجراء فقط، بل إلى تحويل الرقمنة إلى قيمة اقتصادية. نحن في الختام في دقيقتين، نحن غرفة التجارة والصناعة لتونس اليوم هيكل داعم معناها يتسمى PSO في التعاون مع مركز التجارة الدولية LITC ضمن برنامج التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. معناها نحن غرفة تجارة تونس
0: اللي هي مؤسسة تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وتقدم في خدمات للمؤسسات الاقتصادية اللي هي من منظورها
8: المرافقة المؤسسات في التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وهذا عمل مهم جدا اللي اليوم معناها في تونس ولا فما معناها قدرات تونسية تطورت الخبرات متاحة داخل الهياكل الدعم متاحهم باش يوليوا هما بيتهم يقوموا بالمرافقة قابلة للاستمرار، وما توفيش معنى المرافقة ذيك بانتهاء النشاط ولا بانتهاء المشروع.
0: يعطيكم صحة سيدة دلندا محمدي، أكيد سنعود لغرفة التجارة والصناعة بتونس كل ما عندكم مشروع مرافقة وإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية التونسية. شكرا دلندا محمدي المديرة المركزية للتظاهرات الاقتصادية والعلاقات الدولية بغرفة تونس للصناعة والتجارة. أعود لضيفنا في استوديو سي طارق الهمامي اللي هو حاضر معنا ممثل عن الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية اللي هي غرفة مهنية تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. شنو أهم التوصيات اللي ماذا بيكم تتوفر باش يزيد يدعم قطاع صناعة الأدوية في تونس؟
7: احنا السوق التونسي سوق صغيرة، ويزمنا نفتحه أكثر على السوق العالمية، وهذه أمور مكلفة ياسر مكلفة ياسر، ويزمها نفس طويل. احنا كنا حكينا مع الأخيان في السيبكس على إمكانيات متاع إحاطة أكثر بالصناعة الدوائية وتقديم أكثر معونة وأكثر إحاطة للصناعة الدوائية على خاطر البوتنسيال موجود. يعني كيفاش نجم وحكينا ما عملنا لهم حتى اقتراحات، مش لازم ندخلوا في التفاصيل،
0: يعني كيفاش باش نزيدوا نفهموا هالمصنع اللي هو موجود وهالسلسله الانتاج اللي هي
7: نثمنوها باش نجيبوا عمله صعبه للبلاد اللي اليوم 100 مليون اورو ماهوش رقم كبير بالنسبه لامكانيات نتاع الصناعه الدوائيه التونسيه.
0: واضح، شكرا ليك.
7: الحاجه الثانيه هو تطوير ادويه جديده خاصه ادويه مجدده اللي اليوم تكلفه نتاعها غاليه في خاصة في المستشفيات اللي هي البيوسيميلير، خاصة اللي فيها تكنولوجيا كبيرة، واللي احنا
0: واللي ان شاء الله باش تخدموا عليها،
7: ونحبوا خطوات اخرين في الميدان هذا.
0: موافقين سي طارق الهمامي ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. بهذا نخلت إلى نهاية مصافحتنا اليوم. شكرا لحميد الورقي في التنسيق، محمد الهول في الإخراج التقني، سمية زواوي في الديجيتال والإخراج الرقمي. إلى أن ألقاكم أنا عليا قادري في مواعيد إذاعية قادمة، لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء.
9: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
9: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
9: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
9: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
0: الدكتور حكيم.
10: ما زلنا نتكلم عن الروضات. بلغنا أخيراً اللي بعد الفطور فما شكون في بعض الروضات اللي يعطيه شروبه وبسكوي. هذا مش معقول، الوليد مش ضيف باش نقدمه له كاس شروبه بعد الفطور. في الروضة يلزم الغلة وإلا السفنارة وإلا غيرها من الخضر النافعة.
0: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. يجي الليل تتبدل الأصوات،
11: تبدأ القصص،
4: نصغي إليك، فتحدث إلينا،
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
12: وفي عناوينها، رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة. وفق بيانات لوزارة المالية، تونس تسدد أكثر من 10 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومي، وتنفيذ ميزانية سنة 26,000 يفضي إلى نتيجة أولية إيجابية. إمضاء اتفاقية شراكة بين البريد التونسي والاتحاد الإفريقي للبريد في مجال تطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية. ودوليا، تصعيد إسرائيلي واسع جنوبي لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة. وفي تفاصيل الأنباء، تناول اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي عددا من المشاريع والمقترحات المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة. وأوضح رئيس الدولة أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، وأننا نعيش لحظات تاريخية تقتضي القطع مع مختلف أشكال الظلم والحيف. كما أكد رئيس الدولة أن المحاسبة مطلب مشروع، وأن الدولة لن تترك غنيمة لأي كان، وأن الصعوبات ستذلل والإنجازات ستتحقق بالإجراءات السريعة. ولدى استقباله أمس كل من وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرافي، والتي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، والكاتب العام للمجلس محمد علي البغديري، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. كما شدد على ضرورة إحداث نوادي ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية، إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية، بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وفي ظروف ملائمة للتحصيل العلمي. نشرتنا متواصلة ودائما في الشأن الوطني. وبعد فاصل قصير، ووفق بيانات لوزارة المالية، تونس تسدد أكثر من 10 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومي. وسددت تونس 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 26 2000 بنسبة إنجاز بلغت 45.4%، وذلك مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 26 2000 ووفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 2000. كما أفادت بيانات وزارة المالية بأن تنفيذ الميزانية أفضى إلى تسجيل نتيجة أولية إيجابية دون احتساب الهبات والمصادرة بلغت 2873.1 مليون دينار، وذلك إلى موفى جوان 26 2000. في موضوع آخر وتحت شعار البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة، يحتفل البريد التونسي اليوم باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة. وأفاد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي في تصريح لزميل نعيم تسولي، أفاد بأن استراتيجية البريد التونسي للفترة 26 2030 2000 تقوم على دعم التحول الرقمي لتطوير الخدمات وتقريبها أكثر من المواطن، بالإضافة إلى تحقيق الإدماج المالي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع.
13: البريد التونسي عنده استراتيجية 2026-2030 أساسها دعم التحول الرقمي لتطوير خدماته وتقريبها أكثر من المواطن، وأيضا بلوغ هدف الإدماج المالي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع، وبطبيعة الحال تطوير كل الخدمات البريدية لتكون مواكبة للعصر، وخاصة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي يشهدها هذا القطاع. بطبيعة الحال اليوم 2026 ما نجموش نتجاهلوا التطورات الكبرى في خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. احنا في تونس رؤيتنا واضحة، كل ما كانت التكنولوجيا في خدمة الإنسان وتراعي خصوصيات المجتمع وتراعي حقوقه الأساسية اللي ضمنها الدستور التونسي، احنا نعتمد هذه التكنولوجيا.
12: هذا وتم إمضاء اتفاقية شراكة بين البريد التونسي والاتحاد الإفريقي للبريد في مجال تطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية، يضيف المدير العام للبريد التونسي سفيان فريعة.
14: اليوم عملنا اتفاقية إدارية مع الاتحاد الإفريقي للبريد، عندنا خبرات كبيرة احنا في مجالات البريد، نتبادل خبرات مع المؤسسات البريدية الأخرى، إن شاء الله هي الاتفاقية الإدارية اللي باش يصير معاها اتفاقيات أخرين فيها تبادل تجارب وتبادل المشاريع والنظام المندمج للتصرف اللي هو الـ ERP. بدينا على مراحل. المشروع الثاني الكبير هو الإيكومات أفريكا، المنصة الكبيرة تاع اللوجيستيك الإقليمية بالتعاون مع الاتحاد البريد العالمي، واللي انطلقنا في تشغيلها هي بحث المطار باش تمكننا باش نكونوا كمنصة إقليمية للتجارة الإلكترونية على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي.
12: إلى موضوع آخر، حيث تستعد ولاية القصرين لانطلاق موسم جني الزيتون وسط تقديرات بإنتاج يقدر بنحو 100,000 طن، وتوقعات بأن ينطلق موسم الجني منتصف شهر أكتوبر الجاري. رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم توضح لمراسلة الإذاعة التونسية فدوى القرمازي.
15: قصيد هام من الغابات الفتية تتميز بسلامتها الصحية وقلة الآفات، والحقيقة اللي بشر بزيوت ذات جودة عالية وقابلية هامة للتحول إلى نمط البيولوجي. بالنسبة للمساحة الجملية هي تقدر بحوالي 145,000 هكتار، عدد الأصول الجملي حوالي 15 مليون قص، 40% منها بالنظام المطري و60% بالنظام المروي. تقديرات الإنتاج لهذا الموسم هي تقدر بحوالي 100,000 طن، والحقيقة هي تراجعت معناها بنسبة طفيفة مقارنة بالإنتاج متاع الموسم الفارق. هي ناتج على تأثيرات موجة الحر وسقوط حجر البرد. في إطار الاستعدادات تم تفعيل اللجنة الجهوية لمتابعة سير الموسم اللي انعقدت، وتم تباحث التوصيات المتعلقة بنقل العملاء، الاتفاق على تاريخ افتتاح وغلق الموسم. من المتوقع أنه

0: فردي حالة مزرية برشا نتيجة الظرف الاجتماعي اللي يعيشه، نتيجة الهرس اللي قاعد يتعرض لها. فالظرف اللي نعيشه فيه انه زيادة على التعريفة اليوم كانت ممكن ان هي تدلنا حاجة من الحاجيات، لانه اللي تشوفوا انتم الظرف الاجتماعي والظرف الاقتصادي اللي تعيشه البلاد اليوم، احنا في الغلاء هذايا ما عدناش قادرين، اللي عندنا التعريفة نتاعنا بالمليمات وغير منطقي غير معقول. من ابرز المطالب نتاعنا زاد كذلك محاربة الدخلاء من السلطات الجهوية بكل جدية، لانه احنا عندنا زملاء طال انتظارهم في طريقة الإسناد متاع الخاصة متاعهم. اليوم بالنسبة لسائق سيارة الأجرة حتى في الغلاء متاع السيارة ما عادش قادر انه باش يوفر الخدمات المطلوبة واللي كان متعود باش يقدمها ويعاضد بها الدولة. اليوم احنا اليوم قاعد نوصلوا نتعرضوا للاعتداءات، نتعرضوا للاعتداءات سواء كان لفظية سواء كانت حتى مادية على أملاكنا.
1: دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات مهمة اليوم وغدا، وشدد على ضرورة تخفيض السرعة وتجنب السرعة المفرطة تماما ومضاعفة مسافة الأمان لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. ومعنية بالتقلبات الجوية بعد ظهر اليوم خصوصا ولايات سليانة زغوان والقيروان وسلبوزي ومحليا جهة الساحل، قبل أن تشمل الأمطار أثناء الليل ولاية جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى. بعد فصل قصير ودوليا، تصعيد إسرائيلي واسع جنوبي لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: وتتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين عنيفة على عدة جبهات، من بينها تعز ومأرب، وسط تفاقم التداعيات الإنسانية مع تزايد أعداد النازحين في مناطق القتال. ويتزامن التصعيد مع هجمات صاروخية حوثية باتجاه السعودية، حيث أعلنت السلطات في الرياض مقتل 3 أشخاص بقصف حوثي أمس على مطار الملك خالد بالرياض. وفي الشأن الإيراني، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقاشات مثمرة مع طهران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مستبعدا شن هجوم جديد عليها قبل الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة من الجنوب اللبناني، من بينها بلدات المنصور وحداثة وبرعشيت وطيبة. صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة في حملة شملت اعتقالات واقتحامات لمدن وبلدات وقرى وهجمات على قاطف الزيتون وحرقا لأشجاره وتهديدات بالقتل طالت عددا من الفلسطينيين. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة. وفقا لبيانات وزارة المالية، تونس تسدد أكثر من 10 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومي، وتنفيذ ميزانية 26,000 يفضي إلى نتيجة أولية إيجابية. إمضاء اتفاقية شراكة بين البريد التونسي والاتحاد الإفريقي للبريد في مجال تطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية. وفي العالم، تصعيد إسرائيلي واسع جنوبي لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الإفريقية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع من جديد في رياضة وأهداف السبت والأحد من ماضي ساعتين للستة، مواكبة للقاءات الجولة الخامسة ذهاب، وصف، تعليق، تصريحات وتحاليل فنية على موجات

0: جت الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورة القصص.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورة القصص. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الهداية رياض الأندلس بأريانا بإمامة الشيخ وضح البوديلي.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، أمر عباده بالعدل والإحسان، ونهاهم عن الظلم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تنير القلوب، وهي أثابني وأثابكم الله خير زاد ليوم المعاد. أما بعد، إخوة الإيمان، فإنه من المهم جدا بالنسبة للمسلم أن يؤدي واجباته الشرعية التعبدية، لأن الله سبحانه وتعالى يا إخوة قد فرض علينا عبادات، فلازم على المسلم أنه يحافظ ويؤدي هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره. لكن واجبات المسلم لا تقف ولا تنتهي عند هذا الحد، وإنما تتعداه إلى العلاقات التي بينه وبين الناس. لأن الحقوق يا إخوة زوز أنواع، الحقوق قسمين، ثم حقوق الله وثم حقوق العباد. ثم حقوق الله كما اللي ذكرناها من العبادات والشعائر، كما الصلاة الصيام الحج إلى آخره، هذه حقوق الله بين الإنسان وخالقه. وثم حقوق العباد اللي هي حقوق الناس. شو معناها حقوق العباد؟ يعني هي واجبات ينبغي على المسلم أن يؤديها لمصلحة غيره من الناس، هذه حقوق الناس. ومن المؤسف جدا أنه قد انتشرت فينا ظاهرة سلبية، ظاهرة سيئة، ظاهرة مخالفة لهدي الإسلام الحقيقي، ظاهرة لا تعبر عن أخلاق المسلم الملتزم بأخلاق الإسلام من شيء. وظاهرة هذه هي ظاهرة التدين السلبي، التدين الظاهر فقط، التدين الشكلي. إيش معناها التدين الشكلي؟ أنه الإنسان يعني في الظاهر هو يحافظ على عباداته، يصوم، يصلي، يزكي، حج إلى آخره، لكنه في المقابل يهمل حقوق الناس عليه. يعني ماشي في باله على خاطر هو يصلي يحق له أن يعتدي على غيره، مش في باله خاطر هو يؤدي في فرائضه الدينية، خاطر يصلي ويصوم إلى آخره، فهو ضامن روحه وهو في أعلى الدرجات، وكأنه عنده إعفاء أنه لا يؤدي حقوق الناس عليه. هذا تدين شكلي، وهذا أمر خطير. يعني هذا المشكل الخطير تسلل إلى بعض القلوب، لأنه يعني تدينا في الظاهر لكن خللا في الباطن، يعني حرصا من الإنسان على أن يؤدي حقوق الله وأن يؤدي عباداته الشرعية، ولكن في المقابل يغفل ويفوت حقوق الناس وحقوق العباد عليه. يا أيها المسلمون، ديننا راه مش فقط دين عبادات ودين طقوس وشعائر فقط، هذا موجود، ولكن ديننا راه ماهوش دين صلي وارفع صباتك وكهو. ديننا مش فقط تعمل فرض وانقب الأرض من بعد، ديننا مش قم بفرائضك الدينية وقم بواجبك الشرعي ومن بعد افعل في الأرض وفي الناس ما تشاء، لا. وإنما الإسلام راه منهاج حياة كامل، إسلام منهج كامل يجمع ويؤلف ويوحد ويقرن بين حقوق الله وحقوق العباد. طبعا صحيح أنه في عباداتنا الخير الكثير، يعني صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا ينبغي المحافظة عليها، ومن أداها كما ينبغي فهو مأجور على ذلك بحول الله سبحانه وتعالى أجرا كثيرا. ومن حافظ عليها ومن أداها فهو على خير في دينه، وسيلقى الله سبحانه وتعالى بإذن الله وهو في أحسن حال. لكن ذلك لا يعني أنه مسموح له أن يعتدي على الناس، هذا ممنوع. لذلك يا إخوة نحن ننبه ونرشد أن هذا الالتزام هو من مقاصد العبادات، أنه هذا من مقاصد العبادات يا إخوة، من مقاصد العبادة ومن مقاصد الصلاة وغيرها من العبادات، أنها تؤدب صاحبها،
1: من مقاصد العبادات أنها تهذب سلوكه، من مقاصد العبادات أنها تجعله إنساناً ملتزماً ومستقيماً مع الله ومع خلق الله في نفس الوقت. لذلك إخوة الإيمان ضروري جداً الانسجام بين القول والعمل. ربي سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الانفصام بين القول والعمل. ما لازمش يكون كلامنا في شيرة وفعلنا في شيرة أخرى، ما لازمش يكون كلامنا في واد وتصرفاتنا وأفعالنا تكون في واد آخر. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. علاش تقولوا حاجة والتصرف يكون عكسها في المقابل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك من الأخطاء أنه يظن إنسان وأنه لما يكون إنسان مصلي وعابد إلى آخره فهو مستقيم على الخلق 100%، يمشي في باله على خاطر هو مصلي وعابد فمعاملاته مع الناس تكون على أحسن ما يرام، وهذا خطأ شائع. حتى أنه سيدنا عمر رضي الله عنه أثر عنه، سأل الناس مرة على إنسان، قال لهم: تعرفوش فلان؟ فتكلم رجل قال له: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، إن فلان الرجل صدق. إيه سي فلان نعرفوه، إذا يا رجل باهي ورجل ناس بلاح ورجل طيب إلى آخره، رجل صدق. قالوا: صادق. سألوا سيدنا عمر قالوا: أنت منين تعرفه؟ قالوا: لعلك جاره، فالجار أعلم الناس بأخلاق جيرانه. جار وأنت؟ قالوا: لا ماني جار. قالوا: لعلك سافرت معه، فالأسفار مكشفة للطباع. بكشي سافرت معاه؟ ما يقول لك إنسان باش تعرفه مليح تسافر معاه وتعمل معاه خلطة في سفر. قالوا: لا لا ما سافرتش معاه. قالوا: لعلك تعاملت معه بالدرهم والدينار، فإن الدرهم والدينار يكشفان معادن الرجال. قالوا: بالكش بعت وشريت معاه. ما البيع والشراء يكشف فك المعدن متاع الإنسان، تفهم أمين وصادق ووفي في التجارة متاعه وما يغشش ولا إلى آخره ولا العكس، هذيك تكتشفه في البيع والتجارة. قالوا: لا لم أتاجر معه. قالوا: من منين عرفته؟ قالوا: لعلك رأيته في المسجد يهز رأسه قائما وقاعدا. قالوا: ريته في الجامع خاطر يصلي، يعني نهار كامل راكع ساجد في الجامع. قالوا: نعم. قالوا: وي أنا قلت لك راه رجل صادق خاطر ريته في الجامع يصلي. قال له: اجلس فإنك لم تعرفه. هذا لأن الصلاة ليست سكا على بياض، هذا لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعلم أن الصلاة للأسف الشديد اتخذها بعض الناس مظهرا ظاهريا فقط، وأخلاقهم لا تعبر عن أخلاق المسلمين الحقيقية في شيء. الأخلاق راهي مهمة جدا، الأخلاق أساسية جدا بالنسبة للمسلم. يعني الأخلاق يا إخوة، راه المسلم بأخلاقه قد يكون خير سفير لدينه. وفهموا الفكرة هذه مليح، الله يبارك فيكم. يعني غير المسلمين قد يتأثرون وقد يقتنعون بديننا عندما يروا أخلاقنا. يعني المسلم بأخلاقه قد يعطي صورة حسنة عن دينه. أنت شوف مثلاً أنك البلدان متاع آسيا، أندونيسيا وغيرها، كيفاش تخللها الإسلام؟ أندونيسيا مثلاً كيفاش ولت بلاد مسلمة؟ لم يدخلها الإسلام بالسيف، لم يدخلها الإسلام بحرب، لم يدخلها الإسلام بمعركة، لم يدخلها الإسلام بقتال، وإنما دخلها بأخلاق المسلمين التجار. لأنه في القرن 7 ميلادي تقريباً بدأوا المسلمين يتوافدوا التجار على كل البلدان متاع جنوب شرق آسيا، أندونيسيا وماليزيا وكل البلدان هذيك الكل، فصاروا يتعاملون مع السكان الأصليين للبلدان هذيك، فخلطوهم وشافوا السكان الأصليين أخلاق المسلمين، مو بيعوا وشروا معاهم، شافوا أمانتهم، شافوا عدم الغش متاعهم، شافوا وفائهم بالعهود، شافوا عدم تطفيفهم بالميزان، شافوا اللي هما ثقة وأصحاب أمانة وأصحاب كلمة، فتأثروا بالإسلام وتأثروا بأخلاق المسلمين التجار، وبشوية بشوية صاروا يتعرفون مع الإسلام، مع شوية حملات دعوية صارت هذه البلدان اليوم أندونيسيا وماليزيا وغيرها مسلمة. لذلك أخلاق المسلم راهي مهمة جدا، لذلك أخلاقك كمسلم أخلاقك حافظ عليها، راهي رأس مالك، خليها ديما معاك، لا تتبيع ولا تتشرى، دائما اجعلها ملازمة لك غير مفارقة لك. هذا بالنسبة للأخلاق. لذلك إخوتي أخواتي، نحن علاش نقولوا الكلام هذايا؟ قولوا الكلام هذايا لأنه للأسف الشديد بعض الناس يقصرون في الاهتمام بهذا الموضوع. يعني للأسف الشديد نرى في مجتمعنا بعض المظاهر والسلوكات التي تخالف هذا الأمر. يعني بعض الناس للأسف الشديد يحرصون على العبادات ويحرصوا على الصلاة والصيام إلى آخره، هذا ممتاز وبارك الله فيك، لكن يهملون في المقابل جانب المعاملات وجانب الأخلاق مع الناس. يعني معاملاتهم وأخلاقهم ليست في مستوى صلاتهم وعباداتهم. ونشوف مظاهر شتى في مجتمعنا تعبر عن هذا الأمر، يعني مشاهد كثيرة وبراهين كثيرة. شوف أنت مثلا إنسان يبدأ مثلا تاجر عنده حانوت معين، عنده محل معين يبيع فيه في مواد معينة، يتاجر يبيع على روحه. يجي وقت الصلاة يأذن الظهر، يسكر الحانوت متاعه ويحط وريقة مغلق لربع ساعة أعود بعد الصلاة. يأذن العصر كيف كيف يسكر الحانوت متاعه يمشي يصلي. باهي بارك الله فيك ويعطيك الصحة وربي يتقبل صلاتك وربي يثيبك إن شاء الله. لكن بعد نجيو للصحيح للبيع والشراء، تلقاه يبيع في السلعة القديمة، ويبيع في السلعة الفاسدة، ويبيع في السلعة اللي فيها الأجل، ويغش في معاملاته وفي تجارته مع الناس. قال شنو هاك السلعة القديمة ذيك تحب تقعد على قلبي، خليني نسجدها أنا، خليني نرتاح منها، تحبني نخسر فيها؟ الله الله يا ولدي، أين إيمانك؟ أين تدينك؟ وين صلاتك اللي من المفروض وأنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ يعني هذا غريب جدا. ولا تشوف إنسان من الجامعة ما يخرج، ديما صلوات الكل في الصف الأولاني بتاع الجامعة، داخل يسبح خارج يسبح. يتوفى الوالد متاعه باش يورث بوه، أول حاجة يعملها يفك نصيب أخته في الميراث، يستحوذ على حصة أخته من التركة. هذا المتدين يعني ألم تقرأ قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ ما سألتش روحك يا أيها المتدين اللي ندرى المال هذا اللي استحوذت عليه، الملك هذا اللي استحوذت عليه، الهكتارات هذه اللي فكيتها، اللي ندرى تحق لي ولا لا تحق لي، اللي ندرى حلال ولا حرام؟ يعني هذا غريب جدا هذا الانفصام. وبعد تلقاه إنسان في رمضان يبدأ يسأل يقول لك أنا نتوظف الوضوء في رمضان وتعدات لي قطرة صغيرة متاع ماء للحلق متاعي وللجوف متاعي، اللي ندرى صيامي صحيح ولا لا؟ يعني خايف أن صيامه يفسد بسبب قطرة ماء وصلت إلى جوفه، ما يلقيش بال اصلا لك الهكتارات وهك الاراضي اللي ياكل فيها ويستحوذ عليها بغير وجه حق. يعني لابد من التوازن ومن التساير ومن التماثل بين الاقوال والافعال. لازم اقوالنا وافعالنا وعباداتنا وصلاتنا تنعكس على سلوكنا ايجابيا. يعني انا يا اخوه قداش يوجعني قلبي لما يجيني واحد من الاخيان رجل فاضل ويقول لي راه ثم انسان ظلمني وثم انسان راه هز لي فلوسي وراه حاج بيت ربي. والله شيء يوجع القلب. لما يجيني انسان اخر يقول لي راه ثم انسان ظلمني وانسان انا خدمت له خدمه وما خلصنيش فيها وراه عامل اربع عمرات وراه من الجامعه ما يخرج. والله هذا شيء يفتت القلب، شيء يوجع القلب. لما تجيك زوجه ولا تجيك ام فاضله وتقول لك انا زوجي راه ديما يصلي في الجامع، صلواته الخمسه في الجامع مستقيم، ولكن في معاملته لينا في البيت راه المعامله مخالفه تماما لهذه الاستقامه. يسيح ويعيط ويهين ويضرب ويعتدي ويتعسف، معاملته خايبه لي انا ولوليداتي. وفي الخارج مع الناس يعني في الشارع يبدا يضحك يبدا يبتسم وعاطي صوره متاع انسان صالح ومستقيم، ومعنا نحن في الدار كي يدخل لنا كان الكشه والنشه ويبدا عبوس وحتى تبسيمه ما ثماش. يعني هذا التناقض غريب جدا. لذلك نحن نوجه يعني انه خاصه في مثل هذه موجات يعني بعض موجات العنف المستشريه في المجتمع، دائما الحل ينطلق من الاسره. انه خطير جدا هذا العنف الاسري، انه لما الطفل الصغير وهو في عمر الزهور في عمر التربيه ويكبر على مشاهد العنف بين الزوجين مثلا بين الاب والام، انه يطبع مع العنف واللي يشوف المشهد هذاك عادي وبديهي جدا، ولا قدر الله ينجم كي يكبر يخرج العنف هذاك للمجتمع. فنصلح العنايه بابنائنا بارك الله فيكم. لذلك يا اخوه الصلاه وما ادراك ما الصلاه يجب ان تتبعها الاخلاق، حتى انه النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب اولياء الفتيات في الزواج قال لهم إذا خطب إليكم، إذا جاكم شكون يخطب، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وشوف يعني محل الشاهد أنه قال الدين والخلق، ما قالش الدين ونقطة، قال الدين والخلق. ثم زوج شروط مهمين، أنه قد يكون إنسان دين وإنسان عنده دين وإنسان مستقيم في صلواته وفي الأمور العبادات عنده 10 على 10 ولكنه في الأخلاق يبدأ تحت الصفر. وقد يكون العكس زاد ومرفوض، أن الإنسان يبدأ في أخلاقه ومعاملاته باهي مع الناس، يحسن إلى جيرانه، يبر بوالديه، لا يغش إلى آخره، ولكن في صلته بربه في صلاته وفي عبادته يكون مقصر. هذا مرفوض أيضا، أنه هذا قصر في جانب مهم من جوانب الدين اللي هو العبادات. لذلك المهم هو التوازن، هو الانسجام، أن الإنسان الدين يصحبه خلق مع الدين ومع العبادات وكل شيء، يكون الإنسان متخلق ويعطي حقوق الناس ولا يظلمهم. أنه هذا من مقاصد العبادة كما قلنا. ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الصحابة على راجل قالوا له إن فلانا يقوم الليل كله وإذا أصبح سرق. تلقان الليل كامل هو يقوم في الليل يصلي في التهجد، وإذا يصبح يعني في الصباح يولي يسرق. شنو هذا؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيمنعه ما قلتم، سيمنعه ما قلتم. لك الصلاة ذيك لازمها تمنعه، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لابد وأن ربي سبحانه وتعالى يبارك للمصلي حتى يتغلب عن المنكرات، لابد أن يتغلب عنها. لذلك الإنسان الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لابد وأنه يراجع صلاته ويقوم ما فيها من اعوجاج، ويقوم ما فيها من خطأ، ويقوم فيها من انحرافات، ويسوي ركوعها وسجودها ويؤديها كما ينبغي، ويحافظ على وقتها حتى تصلح صلاته وحتى يصلح عمله فيما بعد. هذا من مقاصد العبادة، من مقاصدها أنها تهذب سلوك صاحبها، هذا في الصلاة. حتى أنه في شأن الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. ربي سبحانه وتعالى مش عطاك الصيام فقط للجوع والعطش، وإنما حبك أنت تتركك المفطرات هذيك حتى تهذب سلوكك وحتى تسير به نحو الطريق الصواب. لذلك يا إخوة مهم جدا أن نحافظ على هذا الانسجام بين القول والعمل، هذا التلاؤم وهذا التوافق بين قولنا وبين عباداتنا وبين صلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا وطاعاتنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وبين معاملاتنا مع الناس وأخلاقنا كمسلمين في مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله بارئ النسم وولي النعم. يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، في الخطبة الثانية نتطرق إلى مسألة فقهية، هذه المسألة تتعلق بالزكاة. سائل يسأل يقول: أنا أدخر مالا لأجل الحج، مدخر مال حب نحج به بيت ربي، حب نزور البقاع المقدسة، فهل ترى هذا المال أزكيه أم لا؟ نقول وبالله التوفيق: نعم، فيه زكاة، فيه زكاة حتى لو كان مدخرا لأجل الحج. لأنه يا إخوة أيما مال جمعه الإنسان وقد بلغ النصاب ومر عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. نحن دائما نذكر بنصاب زكاة المال في بلادنا تونس في هذه السنة الهجرية الذي أعلن عنه سماحة مفتي الجمهورية في هذا العام الهجري القمري، اللي هو 34 مليون و369 ألف و356 ملي. فمن امتلك هذا المال فإنه يستقبل عاما. إيش معناها يستقبل عاما؟ يعني ينظر في ماله، إذا مرت عليه سنة هجرية كاملة من غير ما يطيح على النصاب ذاك فقد وجبت في حقه الزكاة، بقطع النظر عن الغرض الذي جمع لأجله المال، سواء كان لأمر ديني أو دنيوي. كان لأمر ديني مثلا مثل الحج، كان لأمر دنيوي مثلا لشراء منزل، للسفر، للزواج إلى آخره. فبقطع النظر عن الغرض الذي جمع لأجله المال فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المقدار الواجب إخراجه، وهو 2.5%، ربع العشر، ثم يخرج هذا المقدار ويحتفظ بالباقي لأجل الغرض الذي ادخر المال لأجله، والله تعالى أعلم. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما يا رب العالمين. عباد الله، إنه في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيه الدعاء، فيا سعادة من إلى نيلها سعى، فلنتوجه إلى الله بخشوع وإنابة، عسى أن تكون ساعتنا هذه ساعة الاستجابة، مفتتحين الدعاء بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على شفيع الأمة يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث ليتم مكارم الأخلاق، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك، ووفقنا اللهم لما تحبه وترضاه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عن من سواك، ووفقنا لما تحبه وترضاه. ونسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله.

0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الهداية رياض الأندلس بأريانا بإمامة الشيخ وضاح البودالي.
3: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد عم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الكلام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
4: لا للمخدرات،
3: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
5: لا للمخدرات.

0: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الإفريقية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع من جديد في رياضة وأهداف السبت والأحد من ماضي ساعتين للستة، مواكبة للقاءات الجولة الخامسة ذهاب، وصف تعليق تصريحات وتحاليل فنية على موجات الإذاعة الوطنية.
2: فلاش سبور، أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يقر إجراء المباراة المؤجلة بين الملعب التونسي ونادي الإفريقي لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب يوم الخميس 5 نوفمبر القادم. لكن الملعب التونسي تقدم بتلبي تأخير هذه المباراة إلى يوم السبت 7 نوفمبر. مكتب الرابطة سينظر في طلب الملعب التونسي في الاجتماع القادم. كذلك مكتب الرابطة ينتظر قرار لجنة الاستئناف بخصوص قرار إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي. إذا تم إقرار إعادة المباراة وتثبيت قرار الرابطة، سيتم برمجة هذه المباراة المعادة في نفس يوم مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي. كذلك مكتب الرابطة يقرر إجراء كل المقابلات المؤجلة لحساب الجولة السادسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري. كل المقابلات في نفس التوقيت مساء 2:30. النادي الإفريقي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. الملعب التونسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. والنادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظرا لالتزامات الترجي والافريقي والسياسات والترجي الرياضي الجرجيسي قاريا. في الشامبيونز ليغ الافريقيه، الترجي الرياضي التونسي يلعب مباراه ذهاب الدور التمهيدي الثاني يوم 18 اكتوبر الجاري امام فريق السويح الليبي على ملعب مدينه نصرات الليبيه. مباراه تنطلق 6 متاع العشيه بتوقيت تونس بقياده الحكم الكونغولي جون بيير غان. في المقابل النادي الافريقي يلعب مباراة الذهاب امام فريق تيبي مازيمبي الكونغولي يوم 17 اكتوبر الجاري في لوبومباتشي. مباراة تنطلق مساعتين بتوقيت تونس بقيادة الحكم الموريتاني دحان بيدا. في كاس الكاف، النادي الرياضي الصفاقسي يلعب مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني يوم السبت 17 اكتوبر الجاري في ابي جون العاصمة الايفوارية امام فريق اكاديمية امادو ديالو 5 متاع العشية بتوقيت تونس بقيادة الحكم فابريسو اندرادي ميلكافير. في المقابلة الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب مباراة الذهاب يوم السبت كذلك 17 اكتوبر الجاري امام فريق ريال باماكو المالي. مباراة تنطلق من 3:30 متاع العشية في ملعب طيب المهيري بصفاقس. بالحظ والتوفيق للرباعي التونسي، الترجي والافريقي في الشامبيونز ليغ الافريقية، ونادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكاف. تعيينات الحكام بالنسبة للجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. غدوة الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات، كل المقابلات تنطلق في نفس التوقيت مساء 2:30، هو التوقيت الجديد بداية من هذه الجولة. إذن غدوة الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات في ملعب حمد العقري برادس، ترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي الباجي تحكيم حسين بولعريس وحكم الفار أسامة بن إسحاق. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، نادي البنزرتي مع الاتحاد الرياضي المنسيري تحكيم نضال بلطيف وحكم الفار عامر شوشان. وفي ملعب بنجردان، اتحاد بنجردان يستضيف النادي الإفريقي تحكيم باسم بالعيد والحكم الفار هو أمين فقير. في المقابل في ملعب الطيب لمهري بصفاقس، تقدم سقيطة الدائرة يستضيف نادي الرياضي الصفاقسي تحكيم لوليد المنصري وحكم الفار هو البرتغالي فيليب أندري. يوم الأحد 11 أكتوبر الموعد سيكون مع الدفعة الثانية من المقابلات في ملعب سوسة، النجم الرياضي الساحلي يستضيف نادي حملان في تحكيم أحمد الذوادي وحكم الفار محمد علي قروية. في ملعب المتلوي، نجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي تحكيم فرج عبدلاوي وحكم الفار هيثم قيرات. وفي ملعب الشاد لزويتن شبيبة العمران يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى تحكيم محرز المالكي وحكم الفار هو البرتغالي فيليب أندري. وفي مركب جرجيس، الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف أمل حمام سوسة حكم المباراة أمير العيادي وحكم الفار محمد علي قروية. وكل المقابلات ستكون منقولة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال برنامج رياضة وأهداف غدوة إن شاء الله مع زميلتنا رجال مختار، ويوم الأحد مع زميلنا شهير الكافي. بطولة الرابط المحترف الثانية غد الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب. كل المقابلات مع ساعتين ونص. في المجموعة الأولى مستقبل سليمان يستضيف جمعية مقرين تحكيم حمزة الوسلاتي. نجم الخلادي الرالوي يستضيف الرالوي تحكيم خليل الهرمي. الملعب اللاسوس يستضيف بعث بوحاجلة تحكيم رضوان بالواعر. مكان المهدي يستضيف هلال المساكن تحكيم وسيم بوسيف. ومستقبل جابس يستضيف هلال الشابة تحكيم مالك معشة. في المقابل مباراة وحيدة لحساب المجموعة الثانية هلال رديف يستضيف نادي القربي تحكيم أحمد الكيلاني. يوم الأحد الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات في المجموعة الأولى. الموعد سيكون مع زوز مقابلات. نادي محيط قرقنة يستضيف كوكب عقارب تحكيم وليد الهذلي. ورائد جوير يدير مباراة سبورتينغ بنعروس واتحاد تتاوين. في المجموعة الثانية جمعية ريان يستضيف القلعة الرياضية تحكيم إسلام الزوالي. أولمبيك الكاف في القوافل الرياضية بقفصة تحكيم ياسين حماني. سبورتينغ المقنين جندوبة الرياضية تحكيم يوسف تواتي. شبيب القيروانية مع اتحاد قصور أساف تحكيم لفرج بالرابح. أمل بوشمة يستضيف الملعب الجابسي تحكيم لعبد الحميد بدر الدين. وأولمبيك مدين يستضيف المستقبل الرياضي بالقصرين تحكيم وائل المسباحي. تصفيات الألعاب الأولمبية 2028. المنتخب الوطني التونسي للسيدات في كرة القدم انهزم البارح أمام المنتخب السنغالي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل صفر هدف سجلته اللعبة كاسين داي في دقيقة 63. هذه مباراة دارت البارح في ملعب حمد العقربي برادس في انتظار مباراة العودة يوم 13 أكتوبر الجاري في داكار. كرة السلة غد الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الخامسة لبطولة البرو آ. في كل المقابلات تنطلق مع الخامسة. نجم الرياضي الساحلي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. نجم الرادسي مع الدليا الرياضي بقرومبيليا. شباب القيروانية مع نجم حلق الواد. الملعب النابلي مع نادي الرياضي بحمام سوسة. اتحاد الأنصار مع نادي الإفريقي. ويوم الأحد الموعد مع مباراة وحيدة النادي الرياضي الصفاقسي مع شبيبة المنازة. في كرة اليد غد الموعد مع الجولة السادسة لبطولة النخبة. ما ثلاثة في قاعة حمام سوسة نجم الساحلي مع مكارم المهدية. ما ثلاثة في قاعة بن خيار بعث بن خيار مع جمعية الحمامات. في قاعة الجرجان نادي الإفريقي مع نادي كرة اليد بجمال. والأربعة متاع العشية في قاعة المكنين سبورتينغ المكنين الاتحاد الرياضي تميمي. في قاعة سقيت الزيت نادي سقيت الزيت مع نصرة بلبة. وفي قصر الرياضة بالمنزه ترجي الرياضي التونسي مع المنزه الرياضي. عودة البطولات الأوروبية هذا الأسبوع. اليوم الموعد مع مباراة لحساب الجولة الثامنة بالنسبة للبطولة الإسبانية لا ليغا. 8 متاع الليل مالاغا مع إسبانيول. الجولة السادسة البطولة الفرنسية 8 غير با لانس مع ليون. والجولة الخامسة للبطولة الألمانية 7:30 بروسيا دورتموند يستضيف فيردر بريمن. هكذا نكملوا فلاش سبور. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
3: الرياضة على الوطنية.
4: الرياضة على الوطنية.
3: أخبار.
4: أخبار. تحاليل.
3: نقل مباشر وذكريات الكرة التونسية.
4: فلاش سبور كل يوم آخر الأخبار وسكوبات.
3: الشوط الثالث. تحاليل. أرقام.
4: وأصداء مباريات آخر الأسبوع.
3: نوار عشية السبت نبض الشارع.
4: وذكريات من الرياضة التونسية.
3: رياضة وأهداف.
4: نقل المباريات مباشرة لحظة بلحظة.
3: من البطولة إلى المنافسات القارية والمنتخبات. الرياضة. كل تفاصيلها
4: على الوطنية.
3: على الوطنية.
5: يا خي شبيك شفام ياسين خويا تبدل خايف علي برشا. خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
6: أما زيدا كان تحكي راك نجم تعاون.
5: لشكون باش نحكي؟
6: نعرفش نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حملة لإزالة وحجز عربات المنتصبين العشوائيين بالعاصمة نظمتها بلدية تونس أسفرت عن حجز 535 عربة يدوية. الحملة شملت منطقة الخربة ونهج الصباغين وباب الجزيرة وسوق العصر والسوق المركزية بالعاصمة ونهج إسبانيا ونهج 18 جانفي. تمكنت وحدات الأمن الوطني بأريانا الشمالية من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بمنطقة برج لوزير والاحتفاظ بخمسة أشخاص. بلغ عدد المدخرين لدى البريد التونسي 4,713,000 مدخر إلى موفى سبتمبر الفارط، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الإدخار الوطني بنحو 25%. وأبرم البريد التونسي اليوم اتفاقية شراكة مع الاتحاد الإفريقي للبريد تهدف لتعزيز التعاون والتبادل وتطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر توقعات جوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم تتواصل إلى غاية يوم غد السبت. ومعنية بالتقلبات الجوية خصوصا ولايات سليانة، زغوان، القيروان وسيلبوزيل ومحليا جهة الساحل، قبل أن تشمل الأمطار أثناء الليل ولايات جندوبة، باجة، بنزرت وتونس الكبرى. في العالم، مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين المقيمين من جنسيات مختلفة جراء هجوم بصواريخ باليستية على مطاري الملك خالد ونجران. وختاما، فرقة الشرطة البلجيكية نفذت عمليات ضد محتجين للتنديد بتدابير تقشفية في ميزانية عام 27 و2000. وبحسب وسائل إعلام بلجيكية فقد تسببت الاحتجاجات بإلغاء نحو 140 رحلة جوية وتعطل وسائل النقل العام في العاصمة بروكسل. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
12: رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

ماضي ساعتين و18 دقيقة هنا في تونس. أهلا مرحبا بكم، موعد جديد من خلال هذا اللقاء المباشر من رحمة للعالمين لهذا اليوم الجمعة 9 من أكتوبر 2026 الموافق 27 من ربيع الثاني 1448 هجري. إن شاء الله تكونوا ممتعين بالصحة والعافية، إن شاء الله ديما بخير يا ربي. تحية لكل من استعمل الطريق، تحية لكل مستمعينا أينما كانوا في هذا اللقاء. وهبي الواعر يهندس تقنيا موعدنا المباشر، رامي المجهولي في التنسيق لفقرات موعدنا، وطبعا سمية الزواوي في كل مهمة لإخراج المرئي على 71-844-404 71-844-404. يمكنكم التواصل معنا والمشاركة في هذا اللقاء من برنامج رحمة العالمين لطرح أسئلتكم على الدكتور محمود جبلة اللي يرافقنا دائما في هذا الموعد الأسبوعي من برنامج رحمة العالمين، بعد طبعا أخبار ماضي ثلاثة بعد شوية إن شاء الله. بدينا بنغم رائع بإمضاء الألحان طبعا وغناها حتى الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، سمعناها بأداء وصوت الفنانة التونسية أمينة فاخد. ماضي ساعتين وعشرين دقيقة، السيدة نعمة صلوا على خير الورى.

0: صلى الله عليه وسلم. سيدة نعمة صلوا على خير الوراء. ماذي ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة اللقاء يتواصل حتى للأربعة في هذا الموعد من برنامج رحمة للعالمين. دكتور محمود جبل أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا, تحية ليك أخي معز وتحية لكل عاملين في الإذاعة الوطنية.
0: جمعة مباركة
1: إن شاء الله. جمعة مباركة الجميع, ونحيي المستمعين والمستمعات الأوفياء دائما والمتابعين للإذاعة الوطنية ولبرنامج رحمة للعالمين. قولوا إن شاء الله جمعة مباركة الجميع يا رب. إن شاء الله
0: إن شاء الله. الأخلاق واليوم الأسبوع الثالث على التوالي. نعم. نواصل في هذا الموضوع, واليوم ربما مش نتعمقوا أكثر في أخلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام اللي هو أسوتنا, اللي هو قدوتنا. نعم. واللي هو يعني خلالنا هالأفر الحسن والحمد لله. نعم. في اتباع سنته واتباع أخلاقه اللي ربي قال له الخلق بتاعه هو القرآن,
1: القرآن.
0: سبحان الله. نعم. قبل ما ندخل في موضوعنا وفي صلب موضوعنا, نذكر على 71 844 404, في طريقي إلى الإذاعة هكا حبيت نحكي في موضوع يهمنا الناس الكل. اليوم التونسي نحن نحكي على الرقعة اللي نعيشه فيها.
1: نعم.
0: ولا سريع الغضب.
1: صحيح.
0: من لا شيء تتخلق. نعم. مشكلة.
1: صحيح.
0: سي محمود يعيش الكرسي قرب شوي. وين قرب فيه الكرسي يا ودي؟
1: إش قلقك؟ إش قلقت أنت؟
0: يعني اللي أبسط الأشياء في بيوتنا.
1: نعم.
0: في محلات تجارية. نعم. في الشارع, في السوق, في التاكسي. نعم. في القطار, في المترو, في أي تقريبا مكان إلا وتلقى شوية هكا شكون يستنى في الآخر في الدورة, نقولوا احنا بلغة العامية. نعم. لماذا؟
1: هذا بالحق ناتج على
0: ضغط.
1: مش كان ضغط, أولا الساعة ناتج على أنه الرصيد متاعنا من القيم أصبح.
0: تعجبني كي ديما تحكي على الرصيد. إيه؟ وتذكرني بالبنك.
1: يعطيك الصحة.
0: يعني واحد كيف الكونت بتاعه فارغ في البنك وتشميني دخلت في الروج.
1: مو هذا. مو هذا باش نقربوا لأذهان الناس. لأن أنا أحرصوا
0: باش
1: الشحن نتاع البورتابل نتاعك. البورتابل يشوف لي الرصيد باش نجدد. البنك ما ندخلش في الروج اخويا باش نجدد الكونت نتاعي. يعني ديما حريصين وننساو
0: اكبر
1: رصيد اللي باش نقابل به ربي. واهم رصيد هو هاك الرصيد من العمل الصالح, هاك الرصيد من الاشياء الطيبه اللي ربي باش يقبلنا عليها سبحانه عز وجل ولو كانت بسيطه. فهنا ما تحدثت عنه يلخصه الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: هنا باش ديجا دخلنا في الموضوع.
1: دخلنا في الموضوع. أي. في حديث جميل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول ليس الرجل بالسرعة.
0: ليس الرجل.
1: ليس الشديد بالسرعة. وليس الرجل الشديد هو القوي بالسرعة, هكا اللي في ساعة يتغشش في ساعة يرد الفعل, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
0: على مهلك.
1: رواه البخاري. على مهلك.
0: الكاظمون.
1: قال الكاظمون الغيظ. هذا الشديد. الشديد في ماذا؟ في أخلاقه, في حسن تربيته, في رصيد القيم اللي عنده.
0: بالضبط. يعني هو هذا يعني واحد كيفاش بشي نقول له احنا يحصن روحه. اليوم قلنا للأسف هذه واقع, وكلنا نجم يعني معاش أنا سي محمود مهما ملكت أنت من القدرة على كظم الغضب او على تحمل الاستفزاز, لكن ساعات توقع في الفخ. كلنا ساعات يجيك انسان يستفزك بكلمه اللي انت ما تستسيغهاش, وربما ترد الفعل بغضب. الغضب اليوم وهالاشكال هذا اللي يطرح في حياتنا اليوميه, كيفاش نحسن روحي؟
1: ما عندوش. كيفاش؟ نعم.
0: كيفاش نخلي روحي؟
1: نعم.
0: وندرب حتى هنا حتى الدربة اللي الكوتشينج هذا اللي عملوه توا في العالم الكل.
1: نعم.
0: يعني كيفاش انا اللي مقابلني يستفزني يعني, وساعات يستفزك بالعاني يعني. نعم. لغايه
1: بقصد عن قصد
0: بقصد.
1: اي
0: كيفاش انا
1: مع سابق الاسرائيلي
0: نبدا محصن روحي باش.
1: نعم.
0: ربما نتمالك روحي ومن ما نرجعش الفعل.
1: سيدنا موسى عليه السلام كان مر في احد الاسواق فتسلط عليه احد من القوم.
0: تسلط عليه.
1: تسلط على سيدنا موسى وكان معه أحد أتباعه, تسلط عليه من أحب يؤذي موسى وقال له كلام بذيء وكلام سيء فيه. فصاحبه سيدنا موسى قال له خليني وأنا وياه تنوريك فيه. قال له لا دعه. قال له لماذا يا موسى؟ قال له كل من سلعته ينفق.
0: قال له احنا من الصندوق يلبس
1: يرحمه.
0: أيوة.
1: شو محلها الكلمة. انت قبل ما ترد الفعل شوف روحك شنو صندوقك فيه يا اخوي. صندوقك فيه؟ اذا عودت روحك على حسن الخلق ولا حسن التصرف، لان واحد جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له اوصني يا رسول الله، وصيني وصيني، قالوا لا تغضب
0: لا تغضب،
1: ثم اي قالوا لا تغضب، قالوا ثم اي قالوا لا تغضب، ثلاث مرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي روايه اخرى لا تغضب ولك الجنه.
0: لانه سي محمود واحنا نتفاعل مع بعضنا ومع الساده المستمعين، اليوم للاسف وهذا واقع، في لحظات الغضب الانسان تنجم تصدر منه افعال وايضا الفاظ من بعد يندم عليها.
1: نعم، ولذلك هك علاش ربي سبحانه عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك لسانك، هذا شد اللسان، امسك عليك، شد روحك، امسك عليك لسانك. ثم قال في حديث انه ما يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة حصائد ألسنتهم،
0: يا لطيف
1: ما تحصده الألسنة. ثم شوف الحديث هذا يجمع عن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت في الحبيب المصطفى
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وهذا ويعطيك الصحة أنت ما شاء الله عليك سيد مواز مشو، خاطر رمي الورود تربط الحدث بالموضوع اللي نتناوله، وهذا ما هو لقينا القنطرة اللي مشتهزنا الموضوع متاعنا في أخلاقي
0: اللينك.
1: اللينك. أيوة. أخلاقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول عائشة؟ ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قطا بيده، عمره ما ضرب بيد، عمره ما هز يده على حد، هذا حبيبنا
0: ما أجمل هذا.
1: ولا امرأة ولا خادما لأخر، قال له واضربهن. أنا شفت تفسير رائع في كلمة واضربهن، قال لك الضرب ليس أنك ترفع يدك تضربها، لا، الضرب هو الانعزال، أن تنعي مضارب القوم الفلاني هي ما يعزل ذلك القوم عن الآخرين، عمره ربي ما أمرك بالضرب، ما تضربش، شو تزيدك على مرتك وتضربها؟
0: شو يعني هنا الشيء باش يذكر، وكما قلت احنا باش نواصلوا، واليوم باش نتعمقوا أكثر في أخلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام، من شيم الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي أنت تو ذكرت أنه لا كيف ما يضربش زوجته وما يضربش أطفاله وما يضربش الخادم وما يضربش نعم. الفقير والبائس والمسكين وما يعاملوش معاملة سيئة يعني في كل نعم. الحالات. التواضع، كان يجلس حيث انتهى به المجلس
1: نعم.
0: ويخالط الفقراء
1: نعم.
0: والمساكين ويساعد في أمهات البيوت
1: ما شاء
0: ولم
1: الله.
0: يقل يوما لأحد
1: ما شاء الله. إذن شوف ايش تقول فيها عائشة، قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وقت الجهاد وقت هذا يقاتل بالسيف. قال وما نيل منه، شو محلاه هذه، شو محلاه وما أطيبك يا رسول الله، قال وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، قال لك اللي خذاله حاجة وفكله حاجة عمره ما ينتقم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، قال إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم الله عز وجل. ثم ماذا يقول أنس الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين لا والله ما سبني سبة قط،
0: ما شاء الله
1: 10 سنين نخدم في رسول الله ما سبنيش، وانا تبدا الخدمة ايجا هنا يقصف سعدك، ايجا هنا يشيح ريقك، وينك وين الندي، عليه عليه هذيك معينة تستعين بها في شؤون البيت، مش باش تهينها،
0: في دور مش بالعكس يعني
1: في دور
0: اسمك تشكرها،
1: يعطيك الصحة
0: على المجهود،
1: ربي يبارك فيك، ربي يجازيك خير،
0: سيحتخذ في أجل
1: نعم.
0: لكن أنت زادة كما قلت هي بشر وإنسان كيف
1: يعني، قال ولا قال لي أف قط حتى باش تقف في وجهي، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لي شيء لما لم أفعله ألا فعلته، رواه الإمام أحمد.
0: به هو سيدنا عليه الصلاة والسلام هو نبي، هو رسول طبعا. الله هو قلوا احنا سيد الخلق، كان يتحلى بهذه الصفات وبهذه القدرة على كظم الغيظ، وانه ما كانش عنيف وما كانش يعني كيفاش لنفضوا من حوله،
1: نعم
0: قال له لو كنت
1: فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك،
0: نعم هات ناخذوا احنا كيفاش ندربوا انفسنا استاذ محمود على انه نكونوا ولو في نسبة مئوية مهمة كما سيدنا، انه وقت الغضب ووقت هكا المواقف الصعيبة نتمالكوا أنفسنا وما نردوش الفعل بقوة،
1: ونستعيذ من الشيطان الرجيم،
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مهم شوف ايش قال، معناه ما شاء الله ربي يبارك فيك، فالاستباق الجميل هذا والربط الجميل، قال عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي، زود سابوا بعض، ربي باش نعرفوا حتى الخطأ كان على عهد الصحابة والأخطاء، ولكن الرسول المعلم وفي حضرة سيدنا، لكن المعلم كان يعلم، المعلم كان يعلم صلى الله عليه وسلم ونحن نتعلم منه. قال صلى الله عليه وسلم: فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، كالعروق
0: عرفتك،
1: وجهه حمار،
0: قمة الغضب،
1: مشي قمة الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: يعني
1: يمشي كل شيء، لأن ربي يقول سبحانه وتعالى: قل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
0: باش نبسطوه حتى بجانب نوع من الدعابة، صح التعبير، الشيطان هي المتعة متاعو كي انت تتغشش.
1: نعم.
0: والمتعة متاعو كي انت تولي قلوا احنا كشيك شو خارجة واحد ويقول في الكلام اللي مقابله وهو شي يقوله بجنبه.
1: نعم.
0: يزيدوا شوية
1: يحمش.
0: كيف قال لك؟
1: حتى من شياطين الانس.
0: نشعله.
1: نعم. حتى من شياطين الانس نلقاية. ربي شو يقول؟ ومن يعني احسن يقول قولا.
0: في عوض يهدي النفوس.
1: اي. قال لك ربي احسن.
0: عيب عليه اللي
1: قالوا. عيب عليه اللي قالوا لك لا ولا.
0: مش معقول.
1: زيد يحمل
0: احنا زيد الماء زيد دقيق،
1: زيد الماء زيد دقيق. وهك علاش نلقاو من عركه بسيطه ومن خصام بسيط يصل احيانا الجريمه.
0: نعم
1: نعم. فرب سبحانه يقول: ومن احسن قولا، ومن يسل،
0: ومن احسن
1: قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. رب يقول: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، الحاجه الباهيه راهي ما تستويش الحاجه الخايبه. راه انت كي تقول حاجه باهيه والسيد يقول لك في حاجه خايبه راك ما تستويوش، راك انت اعلى درجه عند الله.
0: أي.
1: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، ادفع. ربي يقول لك بالتي احسن. قال: فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه أي. ولي حميم. احنا نفهم الايه، قال العلماء من خاتمتها قال لك اذا كان ما تصلحش الوضع بينك وبينه فانت لم تدفع بالتي احسن، لان ربي قال لمصداق قوله: ادفع بالتي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي الحميم. إيه شنو شروط باش نجم تدفع بالتي أحسن؟
0: بالضبط.
1: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: سبحان الله. به سي محمود، يعني خصومة صارت في سوق، في مكان، في حافلة، في مترو، في تران. الإنسان اللي مثلا يكون حكيم وعنده هنا رجاحة العقل يقول ربي يهديك مثلا وينسحب، برشا ناس يعتبروا هزيمة
1: لأنه
0: هو انسحب في بهدوء.
1: بالعكس، أخويا
0: ربي يهديك وإن شاء الله يا أخويا نسمع على بعضنا كلام.
1: هذيك قوة شخصية
0: ويغادر،
1: هذيك قوة شخصية،
0: ريتو جبال
1: خليها
0: وكأنه ربحوا وكغلبوا كذا.
1: وذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نترفع.
0: صحيح.
1: بأن
0: نترفع. قال هو سيدنا موسى، قال له من سلعته، يعني
1: من سلعته. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يكون أحدكم إمعة.
0: يعني
1: الانسان انبع كي تبع. قال: لا يكون احدكم امعة، ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء. قال: ولكن وطنوا انفسكم، شد روحك، فان اساء الناس فاجتنبوا الاساءة.
0: يعني
1: وأحسن. شو ديننا؟ ما خلي شيء سيء
0: بالحق، يعني
1: دين عظيم
0: بالحق. راه اليوم هو قال لي وانا قلت له لي خلق ارجع لي ولي خلق. فما ناس كما قلت انت اصحاب النفوس الخبيثه، يعني ربي بعدهم علينا، متعتهم انه يوقع بينك وبين الاخر.
1: نعم.
0: بين الزوج وزوجته،
1: ولذلك
0: بين الام وولدها.
1: ولذلك الانسان القوي نعم هو اللي يملك نفسه عند الغضب، لان ربي سبحانه عز وجل هالناس هذوما ماذا يعطيهم؟ يعطيهم السلام والامن والطمانينه.
0: صحيح.
1: طمانينه القلب.
0: ربي
1: ما انتقمش لنفسه، لم ينتقم لنفسه،
0: ربي يهديك،
1: خلى الأمر بين يدي الله تعالى، والله يعوضه بذلك خير ويعوضه بذلك نصرة.
0: فما حاجة أخرى. وهنا إذا إذا الضرر صار فما قضاء.
1: نعم.
0: فما أمن، يعني تمشي تشتكي للقضاء وترفع قضية لقد الله، كي شخص أساء لك ولا أذاك بكلام ما كانش في المستوى وإلا بفعل.
1: نعم.
0: بعنف وكذا. وهنا زاد حاجة مهمة برشا، انه دولة القانون والمؤسسات، يعني
1: نعم.
0: مش وحدك تاخذ يقولوا احنا تاخذ كيفاش يقولوا حقك
1: بيدك، حقك بيدك.
0: اي.
1: ولذلك ايش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه، باش ينفذ العقاب نتاعو، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره أي الحور شاء. حديث صحيح رواه ابن ماجه.
0: تنجم تحين العفو عند المقدر؟
1: نعم، وهذا هو، أنك أنت عندك قدرة وربي سبحانه عز وجل أعطاك القدرة باش تنفذ هك الغضب متاعك، باش تاخذ حقك، وانت ما حبيتش
0: ترفعت،
1: وانت ترفعت. وهنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
0: الرسالة اللي نوجهها لأطفالنا،
1: نعم،
0: وشبابنا،
1: نعم،
0: وحتى الأولياء أيضا، نعم، والمربين اليوم، شنو القواعد المهمة اللي نجم نبلغوها للناشئة خاصة في أنهم يتجنبوا السقوط في فخ الغضب وفخ المشاحنات وسرعة الرد اللي ساعات الندم أكثر منه حاجة أخرى؟ يعني بعد يقول يا ليتني ما عملت، يا ليتني ما، خاطر اللطف عليك ساعات ضربة خاطئة أو كلمة أكيد تكون مسيئة جدا.
1: أكيد، ولذلك نعلم أبنائنا بالحق الطاقة هذه متاع الصبر،
0: دور الولي المربي، شكون
1: كل الولي، نبدأ بالولي، نبدأ بالولي البيت، البيت، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم، أدبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع. السبع سنوات الأولى باش يتلقى فيها الأداب، مش وقت يبدأ ينطق الكلم أي سب عمك، أي أي أي أي أمشي، أي أمشي أضرب عمك، أي لا عليه يا ودي هديك ربي. علموا القيم، علموا الأخلاق، علموا برا سلم على عمك، برا اسأل عمك، برا قول صباح الخير، علموا. أنا نذكر الوالد الله يرحمه، ما يعني وقت باش نقوموا للدراسة عمره ما كان، فنقوموا الصباح اش نسمعوا الكلمة اللي يقولها الوالد، نعرفوا أنه ذاك وقت القيام، الناس كل لازم تقوم، الناس كل تقوم، صحيح تحضر روحها وتستعد مش يبدأ النهار
0: كالجندي،
1: كالجندي. كيش يقول؟ كان يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم،
0: ما أجمل
1: هكا هو، صدقا أقسم بالله العلي العظيم، أنا ريفي وأنا ألارم وأنا نقوز شيء آخر، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يقولها بصوت عالي الناس كل نسمعها نعرف النهار بدأ، قوم واستعد ليومك فقد بدأ يومك. يعني هو هذا الأصل، أنه كيف نربي أبناءنا، كيف ننشأ فيهم هك القيم، كيف ننشأ فيهم أنه عند الغضب ميزمش يتفوه بكلام بذيء، ميزمش يتفوه بكلام زايد، ميزمش يقار للراجل مهما كان الوضع اللي هو فيه، أحيانا حتى مع أمه،
0: طبعًا
1: حتى
0: طبعًا
1: مع أمه طبعًا حتى مع أبوه، وراه اللي تعود الجرأة بالكلام السيء والكلام البذيء راه يقعد والعياذ بالله، بالعكس هذاك شيء يتوارث.
0: ولكن كما يقول المثل مش كل مرة تسلم الجرة،
1: نعم،
0: يعني تنجم أنت في، نعم، في مكان ما رديت الفعل بكلام لغير لائق، اللي مقابلك ينجم يرد الفعل بعنف كريم،
1: نعم،
0: مش بحاجة أخرى.
1: وشوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، هذا نعرفه،
0: هي.
1: قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. سبحان الله، تعفو يا رب يزيدك عز ويزيدك مقام ويعلي مقامك. قال وما تواضع أحد إلا رفعه الله. شو هذه أخلاقنا، هذه أخلاق المسلم، هذه أخلاقك أنت عند الغضب، تعلم ولدك كيف يكتم غضبه، كيف يسامح.
0: تحيني إلى موضوع اليوم بالصدفة كان محور صلاة الجمعة اللي كنت حاضر فيها، طرح هذا الموضوع، التواضع والغرور. أنا اسمي معز الغربي، أنا اسمي محمود جبلي، بارك الله فيك ارتقيت في سلم المعرفة ولا المهنة بتاعك ولا كذا، ولا موقعك في الشغل موقع، نعم، مميز وكذا، يا من أنت لك بشر،
1: بشر
0: تمرض وتتعب وبشر، بشر،
1: نعم،
0: يعني الغرور والتواضع، وهالناس اللي تبدأ عنده كل أنف المفرطة أو الأناء المتضخم،
1: نعم،
0: أكيد ديننا أيضا حكي عليهم
1: أكيد، لأن الإنسان المشبع بالقيم والمشبع بالأخلاق المؤمن وكل شيء راه ما يخرجش على سينته. كان أحد بالعكس، كان أحد التلاميذ يحكي مع أصحابه مع رفاقه على شيخه، قال أنا أتعلم على الشيخ الفلاني وهو رفيع الأخلاق، رجل معناها طيب الأخلاق، طيب المعشر، لم نسمع منه كلام بذيء أو كلام سيء. قام واحد من الجماعة يسمع فيه قال له وين يسكن الشيخ؟ قال له سأختبره، نختبره أنا تو، مشاله، ترق عليه الباب، ترق عليه الباب. في يوم يعرف أنه ذلك الشيخ كان يصوم الاثنين والخميس
0: أي.
1: كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار له نهار هو صايم فيه النفل. هو وقت المغرب بعد صاد شق فتره ودق عليه الباب، خرج له الخادم
0: يعني عملها عن قصد،
1: عن قصد. قال له الشيخ فلا هنا؟ قال له نعم
0: تفضل.
1: قال له أدعوه لي. مشى الخادم قال له يا شيخ، قال له فم واحد صاحب مسألة يدعوك. قال له أدعوه للطعام معنا. إجا قل له تفضل إجا. قال له لا لست مانيش بحاجة للطعام تاعك،
0: أيوة
1: حبك تجيني أنت
0: يعني.
1: فخرج له الشيخ فقال له تفضل، ما هي مسألتك يا بني؟ قال له نسيتها.
0: قمة الاستفزاز.
1: قال له به دعني معك وتذكر. قال له لا لا لا أستطيع الآن. قال له عد يا شيخ، عد كل مكتب لك من ربي وتوكن ذكرت أنا دي. وقت له هو جلوسه، هو جلس مش عارف وعاود تكلمه، تلقى الباب قال له نديله هاني تذكرت. جاء قاعد يهز فيه ويجيب الى صلاه العشاء
0: والشيخ
1: ولم يدعو ياكل شيئا،
0: والشيخ ما عملش حتى ردت فعل،
1: حتى ردت فعل. في الاخر قال له تذكرت يا شيخ، فامسك بلحيه الشيخ قال له هل هذه افضل عند الله ام ذيل الكلب حشاك افضل منه؟ قمه في الاسم.
0: ايش قال له؟
1: قالوا يا بني إن قبلها ربي فهي أفضل، وإن لم يقبلها ربي فذيل الكلب أفضل منها. بدأ يبكي وقال له سامحني راني كنت أختبر حلمك. يعني لأن الحقيقة هو الإنسان اللي يبدأ علاش نعطيه
0: عنده طاقة تحمل وطاقة يعني
1: طاقة متاع تحمل، هذاك إيمان وهذاك صبره، هذاك يعرف أن وقت يترك الغضب لوجه الله تعالى ربي مش يرفع المنزل متاعه، مش يزيده عز، مش يزيده وقار، بجد احترام. وذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدث معه. قال احد هذا انس اللي كان خادم رسول الله، قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه، البرد هو كل يتلبس من فوق بالكل، كان حاشيه، كان الحاشيه نتاعو غليظ لانه يعني كما منصوف نجراني هذا. ف ادركه اعرابي فجذبه، جذبه ماك البرد ذاك جذبة شديدة جبده هكا. قال فنظرت إلى صفحة عاتق رسول الله، انظر للرقبة نتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد فيها أن الحاشية ذيك أثرت في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمارت كما يقولوا رقبته معناها أذاه. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال ومر لي من مال الله. قال فالتفت إليه فضحك رسول الله ثم أمر له بعطاء.
0: هنا قابلني زاد الحلم والعفو، كان لا ينتقم لنفسه قط ويقابل الأذى بالحلم والابتسامة حتى مع أشد أعداء.
1: هذا رسولنا، هذه قيم ديننا، هذا هو ديننا.
0: شيء بشيء يذكر اليوم فضل. تمشي لطف على كل إنسان من المرض، ولا تمشي المستشفى ولا مكان مصحة ولا غيره، وتلقى رئيس قسم المستشفى قديش أخلاقه عالية.
1: نعم.
0: وتلقى طبيب يعني قاري برشا قراية، ولكن ربما ساعات عون يبدا اقل منه رتبه، ما يعاملكش شكل المعامله ذيك. ضابط في الشرطه، في الحرس، في الديوانه.
1: نعم.
0: في الجيش الوطني تلقاها رفعه في الاخلاق
1: وهذه
0: قمه في التواضع.
1: هذه ربي يكتب بها للانسان جزاء اوفى ويكتب له ربي. احدهم حدثنا عن قصه واقعه حدثت في بلاد الغرب مش بلاد.
0: نعم.
1: قال هو مسلم، قال انا كنت نمشي نهار ومروح لداره، قال راه في مراه كبيره هازه ساك وهي تقطع الطريق. قال مسكنا بالصيف هي كانت ترفع ثقيله الساك. قال مشيت عرضت عليها، قلت لها نجم نهز لك الساك
0: نعاونك.
1: قالت له ما عنديش ما نعطيك، راه لا اعطيك اجرا، تحب تتطوع ما يسالش، اما راه باش نعطيك ما عنديش ما نعطيك. قال لا ما يطلب منك حتى شيء. قال هزيت الساك بتاعك، قال قطعت بها الطريق، قال قلت له نجم نوصلك لبيتك. قلت له زاد ما عنديش عذر باش نعطيه لك راه. قال لا لا ما طلبت منك شيء. قال وصلتها لبيتها لدارها، حطيت لها الساك. قال قلت لها نجم نجي كل يوم تحب نتعدى لك نلقاكش ناقصه حاذية ناقصه قضية كل شيء. قلت له ما عنديش عذر باش نعطيه لك راه. قال لا متطوع. قالت عديت لها اليوم تغدو. قالت لي جيت كما وعدتني. قالها جيت عندكش حاجة تحب نقضي لك. قال كلفتني بقاضي، قال بعد ما كملت قال قلت له ثم شكون يخلص فيك على هذا، ثم جمعيه مكلفتك؟ قال لها ثم شكون يخلص فيه؟ قلت له شكون؟ قال لها ربي
2: سبحانه وتعالى.
1: شو معناه؟ قلت له ربي. قلت له انا مسيحي نعتقد في الله تعالى، لكن قال ربي خاطر انا مسلم وانت جارتي، طلعتي جارتي وامرنا ربي باش نحسن للجار بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له اعطيني حاجه نقراها على الاسلام. مش جاب له بعض الكتب اللي تشرح الاسلام. قال قلت له كيفاش نولي مسلمه؟
2: اعتنقت.
1: نعم. قلت له كيفاش نولي مسلمه؟ قال تشهدي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مشى ثم المركز الإسلامي معترف به غاديك حكوميا في العهد، مشى فأعلنت إسلامها بين الناس
2: سبحان الله،
1: وبقيت على الإسلام مدة صغيرة. بعد مدة صغيرة مش كبيرة هذا يحكي، قال توفيت المرأة ذيك. قال فمشينا لعائلتها قلنا لها راهو توفيت
2: في مقابل المسلمين،
1: لكن هي مسلمة شفناها مع المسلمين. قال ولادي نحن دفعنا تأمين لدفنها، مخلصين ضمان وتأمين من قبل الفلوس مش دفناها في مقابرنا. نعطوكم تدفنوها بشرط انكم ترجعون الفلوس اللي دفعناها. قال الحكايه الكل دفعوا 5000 اورو، مشينا 5000 اورو لمدناهم له ومديناهم له. قال دفناها في مقابر المسلمين. قال الامام تاعنا قال اللي يصلي بينا في جمع، قال اسالوا عن هذه المراه التي اكرمها ربي في اخر حياتها بان تموت على نعمه الاسلام، مش يسر عليها؟
2: شنو هي فعلت؟
1: شنو فعلها؟ ماذا فعلت؟ قال مشينا نتقصاو، قال كانت ممرضة في أحد المستشفيات وكانت مشهورة بحسن خلقها مع كل المرضى دون استثناء.
2: نعم.
1: قال ذاك من كرم الله تعالى.
2: ملائكة الرحمة.
1: ملائكة الرحمة. يعني راو حسن الخلق ماهوش قائم كان على المسلم. أحيانا ربي سبحانه وتعالى بحسن خلق إنسان من غادي الغادي يهديه ربي ويكتب له ربي سبحانه عز وجل. دخلت النار امرأة في هرة فعلا. لم تتركها كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم تأكل من خشاش الأرض، حبستها لم تتركها ما سيبدأش تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. دخلت وامرأة أخرى غفر لها ربي ودخلت الجنة لأنها سقت كلبا، كانت متعدية وطرى في كلب يلهث وهي عطشانة، هي شربت وبعد ما شربت هي ملقات فاش تحط له الماء، عبات الحذاء نتاعها صباتها عباته بالماء وقربته لك الكلب
2: شرب.
1: ربي يغفر له. وأوحى لنبي الله فعد في عهد سيدنا موسى قالوا غفرت له يا موسى. يعني هذا حسن الخلق مع الإنسان مع الحيوان مع الكون من حولك، لأن هذا هو المسلم. المسلم رأي الصورة والكسام تاعه هو الأخلاق الحسنة.
2: هنا باش نمشيو للابعد، يعني اليوم انسان يعني يؤدي واجباته الدينيه، يصلي يصوم يزكي، ولكن اخلاقه لا قدر الله تنجم تكون ماهيش به موجود.
1: نعم هو موجود
2: لانه هو علاش الدين هو معامله.
1: نعم
2: المعامله،
1: ولذلك
2: هذاك واجبك مع ربي تاديه.
1: نعم
2: وبين ربي
1: ذلك. اذا الفرائض ما حقتش فيك هك النقله هذيك النوعيه باش تهزك من موضع إلى موضع آخر أفضل وأحسن عند الله تعالى، فراجع صلاتك، راجع صومك، لأن ربي يقول إن الصلاة تنهى عن
2: حسن خطك.
1: نعم حسن خطك. نعم إن الصلاة
2: خرجت على سترك.
1: نعم خرجت على ستر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا منهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر راه ثم خلل في صلاتك، لأن هذه أمر إلهي بالتأكيد إن الصلاة
2: تنهى
1: زيد إذا منهتك وفي حديث الرسول من لم تنهى صلاتها عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، عندك صلاة. ثم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل على الناس في معنى الحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. ربي موش في حاجة مكش بتجوع روحك ولا حاجة، لا ربي في حاجة لأخلاقك. ولذلك برشا الناس يقول لك تراه يغضب ويكشيكش وطالع هاو جاينا رمضان، ما ان شاء الله ربي يجعلنا من صيامه ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. جي يقول لك ما حشيش رمضان، لا يا ودي حشيشتك انت، انت محشش، انت لم تفهم رمضان ولم تفهم قيم رمضان.
2: كيف ما الشيء بشيء يذكر قبل ما نسمع النغم وباش نرجع بعد اخبار مصر 3 ان شاء الله نذكر 71 844 404. يمكنكم التواصل معنا رامي سنه تليفوناتكم بالشاركوا معنا وتطرحوا اسئلتكم وتساؤلاتكم. نعم. على الاستاذ الدكتور محمود جابله. فما الناس هذا كيف يعني يمشي للعمره والحج للي شيء بشيء ينالوا لقب الحاج. فشخص متعدي ويقال انها صارت قال له صباح خير يا عم محمود ما جاوبوش، ولا صباح خير يا عم معز ما جاوبوش. قال له قلت لك صباح خير يا فلان، قال له دافع عليه 3 ملايين وقتك العام
1: يا كلام،
2: باش ما تقوليش يا حاج يعني مشى على التيترو
1: على التيتر. هو الاغرب من ذلك يقولوا احدهم مشى للعطار نتاع الحومه وكان يعني كردي من عنده، فلما رجع من الحج مشى للعطار قال له وين الكرني نتاع الكريدي، فرح العطار قال ما شاء الله
2: خلصني
1: كل شيء، قال له حل الكرني وين اسمي، قال له ها هو انا اسمي كفلان هاك مسالفي كذا، قال له زيد قدامه الحاج فلان.
2: شيء بشيء يذكر يعني
1: يهديك ربي، قال له انا كنت فرحان انك نحسب جاي باش تخلصني. يعني في الاخر بالكل الصلاه مش القاب
2: صح،
1: والحج مش القاب، وهنا الفريضه هي اخلاق
2: اخلاق
1: اخلاق, أخلاق. راهو اللي يضيع اخلاقه وضيع دينه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الدين الخلق، وقالوا سادتنا العلماء فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، اللي تكون اخلاقه حسنه، لان في الاخر بكل ربي سبحانه عز وجل جعل لك العباده ديك باش تقوى على حسن المعامله
2: فعلا،
1: باش تتقوى على حسن المعامله، لان العباده في حد ذاتها بينك وبين ربي في علاقه عموديه بينك مع ربي بينك وبين الله، وينجم ربي يسامحك في تقصير، اللي ما يسامحكش فيه ربي هو ما بينك وبين الناس، اذا الناس ما سامحوكش، ولذلك يلزم هك العلاقه العموديه يكون عندها اثر افقي في علاقتك بالناس.
2: بالضبط الشيء باش يذكر يعني يقولوا للناس حسن، يعني فما ساعات اللي مثلا يقول لك والله سي محمود تبارك الله تسمع من فمه كان مرحبا على السلامه تفضل، لكن الاداب والاخلاق اللي هي في
1: نعم
2: موش يتصنع فيها هذيك
1: نعم
2: حقيقته
1: نعم
2: الشخص هذاك. وفما ناس لا اعوذ بالله يعني تلقى صليت اللسان يخرج على الموضوع يتكلم كلام
1: نعم
2: ماهوش في بلاصته، ساعات يخاطب الناس باسلوب او بصوت حتى مرتفع والناس تولي تتجنبه، يقول لك فلان فك علينا منه هذاك راهو لسانه طويل وفك علينا، مشكله هو على اساس هو برشا ناس يغطي العيب هذاك بانه هو صريح. لا
1: مش صريح،
2: ماهيش صراحه هذيك، سمح لي وقح
1: طبعا. ولذلك حتى في مجال النصح، في مجال النصح يقول سادتنا العلماء النصيحه في الملأ فضيحه، اذا كان مش تنصح انسان في وسط الناس فضيحه ليست نصيحه. هك علاش ربي قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. قالوا لمن الحكمه؟ قال لمن يرى الحكمة فيهتدي بها.
2: نعم
1: أدعو سبروك بالحكمة، قال ثم الناس كي توريهم الحكمة يهتدي.
2: يهتدي
1: قال والموعظة الحسنة، مش موعظة بركة، موعظة وحسنة أحسن الكلام، مش تمشي تقول له مش تقول له يا عايق الوالدين، قل له لا شوف طاعة الوالدين وين تهزك، شوف رضا والديك وين يهزك،
2: شو محلك
1: كيف تبدأ أمك وبوك راضين عليك يدعو لك دعوة الخير تلقى الابواب مفتوحه، راك تبر بامك وبوك، رم صغارك يبروا بيك، يعني خير من تقول له اه عايق الوالدين، تو تشوف ربي شو شعر فيك يوم غدو اللي ما يشنقك مش وافر عينيك ولا كذا يهديش
2: وما ينجمش ينجم ما ينتبهش.
1: قال وجادلهم بالتي احسن، كيف نجادل؟ قال الذي يملك الحجه تجادله. سيدنا ابراهيم ايش قال؟ قال له شكون ربك يا ابراهيم؟ قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال له انا احيي واميت. جاب زوز محكومين بالاعدام، قال له هذاك حر وهذا مش نعدموه. ما قالوش يا كافر اللي بيك، لا قالوا ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب
2: انتهى
1: وجادلهم بالتي هي احسن.
2: شكرا دكتور محمود، نواصل هذا اللقاء مباشره على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه رحمه للعالمين بعد ما افتتح باذن الله نغم ونستقبل مكالمات الساده المستمعين.
3: الجمعة 9 أكتوبر ذكرى الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ووصل بحسه المرهف وصوته الفذ إلى الشعوب المناصرة للحرية.
4: إذا الشعب يوما أراد الحياة
3: الشاعر الخالد أبو القاسم الشابي في ذكرى وفاته، أرملته وابنة عمه شهلة تروي قصة السنوات القليلة التي عاشتها معه.
5: يحبني ونحبه، ولد عمي هو يحبني ونحبه. لاله سهلة أول مرة تكلم في الإذاعة.
6: أي أول مرة.
5: كيفاش قلت لي بخلي يقرأ وعمره 4 سنين؟
6: وعمره 9 سنين وهو في جامعة زيتونة، ولد 9 سنين قاري القرآن 60 حزب ومعاوده مرتين، حصل 17 سنة تم قرايته العدلية والتطويع وكل شيء. ساعتها بعث له البي قال كله بالقاسم الشاب نحبك نحبك أحطك وزيري الأكبر. أنا نمشي قال نخلط تحت فرنسا.
5: اللي ميت قداش عمرك انت وقت؟
6: عمري قد 24 سنة. نحط محمد في يميني وجلال في صاري ونقول الحمد لله يا رب رزقتني من ولد عمي بزوز أولاد.
3: الموعد يتجدد كل جمعة مع برنامج أيام لا تنسى مع لحبيب جغام من 9 إلى 11 ليلاً.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثالثة ظهرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. 43 شركة مصنعة للأدوية البشرية على كامل تراب الجمهورية تساهم في تغطية قرابة 80% من الاستهلاك المحلي من ناحية الكميات و 60% من ناحية القيمة، حسب ما كشفه ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طارق الحمامي، الذي أكد خلال حضوره اليوم في حصة المشهد الاقتصادي أن قطاع الصناعات الصيدلانية في تونس يشغل أكثر من 9000 شخص ويصدر أكثر من 320 مليون دينار من الصادرات. أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول يشاركون بداية من الغد وعلى مدى يومين بمدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان. وسيكون المؤتمر وفق القائمين عليه فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان. في احتفاله باليوم العالمي للبريد، البريد التونسي والاتحاد الافريقي للبريد يوقعان على اتفاقية شراكة إطارية. وفق مدير عام البريد التونسي ياسين فريعة، الذي قال الاتفاقية الإطارية ستتبعها اتفاقيات أخرى لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين لتطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية. في العالم، قوات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون يصاعدون اليوم اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في المنطقة. وفق السلطات السعودية، 3 قتلى في الهجومين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، وأديا إلى إلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها المتجهة إلى العاصمة السعودية. والحرس الثوري الإيراني يستهدف سفينة محملة بالغاز جنوب مضيق هرمز، واندلاع حريق كبير في غرفة المحركات ونظام الدفع الخاص بالسفينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: بيكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الإفريقية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع من جديد في رياضة وأهداف السبت والأحد من ماضي ساعتين للستة، مواكبة للقاءات الجولة الخامسة ذهاب، وصف، تعليق، تصريحات وتحاليل فنية على موجات الإذاعة الوطنية.
2: رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء، وسعي لفهم منزلة الخوف.

0: أسماء الله الحسنى في هذا اللقاء 3:08 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم من جديد سي محمود جبل. أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بك.
0: كي نسمعوا
1: السادة المستمعين إن شاء الله،
0: كي نسمعوا أسماء الله الحسنى بصوت سيد مكاوي سيد نقشبندي وكالشيوخ، تحين إلى شهر الصيام،
1: شهر الصيام، شهر
0: إلى رمضان، وهو ذكر الله وذكر الأسماء الله الحسنى على مدار العام.
1: نعم.
0: ولكن سبحان الله قعدت فما كل نوستالجي، فما كل
1: الحنين، الحنين والشوق إلى هذا الشهر العظيم. هو للتذكير للسادة المستمعين، لم يبقى ما يفصلنا عن هذا الشهر إلا 4 أشهر ونيف، معناه
0: سبحان
1: بعض
0: الله.
1: الأيامات 4 أشهر.
0: هو 8 فيفري كنهار يعني تقريبا.

0: سبحان الله.
1: قال فهم يعيشون نفحات رمضان سنة كاملة.
0: نعم. عنا يقول لي وهبي أحمد و... واللي بعد
2: الأخ.
0: أهلا بيك سي أحمد شحوالك، مرحبا بيك.
2: يعيش ربي فضلك سي معلم.
0: مرحبا شرفنا سي أحمد. مرحبا.
2: جبل الله كالعادة حاول أن يكون تدخلي فيه إثراء للبرنامج.
0: أي طبعا مرحبا بيك.
2: فتفاعل مع موضوع الفقه الحصة. أحب الناس إلى الله أكثرهم خلقا. يقول رسولنا الكريم حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. الصلاة النور وصدق برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك.
0: نعم.
2: سؤالي يا سي معز
0: فضل.
2: نحن في الدعاء نقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
0: نعم.
2: الحسنات تذهب السيئات ولم نقل تذهب الذنوب. فهل الذنب المعصية التي طبيعة وثقل تطلق غالبا على الكبائر مثل الشرك بالله وترك الصلاة عمدا أو العقوق، وهل السيئة تطلق على المعاصي الخفيفة التي يكفرها العمل الصالح مثل الإحسان والصدقة والصوم التطوع؟ ثم أني أسأل بسورة الكهف، يقول الله سبحانه وتعالى أحسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عدد، فهل الرقيم عدد السنوات اللي هم 309 سنة أم اسم القرية التي فيها الكهف؟ وشكرا سيمان.
0: شكرا يعطيك صحة سي أحمد بارك الله فيك. نمشيو لسي إدريس. مرحبا.
3: جربة أهلا وسهلا.
0: مرحبا بيك. مرحبا سي إدريس.
3: لاباس عليكم؟
0: الحمد لله. مرحبا
3: شيخنا الفاضل. مرحبا بيك.
1: مرحبا الله يبارك لك.
3: كنت تتحدث على شهر الصيام.
0: نعم.
3: شهر الصيام بعدد الأيام 121 يوما.
0: 121 يوم به
3: بالضبط.
0: وانت سي إدريس يعني عندك تيمة هك الجانب الاعداد والمغروم بالعداد برشاي. مرحبا بك
3: ما شاء الله. به سؤالي الخلق، ونحن كما قال سي معز سريع الغضب الانسان.
0: اي
3: وانت تعلم ما شيخنا او لا تعلم ما نعرفش، هو السؤال هي كثره المذاهب والمذهب المعروف والمشهور لهنا في جزيره جردة
1: الاباضي. اي
3: هو المذهب الاباضي.
1: نعم.
3: انا قلت لي معناها احنا نقولوا باللغه العاميه فاصة في تونس العاصمه انا مسافر، يعني يلوموا علينا نداء حبكتوجه نداء للمستمعين، يعني شو الفكره اللي عندك على المذهب الاباضي فقط؟ خاطر خذينا شويه لو نوعا ما كان رفع اليدين فرض، كان تاع التشهد هذيك الجلسه هذيك تاع الاصبع هذيك.
0: اي تحيات لها زكيات لها.
3: اي هذه يجاوبنا عليهم. المذهب الاباضي لم يقم بهذا. الإيمان عندما يقول والضالين في المحراب نحن لا نؤمن لا نقول آمين، نحن في الركعة الثانية تاع صلاة الصبح لا نقوم بدعاء القنوت.
0: واضح.
3: فهمني. نعم. هل هو فرض دعاء القنوت؟ هو العديد من الأسئلة وأطلب منك العفو وعذرا.
0: شكرا سي إدريس يعطيك صحة. من جربة نجاوب سي أحمد ثم سي إدريس.
1: نعم.
0: أستاذنا سي محمود فضل.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للأستاذ أحمد دائما يتحفنا وربي يبارك فيه ومن المستمعين الأوفياء. نعم يعني ما ذكرته في حول الأخلاق الحسنة والطيبة، ويكفي أن يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا. فالأخلاق اللي تميز بحسن الخلق ربي سبحانه عز وجل يقربوا ويجلوا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل ويكون عند الله من المقبولين. فهنيئا لهالناس ذوما على الأرائك ينظرون. ربي يقول يمغدوا يستمتعون لأنهم علاش؟ لأنهم في الدنيا هذه كانوا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا على ما أمر به رب العزة سبحانه عز وجل.
0: اللي تعجبني في اللهجة التونسية كلمة يقول لك فلان طيب كذا يقول لك نفس مؤمنة.
1: نفس مؤمنة
0: محلها.
1: نعم.
0: هي نفس مؤمنة.
1: نفس مؤمنة.
0: أما بالدرجة نفس مؤمنة يعني رجل لطيف طيب.
1: ولا احنا عدنا بالحق رو في مخزوننا في تراثنا، ولعله يجي نهار إن شاء الله نجدوا هالمخزون هذا التراث هذا. واللي يقول لك إنسان هارب الربي مصداق قوله ففروا إلى الله.
0: سبحان الله.
1: سان هارب الربي معناه سان ذاك والله هارب الربي يعني محليه الهروب هذا. ويقول فيه متولي الشعراوي الشيخ ليس الفرار إلى الله فرار الإرسادي. انما

0: اضطرار القلوب
1: قلوب.
0: قلبك انت بقلبك هارب الرب سبحانه وتعالى، وهذا اللي عنده اخلاق حسنه هارب الرب بقلبه، لان يحب ربي راضي عليه، يحب ربي سبحانه وتعالى. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني حتى ادميت ساقيه في الطائف يضربوا فيه بالحجر وشج راسه، ومع ذلك معنا لما بقى يشكي ربي سبحانه وتعالى، ربي نزل الملك جبريل قال له هلا اما، قال لك ربي سبحانه يقرئك سالم يقول لك هلا امرت يا حبيبي ان اطبق عليهم الاخشبين، زوز جبال نطبقهم عليهم. قال اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون لعل ياتي من اصلابهم من يعبدك ويوحدك.
1: حلم.
0: شوف شوف حلم رسولنا، حلم رسولنا صلى الله عليه وسلم. احنا مرات تجيك حاجه بسيطه هكا، حاجه بسيطه ما لهاش معنى، تعمل منها قاوق، تعمل منها غش. هاي. فعلا الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا، هو تكفير السيئات اي عدم تسجيلها ومحوها تماما.
1: تكفير
0: جاي من كلمه الكفر، والتكفير هو الجحود، ان نسال الله تعالى سبحانه وتعالى ان تجحد هذه السيئات ولا تقبل. هنا ثم اختلاف العلماء، هل هو هذا خاص بالكبائر او بصغار الاعمال؟ انا شو نقول، هذه المساله موكوله لله تعالى، ربي يمحو ويثبت ما يشاء. احنا انسان يكون طامع في عفو ربي سبحانه في مغفرة ربي، لأن ربي قال أنا نرحم عبدي وهو في أرضي يأكل من طعامي ويأكل من خيري ويأكل من نعمي ويعصيني، مع ذلك يرحم ربي، مع ذلك لأن الله غني عنا وعن أفعالنا. وما تعرفش ربي كيفاش يمكن يغفر الإنسان. أنا كنت نعرف راجل كبير، راجل طيب، عبده يبدأ يتحاور في حوار مع شخص آخر يقول له توزع ما ربي يغفر لنا هك الزلات كل الأعمال اللي عملناها وعن صغار. قلوا انت ونيتك، يقولوا به يجعلنا في الحملة الأولى. أنا يقولوا متاع واد المرق الليل ولا واد زرود، يقولوا لا، ما قال رسولنا يحمل ثلاثة حملات من أمته ودخل المجنة. قالوا انت علاش تعمل تستنى في الحملة، انت مو أعمل باش تكون من السابقين. قالوا إن شاء الله. توا ما قالوا ربي زعما يغفرك الزلات، قالوا انت ونيتك. قالوا أنا نيتي حسنة في الله تعالى، ربي راه ما يشدش البونتو كيف نحن. شوف حسن الإيمان عند إنسان هذا بسيط في إيمان. ربي مشدش البون تقل، ربي كيحب يغفر يغفر. ولذلك أحيانا كما قال سلوا الله الرضا ولا تسألوه العطاء، فإنه إذا رضي أعطى وإذا أعطى أوفى العطاء.
1: سبحان الله.
0: أحيانا أنت مهما سألت العطاء فسؤالك قليل، أما إن سألت الرضا فأنت سألت الكثير.
1: نعم. نواصل مع السيد أحمد ولا نمشي؟
0: نواصل. السيد أحمد يسأل على أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم ماذا قال فيه ابن عباس؟ قال ذكر ابن عباس أصحاب الكهف فقال إن الفتية فقدوا خرجوا مشاو الكهف فقدهم أهلهم، فطلبهم أهلهم لوجوا عليهم ما لقاوهمش فلم يجدوهم، فرفع ذلك إلى الملك، رفع الأمر للملك الحاكم للبلاد، قال ليكونن لهم نبأ، قال خلوهم مخبر هذ الناس هذوما. قال وأحضر لوحا من رصاص، لوحا من رصاص، فكتب فيه أسماؤهم وجعله في خزانة، فذلك اللوح هو الرقيم. هك اللوحة من رصاص كتبوا الأسماء بتاعهم الكل، قال خلوهم النبأ، خليوا الناس هذوما راهم تفقدوا في الوقت الثاني وما لقيناهمش. قال باش كعملية البحث تكون دائما متواصلة لو جعله وهم رقدوا. فهذه أرجح التفسير ما ورد عن ابن عباس. سؤال سيدريس على المذهب الموجود الأباضي، وهو مذهب، هذا المذهب يعني موجود في جربة وموجود في دول أخرى في الشرق، موجود في دول أخرى
1: أيضا في مزاب في الجزائر.
0: أي نعم. أي. في الجزائر كيف في عمان، في اليمن، في كثير من الدول الإسلامية موجود هذا المذهب. هو راو اختلاف، نحب نقولوه باش ما نفتحوش باب كبير في المجال هذا، راو اختلاف المذاهب رحمة، والأصل أن لا نشدد على أنفسنا وأن لا نشدد على بعضنا البعض، لأن هذه كانت الميزة متاع بني إسرائيل، شددوا فشدد الله عليه، ربي قال اذبحوا بقرة وقالوا أعطينا شنو أوصافها وشنو يعني في الأخر بالكل. ربي سبحانه يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ورب سبحانه يقول، وهذا الإمام مالك إمام هذه الديار، ماذا يقول الإمام مالك رحمه الله؟ يقول أنا فهمت الدين من ثلاث مواضع ومن ثلاث آيات. الآية الأولى قال قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال فمن أحرج الناس في فهم دينه فهو لم يفهم الدين، ومن شعر بحرج في فهم دينه فهو لم يفهم الدين.
1: نعم.
0: الدين ما فيه حتى حرج، تنجم تصلي وتأدي صلاتك وتقوم بواجباتك وتقوم بعلاقاتك الكل وتنجزها لأحسن ما يرام بما يرضي الله،
1: فعلا
0: ما تخافش. قال الثاني قوله تعالى إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال إن كان الله تعالى يريد بنا اليسر
1: سبحان الله
0: فلما نذهب إلى العسر؟ علاش علاش نمشي أنا نعسر على الناس ونصعبها على أرواحنا؟ هذا ربي اللي خلقنا.
1: صحيح.
0: قال وقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال الله الذي خلقنا قال علاش أنا نكلف روحي ما لا أطيق؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أنا نقول أنه في بعض الأئمة هناك الناس اللي فهموا التشدد على أنه يعني هذاك هو،
1: لا
0: هو رأي من الآراء يؤخذ به. والآن أصبحنا في كما ذهب فقهاء عصرنا أنه من باب التيسير مثلا في موسم الحج احنا مذهبنا الإمام مالك وثم مذاهب أخرى، لا نتقيد بمذهب واحد، أحيانا تتخلط المذاهب مذهب اثنين وثلاثة. علاش؟ باش يسروا على الناس، خاصة في رجم الشيطان ولا في بعض المناسك باش تخفيف يكون، ولا بلان 3 ملايين حاجة و 4 ملايين حاجة يتلموا في مكان واحد.
1: نعم.
0: اشنو مش تعمل؟
1: سيداتي وسادتي، حان الآن الموعد الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثالثة ثمانية وعشرين دقيقة نواصل استقبال التليفونات. سي حبيب أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا سي معز.
0: مرحبا بك. مرحبا يا سيدي.
1: نشكرك أنت والأخ اللي بكرني من المكالمة.
0: لطف عليك.
1: وكذلك الأستاذ.
0: لطف عليك.
1: محمود يا الله يبارك فيكم الثلاثة ويستركم.
0: يبارك للجميع.
1: يا رب يبارك فيك. قبل كل شيء في نفس الموضوع هو التواضع. ومن التواضع تحت الأخلاق، إنما الأمم أخلاق ما بقيت فإنهم ذابت أخلاقهم ذابوا. وكذلك العاقل من ملك نفسه عند الغضب.
0: صحيح صحيح.
1: ثم بعد ذلك نلتجي للسؤال الذي أنا أردت أن أسأل عنه.
0: تفضل.
1: وهو السجود السهو، هناك السجود القبلي والسجود البعدي. هذا السؤال الذي أردت أن أسأل عنه.
0: سجود السهو.
1: وشكر سجود السهو وشكرا لكم الثلاثة.
2: سجود السهو وسجود السهو.
1: السهو.
2: نعم سجود السهو. طيب.
0: عايشك يا سي حبيب، بارك الله فيك. شرفتنا يا خويا، مرحبا وان شاء الله ديما من المستمعين الاوفياء. نمشيو لسي فتحي، اهلا وسهلا مرحبا.
3: انا مرحبا. سلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: سلام معود. سلام سي محمود.
0: مرحبا يا سيدي. ان شاء الله جمعه مباركه ليك ولكل المستمعين.
3: ربي حبيت نسال في الصلاه الفايته، انا نصلي فيها، نصلي فيها الصبح الظهر عصر المغرب عشاء على بعضهم الكل بعد القيام. يا لين درا بعد قيام الليل. يعني ندرى نعملهم إقامة واحدة، وإلا كل صلاة إقامتها. وفي المعقبات يقول سبحان الله وبحمد على خلق رضا نفسه وزين تعرفش من ذلك كلمات فقط قاعد نعمل في الصحيح ونعمل في الغلط.
2: كيفاش
0: في المعقبات؟ عاود السؤال الثاني.
3: به الصلوات الفايتة نصلي فيهم كل على بعضهم أنا.
2: نعم.
3: متوسطة يعني نعملهم إقامة واحدة وإلا كل صلاة بإقامتها. وفي المعقبات نقول ديما سبحان الله وبحمد على الخلق ورضا نفسه وزيد عرش ذلك كلماتها ثلاث مرات. وانت وهذاك قاعد نعمل في الصحيح ولا في الغلط؟
2: لا
0: يعطيك صحة سي فتحي، شكرا لك. اذا سي محمود نجاوبوا سؤال سي الحبيب، سجود السهو. ومن بعد سي فتحي.
2: ربي يبارك فيه سي الحبيب، ربي يبارك في المستمعين، معناها اللي يدل دلاله واضحه انهم يتفاعلوا مع البرنامج. الحمد لله.
0: فما شكون بلغك التحيه.
2: الله يبارك فيك.
0: سيدي البحري هنا المارشي اللي قريب باب الخضره.
2: ربي يبارك.
0: مواطن وقفني قال لي عسلامه سي فلان كذا، قال لي انا مستمع وفي كل جمعه وهو من تستور، تحيه ليه وتحيه لاهالينا.
2: الله يبارك يعني. فيهم ان شاء الله. نعم. فوقت لي كيما السيد احمد كيما الاخوين كل اللي دخلوا
0: بارك الله فيهم
2: اضافوا لنا مسائل اخرى في مساله الاخلاق. نعم التواضع، العاقل هو اللي يملك نفسه عند الغضب إلى غير ذلك. سجود السهو، سجود السهو هو سجدتان يزيدهم الإنسان يكبر لهما، الله أكبر الله أكبر كي يرفع منهم، الله أكبر كي يعود السجدة الثانية، يعملهم المصلي وقت اللي عنده خلل في الصلاة، إما زيادة أو نقصان. إن كانت زيادة السجود يكون بعد السلام، كان عنده زيادة مثلا تفطن هو اللي زاد ركعة أربع صلى خمسة فيعمل سجود بعد السلام، أو عنده نقص فيقوم باش يجيب ويجبر النقص نتاعو بسجود قبل السلام، خاصة كذا مش في ركن من أركان الصلوات.
0: نعم.
2: فيسجد إذا كان خلف التشهد الأوسط، خلف التشهد الأوسط يصلي في صلاة رباعية ظهر وعصر ولا العشاء ولا المغرب
0: ركعتين الأولين،
2: صلى ركعتين الأولين ما تشهدش بعد قام طول عنده نقص يجبر ذلك بسجود قبل او نقص مقرا السوره يجبر ذلك. الفاتحه كان يقرا الفاتحه ركن كامل
0: يعني مش الصلاه ركعه كامله
2: سليمه. نعم. اذا فالسجود القبلي هو قبل السلام، والسجود البعدي هو بعد السلام. وهنا ناكد عليه انه راو تصليح الصلاه افضل من اعادتها.
0: افضل
2: طبعا
0: السبب
2: افضل في الاجر لان الانسان الشيطان هو اللي يحب يخرجك عن صلاتك. فانت اذا كان فسد لك الصلاه وانت خرجت منها وعاودت صلاه اخرى هو حقق المبتغى نتاعو الشيطان. فاذا انت كنت حريص على انك تصلحها فهذيك الضربه للشيطان نفسه، ومع ذلك انت حريص على انك صلاتك وتصلحها. فذلك لك من الأجر والثواب أنك صلحت صلاتك وأنك استمرت وأنك قومت الشيطان وأفعاله. يعني هذه السجود السهو بعد أو قبل السلام هي من السجود اللي كما قلنا نجبر به النقص والزيادة. ثم هناك السجود الشكر وهو سجود آخر بدون صلاة، لست في صلاة أنت وسمعت، ولا يشترط في سجود الشكر لا يشترط أن يكون إنسان على وضوء. ما عدا السجود في القرآن، القرآن يعني إنسان من الأفضل أن يقرأها على وضوء، باش كي يجي السجود يسجد سجود الشكر في القرآن أنك تسجد بأمر السجدة. عندنا في المصاحف يحط لك السجدة وقتاش تسجد،
0: أي طبعا
2: تهبط تسجد تعمل لك سجدتين، سجدة واحدة، سجدة واحدة مش سجدتين. وسجود الشكر أيضا سجدة واحدة. مثلا أنت كيك وجيك خبر فرحك، قال لك يا سي معزرة ولدك نجح، فرع
0: نشوفوها برشا زادة اللي يكون عنده مدة ما جاش الأرض الوطن ويعبد من الطائرة، أول حاجة يعملها
2: يعني والتعادة عند بعض اللاعبين أيضا يزد بعض روح، وهذاك سجود الشكر لله تعالى. بالنسبة لأخونا فتحي يسأل أنه الصلوات متاعه الفائتة يصليها الكل مع بعضها، هو يجوز أنك تصلي مع بعضها، لكن الأفضل أن كل صلاة تعملها إقامة متاعها الفرض.
0: نعم.
2: الفرض وهو من المؤكد أن كل فرض تصليه بإقام الصلاة، تقيم الصلاة. وأنا نقول له باش ما يتعسرش عليك الأمر، خلي قيام الليل لليل، أن كنك تقوم وتصلي النافلة، وصلي الفوائد نتاعك مع كل صلاة.
0: صلاة الظهر تتصلي، صلاة الظهر فايت، عصر نعم، عصر فايت،
2: نعم،
0: مغرب،
2: نعم، مغرب فايت، إذا الظهر نجم تصلي بعد الظهر، العصر قبل العصر الأفضل تصلي الفايت، تصلي الفايت وبعد تدرك الجماعة تصلي على روحك جماعة دائما في الجامعة. نعم. المغرب بعد صلاة المغرب، العشاء بعد صلاة العشاء، ويكون في ذلك أفضل وتقيم الصلاة. بالنسبة للمعقبات، هو قال نقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
0: نعم.
2: هذه من التسبيح كلها مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح الجميلة، لكن معقبات المقصود بها مش هذه. أنا توا عن إذاعة الزيتونة اللي هي تابعة الباقة متاع الإذاعة الوطنية، تنجم تسمع
0: جيراننا هون، جيراننا
2: تحية لهم، تنجم تسمع المعقبات بعد الصلاة. الأصل أنك تقرأ آية الكرسي، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وهي من الأشياء الجميلة جدا، وهي أجرها ثوابها كبير برشا، يضمنك بها ربي الجنة أنك تقرأ في المعقبات بعد الصلاة آية الكرسي، وتقرأ سورة الإخلاص مرة، وسورة الحسد مرة، وسورة الناس مرة. هذا في الصلوات ما عدا صلاة المغرب والعشاء والصبح يكونوا ثلاثة مرات. أما في بقية الصلوات الأخرى مرة واحدة، ثم بعد تستغفر الله ثلاثا، ثم بعد الاستغفار تسبح ربي سبحانه عز وجل، فتقول سبحان الله 33 مرة، ثم تقول الحمد لله 33 مرة، ثم الله أكبر 33 مرة، ثم تختم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: 33 لماذا؟
2: 33 هذه ما مأثور على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ثم تسبيح بالعد.
0: بالعد.
2: بالعد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هي مكثرة فردية تكون.
2: أي فيها فردية. وثم تسبيح ليست بالعد، واذكر الله كثيرا باللي تقدر عليه أنت. أما في المعاقبات هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك تسبح ربي وتنجم تجمعهم ثلاثة، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر
0: 33 مرة.
2: 33 مرة
0: مش 99
2: كي تقسمهم، لا كي تقسمهم تكون أفضل. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ورب إن شاء الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
0: لحكي لكل 10 دقائق.
2: 10 دقائق ما توصلش،
0: ما نقولوش كيف قلت
2: أقل توصلش.
0: باه سيدي نواصلوا من التليفونات. حياة، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بيك حياة. مرحبا.
4: الله يخليك ربي
0: يحفظك. تفضل أختي، سؤالك سي محمود.
4: سؤال بلي عندي أنا، سؤال على الميراث.
0: ميراث إيه؟
4: هي هو خال ماما متزوج، خذا مرا يعني ما جابش الصغار.
0: خال أمك متزوج ما جابش الصغار به.
4: أي وتوفى هو صحيح، متوفي
0: الله يرحمه. إيه.
4: وعنده أخ معه خيوط في مشقة يعني من باب ولم، عنده كان زوز بديت بركة
0: سويته
4: يعني من باب ولم زوز خيوة بديت.
0: نعم.
4: وعنده من الباب بركة عنده يعني إخوة أخرين، وعنده من الأم بركة أخو، معناتها كيفاش تتم القسمة؟ مع العلم مع العلم انه معناتها اخواته الزوج البنات ثلاثه توفيوا معناتها بقاو كان اولادهم.
2: انت منين اختي حياه منين؟
4: مقفصه.
2: انا ننصحك معناها انك امام الجمعه في مدينه قفصه في تمشي وتهزي له القائمه كامله لان احنا نحتاج الى ناخذ منك تفاصيل كبيره برشا فهمت باش نعرفوا خال الوالده هذايا شنو العقب نتاعو وش كان عنده وقت اللي توفى يعني عندوش امه مازالت حيه ولا ابوه مازال حي شنو اللي ترك شنو اللي الاعقاب اش خلى بعده هو صغار ما خلاش قلت انت ما جابش ولكن عنده اخوته من البو ومن الام تصنيف كبير برشا انا نقول ترفعي هذا للامام بحول الله يعطيك الاجابه امام الجمعه في مدينه قفصه وما شاء الله مدينه قفصه معناها تزخر بالعلماء وتزخر بالناس الاكفاء والشيوخ اللي بحول الله يجاوبوك ان شاء الله اجابه ضافيه ان شاء الله.
0: شكرا. تفضل.
4: سؤال اخر. بالله شوف انا بابا وامي يعني ما همش معناتها كل واحد على روحه.
0: اي
2: اي.
4: وانا نعيش مع
0: منفصلين يعني.
4: اي منفصلين يعني عندهم برشا وعندهم شي 15 سنة.
0: اي.
4: معناتها انا من مع امي معناتها ساكنه انا. ولو احتياجات خصوصيه معناتها ما نجمش نمشي وحدي كان ما يهزني واحد باش نطلع عليه بابا.
0: فهمتك.
4: وبابا قطعنا يعني ليه برشا فهمتني. معناتها انا معناتها انا عندي ذنب معناتها كي ما نمشيش نسال عليه ولا كيفاش معناها.
2: نعم.
0: به.
2: طيب
0: واضح.
4: شكرا بفضلك.
0: شكرا. نمشي للاخت حسنة. الو.
5: الو.
0: اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا يا عايشه. مرحبا. مرحبا.
5: عندي سؤال سي معز للسيد الشيخ.
0: اي تفضل مدام.
5: عندي اختي عملت عمليه
0: ما شاء الله بس
5: وعايشك ربي يشفيها كي عملت العمليه صلت الظهر والمغرب والعشاء هي خرجت من بيت العملية هي مسكين على فراش بتاع العملية من زيارة البر خرجوه وصلت المغرب والعشاء من غير وضوء هي لك دكاكة ممدودة على العملية معناتها الظهر صلت الصبح والفجر والظهر والعصر
0: يعني كملت صلوات اليوم يعني
5: خلت المغرب خلت المغرب والعشاء وجوه الظهر في العصر مشت عملت العملية كي عملت العملية خرجت مسكينة صلت قالت لي راني صليت المغرب والعشاء مسكينة ممدودة هكاك هي بك الفاصمات وبالكل وتصلي بعينيه.
0: صح.
5: يندرى قالت نعاود ايوه يندرى قالت نعاود ولا ما نعاودش. وصلت التراويح بعدك العملية يا رمضان صلت التراويح الكل على كرسي ماهيش تركع اللوطة يا سيدي
0: الشيخ.
5: واضح. يندرى صلاتي معناتها مقبولة ولا لا.
0: شكرا.
5: وعندي سؤال ثاني
0: لك تفضل تفضل مرحبا.
5: أنا تويتها كيف سمعت والله أنا ما سمعت شيوخي يتكلم. قال لك الصلاه تاع الفرض نصلوها سيدي النبي قال لك تصلي الفرض ما عادش تصلي بعد البلاصه هذيك فيها النافل معناتها تنقل من بلاصه اخرى معناتها نصلي نقعد على بلاصتي وانا زيد ننقل يعني من بلاصه
0: اخرى. ولا تهز الزربيه تمشي المكان الاخر في الدار يعني
5: تهز الزربيه تمشي لبلاصه اخرى قال لك الفرض هذاك يصلى وحده والنافله وحده.
0: به شكرا حسنه يعطيك صحه بارك الله فيك. نجاوبوا اخت حياه خاصه السؤال الثاني السؤال الاول انت قلت لها تستشير يعني
2: تستشير
0: امام خطيب في جهتها
2: في تفصيل في جهتها
0: في قفصه
2: يعطيها باش تعرف الشجره نتاع العائله وتصنف له
0: السؤال الثاني عجبني برشا وفيه نعم. نتصور اجتهاد
2: نعم.
0: هي قالت لك من ذوي الاحتياجات الخصوصيه والتنقل نتاعها عسير الا بمساعده شكون مثلا يوصلها للمكان اللي باش تقصده نتصور في كرسي متحرك او
2: نعم.
0: شيء من هذا القبيل وربي يفرج عليها. تقول لك الوالد متاعي رغم اللي قطعهم هي اسكو هي مقصره في انها ما تزوروش والا لا؟
2: نعم هي مقصره ويلزمها كيما تجتهد باش كون يهزها ديما تبقى تجتهد باش ما تقطعش الصله وربي باش يثيبها ثواب كبير برشا من ذوي الحاجات الخصوصيه وهي عازمه بان تبر بوالدها. يعني هنيئا لها هنيئا لها اذا كان انا يفاجئوني الساده المستمعين بالحرص والله الخير في بلادنا لا ينقطع ابدا ولا ينقطع الخير في امه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه. فنقول لها يا حياه اجتهدي بنتي اجتهدي ولك من ذلك الاجر والثواب من الله تعالى اجتهدي اجتهدي
0: حتى جاره تهزك نعم حد من العائله
2: شوف شكون يهزك حتى ولو اذا كان يلزم الامر شكون تكري قال الراجل باش يهزك ما يسالش ما فيها بس ربي يعوض لك اذا كان عندك طبعا في مقدورك. اذا لانه هذيك هي صله الرحم صله الرحم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصل من يقطعك مش تصل يوصل فيك يوصل فيك منتهي الامر اما اللي يقطعك أنك توصلوا تلك هي صلة الرحم، ولك بذلك ثواب وأجر من عند ربي سبحانه وتعالى. إذا تقتز أبوك راكي تذنبي فعلا، راه ذنب، فهل عسيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله والعياذ بالله فأصمهم وأعمى أبصارهم. احنا لا مش لزنا العقاب هذا الأليم من عند ربي سبحانه. الأصل أنه تجتهدي وربي يبارك فيك كما قاعدة تجتهدي أنت الآن. الأم حسنة تسأل فينا تقول أنه
0: أختها
2: عملت عملية ودخلت مصلية الظهر والعصر وربي جزاها خير هنيئا لها، معناها
0: دخلت الغرفة العمليات،
2: دخلت الغرفة العمليات، ولكن لما خرجت صلاة المغرب بدون وضوء وبدون. الأصل أنه يكون هي ما تصورهاش كان مش تقدر على الوضوء، أما كانت المفروض تتيمم لأن التيمم هو يجب، لأن في اللحظة ذيك مدامها هي غفك الوضع ذاك اللي موجودة فيه وفيه
0: وحرصت رغم ذاك ورغم ذاك حرصت أنها
2: تصلي. صلت من غير تيمم، ونقولوا احنا لدرء الضر الآن تصلي تصليهم تعاود المغرب والعشاء فوائد تصليهم، وتسأل الله تعالى صلى الله أن يقبل منها إن شاء الله، وتكثر من النوافل، لأن الأمر موكول عند ربي سبحانه عز وجل. هي النية متاحة كانت نية صافية، لكن لم تأخذ بشروط الطهارة وشروط الدخول في الصلاة والطهارة، إما بالوضوء بالماء أو بالتيمم. تقول الأخت أنه أيضا في صلاة الفرض هل أن نغير المكان؟ فما بعض الآراء يقول لك غير المكان ليس لذنب أو إذا كان ما عملت شراك تؤثم، لا لا ليس في الأمر إثم. وثم شكون يرى أنه كي تغير المكان للزيادة الأجر فتلك الأماكن تشهد لنا أمام الله يوم القيامة
0: سبحان الله
2: أنك فلان صلى في المكان هذا، فلان صلى في الشبر هذا، قال لي عم الخير ولا عم الأجر، وتكون عندك
0: المحبذ انك في بيتك اليوم صليت في بيت القعاد غدوه تصلي في الحديقه.
2: نعم ما فيها بس يعني ما فيها بس، كان يبدا عندك الاماكن كلها نظيفه بشرط ان تكون الاماكن نظيفه والاماكن طاهره ما يسالش. لكن اللي نبه ليه الساده المستمعين ان لا يقترن الفرض بنفل. ما تربطش طول، لازم تعمل المعاقبات، واقلها انك تقرا ايه الكرسي وتقرا الاخلاص والمعوذتين وتستغفر الله ثلاثا، اقل هذه اقلها اقل شيء
0: بيناتهم،
2: تفصل بيناتهم، ما تربطش انك تتنفل وتجيب الفرض، هذا يجوز الربط بينهما حتى ما تفصل بيناتهم حتى بشيء. اما العكس لا، الفرض بعده معاقبات، تعمل بعده معاقبات ولو كانت قليله، ولو كانت قليله ما تكثرش، ماكش حتى ما تلحقش بالسبح التسبيح كامل ما يسالش. المفيد تقرا ايه الكرسي ثم الإخلاص والمعوذتين وتستغفر الله ثلاثا، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فإن كان عندك متسع من الوقت كمل التسبيح متاعك 33 مرة سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، وتكون بذلك قمت بالمعاقبات. وادعو الدعاء، ادعي ربي ما شاءت، لأنك الوقت ذاك تستجاب فيه يستجاب فيه الدعاء، ثم بعد تأتي بالنافلة. يكره عند الإمام مالك يكره أن تقترن النافلة بالفرض بعد أداء الفرض.
0: شكرا. في أربع دقائق ديما ننفاجئك في المباشر يعني.
2: تفضل.
0: قبل ما نسمع النغم الأخير أجرني لها العرش بصوت صوفيا صادق. اليوم أولادنا أبنائنا فلذات أكبادنا في أعمار مختلفة على تواصل واتصال يكاد يكون شديد بالأجهزة الجديدة، هذه التليفونات وسائل التواصل الحديثة، لدرجة أنه أصبح يرهق الأولياء أنهم ولو تركيزهم ضعيف.
2: نعم.
0: في القراية متاعهم. ربما نصائح النجم نقولوها كأب أنت بدرجة الأولى وكجد لأوليداتنا والأولياء والمربين، شنو النصائح هكا عموما باش نتجاوزوا شويه ما نقول فما ناس يقول لك انا لا ولدي صيف كامل يستعمل فيه جات القرايه قصيت، لا انا رايي انه بالمراحل يعني.
2: نعم.
0: ما تقصش مثلا صيف ساعه في النهار ما يقلقش، يكون زاد مراقب يعني
2: مراقب. نعم. نعم. الاصل هو هذا، الاصل هو هذا، احنا نقول لا افراط ولا تفريط.
0: صحيح.
2: يعني لا نفرط انه نقولوا ايا كان سايب له البورتابل
0: صيف كامل
2: لا، صيف لا لا لا, لا. التفريط زاد ما نفرضش عليه زاد سلوك معين اللي الامور تطورت. لأن سي معز احنا لا نقول نأسف على أشكال التربية القبل، ما الذي تغير بين السابق وبين اللاحق الآن الموجود؟ التربية تبقى هي التربية،
0: لكن
2: اللي مفروض يتغير يعني من حيث المضامين، حبوا نربيو ولدنا على كلمة الحق، على الصدق، على الوفاء، على احترام الغير، على الأخلاق النبيلة، على على على هذا تبقى نفس المضامين، وهذه اللي نحتاجه
0: ثوابت
2: ثوابت. أما الذي يتغير هي منهجية التربية، ما عادش كما المنهجية السابقة والطرق. الآن منهجية تغيرت، لأن تولدك أنت يتعامل مع كما قلت أنت
0: ذكاء الاصطناعي،
2: ذكاء الاصطناعي مع جانب رقمي، إذا أنت مسكر عليه الأبواب بدون إقناع مش يلقاه الأبواب هذه مفتوحة في أماكن أخرى،
0: أماكن أخرى صحيح،
2: مش يولي يتجرأ، مش يولي نكاية فيك وعدم طاعة فيك، يتجاوزك بكل الأشكال. أنا شو نقول؟ نفتح حوارات داخل الأسرة،
0: صح،
2: حلوا حوارات، لأن ربي قال وجعل بينكم، قلنا البينية هذه اللي حكى عليها ربي سبحانه وتعالى هي الحوار، لما تفتح حوار داخل البيت. ثم كانت قبل عدنا احنا الأم كانت عندها بعض الحرف اللي تدرب بنتها عليهم، ما عادوش تو انقرضوا، اتمنى ان شاء الله انه انقرضوا، اتمنى انا
0: كالديناصور،
2: نعم اتمنى الان ان وزاره المراه والاسره ان تعيد للذاكره وذاكره ابنائنا هك التريزه وهك وكنا حتى في المدرسه كنا نعملوا
0: هو نعمل. فما حاجه تو مهمه وفيها اقبال، شوف حتى من بناتي مثلا المطبخ،
2: نعم
0: فما غرام،
2: نعم فما غرام قاعد يعود،
0: يحب تحب تعمل جاتو، حدها تحب تعمل اكله معينه شافتها في الانترنت، مثالش هذيك ديجا اوكيباسيون.
2: فلما لا احنا اليوم نفتح دورات مفتوحه للاهالي كيف نعيد بعض الاشكال التربيه وبعض الاكلات وبعض الاشياء كيف نعيدها من جديد، ونخليه بنانا خاطر يلزم بديل الطفل اللي عنده تابلات يومي 24 ساعه 24 ساعه بياخذ تابلات، شنو البديل تاع تيولو؟ كنا زاد انا مذكر مثلا الوالد الله يرحمه كان يدربنا على ان نفكوا برسه الحسباله، يا بابا ما نعرفش اجي نقف معك اجي هاو كيف تصرف
0: مستحق الحد،
2: هذا مستحق الحد، يولي واحد يصلح حساباته، ما يسمى بتنميه دائره النجاعه لدى الطفل،
0: صح،
2: لسيرك ديفيكاسيتي نتاع الشخص كيفاش تكبر عنده دائره النجاعه.
0: هنا دخلنا الكوتشينج يعني.
2: نعم للاعمال اللي نجم يعملها، نجم يعمل برشا حوايج، باهي جرده كيفاش يهتم بالجرده، كيفاش عنده جرده صغيره،
0: زهور نباتات
2: زهور نباتات، والان ثم صفحات كبيره في الفيسبوك توريك وتعلمك كيفاش تزرع البذور، كيفاش تشتل. انا نعرف برشا ناس شتلوا الورد
0: محلية
2: في داره على السطح نتاع داره، شتل الورد في محابس ويبيعوا،
0: روعه،
2: مورد رزق اخر، يبيعوا يقول لك عندي الورد الفلاني وعندي الورد الفلاني وعندي الفل وعندي الياسمين وعندي وعندي الترونجي وعندي العطرشي وعندي ما شاء الله،
0: يعني ما يستحقش للشارع
2: حتى الطرف.
0: يا خويا شكرا ليك، نحاولوا ديما باش تكون اللقاءات نتاعنا قريبه للناس، نعم، اللي يسمعونا والمستمعين الاوفياء اللي يشرفونا بالاستماع، وان شاء الله ديما بخير. شكرا ليك سي محمود،
2: العفو،
0: شرفتنا، ان شاء الله الاسبوع القادم نتقابلوا باذن الله.
2: امين يا رب.
0: غدوه نص النهار ان شاء الله نتقابلوا في العتيق مباشره من معرض الكرم في مواكبه لمعرض ارتيكريا، طبعا تابع للصناعه التقليديه ديوال الوطني، واكيد ان شاء الله باش تكون ساعتين من الزمن من نص النهار ما ساعتين. تحيه لي طبعا وهبي الواعر، ايضا رامي المجولي وسميه زواوي، نقول لكم بقيه اسبوع طيبه يعني
2: طيب. نعم،
0: هو الويكاند ديجا قرب يعني غدوه، نعم، ان شاء الله
2: أسبوع.
0: نهايه اسبوع، وايضا للبرامج بتاعنا تسمعونا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، وتقعدوا ديما اوفياء للاذاعه الام.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الرابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية، محور جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بسفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس لتايوان. وركز اللقاء على تصنيع اللقاحات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا لتطوير صناعة الأدوية البيولوجية، إلى جانب الجراحة الروبوتية والصحة الرقمية والطب عن بعد لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين. وتلقى الوزير دعوة للمشاركة في القمة العالمية للبيوتكنولوجيا المقررة يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري بسيول لبحث فرص التعاون العلمي والصناعي ودعم قدرات تونس على الإنتاج المحلي. تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 إلى 18 من نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض وفق ما أعلنته غرفة التجارة والصناعة بصفاقس. ويتضمن البرنامج عقد لقاءات شراكة وأعمال ثنائية وزيارة ميدانية لمعرض الأغذية السعودية، إضافة إلى تنظيم جلسات عمل وزيارات لعدد من الهياكل الاقتصادية. السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ضياء خالد يؤكد الأولوية المطلقة التي توليها تونس للتعليم باعتباره خيارا وطنيا إلزاميا ومجانيا. وأبرز في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة للدورة 25 للمجلس التنفيذي لليونسكو المنعقدة بباريس من 25 من أكتوبر الجاري، أكد التزام تونس بمواصلة تطوير المنظومة التربوية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة. في العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة غربية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان يقول إن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهين ابتعاد واشنطن عن الضغوط والتهديدات. والقوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم مقتل 22 من عناصرها في معارك عنيفة مع جماعة الحوثي في محافظة مأرب. دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: كل سبت وحد من 6 لـ9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: الوطنية التونسية.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة.
2: ثقافة.
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
2: ولا حتى من 20. معكم من 38. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في حلقة أخرى من أعلام وأنغام. كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن عدد من أعلام الموسيقى في مدينة القيروان قديما وحديثا، من الذين أناروا بإبداعاتهم درب الموسيقى. ورينا في الحلقة هذه الجديدة من البرنامج أن نواصل التذكير بأبرز الأعلام اللي ساهموا خلال القرن العشرين في إثراء رصيد الأدب والموسيقى التونسية بأعمال وإبداعات بقي أغلبها راسخا في ذاكرتنا ومثلت جلها محطات طبعة الحياة الأدبية والموسيقية في تونس. تعمدنا في مختلف الحلقات باش نخصص حديثنا حول شعراء كتبوا نصوص لحنت وتم أدائها من قبل مطربين ومطربات من أجيال مختلفة. من بين الشعراء اللي حبينا نخصوا لهم حلقة تاع اليوم شخصية ملأت الساحة الثقافية بأعمال في ميادين مختلفة، علمية، أكاديمية، أدبية وإعلامية وغيرها. هو إذن علم من أعلام مدينة القيروان لا يشق له غبار في ما أنجزه في الميادين اللي ذكرتها. عرفتوه زعما؟ هو الدكتور جعفر ماجد. شكون بالضبط جعفر ماجد؟ أشنو هو أبرز ما خلاه من أثار في المجالات اللي أنا ذكرتها؟ أشنية خصائص إنتاجه؟ نعرف بكل ذلك ونوشي حديثنا بمختارات من أعماله التي لحنت وسجلت. وقبل ذلك نستهل حلقتنا بمعزوفة مشرقية. علاش اخترتها؟ لأنه تألق في أدائها أحد أبرز العازفين على الكمان في بلادنا، سي بشير السالمي ابن القيروان، اللي عرفته أنا ملي كان شاب في أحد التربصات الخاصة بالموسيقيين الهواة. جاء وقتها من القيروان صغير وتألق أيما تألق في العزف بعد ما التحق بفرقة الإذاعة والرشيدية وغيرهم من الفرق الخاصة، وأصبح اليوم علم من أعلام العزف على آلة الكمانجا. إذن اللي اخترتها هي تحميلة سوزناك من الرصيد المصري، اللي هالرصيد تخلق قلوب التوانسة يحبوه وتألق فيه عدد من العازفين منهم بشير السالمي ضمن هالمجموعة الموسيقية اللي ضمت نخبة ممتازة من العازفين منهم توفيق زغند على القانون. وكان هذا بمناسبة عرض قدمته لوردكاش في تونس في إطار مهرجان المدينة. نسمعوا تحميلة سوزناك وفيها عزف طبعا ارتجال من قبل بشير السالمي.

كانت هذه ملا حميلة سوزناك اللي سمعنا فيها البشير السالمي عازف على الكمان في جمل يرتجلها، وحطينا هذا في إطار الحديث عن عازفين وموسيقيين وأدباء أصيلي مدينة القيروان. نعود للعلم اللي اخترنا باش نتحدثوا عليه ونركزوا عليه في الحلقة هذه، هو الشاعر الدكتور جعفر ماجد اللي تولد في القيروان وحفظ جانب من القرآن الكريم في أحد الكتاتيب قبل ما يواصل دراسته الثانوية والعليا بالمدرسة العربية الفرنسية وبدار المعلمين العليا، وين تحصل على الإجازة في الأدب العربي عام 1963، وتابع دراسته العليا في باريس في السوربون، واخذ دبلوم دراسات العليا عام 1964 والتبريز عام 1965، واخذ بعدها دكتوراه الدولة في الأداب والعلوم الإنسانية عام 1977 بأطروحة حول الصحافة الأدبية في تونس منذ نشأتها إلى حلول الاستقلال. قبل ما نواصل استعراض مسيرته الثرية نقترح عليكم قصيد انتظار اللي كتب كلمات بتاعه جعفر ماجد، ويعتبر من أول ما لحنت أنا للفنان سلاح مصباح. نسمعه انتظار ونعود.

كنا نسمع في قصيد انتظار اللي تقدم في إطار الفرقة القومية للموسيقى بان تأسيسها خلال الثمانينات من القرن الماضي تقريب عام 84 بالضبط، علما أني لحنت كذلك من شهر الدكتور جعفر ماجد قصيد واحد آخر اسمه تعب تسجل في الإذاعة، ولكنه لم يعرف نفس الانتشار، وقد يكون ذلك راجع إلى أنه يشير فيه وقتها جعفر ماجد إلى غياب الحرية في تونس، وكان يتغنى بشيء كأنه يظهر معناها يتغنى ويتغزل بامرأة وما يوصلش باش يتحصل عليها، ولكن في نهاية القصيد يظهر أنه ينشد الحرية اللي ربما كانت مفقودة، وهذاك علاش ربما القصيد ما ألقاش الرواج الكافي في الوقت ذاك. جعفر ماجد عمل أستاذ بكلية الأداب بالجامعة وقدم عدة برامج ثقافية بالإذاعة التونسية، نذكر بعضها: آخر ما ظهر، ديوان الصبابة، بين الشعر والخيال، أغنية وقصيدة، أدب الطرب، ومن روائع الشعر العربي اللي قدمه بالاشتراك مع زميله المرحوم نور الدين سمود، وعنده برنامج آخر يقدم فيه الكتب الصادرة الجديدة اسمه عناوين جديدة، عنده ديوان الصبابة وسهرة الأحد اللي كان يقدمها مع الإعلامي بالإذاعة بوراوي بن عبد العزيز. كنت نتقابل أنا وياه في استوديو عندما كنت أسجل حلقات من برنامج إذاعي موسيقي، وكان هو كذلك يسجل أحد البرامج هذه، وكنا نتبادل الرأي حول ما يمكن أن تتضمنه تلك البرامج الإذاعية اللي ما كان شبخر عليها ببعض الملاحظات اللي استفدت منها. نسمع توا من الأعمال اللي خذت شهرة وانتشار واسع من كلماته من شعره، قصيد الساحرة اللي هو من ألحان الفنان القدير سي محمد رضا ربي طول عمره، أدته عليا، وكان سي عبد الحميد العلجية بعد ما سجله في الإذاعة كان القصيد هذايا يقدم في عدة مناسبات بصوت الراحلة عليا اللي توفيت نذكر عام 1990. نسمعوا الساحرة.

كان هذا إذن قصيد الساحرة أداء سيدة عليا الله يرحمها وألحان سي محمد رضا ربي طول عمره، كما قلت من القصائد اللي أخذت حظها الحقيقة في وسائل الإعلام، ويظهر لي ناس كل سمعت الأداء متاعها وطريقة تلحينها. نواصل الحديث على ما تركه من أعمال جليلة جعفر ماجد اللي ساهم في تأسيس اتحاد الكتاب التونسيين، وكان عضو للهيئة المديرة متاع الاتحاد، كان عضو كذلك في العديد من لجان التحكيم الأدبية والثقافية التونسية والعربية، كان عضو هيئات تحرير عدة مجالات أدبية وعدد من الجمعيات، وتوج العمل الصحفي متاعه بتأسيس مجلة عنوانها رحاب المعرفة. المجلة هذه كان لي شرف بأن دعاني الشاعر الأديب جعفر ماجد بأن أسهم فيها بمقال حللت فيه قصيدة نزار قباني رسالة تحت الماء اللي غناها عبد الحليم حافظ، وحللتها من النواحي الأدبية وخاصة التركيبة الموسيقية متاعها. نواصل مع ما تركه من أعمال فنية أدبية شعرية وتلحنت، جلها الحقيقة هي مكتوبة بالفصحى، مكتش برشا سي جعفر ماجد باللهجة الدارجة، كان يخير العربية الفصحى. من الأغاني اللي غنتها السيدة نعمة: العب بالرمل ولا تتعب، قد أوشك سيفك أن يذهب، هي في مقام مشرقي لحنسي محمد رضا كذلك، هو بين الحجاز وخاصة الهزام أو راحة الأرواح، هذه من مقامات المشرقية اللي هي من قبيل ما يسمى السيكا. إذن نسمعها بصوت السيدة نعمة.

0: كلمتك ورؤيا أملي ويعود الصيف يعود الصيف ولا تلعب العب
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم. نحن نتحدث في الحلقة هذه قلت عن جعفر ماجد، هذا الرجل الفرد في سيرة الجمع، الأستاذ الشاعر المنتج في الإذاعة التونسية، وكي قلت شاعر مذكر اللي صدرت له عدة مجموعات شعرية منها نجوم على الطريق، غدا تطلع الشمس، الأفكار، تعب، هذا اللي ربما أخذ منه القصيد اللي كنت تحدثت عليه أنا، إلى جانب عدة مؤلفات أخرى عنده في مجالات أدبية فكرية، من الكتب اللي أصدرها فصول في الأدب والثقافة، المعاني والمغاني، محمد النبي الإنسان، هذا خرجته بيت الحكمة، المتنبي مال الدنيا وشاغل الناس، الرسائل، القيروان في قلوب الشعراء، وكان هذا آخر كتاب قدمه قبل رحيله اللي هو أنطولوجية قيروانية من البداية إلى اليوم. هذا تقريب أبرز ما تركه جعفر ماجد من كتب صدرت له. وقبل ما نواصل الحديث عليه ونركز ربما على معرفتي الشخصية به، نقترح عليكم تعالي من القصائد الناجحة اللي كذلك لحنها محمد رضا وغناها سليم دمق، نسمعوها ونعود للحديث عن الدكتور الشاعر جعفر ماجد.

0: غير المحال.
1: جميل هذا القصيد في لحنه وإيقاعه وكلماته. أنا عرفت جعفر ماجد ووددت في نهاية الحديث عنه أن أستحضر بعض الذكريات. أول ما تقابلت معاه أنا تلميذ في صدقية في الثانوي، لم أدرس مباشرة في القسم اللي كان يدرس فيه العربية الشعر، لكن كنا نتقابل. ثم تقابلنا في كلية الأداب لأني أنا درست كذلك الأداب العربية، ما كنتش من طلب متاعه لكن كنا نتقابل كذلك. زرت في بيته في حي المنار عندما كنا نهيئ لتلحين أحد القصائد متاعه، وقال لي اللي هو كان وراء تسمية الحي بالمنار. عرفته في أروقة الإذاعة في لجان مهرجانات كما مهرجان الأغنية، وما لمست فيه هو الجدية، المعرفة، حذقه للشعر وللعروض، وعنده كتاب في العروض كما سي نور الدين صمود للتلامذة يستعين به طبعا. ومجلة رحاب المعرفة اللي ساهمت فيها في عدد 7 الصادر في جانفي فيفري 1969 كانت زادة مناسبة باش تحدثنا فيها عن المقالة اللي كتبتها وعنوانها من مظاهر التجديد الموسيقي في لحن قصيد رسالة من تحت الماء. هذا تقريب في عجالة ما يمكن أن يقال باختصار عن جعفر ماجد ومدينة القيروان اللي حدثت عليها في حلقة سابقة. وفي الحلقة هذه هي مدينة تعج بالمثقفين، بأهل الفكر، أهل الفقه، لها تاريخ طويل وثري. حاولنا أن نسلط الضوء على بعض مظاهر الحياة الفكرية والأدبية فيها، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى السيدة سونيا الهدياوي التي أمنت الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا وإلى اللقاء.
2: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: تبلش وحدين هي مقدري ليدي تبلش وحدين يا مقدري.
0: يوسف التميمي
3: عامل معروف يا سنة عامل معروف عامل
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
4: الخبر عنا مسؤولية
0: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
0: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: الخامسة مساء هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلاق فعاليات مؤتمر الجمعية التونسية لجراحة الأورام حول المستجدات الجراحية السرطانية عفى الله الجميع ليتواصل إلى يوم غد السبت. الكاتبة العامة للجمعية ملاك بودربالة كشفت في تصريح لخولس تي تي أن الجمعية ستنظم يوم 15 من أكتوبر الجاري بمقر المعهد الفرنسي يوما توعويا تحسيسيا لفائدة النساء، إضافة إلى يوم ثاني تمت برمجته يوم 17 من الشهر ذاته بمقر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وأفادت بأن طواقم وكفاءات طبية تسهر على تأمين العيادات والفحص داعية النساء إلى الإقبال على الأيام التوعوية. تونس تسدد 10.469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026 بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية. عدد المدخرين لدى البريد التونسي يصل إلى 4,713,000 مدخر إلى موفى سبتمبر 2026، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25%. في العالم، وفق السلطات السعودية 3 قتلى في الهجومين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، وأديا إلى إلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها المتجهة إلى العاصمة السعودية. الحرس الثوري الإيراني يستهدف سفينة محملة بالغاز جنوب مضيق هرمز، واندلاع حريق كبير في غرفة المحركات ونظام الدفع الخاص بالسفينة. والولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بالعهية. إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
0: النغمة نغمتك.
10: دنيا تفن وكيف وعيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يزينا.
0: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: كل سبت من 9 لل 10 متاع الصباح الأرض تبدأ الحكاية. نكتشفوا جديد الفلاحة، نحكيوا على البيئة، الماء، التغيرات المناخية. أرض الخير كل سبت، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بعلك.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة

0: سبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا انا كريمه الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنيه. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. أولهم أستاذ كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: دار الحبايب. دار الحبايب معي أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي،
1: معهم العمر يتعاش والحكايات ما توفاش.
0: كل نهار حد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب.
1: دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: نوار عشية.
1: نوار عشية من الماتشات للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: أرقام وميداليات.
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتوا ما معانا جزء من الطرح.
1: السبت من ماضي ساعتين للستة،
0: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
1: تلقاوا في نوار عشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: فلاش سبور.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبورت. تنعقد حاليا جلسه العامه العاديه لفرقه الترجي التونسي للمواسم الثلاثه الاخيره من اجل تلاوه التقارير الماليه والادبيه، وايضا بطبيعه فسح المجال للمنخرطين من اجل التدخل والتعبير على رايهم في واقع وحاضر طبعا الترجي الرياضي التونسي. كما قلنا في قمرت انطلقت بتاخير ساعه تقريبا الخمسه متاع العشيه لانه النصاب اكتمل بعد الاربعه، لانه الاربعه هو كان الموعد الاول لي انعقاد الجلسة. من الأرقام طبعا باش نحكيو عليها الموازنات المالية في ثلاثة سنوات هذوما وكل التفاصيل باش ناخذوها بعد قليل، لكن البداية بكلمة حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي في افتتاح هذه الجلسة، قالها لنا زميلنا على عين المكان هادي جبنيانية.
2: مرحبا بالمنخرطين الكل، سورتو معناتها جمهور الترجي الرياضي التونسي اللي فريمون معناتها يلزمني نشكره، ولو بعد الكوب دي موند كي روحنا حبيت نعمل انترفيو معناتها باش نشكر الجمهور. نورنا في امريكا بريزيدون دو لا فيفا انفانتينو، هو اللي معناتها قد بالنسبة لجمهور الترجي كيفاش يتصرف هذايا في أمريكا، معناتها روحت أنا معناتها فرحان برشا، فرحان برشا بجمهور الترجي واللي هو معناتها سندني بوندون 19 عام. الانتقادات موجودة وما ننكروش، بالعكس احنا نحبوا الانتقادات باش نصلحوا، أما إنسان يجي ينتقد منطق آخر مش موجود في الترجي الرياضي ومش مقبول. احنا الموجودين هنا باش الواحد وكلمة حتى حد ما يتراجع، بالعكس، ولهذا انا ما نتقلقش. شكري زاد كيف كيف بكون اكسبيريونس، وحنا كيف الجمهور نتاعنا نحبوا الالقاب، ولهذا كان انسان عنده ما يقول توا في الاسامبلي مش في الفيسبوك.
1: إذا المداخيل والمصاريف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي خلال المواسم الرياضية الثلاثة الأخيرة حسب تقارير مالية كما قلت من الأرقام الأولى اللي توصلنا من الجلسة العامة، الموسم الرياضي 23-24 مداخيل 45 مليار، المصاريف 51 مليار، العجز 5.7 مليارات بمليماتنا بالطبيعة، موسم 24-25 مداخيل 91 مليار، مصاريف 68 مليار، فائض ب 23 مليار، والموسم 25-26 الموسم الماضي يعني 53 مليار مداخيل، مصاريف 72 مليار، والعجز بالنسبة للترجي ب 19 مليار في انتظار معطيات أخرى من الجلسة العامة العادية لفريق الترجي الرياضي التونسي منعقدة حاليا في قمرت. ما زلنا بطبيعة مواصلين مع آخر أخبار الرياضة في الفلاش سبور، لكن قبل أن نتوقف إلى أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فلاش سبورت.
1: نرجع من جديد لفلاش سبورت. تقبل الله صلاة الجميع في مواصلة لآخر أخبارنا الرياضية. غدوة الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الخامسة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم حسب البرنامج التالي، وكل المقابلات على الساعة 2:30 ظهرا توقيت جديد. لأول مرة هذا الموسم الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي الحكم حسين بولعراس وحكم الفار أسامة بن إسحاق، نادي الرياضي بن زرتي الاتحاد الرياضي المنستيري الحكم نضال الطيف عامر شوشان في غرفة الفار، نادي الرياضي بن زرتي اتحاد بن قردان مع النادي الإفريقي باسم بالعيد وأميل فقاير هو حكم فار. تقدم سقيط الدائر النادي الرياضي الصفاقسي المباراة بإدارة الحكم وليد المنصري وأندري فيليب من البرتغال هو حكم الفار. يوم الأحد 11 أكتوبر اكتمال الجولة من خلال مباريات الدفعة الثانية. نعطيكم البرنامج وتعيينات الحكام. شبيبة العمران مستقبل مرسى الحكم محرز المالكي وأندري فيليب البرتغال حكم الفار، النجم الساحلي نادي حملم في الحكم احمد الذوادي تحكيم الفار هيثم الترابلسي، ونجم المتلاوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي هيثم قيرات حكم الفار، ترجي جرجيسه ملحم مسوسه الحكم امير العيادي ومحمد علي قرويه في غرفه الفار. نختموا بالتايكواندو. دورة الجائزة الكبرى باريس 2026 أكابر وكبريات البطل التونسي معتز العفاوي تأهل منذ قليل في وزن أكثر من 80 كيلوغرام إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على النجم الإيطالي سيموني المصنف واحد في الدورة هذه على مستوى العالم. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
2: فلاش سبور.
3: اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الدكتور حكيم.
5: مازلنا نتكلموا عن الروضات. بلغنا أخيرا اللي بعد الفطور فما شكون في بعض الروضات اللي يعطيه شروبه وبسكوي. هذا مش معقول، الوليد مش ضيف باش نقدموا له كاس شروبه بعد الفطور. في الروضة يلزم الغلة وإلا السفنارة وإلا غيرها من الخضر النافعة.
4: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: السادسة مساء على موجة الإذاعة الوطنية مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة المساء للأنباء. في عناوينها: قطاع صناعة الأدوية يشغل أكثر من 9000 شخص ويصدر ما قيمته أكثر من 320 مليون دينار وفق غرفة صناعة الأدوية. 20% ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و 19 سنة يعانون من زيادة الوزن. باكستان تنشر قوات تابعة لها في المملكة العربية السعودية مع تصاعد النزاع مع الحوثيين. عشرون بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 سنة يعانون من زيادة في الوزن وفق تصريح رئيسة الجمعية التونسية لعلوم التغذية هند جاموسي كمون لنجاة حسن اليوم خلال المؤتمر الدولي 8 للتغذية. رئيسة الجمعية كشفت أيضا عن ارتفاع عدد المصابين بأمراض السكري والسمنة خاصة لدى الكهول.
0: المؤتمر هذا هو منصة علمية لتطوير استراتيجيات الوقائية الميدانية وتقليص عبء الأمراض هذه على المواطن وعلى المنظومة الصحية. التغذية هي الأساس، الخط الأول يلزم التعاون ما بين العديد من القطاعات، قطاع الصحة والفلاحة والصناعات الغذائية والبيئة لضمان صحة المواطن. هي مرض السكر اللي منتشر بكثرة في تونس، والسمنة منتشرة بانتشار كبير، نسبة السمنة في ارتفاع متواصل، تعني كل فئات العمرية. نسبة السمنة نعرفوا اللي في تونس عندنا تقريبا كهل على 4 مصاب بالسمنة، ثم زيادة في الوزن 2/3 كهول عندهم زيادة في الوزن. المشكل الكبير هو عند الطفل، زيادة الوزن عند الأطفال تتراوح عمارها ما بين 5 و19 سنة 20%، وهي نسبة مرتفعة.
9: من جهته دعا الأستاذ الجامعي بمركز محمد السادس للبحث والتطوير بالمغرب مصطفى الفهيم خلال المؤتمر الذي يلتئم اليوم وغدا بتونس بمشاركة فرنسا والمغرب والجزائر وموريتانيا، دعا إلى ضرورة اتباع منظومة غذائية تقوم على الوسائل التكنولوجية الحديثة وترتكز أساسا على اتباع الحمية المناسبة.
10: المنظومة الغذائية يجب أن تدخل في منظور جديد للتغذية، وذلك بإقحام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وخصوصا التي تتعلق بقراءة الجينومات وتوظيف المعلومة الجينية من أجل الاستفادة من الغذاء. فالغذاء لا يبدأ من الصحن الذي نأكل، وإنما يبدأ من وضع البذرة الأولى في الأرض حتى تأثيرها على المنظومة الغذائية التي تعطي النتائج. وبسط أن الآن التطبيب هو مركز على الأمراض، بينما التغذية تركز على الحمية والحماية.
9: بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي، ينعقد اليوم وغدا بالعاصمة المؤتمر السادس للجمعية التونسية لجراحة الأورام لبحث المستجدات الجراحية السرطانية، وذلك بحضور كفاءة طبية في المجال من داخل تونس وخارجها. رئيسة الجمعية منيا حشيش أفادت في تصريح لخول سليتي أن هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات ومواكبة آخر التطورات العلمية بما يسهل معالجة مريض السرطان.
11: المؤتمر هذايا باش يحكي على شنو فما جديد في جراحة الأورام. توا أكتوبر الوردي الناس كل تحكي على تقصي في سرطان الثدي، أما ما فماش كان سرطان الثدي، فما زيدا سرطانات أخرين نحكيوا عليهم. شنو فما جديد في الجراحة؟ المؤتمر هذايا نعملوا فيها علاش؟ باش نعطيه للمواطن التونسي آخر ما صدر وأحسن علاج. برشا حاجات تغيروا وتبدلوا، كنا اللي يجي عنده سرطان مثلا ثدي نقولوا عملية طول ومن بعد كيماوي ومن بعد أشعة، لا توا الوضع تبدل، ولينا مثلا نعملوا عينة قبل ومن بعد العينة نقروا.
9: كشف ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية طارق الحمامي خلال حضوره في حصة المشهد الاقتصادي أن قطاع الصناعات الصيدلانية يشغل أكثر من 9000 شخص ويصدر ما قيمته أكثر من 350 مليون دينار، أي ما يعادل 100 مليون يورو سنويا، مبينا أن مستوى الصناعة الدوائية التونسية ومصانعها يستجيب للمواصفات التونسية والعالمية.
12: يخدم في 9000 شخص القطاع هدايا، يصدر في 320-350 مليون دينار صادرات، صنعوا في الشرابات، في الحبات، في الانجكتابل، في البيوسيميلار، في الفاكسان، معنى كل الأنماط الدوائية كل تتصنع في تونس، ولات عندنا خبرة كبيرة وعندنا سمعة كبيرة في تونس، حتى في البلدان خاصة في إفريقيا وفي شمال إفريقيا، حتى في العالم العربي، فما سمعة كبيرة للدواء التونسي، وهذا ما جاش من فراغ، جاء من خدمة كبيرة للمصنعين وخدمة كبيرة كذلك من وزارة الصحة. والعواب الأخرانية فما يقولوا الأكسيليراسيون في القطاع الكل وفي الأكومبانيمون بتاع وزارة الصحة للقطاع هذا.
9: بدورها دعت المديرة المركزية للتظاهرات الاقتصادية والعلاقات الدولية بالغرفة الوطنية للتجارة والصناعة التابعة لوزارة الصناعة دالندا محمدي، دعت كافة ممثلي الصناعات الصيدلانية في تونس إلى الانخراط في المسار الإلكتروني الفني الموحد مع دخول الأول من جانفي 27 و2000.
13: من غرة جانفي يلزم الشركات صناعات الصيدلية يلزمهم يكونوا منخرطين في هذا المسار الإلكتروني الفني الموحد. الفكرة الأساسية هي أن الرقمنة ليست مجرد استبدال من الورق بملفات إلكترونية، المطلوب هو تطوير الكفاءات، تنظيم العمل، إعداد عروض. البارح ممثلة الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أعطتنا قصص نجاح لتونس فرحنا بها برشا، وهذا ما مؤكدين اللي تونس تحتل المرتبة الثانية في اعتمادها للملف الإلكتروني الفني الموحد CTD، المرتبة الثانية على صعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا، وفي المرتبة الأولى على صعيد شمال إفريقيا.
9: تتواصل الاستعدادات لإطلاق منصة رقمية جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي خلال الثلاثية الأولى من العام المقبل لتقديم الدعم المباشر لوكالات الأسفار، وستساهم المنصة في حل المشكلات الإجرائية وتسهيل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران، وفق ما أفاد به الخبير السياحي محمد حناشي للزميل ماهر جعيدان.
14: 2027 عندنا ديجا بلاتفورم جديده باش تلانسا فيها الاي اي، ما فيها الانتيليجنس ارتيفيسيال في الخدمه نتاع لاجونس اللي هي باش تساعدوا برشا، سواء كانت في الحجز اذا فما عنده مشكله يجي يسالها هي ديريكتومون، وتبدا ديسپونيبل 24/24 باش تعاونوا في الحجوزات نتاع الوتلة، في حجوزات نتاع التذاكر الطيران وكل. وهذه ان شاء الله تبدا بدايه من ثلاثيه اولى نتاع 2027. كيف زادت في المجال الطيران، وتعرف مع تضيق نتاع مجال الطيران يتسمى حاجه خاصه معناتها في قوانين دوليه، كيف فما معلومات اللي هي تخص المعطيات الشخصيه اللي ما يلزمش تكون زاد كونيكتي على الاي اي، نعرفوا فين المعلومات فين مش تصب، كل هذه كل معناتها بعد ما تصير السيكوريزاسيون تاع لي دوني هذوما كل، ونعرفوا كل المعطيات فين مش تمشي تقعد في تونس مش تخرج لبرا، كل من بعد نمشيو فيها ان شاء الله.
9: يتميز الوضع الجوي بنزول أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الشمال تشمل تدريجيا مناطق الوسط تتراوح كميتها بين 30 و70 ملم في الساعة. حالة الطقس هذه الليلة ويوم غد يوافين بها من المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
15: كما كان متوقع تشكلت خلايا رعدية نشطة خاصة بمناطق الشمال، سجلنا أعلى كميات منذ الساعة السادسة صباحا إلى غاية هذه الساعة، أعلى كمية كانت 45 ملم بجهة سجنان من ولاية بنزرت، وكذلك سجلنا 25 ملم بجومين. ثم الخلايا رعدية ما زالت باش تشمل أكثر مناطق جهة سليانة، زغوان، القيروان، وكذلك سيدي بوزيد، ثم لاحقا جهة تونس الكبرى، وكذلك بعض من مناطق الشمال باجة جندوبة. وبالنسبة لهذه السحب تكون رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة قد تصل أو تتجاوز 50 ملم ببعض المناطق، خاصة بمناطق الشمال الغربي تصل 70 ملم. الوضعية الجوية تبقى ملائمة لنزول هذه الأمطار إلى غاية يوم الغد. بالنسبة لدرجات الحرارة تشهد انخفاض مقارنة بالأيام الفارطة لتتراوح القصوى ما بين 19 إلى 24 درجة بمناطق الشمال والمرتفعات، ما بين 25 و30 درجة ببقية المناطق.
9: وتبعا لهذه التقلبات الجوية دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددا على ضرورة تخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب السرعة المفرطة ومضاعفة مسافة الأمان وعدم المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية. بداية من 23 من أكتوبر الجاري وإلى غاية 2 من نوفمبر المقبل تنظم الجمعية التونسية للطيران تظاهرة كارتاج إيفانت شو 26 و2000 في إطار فعاليات الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية، في مبادرة تجمع بين العروض الجوية والفنية والترويج للمواقع السياحية والأثرية التونسية. عضو الجمعية التونسية للطيران علي دريدي يتحدث لمهل فرشيشي عن جديد هذه التظاهرة في دورتها الثانية.
16: تظاهرة هذه كارتاج إيفانت شو تظاهرة تجمع عديد الأبعاد الثقافية العلمية والعروض الجوية، باش تكون فيها طائرات شراعية ذات محرك، باش يكون فيها الطائرات جد خفيفة، هذا جديد السنة، باش تكون في ولاية تونس انطلاق، وفما فورم في ولاية نابل وولاية زغوان، تركيز على ولاية توزر السنة، ثم ولاية مدنين بقرب من جربة منطقة خلفلة السنة، اللي باش تكون فما فورم يهتم بتكوين وتوظيف

0: المغرب. دونك احنا في تونس منذ مدة طويلة كما كنا نحكيو بكري غبنا، وتو فرصة اليوم لتونس بصفة عامة، جهة الجنوب بصفة خاصة، ويرجع باش يعرف بروحهم جديد في ثوب جديد، تظاهرات ذات جودة، تظاهرات عندها مستوى عالمي، تنوع المنتوج السياحي اللي مش يقدمه اللي هو مندمج مع منتوج رياضي اللي يجب يتطور يولي غدوة يخلق حق حتى مواطن شغل جديدة دو المشاركة متاع الوكالة التونسية للمهن السياحية. ندعم ديما التظاهرات هذه خاطر للترويج للوجهة التونسية، وكذلك زادا نشطوا عمل وكالة الأسفار متاعنا اللي هي تبيع دي باك باش المواطنين التونس إن شاء الله فرصة في العطلة يمشيوا ويكتشفوا بلادهم من جديد.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
2: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف صهيوني استهدف خيمة غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. في الأثناء كشفت الأمم المتحدة اليوم أن جميع سكان قطاع غزة تقريباً البالغ عددهم 2 مليون نسمة سيقضون الشتاء دون مأوى مع دخول القطاع الفلسطيني عاماً رابعاً في ظل قيود إسرائيلية خانقة. أكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية اليوم أن قوات تابعة لها بصدد الانتشار في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين. وقبل ذلك أعلنت السلطات السعودية سقوط 3 قتلى في الهجومين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأديا إلى إلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها المتجهة إلى العاصمة السعودية. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة غاز جنوب مضيق هرمز مما أدى إلى اندلاع حريق فيها وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية. في غضون ذلك اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن ابتعاد واشنطن عن الضغوط والتهديدات. فازت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابقة الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لسنة 26 و2000 تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. نقطة الختام لهذه النشرة قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها. قطاع صناعة الأدوية يشغل أكثر من 9,000 شخص ويصدر ما قيمته أكثر من 320 مليون دينار وفق غرفة صناعة الأدوية. 20% ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و19 سنة يعانون من زيادة الوزن. باكستان تنشر قوات تابعة لها في المملكة العربية السعودية مع تصاعد النزاع مع الحوثيين. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الإفريقية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع من جديد في رياضة وأهداف السبت والأحد من ماضي ساعتين للستة، مواكبة للقاءات الجولة الخامسة ذهاب، وصف، تعليق، تصريحات وتحاليل فنية على موجات الإذاعة الوطنية. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة.

0: الدنيا وما فيها.
1: عسلامة، أهلا وسهلا.

أهلا مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في موعدنا الأسبوعي من الدنيا وما فيها، البرنامج اللي يفتح باب على الفنون والثقافة في تونس والعالم، مساحة نحبوها ونسعى وأنها تكون نافذة نطلوا منها على جمال الدنيا وما فيها. مع فريق كامل يأمن لكم فقراتنا ومحتوى الدنيا وما فيها. خلينا نبدأ ساعة بتحية الفريق التقني، فاتن حسني اليوم في الإخراج الإذاعي، رامي ماجولي في التنسيق العام للحصة. بعد شوية نستقبلوا فريق اللي باش يرافقنا في هذا اللقاء، أميل شخشوق وزياد بوشوشة، بعد شوية يكونوا حاضرين معنا. ما تنسيوش عندكم موعد مع فقرات، الفقرة الأولى باش تكون يا راوي، نكتشفوا مع بعضنا شنو باش يكون الموضوع والشخصيات اللي باش يحكيوا عليها زياد وأميل. ساعتنا الثانية باش تكون فيها عندي سؤال، فيها حكاية في دقيقة وفيها من القلب، وإن شاء الله اختياراتنا الموسيقية تنال رضاكم.

0: تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في الدنيا وما فيها. بدينا بالصوت التونسي نضال يحيوي في إعادة ما بين النغمة التونسية وما بين النغمة كذلك اليونانية. سمعنا تسفر وتتغرب بعد مشينا للعراق مع مجموعة ترابند. خليني ساعة رحب ترحاب كبير كما كل أسبوع يرافقوني وسعيدة جدا بحضورهم وإن شاء الله ديما يوصلونا الحقيقة الأصداء اللي يتبعونا. فشكرا لكم على المتابعة ومرحبا بكل مقترحاتكم كذلك سواء في المواضيع ولا في الاختيارات الموسيقية. أميل شقشوق صحفية ومنتجة وثائقيات إذاعية بالإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا مرحبا.
1: مساء الخير عبير وتحية لمستمعاتنا ومستمعينا.
0: مرحبا بك الروائي والكاتب زيد بوشوشة. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا بالجميع بكم وبالمستمعات والمستمعين.
0: بعد شوية إن شاء الله باش نكتشفوا مع بعضنا شخترتونا في يراوي. لكن قبل هذا يوم توما جايين فما تغييرات في الطقس. زيد خلطت بليتو على الطرف مطر
2: شوية شوية شتى شوية.
0: أنا ما خلطتش أمير بين
1: لا جيت بكري أنا بنتي ما خلطتش عليه.
0: هو خلينا نقدموا للي يسمعوا فينا جديد مهم جدا أن نقدموا لهم كل المعطيات بالتغييرات الجوية مع صبحي بن أحمد من المهندس صبحي بن أحمد نعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا أختي عبير، تحية ليك الفريق اللي معك هذا المساء وكل مستمعي ذا الوطنية.
0: مرحبا بيك. تغييرات يبدو أنها باش يكون نهاية أسبوع باش نشهدوا تغييرات. نعم. وممكن فما مناطق باش تكون فيها قوية وانطلقت يظهر لي التغييرات.
3: نعم.
0: وثم مناطق أخرى معك أنت نعرفوا.
3: نعم صحيح، هو كما كان متوقع معناتها نحن توقعنا خلال هذا اليوم وصول تقلبات جوية هامة لبلادنا. كتل هوائية باردة قاعدة معناتها تتوغل في المجال الجوي نتاعنا تقريبا منذ الصباح. سجلنا كميات هامة من الأمطار الآن بولاية بنزرت كانت على كمية 43 مليمتر منذ الصباح، كذلك 27 بجهة ماطر و20 بنفزة. كمية أمطار كذلك بجهة القيروان الآن الخلايا الرعدية نشطة 32 مليمتر، كذلك بجهة الكيف قلعة سنان 22 مليمتر. والآن تنشط الخلايا الرعدية بتونس الكبرى، قاعدين نستمع إلى صوت الرعد الآن. بازلت الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة. نتوقع كميات تتراوح في معظمها ما بين 30 إلى 50 وقد تصل إلى حدود 77 مليمتر، خاصة بولاية جندوبة باجة بنزرت تونس الكبرى، وخاصة في الفترة الليلية مع تساقط البرد. بطبيعة الحال بأماكن محدودة المناطق المرتفعة هي معنية بتساقط البرد، وكذلك الخلايا الرعدية اللي باش تكون نشطة مع وصول الكتل الهوائية الباردة. ونعرفوا نحن في هذه الفترة معناتها بعد الحرارة اللي كانت مخزنة في الغلاف الجوي وكذلك درجة حرارة مياه البحر، أكيد معناتها الخلايا الرعدية تكون معناتها في بعض المناطق بطبيعة الحال كل معناتها جهة من طبيعة الخلايا الرعدية تنجم تعطي في مناطق أمطار غزيرة، وكما ما تنجم معناتها ما تعطيش في مناطق أخرى ولا تكون طقس معناتها كما الآن تقريبا بالضبط. إن شاء الله الوضعية الجوية ما زلت نهاية هذا الأسبوع معناتها نجم نقوله ويكند ممطرة، انخفاض واضح في درجات الحرارة. شفنا الأيام الفارطة الحرارة وصلت حتى 35-34 درجة بتونس العاصمة، في حين اليوم سجلنا 27 درجة ووصلت حتى انخفضت بعشرة فارق 10 درجات ببعض المناطق. والحمد لله إن شاء الله رب يرحمنا بالغيث النافع ويكون غيثا نافعا على بلادنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا لك على كل المعلومات، نحاول أن نقدمها لكم أول بأول على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرجع ونواصل لقانا في الدنيا ما فيها وأولى فقراتنا هي
4: يا راوي.
0: فقرة يا راوي باش نبدا بزياد. قال باش تبدا بيا
2: مش بستانس تبدا بيا وليديز فيرست.
0: تتعرف علاش من بعد خليت
1: توليت ولد البرنامج انت
0: ما عادش تو نتعاملوا معك على انك ضيف. انت ولد البرنامج معنا وين باش تهزنا
2: اليوم؟ بما أني العنصر الذكوري في البرنامج فبش نحكيه على حاجة هما ظاهريا تخص الرجال ولكن أكيد نسيحب
0: وبش
2: نحكيه على الكورة. بش نحكيه على الكورة وبش نحكيه على حدث صار الجمعة هذية.
0: شخصية
2: نحكي شخصية
0: تعمل برشا جدل، فما شكون يحبها ويتبعها، فما شكون عنده موقف منها.
2: كما أي شخصية شهيرة تحترم روحها، لازم فما
0: فضل زيد.
2: المشهد الأول الوداع، استاد باش يترشق بالخلق، 85,000 متفرج تتخلط عندهم بالدهشة بالشجن بالفرحة بدموع اللحظات الأخيرة، عروض موسيقية، قميص عملاق ودرون يحلق في سماء الملعب يرسم صورة الراجل وهو حامل الكاس الغالية، وكأنها بلاد كاملة وقفت لحظة باش تودع إنسان واحد. ماناش في نهائي كاس عالم، وماناش في ماتش باش يحد مصير بطولة، احنا قدام لحظة توحد فيها شعب كامل، مش باش يحتفل بانتصار أم باش يقول الراجل الواحد شكرا. المشهد الثاني مارادونا، نرجعوا بالزمان 40 سنة التالي لعام 1986 في المكسيك، دييغو مارادونا بيده اللي سماها يد الله وسقيه اللي سحروا العالم يحمل كأس العالم الثانية للأرجنتين. في بلاد تتنفس كرة القدم كان مارادونا أكثر من مجرد لاعب، كان أسطورة حية وبطل شعب يحب يخرج من الظل متاع الجار البرازيل ويتصدر المشهد العالمي. أما مارادونا بعد ما اعتزل باش يبقى حاضر في كل مقارنة وظله باش يرافق كل موهبة أرجنتينية جديدة تحلم بأنها تولي الأسطورة القادمة. المشهد الثالث الطفل، بعد 14 سنة يظهر طفل عمره 13 سنة، قصير شعره طويل وعينيه ضويقين، كل لمسة منه الكرة تكشف موهبة استثنائية، لكنه يعاني من مشكلة في النمو وعائلته الفقيرة ما تنجمش تحمل كلفة العلاج. الأمل كان في كرة القدم وبرشلونة يقرر يؤمن بالطفل هذايا ويتكلف بالعلاج متاعه ويهزه هو وعائلته لإسبانيا. اسم الطفل ليونيل ميسي. المشهد الرابع اللاعب اللي ما كانش يكفيه حتى شيء، تتعدى السنوات وميسي يولي من أبرز لاعبي العالم، كان مش أبرزهم، 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، كرات ذهبية ما تتحسبش، أرقام قياسية بالجملة. في الجهة المقابلة فما كريستيانو رونالدو ومنافسة تاريخية تقسم العالم بين الاثنين. أما ميسي كان عنده هم آخر، بلاده. اختار الأرجنتين رغم اهتمام إسبانيا به ملي صغير، لكن الأرجنتينيين ظلوا يقارنوه ديما بمارادونا. خسر نهائي كأس العالم 2014، ومن بعد زوز نهائيات في جورة بعضهم متاع كوبا أمريكا في 2015 و2016، وبعد خسارة النهائي الأخير بركلات الترجيح وتضييعه لضربة الجزاء الحاسمة أعلن اعتزاله الدولي وهو يبكي، كأنه اللي عمله الكل ما كانش كافي مدام ما حملش الكاس اللي حملها مارادونا. المشهد الخامس الحلم، في 2021 يفوز ميسي أخيرا بكوبا أمريكا، وبعدها بعام في قطر يوصل للنهائي قدام فرنسا في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم في التاريخ. ميسي سجل، يقود، يقاتل حتى آخر لحظة، والأرجنتين تنتصر بركلات الترجيح وسط هتافات العالم وتشجيعه. أخيرا يحمل الكاس، يلبس البشت القطري ويرفع الكاس الثالثة للأرجنتينيين. الطفل اللي غادر بلاده بحثا على العلاج وعلى فرصة رجع لها بطل العالم. هنا كان ينجم يسدل الستار على الحكاية، أما ميسي ما كانش سيناريست وما كانش يعرف أن يحط كلمة النهاية وقتها، كان يحب كرة القدم ويحب يلعب مع أصحابه فواصل اللعب. المشهد السادس النهاية، في 2026 يرجع ميسي لنهائي كأس العالم بعمر 39 سنة ويكون أبرز لاعب في فريقه وفي كأس العالم، لكن الأرجنتينيين يخسروا أمام إسبانيا في النهائي، ومع هذا الجمهور ما يتخلش عليه، بل أنه كان يظهر كأنه حزين من أجل ميسي اللي ما حملش كأس عالم ثالثة أو ثانية ليه، أكثر من حزنه على بلاده اللي ما ربحتش كأس العالم. وبعدها وفي ليلة الوداع تاع الجمعة هذية يقف 85,000 متفرج باش يحييوه للمرة الأخيرة مع المنتخب. في البداية كان ميسي مطالب باش يهدي الأرجنتينيين كأس العالم، وفي النهاية ولات الأرجنتين هي اللي تشكروا على كل ما عطاه، وهنا الحكاية تتجاوز كرة القدم. احنا نعرفوا كيفاش نبداو، كيفاش نحاربوا ونوصلوا، اما ما نعرفوش كيف ديما كيفاش نكتبوا فصل النهاية. ميسي مازال ينجم يلعب كرة القدم، لكنه اختار يودع المنتخب بعد ما عاش معاه الحلم كامل بهزايمه بانكساراته وبنجاحاته وبأنه عاش الحلم حتى الاخر. وربما لهذا السبب واحنا نودعوه، نحسوا اللي ماناش نودعوا لاعب فقط، اما نودعوا جزء من اعمارنا، خاطر بعض الناس يقضيوا عمرهم كامل يحاولوا يوصلوا للقمة، والقليل فقط شكون يعرف يقول يكفي. ميسي وصل للقمة وخلينا نكتشفوا لأصعب حاجة مش ديما الوصول، أما اللحظة اللي نعرفوا فيها أنه الحكاية مهما كانت جميلة لازم نهار توفى.
0: حكاية جميلة كما قلت يزمها نهار توفى، ما توفى واقعيا ممكن في علاقة مباشرة، لكن مش يبقى ميسي باش يبقى التاريخ اللي قدمه حاضر للمحبين نتاعو
2: ويمكن باش يقعد عقده للي بعده، زاد كيما قعد مارادونا عقده اللي هو على خاطر راهو ميسي عمل كل شيء في كره القدم، ولكن المشكل الارجنتينيين ما كانوش معترفين بالشيء هذا. الناس اللي تنجم تهز الالقاب الكل في الفرق نتاعك، تكون احسن لاعب كل عام، خاطر يعملوا حاجه عظيمه برشا معناها، وفما يعني على مده طويله برشا اكثر من اي لاعب اخر، لكن الاعتراف ما صار له كان كي جاب لهم كاس العالم وعادل ما فعله العظيم مارادونا.
0: اما يبقى مارادونا اسم
2: النقاشات كل
0: مهم، نتصور انه هو يبقى عنده شخصيته مختلف.
2: هو مارادونا شخصيته بعيده على كره القدم. أيوة. معناها ما يميز مارادونا انه كان انسان صاحب مواقف، يناصر القضايا، كان يعني كان شخصيه ايقونيه بعيدا على كره القدم.
0: هذا هو.
2: ويمكن هذا خليه شويه زاد كان نجم يتالق اكثر من هكاك، وما خليهش يتالق للدرجه هذيك، لانه مارادونا انسان برشا يعني يتاثر ويدخل ويغلط،
0: علاش جمهوره يتبعه في حياته حتى الخاصه.
2: صحيح.
0: في لحظات وفما افلام تعملت عليه. أيه. فيبقى
2: بينما ميسي يمشي للهدف مباشره يعني.
1: ومارادونا السيستم العالمي ما مشاش معاه، ما دعموش برشا.
2: صحيح.
1: في حين ميسي نعرفوا اللي قداش من مره خذا الكره الذهبيه، وقتها انا ما نعرفش برشا، نسمع التعليقات يقولوا انه فما شكون العام هذاك شكون يستحقها اكثر منه، يعني جاملوه في وقت ما.
2: يمكن اما على مجمل
1: والسيستم العالمي النظام العالمي دز معاه، مارادونا ليه ما لقاش هذه الاريحيه هذه، وميسي ما وقفوا من القضايا اللي احنا تعز علينا، اللي ديما نعمل في مقارنه ما بينه وما بين رونالدو، ورونالدو من ما وقفوا من القضيه الفلسطينيه، وديما اما يعني ما ننفيوش الموهبه نتاع الرجل، موهبته كبيرة.
2: أيه.
1: وإبداعاته يبدو إبداعاته على الميدان كبيرة ومش مش تتنسي. أما أقول أنا مخاطر ما نتبعش حسب اللي نسمع. أيه. فيه
2: لا الحقيقة معناها لعب استثنائي هو. فما حاجة تتقال برشا أنه ميسي مثلا تلموم معناه كان بيرفكسيونيست، أنه فما حاجات يعملهم في كل ماتش يلعبوا، لو لاعب عادي يعمل حاجه برك منهم في موسم كامل، تو يقعدوا موسم كامل وهما شوف شو عمل اللاعب هذاك، بينما هو الاستثنائي خليها عادي، فالعبيد تلمو هو الاستثنائي خليها عادي، فالعبيد ديما تستنى منه حاجه اعظم. الحد في الاخر يعني هو ما نجمش يعمل اكثر من عمله، عمل كل شيء.
0: انا فما مشهد انت تحكي بالمشهد، انا فما مشهد ميسي غاديه تقعد غاديه، هو المشهد الاخير في كاس العالم الاخيره في الولايات المتحده، بياكل الحسره نتاع الدموع اللي في عينيه، وانه حب يظهر لي سيستم الكل شايف انه الارجنتين تحمل اللقب، لكن هو ما وصلش. المشهد يحكي برشا حكايات، رغم كل هذا الكل يبدو انه حب، وانه في اخر مقابله لي بالمنتخب نتاعو فيكون حامل كره القدم. كل واحد شفت شخصيات، كل واحد كيفاش المشهد اللي يبقى عالق. انا قعدت في الصوره هذيك ما عند في فما حسره وفما غصه وفما، والجمهور كيفاش تفاعل معاه، فيبقى نختلفوا معاه ولا نتفقوا. هو كما قالت أميل قدم الكثير.
2: أنا معانا غريت أنه تم شيطنته شوية رأو في كأس العالم.
0: مدافع
2: لا مش والله ما أنا مانيش فان، أو أنا في العوام الأخيرة تخليت شوية على حبي شوية لكرة القدم، يعني ما عادش نتابع برشا، ولكن أنا واثق أنه يعني هو موهبة عظيمة جدا جدا جدا جدا، يمكن الوحيد اللي يقترب أو قد يتجاوز شوية في البرفورمانس نتاعو مارادونا، لأنه هو ما تنجمش تقارن دوزي بوك ببعضهم. فواحد لعب في الثمانينات وين كانوا فما سفاحين كمدافعين، وواحد لعب في سيستم كله يحمي المهاجمين
0: كل فتره وفترتها،
2: لاعب مثلا منضبط لاخر ماهوش منضبط مثلا، يتعاطى مخدرات غير واحد،
0: وكل يعني كل فتره عندها.
2: ولكن هو في البيرفورمانس بتاعه كما قلت لك اللي عمل كل ما هو ممكن، لاعب اعجوبه، وصعيب انك كله صعيب برشا باش تلقى شكون.
0: مهم جدا انه وقت اللي باش نقيموا نعملوا كل مسافه، فلن شيطنوا لن نحبوا، نخليوا المسافه.
2: انا نجم ناكد لك اللي انا مش من محبيه، مش من لا نحكي لك بالحق معناها
0: انت حر
2: لا لا معناها لو كنت من محبيه فكان انا مش من محبيه معناها نوتر شويه في الموضوع ولكن لا استطيع اني ما نستعرفش بالموهبه الفذه نتاعي.
1: والاكيد انه يعني الاحتفال نتاع اعتزاله اللعب الدولي كانت يعني لحظه مؤثره جدا, وحتى اللي عنده منه موقف يعني لحظه مؤثره تبقى ويبقى
0: إنسانية.
1: يعني إنسانية آه. إنسانية جدا, وهو سنة فقد والده اللي هو كان داعمه في مسيرته كاملة في لحظة مؤثرة برشا هكا ومشبعة بالمشاعر.
0: فما لحظة مؤثرة كذلك ومشبعة بالمشاعر والموسيقى وعاشت معانا سنوات, فما أغاني من نجمناش نتخطاها والتوى تحضر كي نقولوا أحنوا لخبزي أمي, كي نقولوا إلى عيوني ريتا, نرجعوا للعلاقة الثنائية اللي تميز مارسيل ومحمود درويش.
1: فعلا عبير اليوم نحتفي بثنائي من ذهب أبدع جزء من ذاكرتنا الغنائية العربية, ثنائي يتألف من شاعر حول الجرح الفلسطيني إلى قضية إنسانية بجمالية فنية عميقة أثرت القصيدة العربية, هو محمود درويش. أما الضلع الثاني في هذا الثنائي فهو الفنان اللي كان جيلي يطلق عليه لقب الفنان الملتزم, اللبناني مارسيل خليفة. بعد مرور 50 سنة على صدور أول اسطوانة جمعت بيناتهم وعنوانها وعود من العاصفة واللي تسجلت وصدرت بباريس عام 1976, ها هو مارسيل يقرر إعادة تسجيل أغاني الاسطوانة هذه بآلة العود فقط وبنفس وصوت وتجربة 50 سنة, ومن الصدف أنه يسجلها أيضا ويصدرها بباريس. تولد الألبوم في فترة عصيبة في أوج الحرب الأهلية اللبنانية, وكان عمر مارسيل وقتها 26 عام, واختار قصائد تحاكي لحظة 76 ولا تزال للأسف تحاكي الراهن. تزامن إطلاق الألبوم مع تأسيس فرقة الميادين وبدأ يردد في أغانيه على مسارح عربية عديدة, فساهم بشكل كبير في إيصال أشعار محمود درويش وقضايا المقاومة إلى جمهور عريض في أنحاء الوطن العربي وفي العالم أيضا. الأغاني اللي احتوتها هذه الاسطوانة تحفرت في الذاكرة العربية, كيف لنا أن ننسى ريتا, بين ريتا وعيوني بندقية, والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية, وجواز سفر, لم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز السفر, وكان جرحي عندهم معرضا لسائح يعشق جمع الصور, ولا قصيد أمي اللي سطحت بها عاليا مدارج المسارح العربية, أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي, وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي, وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. وأخيرا وعود من العاصفة واللي عنوانها أطلق على الألبوم, وليكن لابد لي أن أرفض الموت وأن أحرق دمع الأغنيات الراعفة وأعري شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة. مارسيل خليفة ومع حضوره على مواقع التواصل الاجتماعي اكتشفنا فيه قلم مرهف الحس كيف ألحانه. على صفحته على الفيسبوك حكى على سر اختياره قصائد درويش قبل ما يلتقي به, وحتى ما طلبش منه الإذن باش يغني قصائده, فاكتب عن أول لقاء بيناتهم قائلا: أتذكر حينها في 76 لم أسأل أحدا, قرأت قصائد درويش في الدواوين, لحنتها وغنيتها, وعندما التقيت بمحمود لاحقا في سهرة عند صديق ببيروت بادرني قائلا: يا صبي يا أيها الأمير لا تستأذني بتناول القصائد, فأجبته: اعتبرت قصائدك أيها الشاعر الكبير ملكية عامة, كنت متخفيا في بيت أهلي ببداية الحرب وكان لا احتمال للحياة خارج قصيدتك, كنت ألعب ولم أكن أعرف بأن هذا اللعب راح يوصلني لعندك. ويضيف مارسيل كاتبا: كانت القصيدة والأغنية انتصارا على الموت والحرب والإبادة الروحية والنفسية والجسدية, لحنت جرحي في الحرب كي لا يمتلكه جلادي, لم أصالح الظلم وغنيت لأبرأ من وحشة الصمت, وغنيت أكثر كي لا تصبح الهزيمة طبيعية, كي لا تصبح الهزيمة طبيعية. شنو ينجم الواحد يضيف على لقاء كمان هذا؟ لقات ولدت فيه صداقة فنية وإنسانية كنا ولينا نعرفوها لأنها أثمرت واحد من أنجح الثنائيات الفنية والثقافية في تاريخ الشعر والأغنية العربية الحديثة والمعاصرة. تحدث أيضا محمود درويش قبل وفاته في واحد من حواراته التلفزية عن الشراكة الفنية بينه وبين مارسيل خليفة فقال: الغريب أنني لم أكتب خصيصا لمارسيل من أجل أن يغني ولم يطلب مني ذلك، وفي أحيان كثيرة لم يكن يستشيرني في اختيار القصائد التي يغنيها لأن ثقتي به كاملة وثقتي بحسن اختياره وحسه الشعري كبيرة. فمارسيل بالإضافة إلى أنه موسيقي ومغني ذو صوت دافئ وحميم هو أيضا شاعر بالفطرة، يتذوق الشعر ويعرف كيف يختار الشعر، ويقول لي دائما إن كثيرا من شعري ملحن فيه موسيقى شعرية تسهل عليه تلحينه. هكذا كانت العلاقة بين الرجلين، وصرنا نلقي شعر درويش اللي غناه مارسيل وصوت مارسيل اللي تردد في داخلنا. ومازال تعديت على وفاة محمود درويش 18 سنة، ومازال مارسيل خليفة وفي لرفيقه وعاشق لشعره، وكشف أنه لحن جدارية محمود درويش وهي قصيدة شعرية طويلة جدا من حوالي 100 صفحة ملحمية كتبها درويش عام 1999 وأرادها أن تكون سيرة ذاتية فكرية وروحية. هذه الشراكة الفنية الاستثنائية هي دليل آخر على أن الفن قادر أن يكون قوة مغلفة بالجمال والإبداع للوقوف مع المظلوم وضد الظالم. أختم بكلمات خطها مارسيل خليفة مستلهما جزءا منها من قصيدة وعود من العاصفة، حيث تساءل: من يستطيع أن يعزف ويغني وهو يعيش في الموت؟ ثم استدرك ليقول: ورغم الحزن الصارخ سنغني للفرح خلف أجفان العيون الخائفة.
4: شو نجم نعلق بعد ما كتبته أمال؟ الحقيقة برشا أحساس وبرشا تفاصيل ترجعنا، خاصة وأنه وقت اللي نقرأه ذكرنا كي نسمعوا الشعر محمود درويش صوت مارسيل يكون معانا وكأنهم مع بعضهم ما ينجموش ينقسموا. مارسيل ومحمود درويش
2: هي واحدة زي. من الشركات الفنية اللي معناها فما يعني صداقات وسواء في الفن وغيره يتحس الأرواح تتلاقى ببعضها، ومن الواضح أنه محمود درويش ومارسيل معناها منذ البداية وما شخصين ولو كانوا بعاد على بعضهم، يعني ما مش أصدقاء من الطفولة، ولكن فما سواء من الجانب الفني ومن الجانب الأدب حاجة جمعتهم وخلتهم يمشيوا في نفس الاتجاه. وأظن أنه الشعر بصفة عامة شعراء في حاجة للفنانين أنهم يخلدوا كلماتهم أكثر، لأنه للأسف احنا عصر الشعر شوية تراجع، فمن الجيد أنه هناك يعني فنانين أو مغنيين أنهم يغنيوا القصيد والشعر تخليها حاضرة في وجدان الشعوب أكثر. وكيف ما قلت أنت يمكن نحن نذكر الحاجات اللي غناها مارسيل أكثر يمكن من الحاجات اللي تكتبت فقط. فالشاعر نزار قباني مثلا من أكثر الناس اللي استفادوا من الشيء ذي، وكان يعترف بهذا وفرحان بهذا، يعني يسعى لهذا لأنه يعرف أنه الأشعار حين تردد مع الأغاني تتخلد أكثر.
1: زياد، المفارقة أنه زوج شعراء الكبار نزار قباني ومحمود درويش كانت عندهم أصوات جميلة جدا وعندهم إلقاء شعر جميل جدا وتسجلوا، ويعني موجودة تسجيلات متاحهم، ورغم ذلك يعني الغناء زاد أضاف للقصيدة وللإلقاء هذاك.
4: والشاعر محمود درويش وكأنه كذلك حتى بعد وفاته أصبح عالمي، شفنا احنا عديد الشخصيات في العالم صحيح. اللي تعاود وتذكر بكل اللغات شعر محمود درويش مع القضية الفلسطينية، فالكلمة لا تموت تبقى صالحة لكل زمان ومكان، وهذه قوة الكلمة. واحنا شو رأيكم مدام نحكينا واحتفينا بخمسين سنة من ألبوم أول ألبوم جماعة مارسيل ومحمود درويش وعود من العاصفة، نذكروا أنه خمس أغنيات من بين الأغاني جواز سفر كلمات محمود درويش.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي، ينعقد اليوم وغدا بالعاصمة المؤتمر السادس للجمعية التونسية لجراحة الأورام لبحث المستجدات الجراحية السرطانية بحضور كفاءات طبية في المجال من تونس وخارجها. قطاع الصناعة الصيدلانية يشغل أكثر من 9000 شخص ويصدر ما قيمته أكثر من 350 مليون دينار سنويا. وممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي يؤكد أن مستوى الصناعة الدوائية التونسية يستجيب للمواصفات العالمية. 20% ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة يعانون من زيادة في الوزن وارتفاع عدد المصابين بأمراض السكر والسمنة، خاصة لدى الكهول، وفق تصريح رئيسة الجمعية التونسية لعلوم التغذية هند جموسي كمون خلال المؤتمر الدولي الثامن للتغذية. خلال الاحتفال باليوم العالمي للإسكان، تتويج رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنم بالجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 26 و2000، تقديرا لإسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة ومستدامة تعتمد على تحويل مخلفات المحاجر والتعدين إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وقادرة على مجابهة التغيرات المناخية. يتميز الوضع الجوي اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأقصى الشمال، تشمل تدريجيا مناطق الوسط تتراوح كميتها بين 30 و70 مليمترا في الساعة. وتبعا لهذه التقلبات الجوية، المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددا على ضرورة تخفيض السرعة ومضاعفة مسافة الأمان وعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية. في العالم، استشهاد فلسطيني إثر أطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه خيام النازحين في بلدة جباليا شمالي غزة. 3 قتلى في الهجومين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، وأديا إلى إلغاء العديد من شركات الطيران لرحلاتها المتجهة إلى العاصمة السعودية، وفق تصريح للسلطات السعودية. الحرس الثوري الإيراني يستهدف سفينة محملة بالغاز جنوب مضيق هرمز، واندلاع حريق كبير في غرفة المحركات ونظام الدفع الخاص بالسفينة. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

تحية ليكم وين ما كنتوا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من الدنيا وما فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا بالثنائي هاني عادل والشيخ إيهاب يونس لما قسى قلبي، توصلنا للسبعة 11 دقيقة. تحية للفريق الكل، فاتن حسني في الإخراج الإذاعي ورامي مجولي في تنسيق العام للحصة، يرافقوني في الدنيا وما فيها الرواية والكاتب زياد بوشوشة.

0: واليوم كان فما حوار مع جدل، تلقاوه على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. جدل اللي في
1: عملوا الحدث
0: عملوا
1: في
0: الحدث بزوج
1: المهرجان.
0: حفلة، مفروض حفلة، فنضاف حفلة ثانية غدوة إن شاء الله الاختتام. هذاك علاش ما صعبتهاش،
1: إن شاء الله ديما الدنيا
0: ما
1: سهلة.
0: صعبتي، سهلتها.
1: إن شاء الله
0: أمشي سمعكم مقتطف أول.

0: هذا جينيريك مقدمة فيلم سينمائي تونسي. باش نعطيكم ثلاثة مقترحات.
1: أظن عرفته.
0: باهي، المقترح الأول عصفور جنة لمراد بشيخ، وإلا الجيدة لسلمى بكار، وإلا التلفزجية لمنصف ذبيب. ولحظات تفكير.
1: أظن عصفور جنة. أظن
2: باغ اليمناسيون ما نجمش يكون جيد. الموسيقى هذه ما تنجمش تكون.
1: ما تركبش
2: عليها. ما تركبش. نزيد ما بين نسوز وانا قلتها نمشي معاها. هي خبرة أكثر مني في الأخير.
0: أنت القرار الأخير والإجابة الأخيرة؟
1: في الأول.
2: عاود أعطينا.
1: اسمع، في الأول فكرت في بورتو فارينا.
0: ذكرته الطايف.
1: أي موسيقته. أما أظن عصفور جنة أظن.
0: قول عصفور جنة.
2: عصفور جنة اللي مراد.
0: مراد بالشيخ. من آخر أفلام مراد.
2: والثالث شنو؟
0: تلفزة جاية. منصف ذويب.
1: ما نذكرش جينيريك متاعه الحق. الموسيقى متاعه.
0: أما تذكروه.
2: هي الموسيقى. الموسيقى دي مبهجة. هكا متاع فيلم يضحك شوية.
1: حتى عصفور جنة يضحك. فيه
0: كوميديا ساخرة.
1: فيها كوميديا ساخرة.
2: لا نمشي في مراد بالشيخ.
0: تلفزجية. أمال غلطتوا يا أمال. ليه بكل ثقة في النفس أمال.
2: حسيت فما ثقة راهو في كلاب.
1: أنا مشي في بالي كنت
0: أنا بالعاني راني حطيت عصفور جنة. حبيت. أما قلت عصفور جنة ما عادش برشا من اللي شفته.
2: أنا ما تفرجتش فيه للأسف.
1: خليني نذكر الأحداث بالكدا.
0: أما تلفزجية من أجمل الأفلام. منصف ذويب، بطولة عمار بوثلجة، عيسى حراث، فاطمة بن سعيدين، جمال ساسي، شوقي بوقلية. موسيقى لي ربيع الزموري تحية ليه. فيلم من أحلى الأفلام. به باش نسمعكم توا مقتطف هذا.
3: مرثاة من برج الثور لا يثير هنا دهشتي أي شيء سوى أنني لا يثير هنا دهشتي أي شيء لا يثير هنا دهشتي أي شيء سوى أنني لا يثير هنا دهشتي أي شيء فما سر دهشتكم في كواليس موت العتيد يا رفاق النشيد شمسكم لم تزل شمسنا وسوى شمسنا لا نريد إنما لا جديد تحتها غير حلم الحياة القديم الجديد يا ندام المكاتيب بعد خواء البريد شمسكم لم تزل شمسنا إنما غدكم لم يصر أمسنا لا جديد بعد غيبتكم غير صوتي
0: من صاحب هذه الكلمات وصوته هو يلقي في قصيدة مرثاة من برج الثور مش بعيدة راهو على اللي كنا نحكي فيه كل
1: سميح القاسمة
0: زيد أعطيوني مع بعضكم
2: اللي أعطينا نحن نشوف المحاولات راهو محاولات
1: أنا شكيت قد يكون سميح القاسم ومنش متأكدة ومنش متأكدة
2: أنا أعطيني محاولات
0: ليلي بلاش محاولات
2: عليه
0: على خاطر أعطيتكم صوته

0: صوته تعرفوه،
1: تحسه مبحح شوي، بلكش مستبرد نهارتها صوته.
0: لا لا لا، هو توفى شاعر كبير، توفي في علاقة بالقضية الفلسطينية. ممكن نعطيكم مؤشرات. سميح القاسم، شاعر الفلسطيني سميح القاسم.
1: انا اليوم في درب معاها، ماشي اللي تقوله هي انا معاها.
0: خلي الموعد الان توا باه يرفعوا لحضراتكم اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
2: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدنيا وما فيها.
1: قبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة. نعود للدنيا وما فيها ومواصلين فقرة عندي سؤال. طرحت عليكم زوز أسئلة نسيت أنا في ماشي بالي ثلاثة أسئلة يا أخي زيد فكرني
2: أنا هوني باش نذكرك.
1: أسمعكم المقتطف الأخير.

0: مش باش نطول برشا خاطر بعد باش نسمعوها. نحب المستمعين في الوقت هذا يستمتعوا. كل واحد والمكان نتاعو، اللي يحب يعمل قهيوة، اللي شاد الدثنية يرتح تعب النهار. السؤال هو: من ملحن حب ايه مع كوكب الشرق سيدة الغناء أم كلثوم؟ مع العلم نعطيكم أشر أنه أول تعامل بالغناء هذه مع الملحن الشاب.
1: ليش اسمه
2: نجم يكون
1: بليغ؟
2: بليغ
0: بليغ متعادلين زيادة
1: الحمد لله. انا ما نجمش نخرج خاسر، نخرج خاسر برا وحش من اول
0: متعادلين هكا فات احتفيت بالتعادل، على الاقل ما خرجتش خاسرين. تفرجوا في التلفزيونية، عاودوا تفرجوا فيها واسمعوا الحب ايه.

0: الحكاية في دقيقة.
1: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نوصلوا الحكاية في دقيقة. نبدأ ونحطوا الكرونومتر للي يسمعنا أول مرة. مطلوب من أمال وزياد أنهم يحكيونا حكاية. الحكاية هذه تنجم تكون شخصية، تنجم تكون مهنية، تنجم تكون حكاية في العموم. فالمجال مفتوح والمواضيع مفتوحة كيما الدنيا.
2: هي المواضيع مفتوحة أما صعيبة أنك باش تختار الموضوع.
1: أي مش سهلة مش سهلة. نعرف الصعيبة عندكم يا راوي وعندكم والله حتى الغنية. أي. مش سهلة. أي. حتى الغنية زيادة أنك تختار الغنية. أما هذه هي متعة الدنيا وما فيها. نحاولوا مع المستمعين هكا نسافروا من محطة إلى محطة
2: إن شاء الله يعجبهم اجتهادنا
1: إن شاء الله. حكاية في دقيقة. شكون اللي يحب يبدأ ونحضر له الكرونومتر؟ يبدأ أمال مثال نبدأ أمال. لما خليني نحطك الكرونومتر. تعرف الكرونومتر بتاع الجمعة الفاتة ومزي قلت له يمشي. يلا نعملوا التوب.
3: خلي
1: قول انت. يلا.
4: بعد ما خرجوا من دارهم كرها بسبب العدوان الصهيوني على غزة كيف برشا فلسطينيين، وبعد ما كانوا ريوسهم تحت خيمة من الخيام اللي تنصبت باش تقوا الالاف كيفهم، بدا زين الدين المدهون طفل عمره 11 سنة يحاول يسترجع جزئية من جزئيات يومياته قبل العدوان. زين الدين يهوى الرسم ويحلم يكون رسام كبير. ايش عمل؟ قرر كل صباح يخرج يلم كرادن فارغة جات فيها مساعدات لسكان غزة، ومن بعد يقص ويلصق ويلون ويصنع مجسمات كرهبة، موتور، طيارة، ولكن أيضا يصنع حاجات اقتحم تعالمه الطفولي. يصنع فرد دبابة كيف اللي يشوفها تقتحم شوارع غزة وتستهدف أقرانه. زين الدين عرفنا حكايته منذ أشهر عن طريق الصحافة ومنعرفوش إذا حقق حلم العودة لدارهم ومواصلت ممارسة هواية الرسم تحت سقف يأويه من الشمس في عز الصيف ومن البرد والمطر في الشتاء وإلا لا. مصاب
1: قد مصاب. ممتعة حكاية هذا الطفل الفلسطيني وغيره برشا حكايات من الصمود للأطفال وحبهم كذلك
2: ومبدع. يعني فما صور موجودة على الانترنت للمجسمات اللي يصنع فيها مبهجة بألوانها، أما فما حاجات توجع لما تشوف الفرد والدبابة والطيارة المقاتلة.
1: وهذه عقيدتهم اللي يتربيوا زيادة أنهم لأنهم يراوا كل شيء ويشوفوا الظلم هذا فعندهم كذلك رغبة في أنهم يتحروا. زياد
3: بالنسبة للتعليق
1: ولا تحب تعلق تحب تمشي مباشرة؟ المجال مفتوح.
3: أنا عمري ما نمشي مباشرة. هي صحيح حكاية من الحكايات برشا يعني راوها على الشعب الجبار المبدع، و للأسف يعني ما نجموش نسمع حكايتك من غير من خمو اللي احنا تعديوا 3 سنين على اللي صار في غزة، وانا ديما نقول للأسف احنا ننساو تاخذنا الحياة وننساو الشقاعة صاير والحماس اللي هزنا في وقت من الأوقات على القضية وكتتأثر وانا نوليو نتبعوا كل يوم في الأخبار للأسف. وكان مش أول مرة واحنا في قلب المعمعة ساعات نقول لنا الأصدقاء والحاجة رانا باش ننساو للأسف. فيمكن من من مهامنا كفي إعلام أو ككتاب أو في أي مجال أنا نذكر الناس أنه مازالوا فما ناس تعاني مفيدش الحكاية، وأنه على الأقل حتى ولو مش بيدنا أن نعاونوهم على الأقل نحكي عليهم.
2: ومهم أن يعني ما يكونوش أرقام، أنك تحكي على
1: قصصهم،
2: قصص
1: على إنسانية،
2: على أحلام، على ماضي وحاضر ومستقبل.
3: صحيح.
1: زيد
3: ما نودكش بدقيقة. نعم.
1: بيه هنشوف.
3: بيه
1: يلا التو
3: بحديثي على ميسي قبيلة فما طرفة صارت له مرة تسكر عليه باب وكان لازم يمشي يلعب ماتش، أما ميسي نجز من الشباك باش يلحق المباراة وسجل نهارتها 3 أهداف. عاد الحكاية هذيك جات على بالي ذكرتني في حاجة صارت لي أنا شخصيا. مرة كنت ضيف عند شخص خرج هو من الدار صباح وسكر عليه الباب بالمفتاح خطر نسالي أنا في الدار. كي حبيت نخرج الصباح نمشي للخدمه نلقى الباب مسكر. كلمت الشخص اللي سكر الباب قال لي راني سافرت ومانيش راجع اليوم من داري باش نرجع غدوه. المشكل اني كنت في الطابقه الرابعه، وحتى لو نحب نقلد ميسي ونقز من الشباك الحكايه ما كانتش باش توفى كيف وماهيش مضمونه العواقب. وفجاه جربت اغرب حاجة تنجم تخطر على البال. خديت مفتاح داري ودخلته في القفل وتحل. شنو البروبابيليتي اللي تخلي مفتاح داري أنا يحل الباب هذاك بالذات؟ ما نجمش نتخيل. أما نجم نتخيل حاجة أخرى، ساعات كي تتعقد علينا مشاكلنا نقعد نفتشوا على حلول مستحيلة وننساو أبسط حل موجود قدامنا. بالمناسبة بعد ما خرجت من الدار ما لعبت حتى ماتش وما ماركيت حتى بوت.
1: يعطيك الصحة زيد. ميسياش حتى تفوت دقيقة مش برشا والممتع بالحق، معناه ديما خلي ثقتك وإيمانك وأنه
3: هي الحق راهي الحكاية مش مبالغة. ولتو مش مصدق أنه خطر لي على بالي كون خطر أيست من أي إمكانية أخرى نجمش نقز من الطابق الرابع ولا أنا مش معاكم.
2: من نجم كان يكون الزهر اللي كسر الحجر.
3: أي يعني حل المفتاح ونعمل هكا وعملتها مشى معايا مشى ديريكت.
1: محظوظ في حياتك سيدة.
3: نتصور مدام هاني معاكم.
1: تمريرة ذكية ذي وانا مش نهزكم في تمريرة ذكية كذلك للفقرة الأخيرة من القلب.
0: من القلب
1: من القلب نرجع لك انت زيد، ما دام تحكي على الكوره من اليوم من اول الحصه اليوم نهار كوره الموند بتاع زيد كوره، اما شوف كل مره ومن زاويه وقديش ينجم يكون موضوع ما قبلك الموضوع لكن الزوايا تختلف.
3: صحيح.
1: كما نتذكر فما حوار شاهدته لمحمد صبحي المسرحي المصري المهم واللي صاحب مواقف واراء كذلك، حكي على الكيس قديش نجمو ندوروها، قديش كل دورة في نفس الكيس نجمو نراو زاوية، وهذا هو فعل أو الدور اللي يقوم به العمل الفني في نفس الموضوع، كل واحد يختار الزاوية متاعه. لكن شفنا قديش محليهم الزاوية، طيب باش تهزنا لزاوية أخرى.
3: اليوم بمني أنا كل جمعة نجي نحكيه على لغة جديدة نجربه ديما، فما حكيناش على الإسبانيول قبل ولسبب تحديثنا على ميسي ومارادونا. فمارادونا من معروف عليه أنه بخلاف أنه فنان أنه لاعب كورة معروف وأسطورة، فهو زاد يغني ساعات، والغناية دي اللي باش نسمعها اليوم هي غناية مش متاعه ولكن غناها في مناسبة معينة ومش الغناية الوحيدة، وانا نحبها برشا الغناية لانه خاصة كي تفرج في الفيديو تشاهد فيها يعني رغم انه صوت متاعه ماهوش صوت كبير ولكن تستحلى صوت تحبه وفم اي فعل وفم عبيد معناها تغني معاه. وفيها مارادونا يمكن من الاشخاص القليلين في الدنيا اللي هو يمجد نفسه ولكن انت ما تراهش مغرور لانه يستحق التمجيد هذاك. فالغنية يغني على روحه، من النادر انه شخص يغني على روحه، هو يغني على روحه ويمجد نفسه، ولكن الغنية مزيانة ونحبها برشا.
1: هي الغنية اتعملت عليه هو وموجودة في الفيلم الوثائقي اللي حكاها حكايته. يلا نسمعها.

0: من القلب.
1: كانت هذه الأغنية من اختيار زياد بوشوشة. سمعنا صوت مارادونا هو يغني الأغنية اللي تعملت على خاطره هو، اسمها وعنوانها لامانو دي ديوس أو لامان دي ديو، اليد إليه،
2: في إشارة للهدف
1: اللي ماركيه. وبالنسبة للمغني الأصلي الأرجنتيني هو رودريغو بوينو اللي معروف بالبوترو. هذا كان اختيار زياد.
2: أولي أولي أولي
1: أولي أولي أميل باش تهزنا الاختيار آخر تزامنا زادة مع شهر أكتوبر.
3: أكتوبر الوردي، أكتوبر الوردي ذكرني فيها الأغنية هذه. نذكر أن أكتوبر الوردي هو مناسبة عالمية سنوية للتوعية للتوقي من سرطان الثدي ومن أنواع الأخرى من هذا المرض اللي ربي يشفي كل مريض به ويقويه وربي يقل الجميع منه. ذكرني إذن أكتوبر الوردي بفنانة قاومت المرض لآخر أيامها وبقات تغني حتى قبل أسبوع من وفاته وهي في المستشفى. سجلت ترنيمة سميتها الوصية الأخيرة. هي الفنانة السورية ميادة بسيليس واللي غادرتنا عام 2021. فنانة رقيقة ومبدعة، غنت في تونس أكثر من مرة وخاصة في مهرجان المدينة. نوعت رصيدها بين الشرقي الأصيل والمعاصر وأبدعت في غناء التراث السوري والشرقي عموما. نحب نسمعها أنا شخصيا في يا محلى الفسحة وفي القدود الحلبية، وهي ابنة حلب. من أغانيها أيضا عادي وكذبك حلو ويا طيوب وخليني على أدي، هذه الأغنية اللي أنا اخترتها باش نسمعوها. الحان رفيق دربها في الحياة وفي مشوارها الفني الملحن والموسيقي سمير كويفاتي.
1: نسمعوها.

0: سيدي ميادة بسيليس اختيار رميل شقشوق. ميادة بسيليس اللي قدمت عديد التترات وأغاني مسلسلات سورية من بينهم إخوة التراب إخراج شوقي الماجري المخرج التونسي اللي ترك كذلك في رصيده مسيرته أعمال مهمة جدا ووثقت كذلك لقضية الفلسطينية ونحن في شهر أكتوبر. كذلك فما علاقة قوية جمعتها مع سمير كويفاتي أكيد زوجها وأيمن زيدان ولحن لها قلت لحن لها أخرج لها عديد الفيديو الكليبات بالنسبة لأغاني ميادة بسيليس. احنا هكا وصلنا لختام اللقاء، يعطيكم الصحة على مقترحاتكم الفنية والثقافية وكل الزوايا اللي اخترتوا أنكم تقدموها لنا وسافرتوا معنا وتنقلتنا من خلالكم المراحل المهمة في التاريخ في المحطات كذلك الثقافية والفنية. شكرا لك زيد بوشوشة.
1: شكرا عبير،
0: نتلقاو الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عايشك عايشك.
0: حضرنا موضوع فاجئنا به زيد المرة الجاية.
1: لغة شنو تحب الشيء
0: خليوا التشويق للمستمعين. إن شاء الله تتابعونا أكيد الأسبوع المقبل. أميل شقشوق شكرا لك.
2: عايشك، أنا سعيدة ديما باش نكون معاكم ومديو من تاو مديو نخمو في مواضيع
0: الجمعة من تاو. هذا هو. شكرا فاتن حسني رافقتنا في الإخراج الإذاعي، رامي مجولي في تنسيق العام للحصة. وصلنا لختام اللقاء، باش نخليكم مع يما. تعرف عاد غنيت احكينا على اللي تقدم
1: ليه الغناية هي أول معناها الغناية الأولى في بالي نتاعها بنت
0: فادية طنب.
1: فادية طنب
0: اللي غنيت مرفرف في الدليل.
1: والمغنية هذه معناها مغنية صاعدة وعندها صوت رائع رائع، وخاصة بخلاف أنها صوتها جميل، يعني موسيقية متمكنة، تعزف على أكثر من يعني من آلة، ستة أو سبعة آلات. فالحقيقة يمكن هي المغنية بتاع السنوات القادمة إن شاء الله
0: نسمعها. اسمها يمان، نجموا تسمعوها وتشاهدوا فيديو كليبات متاحة، ومن بعدها باش تكون عندنا موعد مع مجموعة البوسطة. إلى اللقاء، نتلقاو الأسبوع المقبل.

0: فرحانش بيك شو فما؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: لشكون باش نحكي؟
0: نعرفش، انا احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك، ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة. متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، محور مجلس وزاري مضيق. ورئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والرفع من كفاءة الإنتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج. ارتفاع نفقات الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية بنسبة 24.1% مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 2221 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 وفق بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة. هذه التدخلات تشمل تمويل المنح الجامعية والإعانات المدرسية والجامعية إلى جانب مختلف في آليات الإحاطة بالفئات محدودة الدخل، فضلا عن دعم الجماعات المحلية. بورصة تونس تنهي معاملات الأسبوع على انخفاض طفيف، إذ تراجع مؤشر تونانديكس بنسبة 0.5% وفق التحليل الأسبوعي للوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. يتميز الطقس خلال هذه الليلة بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، الأمم المتحدة تكشف أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا البالغ عددهم 2 مليون نسمة سيقضون الشتاء دون مأوى مع دخول القطاع الفلسطيني عاما رابعا في ظل قيود إسرائيلية خانقة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يدين قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه يوجه ضربة خطيرة إلى جهود المشتركة الرامية إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الجمعة 9 أكتوبر ذكرى الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ووصل بحسه المرهف وصوته الفذ إلى الشعوب المناصرة للحرية.
5: إذا الشعب يوما أراد الحياة
3: الشاعر الخالد أبو القاسم الشابي في ذكرى وفاته. أرملته وابنة عمه شهلة تروي قصة السنوات القليلة التي عاشتها معه.
6: يحبني ونحبه، ولد عمي هو يحبني ونحبه.
7: لالا سهلة أول مرة تكلم في الإذاعة.
6: أول مرة
7: كيفاش قلت لي بخلي يقرأ وعمره 4 سنين؟
6: وعمره 9 سنين وهو في جامعة زيتونة، ولد 9 سنين قاري القرآن 60 حزب ومعاوده مرتين. حصل 17 سنة تم قرايته العدلية والتطويع وكل شيء. ساعتها بعثوا البي قال كله بالقاسم الشاب نحبك نحبك حطك وزيري الأكبر. أنا نمشي قال نخل تحت فرنسا.
7: تلميت قداش عمرك أنت وقت؟
6: عمري قد 24 سنة. نحط محمد في يميني وجلال في صاري ونقول الحمد لله يا رب رزقتني من ولد عمي بزوز أولاد.
3: الموعد يتجدد كل جمعة مع برنامج أيام لا تنسى مع لحبيب جغام من 9 إلى 11 ليلاً.

0: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
2: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، برنامج على صعيد الرفض يسعد بتصفح مدونة أيقونة الرفض العربي في مجال الغناء، الفنان الذي تغنى أغانيه في الميادين وترفع شعارات للثورة ولمقاومة الإمبريالية ولمقاومة التفاوت الطبقي.

الشيخ إمام محمد عيسى ولد في 2 جويلية سنة 1890 في قرية أبو النمرس بالجيزة لأسرة فقيرة. في صغره أصيبت عيناه بالرمد وفقد بصره وذهب إلى كتاب القرية لحفظ القرآن الكريم كعادة كثير من المكفوفين في الريف المصري في ذلك الوقت، وقد تميز بذاكرة قوية وحفظ القرآن، وكان والده يحلم بأن يكون ابنه شيخا كبيرا، لكنه كان قاسيا في معاملته. وحين أمسك به أهل قريته ذات يوم يستمع إلى القرآن عبر أثير الإذاعة الذي كان في ذلك الزمان بدعة من الموبقات، كان مصيره الطرد من القرية، وقد حذره والده من العودة إليها. وهكذا وجد الصبي الكفيف نفسه في قلب القاهرة الهادر بحي الغورية العتيق بالقاهرة في حجرة متواضعة بتلك الحارة. ظل الشيخ إمام ينشد الأناشيد الدينية والحماسية والسياسية وينتقد الواقع حتى نهاية حياته. ولكي يعيش كان لابد للشيخ إمام أن يتعلم ما يسد به رمقه، فكان الإنشاد بابا رحبا. عرف طريق شيوخ الإنشاد والموسيقى والغناء في ذلك الزمان، ومنهم زكريا أحمد ودرويش الحريري. وعلى يد كامل الحمصاني قرر الشيخ إمام أن يتعلم العزف على العود الذي استعان به في حياته، فبدأ يؤلف ويلحن لنفسه متخذا من أهل حارته جمهورا بل وموضوعا لأغانيه. في تلك الفترة التاريخية الزاخرة بالأحداث والتحولات السياسية والاجتماعية التي تركت جموع الشعب المصري في دوامة من الحيرة، وجد الشيخ إمام الذي وصف بالثائر الذي لا يهادن، وجد نفسه في مواجهة محتومة مع السلطة. وفي سنة 1963 التقى الشاعر أحمد فؤاد نجم. من أشهر الأغاني التي كتبها نجم وتغنى بها الشيخ إمام: مصري يا أمة يا بهية يا مطرحة وقلبية، الزمان شاب وانت شابة، هو رايح وانت جاية فوق الصعب مشية، فتعليكي الليل ومية، واحتمالك هو وابتسامتك هي تضحكي للصبح صبح بعد ليلة ومغربية، تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وصبية. وكون الثنائي الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم حالة فريدة في تاريخ الأغنية السياسية الشعبية، ولم يفترق حتى نهاية الدرب. وكانت أغاني نجم والشيخ إمام تعبر عنهما في ثوريتها وصراحتها الصادمة، وهو ما عرضهما للسجن مرات عدة. من أشهر تلك الأغاني: هم مين وإحنا مين، هم الأمراء والسلاطين، هم المال والحكم معاهم وإحنا الفقراء المحكومين،

لحن الشيخ إمام وغنى عشرات الأغاني وسط كل متناقضات العالم العربي، فشحذت عزائم الثوار طيلة قرابة نصف قرن، وكانت له أغاني أخرى ملاذا للعاشقين. كان الشيخ إمام يعيش بين متناقضين من الحلم والخيبة والقوة والوهن والحرية والسجن والنصر والهزيمة. وكان إمام يستمع وهو ابن 7 أعوام إلى عماته وأمه وهن يغنين أثناء الحصاد وتنقية القمح. ووصف الشيخ إمام غناءهن بقوله: كان غناء شجيا يأخذني ويجعلني لا أتحرك. وكان يصل الحال بهم إلى البكاء وهن يتغنين. ومن هؤلاء اكتشفت معنى الغناء وأنني وهبت الموهبة الموسيقية. كانت تلك الأهازيج هي التي ستحدد بوصلته نحو الموسيقى، ودربت أذنه على تذوق حلاوة القرآن الذي وجده في صوت الشيخ محمد رفعت. ثم قاده الحظ إثر ذلك إلى الشيخ درويش الحريري الذي كان ضريرا أيضا. دخل الشيخ إمام حارة حوش قدم ووقف أمام حلاق اسمه محمد بيومي، وقد شده صوت أم كلثوم في الراديو، كانت تغني أغنية ليه تلاوعني. وحينها كان لقاؤه ببيومي الذي طلب منه قراءة القرآن وسط جمع كبير من النمارس أبناء قريته. كان عمر إمام وقتها 18 عاما، وقدم له لقاء الصدفة الأولى بالحلاق بيومي فرصة ليكسب بضعة قروش من تلاوة القرآن في بيوت

أهل الحارة. وفي المحل ذاته كانت لإمام فرصة أخرى قلبت حياته إلى الأبد، فقد كان لقاؤه بمعلمه الشيخ درويش الحريري. فحين بدأ بترتيل القرآن دخل الحريري وقال بإعجاب: يا سيدنا الشيخ. لم يعرف إمام صاحب الصوت، لكنه قفز يقبل يده حين همس له بيومي أنه الشيخ درويش الحريري معلم زكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب. ومنذ لقائه بالشيخ درويش الحريري بمحل بيومي لم يفارق إمام معلمه، كيف يفرقه وبيته قبلة ملحنين وفنانين كبار مثل صالح عبد الحي ومحمد عبد الوهاب. فلازمه في جلسات الإنشاد وتعلم منه قواعد الموسيقى. في عام 67 و900 و1000 أذيع خبر اغتيال القائد أرنستو تشي جيفارا، فألف نجم قصيدة جيفارا مات، ولحنها الشيخ إمام على مقام الصبا الحزين، وهي أغنية تختلط فيها اللوعة بالسخرية والتحريض على الثورة، ما أكمن إبداع إمام في التلحين الذي يمزج المقامات الحزينة بالكلمات الساخرة. وخلال ضرب الحصار على الشيخ إمام بسبب أغانيه السياسية اللاذعة، حاول التونسيون فك عزلته من باريس، مثل الناصر جلول المقيم في فرنسا والمناضل محمد الصادق بوزيان، اللذان أراد دعوة إمام ونجم لإحياء حفلات في فرنسا. وخلال محاولتهما السفر عام 81 و900 و1000 منع الثنائي من الخروج من مصر، فكتب نجم قصيدة ممنوع من السفر على علبة سجائره ولحنها وغناها الشيخ إمام. سافر المناضل التونسي ومهندس الصوت الهشمي بن فرج من باريس إلى القاهرة ليقابل الشيخ إمام عام 74 و900 و1000، سجل له اسطوانة. انتقى بن فرج مجموعة من الأغاني وأعد أول اسطوانة للشيخ إمام في باريس بعنوان عيون الكلام، وانتشرت أغاني إمام في تونس بعد أن أنتج بن فرج أغانيه حين أسس شركة صوت إفريقيا للاسطوانات. وأذاع الصحفي لحبيب بالعيد بإذاعة تونس الدولية الناطقة باللغة الفرنسية أغاني إمام في الإذاعة بعد أن اكتشف صدفة اسطوانة عيون الكلام في عام 78 بباريس. غنى الشيخ إمام في مجالس خاصة في تونس والتقى بفنانين وشعراء مثل الشاعر آدم فتحي الذي كتب له أغنية يا ولدي.

لك يا عار صحيح أصلت كون مليح وراقب للأمام أمك عاد تدعي لي.

مصدق الكلام وهي عبد ودود اقول لك وانت خابر كل

0: سلام.
1: للحديث عن الشيخ إمام نستضيف الفنان الملتزم محسن بن حمد من مؤسسي فرقة الكرامة والعودة، وأخيرا مجموعة كيوف للأغنية الملتزمة، وهو من المساهمين في تنشيط نادي أحباء الشيخ إمام. أستاذ محسن، الشيخ إمام تعلم العزف على العود ولكنه يعزف بطريقة مختلفة، فنجد أن عزفه صاخب ثائر وليس ذلك العزف المعتاد على آلة العود. شيخ إمام حملوا برشا ثورة
2: طريقة العزف اللي تفرضها الفكرة الموجودة في النص، تفرض عليك طريقة في العزف. طيب علاش احنا العادة نسمعه رقيق؟ خلي أنه عادة هو مسابق مرافق الغناء العاطفي بما فيه من الرقة ودرشنو
1: والشجن
2: لكن في مضامين أخرى تنجم أنت تحوله كعازف. مثلا نعطيك نصير شمه، معزوفة العامرية. العامرية تسمع قصف، تسمع قصف ملجأ العامرية، هذا طريقة العزف. تكنيك اللي تستعملها تنجم تخرج منه حاجات. أما علاش هو رقيق؟ لأنه رافق لعقود من الزمن ولا مئات أنه الغناء العاطفي بما يتميز به من رقة. لكن أنت قادر. وشيخ إمام لما تسمع جيفارا مات، وخاصة كل المقطع الأخير يعني، ولا في المقدمة يعمل مقدمة تقول عليها عدة أعواد وفيها برشة القوة. الفلاحين، الفلاحين ستين أوركستر، تسمع العود وتسمع معناها والمجموعة كيفاش وظفها، تسمع أن أوركستر ما تسمعش عود. هذا الشيخ إمام من إبداعاته أنه خلى العود والجملة الموسيقية معبرة عن المضمون. في مثلا إذا كان مضمون شجن وحزن لو تلقى مقام الصبا، في إذا كان قوة وعنف تلقى الحجاز، تلقى الجهاركة، تلقى النهوان، تلقى المقامات اللي تعبر عن الشحنة. هذا ارتبط بمضمون النص الشعري، وهذه قوة الشيخ إمام، إضافة إلى مواطن قوة أخرى وإبداعية أخرى تو نتحدث عليها. خطر حسب ما قلت لي باش نتحدث على التجربة الفنية، ارتباطها بأحداث كيف الجانب
1: الشخصي وتأثيراته زادة في الاختيارات متاع الشيخ إمام،
2: اختيارات أو تحليل فني لبعض الأغنيات متاعه. تحليل فني نحبها تبرز.
1: الشيخ إمام عاش طفولة صعبة قد البصر على طريقة طه حسين، يعني هو مرض الرمد ولم يعالج بطريقة طبية في الريف المصري، فأخذ والده لتعلم القرآن وكان يمتاز بذاكرة قوية.
2: كان من الحفاظين مع زكريا أحمد، وخذ على زكريا أحمد، خذ عليه الروح التقليدية، لكنه الشيخ إمام أضاف. وأنا شخصيا ربما من عشر ينصفني العمر ولا لا، نحب نتحدث على الجانب الفني في أغاني الشيخ إمام. خاطر ثم ناس تتحدث تقول الشيخ إمام العزف متاعه في العود محدود. لا لا لا لا، ومبدع في العزف.
1: لنا تقنيا كيفاش
2: تقنيا يعني
1: فنيا
2: فنيا يستعمل الريشة المقلوبة، يستعمل لبوزيسيون، ويستعمل انتقالات السباعية. مثلا من الدو قرار تلقاه يعزف في الدو جواب، ولا الفا قرار يعزف لك في الفا جواب أكتاف كامل سبعة درجات. معناه وهذا راه مش متاح للناس الكل. كيف الفرداش متاعه، معناه كي يستعمل الفرداش بشكل كبير اللي مش متاح للناس الكل، واللي الفرداش هذا يعبر على حالة من الصخب القصوى في بعض الأغاني التي تقتضي الصخب. كيف ريشته نظيفة ياسر، انتقالاته قلنا السباعية متاع لزوكتاف، الريشة المقلوبة اللي هي ستين تكنيك جديدة بخلاف تكنيك القديمة اللي كانوا يستعملوا بها، يستعملها عبد الحمولي ويستعملها حتى محمد عبد الوهاب وحتى فريد الأطرش اللي جاء بين مرحلة بين المرحلتين بين ما هو كلاسيك ونوع من التجديد. الشيخ إمام في الريشة متاعه، طريقة العزف متاعه استعمل برشة تكنيك جديدة اللي هي مش متاحة للناس الكليكة.
1: المعلم متاعه في العزف اللي علمه العزف على آلة العود هو الحمصاني، كامل الحمصاني هو اللي علم الشيخ إمام. علاش الشيخ إمام التجأ للعود؟
2: التجأ للعود أولا معروف في التخت العربي. العود هو ملك التخت العربي وتواصل المدة كبيرة. ثم الشيخ إمام اختار العود، ما اختارش الكمجة ولا الناي، لأنه ينجم يغني بمرافقة العود مثلا كان نستعمل ما عادش نجم يغني، كان نستعمل كمانجة زادة باش ثم تعطيل. وثم الآلة الأكثر شيوعا في تلك الفترة هي العود، العود هي رمز الفن العربي، فشيخ إمام التجأ العود،
1: ربما لرغبة منه في التلحين وقتها لأنه لم يكن يلحن وقتها، كان مع زكريا أحمد وكان يتعلم ويحفظ في الألحان الجديدة ويكتشف في نقاط الضعف فيها واستمر طويلا
2: أي أي، لكن معناها ربما ما كانش يخطط للتلحين وربما كان يخطط للتلحين، أما العود كمرافق للصوت وكان ذا صوت قوي، صوت متين، مسافاته كبيرة ياسر من القرار إلى الجوابات العالية العالية، ومش الناس كلها توصل للجوابات اللي يوصلها الشيخ إمام. ثم اللي يدعي يقول أنه صوت الشيخ إمام، لا لا، صوت الشيخ إمام من الأصوات الجيدة جدا جدا جدا، معناها الحد. وثم صوته فيه قدرات تعبيرية، قدرات تعبيرية كبيرة ياسر، ووظفها لإبلاغ رسالة في غناية واحدة، تلقاه يبلغ طبقة صوتية في غناية أخرى، في نفس الغناية مقطع آخر يبلغ طبقة صوتية أخرى، يعني ثم قدرات عجيبة في توظيف الصوت وتوظيف العزف وفي اختيار اللحن، الجمل اللحنية والمقامات، ارتباط المقامات بنوعية الأغاني. هذه من إبداعات الشيخ إمام واللي هي جديرة بالدراسة، معناها مفروض فنانين يشتغلوا عليها. ثم اللي في معاهد عليا للموسيقى عملوا شوية محاولات في الاتجاه هذا، لكن يزم يخو حظه أكثر. ثم إبداعات نقول لك
1: عنده مثلا يقول: يا شعبي أم دهية سمك، مش الأصول أسباب غمك، عصابة بتمص في دمك والاسم الزباط أحرار. يجرؤ الشيخ إمام على تحدي جمال عبد الناصر ونظامه في أوج قوته.
2: الجرأة هي ديما في الدنيا مسألة إيمان، هو كان مؤمن أن هذا الإنسان كلمته يجب أن توظف خدمة للإنسان، ودجا عنده فيها أغاني
1: في والرؤية السياسية الواضحة، كانت عنده رؤية واضحة بعد هزيمة 67،
2: برشا أغاني بعد هزيمة 7 مصرية ما يبهية،
1: فيها السخرية وفيها نقد لاذع ولكن بأسلوب ساخر، يجمع بين السخرية والنقد الشيخ إمام.
2: هذا مسألة ثانية في النقد الساخر، تميز به، تميز به وأبدع فيه الشيخ إمام في الفترة الناصرية، نوع من الأغاني الساخرة، وفي الفترة السادتية نوع آخر من الأغاني الساخرة مع سياسة الانفتاح اللي اعتمدها السادات. شرفت يا نيكسون بابا، شوف كيفاش الإيقاع اللي اعتمدوا واللحن اللي اعتمدوا اللي هو لحن خفيف مستساغ، كيف كيف غناية فاليري جيسكار دستان، وكيفاش وظف الصوت متاعه وقت اللي تسمع الشيخ إمام بالضرورة أنت عربي أو فرنسي تفهم له تسخن فاليري جيسكار دستان، لأن الشيخ من عنده القدرة في اللحن وفي طريقة الأداء، عنده القدرة أنه يحملك من الجد إلى السخرية إلى الهزل. لكن في مواضع أخرى الشيخ يفرض عليك هيبة النص اللي موجودة في النص في حد ذاته، لكن يفرض عليك الهيبة، هيبة النص ومتانة النص ومتانة الفكرة من خلال متانة الجملة الموسيقية والإيقاع الموسيقي. مثلا غناية الفلاحين، شوف اعتمد الإيقاع المتين، لامارش الخطوة، من إيقاع العسكر، الفلاحين بيغيروا الكتان بالكاكي با با با بام إلى آخره با با با بام، وثم يؤديها مع مجموعة هو يعرف كيفاش يوظفها، فيها أحمد فؤاد نجم ومحمد علي وإيقاع، ضبط إيقاع محمد علي في حد ذاته، وطريقة العزف نتاعه كي تسمع، وخاصة أبدع فيها في تونس وقت اللي غناها في القبة من أحسن التساجيل اللي عنده، تسمع كأنه أوركستر، أوركستر يصور لك جيش يتقدم، وهذه مربوطة بفترة الحرب 73 وقت حبوا السادات حب يوقف الحرب، كان الشاعر المبدع زين العابدين فؤاد وهو كان شاعر ومثقف وكان في الجيش المصري، كتب الأغنية هذه: قوة الجيش المصري النابع من الشعب المصري، الفلاحين بيخيروا الكتاني بالكاكي. زين العابدين فؤاد استطاع أنه يرسل النص هذا و بعد يسمعوا الشيخ إمام ويتأثر به ويلحن الغناء طريقة فيها إبداع كبير يستوي مع إبداع النص في الخرفة. وبعد تخيل معناها جيش يقدم
1: خطوة بخطوة
2: خطوة بخطوة، وبعد لما يتنبأ بحركة شعبية يتغير إيقاع اتبختر يا مصر اتبختر يا مصر الحر طلع النهار ضد الجوع وضد القهر وضد الدمار. يتحول النص من حديث عن الحرب مع العدو الصهيوني إلى حرب اجتماعية، تولي الحرب مع الجهل والجوع والدمار، وما يمكن نتحوله إلى قوة إلا بتحرير الإنسان. كيف كيف هو يغير الإيقاع ويعتمد جمل لحنية أخرى تتناسب مع الفكرة الثانية في نفس النص، في نفس أو التحول في نفس النص، تحول في نفس النص يتحول معه الإيقاع وتتحول معه الجملة اللحنية. نفس الشيء مثلا جيفارا مات، جيفارا مات، جيفارا أحد موته أو اغتياله أحدث لوعة عالمية، لوعة إنسانية. يستعمل مقام الصبا، يستعمل مقام الصبا
1: كأنه يرثيه.
2: بعد لا يكتفي، لأن النص في حد ذاته ما يكتفيش بالتعبير عن اللوعة وعن الحزن، لا، النص في حد ذاته يستشرف حركة عمالية، حركة الشعوب، يتغير تحول مقامي من الصبا إلى مقام آخر متين يعبر على الاستشراف
1: وشحذ الهمم
2: وشحذ الهمم إلى آخره، وقت لا يقول يا شغالين ومحرومين يا مسلسلين رجلين وراس خلاص خلاص ملكوش خلاص. وتشوف تصعيد الصوتي في الأداء الشيخ إمام واللي مرتبط بالتصعيد اللحني، درجات الموسيقية اللي تنبئ أنه ثم حركة
1: زلزال،
2: حركة خلص إنسانية ثورة. عالمية شغالين ومحرومين، حركة عالمية
1: يقود فيهم هو اللحن باللحن.
2: هذه من مواطن الإبداع في أعمال الشيخ إمام. فالشيخ إمام كي لحن غناية ما يكتفيش بمقام واحد، لا،
1: ينوع في المقامين،
2: ينوع يعمل تحولات مقامية. ليش؟ لأن أفكار النص أحيانا تفرض عليه
1: ذلك.
2: أو هي متحولة من فكرة إلى فكرة، فيطوع الجملة اللحنية ويطوع المقام
1: للمعنى،
2: لمعنى النص المتحول، لأنه ما هوش مثلا النص العاطفي أو الغناية الغزلية جنرال ما يبدأ ثابت، لا، النص الإنساني، النص الحامل لرسالة تلقاه في هذا المقطع
1: يجمع
2: فكرة،
1: يجمع يجمع الحزن واليأس وساعات يستحس الهمة متاعه ويعاود يقوم، فما حركية
2: النص المتحول من فكرة إلى فكرة يخلي الشيخ يتحول من مقام إلى مقام، من درجة إلى درجة، من طريقة أداء إلى طريقة أداء أخرى. يعني ثم إبداع غير عادي. وأعمال الشيخ إمام نجم نبوبها إلى أنواع، مثلا ثم الأعمال السياسية أو الغناء الأغنية السياسية، ثم الأغنية الاجتماعية، ثم الأغنية الوطنية، وثم التقاطق المتنوعة اللي هي مطلقة لا تربطها فقط بالجانب السياسي أو الاجتماعي، وهنا فيه برشة تنويع. الشيخ إمام مرات ما يستعملش العود، مرات مثلا
1: يستغني عنه،
2: أي مرات هكي يعمل
1: في أغنية مصر يبهية،
2: لا هذيك أغنية مثلا، شوف
1: هي وطنية، الأغنية هذه وطنية، تخلى فيها الشيخ إمام على السخرية وحاول استنهاض الهمم بعد الهزيمة والنكسة. لو توصف هين طريقة الاشتغال متاعه في المقامات وفي التلحين
2: شوف مصر يما يبهية هي عبارة عن بيان للشعب المصري أنه مصر ستبقى رغم الهزائم. هذه وظفها يوسف شاهين في شريط العصفور، ومثلت فيه الفنانة المبدعة المرحومة محسنة توفيق، وقت اللي خرجت للشارع تستنهض في همم الشعب المصري حنحارب حنحارب حنحارب، وقت اللي جمال عبد الناصر أعلن استقالة متاعه أو التخلي عن الحكم. هذا الكل موجود في أغنية مصر يما يا بهية، اللي أجمع فيها بين الجمل الموسيقية المسترسلة وبين التوقف نوع من الموال، معناها فيها الجمل المسترسلة ثم الموال وتبدأ بالموال وبعد يعني فيها الحركة وفيها التوقف التأمل اللي يعمل فيه الموال بلاش يعني شوية مرافقة في العود. تلك مصر، مصر اللي فيها انكسارات وانتصارات، فيها تقدم تأخر توقف حركة، هذا الكل عمله الشيخ إمام في أغنية مصر يما يا بهية يما طرحة وقلبية. أغنية هذه كانت ما هيش الأولى لكن من بواكير أعماله اللي أعلنت ميلاد فنان مرتبط بقضايا الشعب المصري وبالقضايا الوطنية. حبيت نرجع لك على أسلوب الشيخ إمام اللي ما خلى حتى شيء وما جبتش عليه، حتى الفنانين مثلا نقدوا عبد الحليم حافظ بأسلوب الشيخ لا غنى لحد شيء، يقول حماليم الشخلوع الدلوع الكتكوت الليلة حيتنهد ويغني ويموت وشيلوه على لندن علشان قده هناك من بعد ما يتلايم على دخل الشباك ويهرب أموالك ويقول لك أهواك يا شعبي يا متلوع ما انتش لاقي القوت، ما ويقول لك أهواك غنيت أهواك، وهذه غنيها لا عود لحد شيء. ولا أم كلثوم يقول لها يا ولي يا عيب اختي شي يا صدر جيب الهون ده انت اللي زيك مشي يا مرضعة ألاؤون إلى آخره بلاش كلام. وإلا يقول قل أعوذ ومدي بوزو الجبان ابن الجبانة كالغدانة أم لآن شعبي طيب كالعشانة. ثم يعني في تنويع أساليبه واللي خلى التجربة متاعه ثرية جدا من الناحية الفنية إضافة إلى الجانب المضموني في أغانيه. في أغاني السياسية عنده مواكبة لأحداث عاشتها مصر، ثم ثورة الطلاب والشبيبة عمل فيها رجعوا التلامذة يا عمي حمزة للجدي تاني، عنده تجمع العشاء في سجن القلعة، عنده أنا رحت القلعة وشفت ياسين، هذه الكل مربوطة بثورة
1: اللحن متاحة هيك أنا رحت القلعة وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين.
2: شوف بعض كيفيش
1: اللحن هذا
2: والبوم وكلاب الروم يا خسارة يا أزهار البساتين عيطي يا بهي على الأوانين. شوف كيفاش
1: اللحن هذا فسره لنا فيه برشة حزن، فيه برشة حزن، برشة على حزن. مقام شنية هذه
2: تقريبا في مقام البياتي اللي فيه المقامات، ثم شوف المقامات العربية البياتي والراست والسيكا راهو فيها عذوبة وتنجم يكون فيها شجن وفيها عاطفة كبيرة يوظفها الشيخ إمام في اللحن تاعو، التعبير عن المعاناة، التعبير عن الألم، التعبير وكيف كيف التعبير عن الحل. راهي المقامات هذه تنجم حاملة لكل المضامين الإنسانية، الأحلام، الآلام، المعاناة، كل شيء تلقاه في المقامات هذه، لكن طريقة التوظيف طريقة التوظيف والجمل اللحنية المستعملة في الأغنية اللي مبنية على المقام، المقامات الشرقية هذه.
1: فما غضب
2: أيوة
1: في نفس الوقت
2: طبعا لا تخل برشة مرات على تخل برشة مرات
1: من بين الأغاني اللي
2: الشيخ إمام يخلي النص ينطق إضافة إلى الصور الموجودة في حد ذاته في النص في حد ذاته، الجملة تخلي النص ينطق ويوصل للأذن وبالتالي يوصل للعقل العربي أو عقل المتقبل أينما كان ويختار يختار الجمل الموسيقية ويختار المقامات حسب نوعية النص.
1: وانتقل مثل هو من سجن إلى سجن ومن معتقل إلى معتقل، من هزيمة جويلية حتى أكتوبر النصر أكتوبر وهو ماشي من المعتقل للمعتقل وهو ذاهب إلى المعتقلات كان يغني أغنيته شيد أصورك.
2: شوف
1: ولم يتم الإفراج عنه يعني حتى إلى أن تم اغتيال الرئيس المصري أنور السادات هو وأحمد فؤاد نجم.
2: تجاربه مريرة لكنها مفعمة بالإنسانية، عرف السجون، عرف الفقر، وعرف شرائح أو مجموعات من المثقفين اللي أفادوه في توجيه تجربته الفنية. ولقائه مع أحمد فؤاد نجم كان لقائه في السجن كان نقطة فارقة في تجربته الفنية، وبعد ولا لقاء مع زين العابدين فؤاد ونجيب سرور وكل
1: وهذم كلهم درويش الحريري الشيخ درويش
2: هذاك
1: في بدايته في أوله
2: تجربته أو الذائقة الفنية الموسيقية. أما بعد توجيه الفن متاعه وجهة إنسانية صرفة
1: كانت مع أحمد فؤاد نجم
2: ومجموعة من الشعراء واللي كان فيهم طلاب وغير طلاب كانوا مؤمنين بالرسالة الإنسانية. فأحمد فؤاد نجم صحيح أثر وكان هو أكثر واحد مرافقه في حياته في تجربته، لكن راه كانت تجارب متنوعة وكل تجربة عندها خصوصيتها. تقول أحمد فؤاد قاعود أعطاه نص من أعظم النصوص، وهبت عمري للأمل ولقاشي، وهبت عمري للأمل ولقاشي تبدأ بمقام الصبا وبعد تعمل شوية انتقالات. هذه من أروع النصوص، وأبدع الشيخ إمام في وضع اللحن المناسب. أنا ديما نقولها في نادي أحب الشيخ إمام، نقول غنيت وهبت عمري للأمل ولقاشي يعدي عبد الوهاب. عبد الوهاب عمره كامل وما يعملش غناية في مثل العظمة متاحة الغناية هذه. صحيح أحمد فؤاد قاعود عمل نص يعني فيه صور وفيه مجازات وفيه خيالات غير عادية، لكن الفضل يعود للشيخ إمام أن قلك الصور إلى جمل تعطي للصور الموجودة في النص تعطيها حقها أي عمق متاحة. أنا نعرف أنه ثم طالب تونسي عمل رسالة التخرج متاعه على غنيت وهبت عمري للأمل ولا جاشي في جانبها الشعري وجانبها الموسيقي مختلفة. مثلا الفلاحين، ثم حديث عن الفلاحين عبد الوهاب محلى عيشت الفلاح، تحس يعني نص أو تحس لحن، ما نقولش ما ربما كلمة كبيرة ياسر، لكنه نص مرخو فاتر جميل جميل، ما نقولش لا عبد الوهاب. لكن وهبت عمري الأمل ولا جاشي ثم المتانة، متانة الجمل الموسيقية وفيها الانتقالات وفيها المسافات الصوتية،
1: فيها الإحساس.
2: حاجة أقول على مسؤوليتي ما كان لعبد الوهاب أن يقدر على تلحين غناية بالعظمة هذه، يعدي معناها عمره وما بقي من عمره الله يرحمه وهو توفى، وما ينجمش يعمل غناية بالعظمة متاع هذه. وقت اللي تحدث على الفلاحين، لكن علاش الاختلاف سيدتي؟ علاش الاختلاف؟ لأن ثم واحد عاش مع الفلاحين وعاش معاناتهم وعرفهم.
1: علاش زيدا باش نقول لك حاجة والآخر
2: ما سامحني ما عاشهاش. عبد الوهاب منين يعرف الفلاحين؟ يعرف كي يمشي للعزبة، للعزبة متاعو يتمت تخلق الصدق في اللحن و
1: معاك في هذا الشيخ إمام. وقت اللي كان طفل
2: أي.
1: وهو عمره 7 سنوات يحكي على تجربته مع أمه وعماته وخالاته في الحقول وفي المزارع، كيفاش يبدأوا يدندنوا ويغنيوا وحفظ وخذا، وكانت عنده أذن موسيقية من وقتها. ما أنت
2: أذن موسيقية، لكن المعاناة
1: عاشها معاهم،
2: عاشها كيف يلحن، يلحن من رحم المعاناة، من رحم المعاناة تخرج الجملة اللحنية بالمتانة والحزن الاثنين مع بعضهم معبرة عن تلك المعاناة وذلك الأمل. تخيل معناها وهبت عمري الأمل ولا جاشي وغمرت غيتي بالعراء مع عطاشي ولا رعيت لي محبوبي هواه مرعاشي، ومزج الغزل بالجانب الاجتماعي، حاجة فريدة في النص وحاجة فريدة في
1: اللحن.
2: في اللحن طبعا. هيك علاش تجربة الشيخ إمام ثرية جدا جدا جدا وجديرة بالدراسة في الجانب اللحني والصوتي وطريقة العزف، محوصل أو المعبر أو الحامل للنص الإنساني. وتقريبا ما تنجمش تقول هذه الغناية أغاني أغنية من أغاني الشيخ إمام، والله ما هيش هكا، ولا ما تنجمش
1: كل غناية فيها روحها،
2: ما تنجمش تقول عليها، لأنها لأنها كل غناية معبرة عن لحظة طيب. لحظة أما سياسية أو اجتماعية أو وطنية فيها برشة معاناة الإنسانية اللي مبتدأة من أزمنة عاش الشيخ إمام وما زلنا نعيشوها إلى الآن. وعلاش نقول لك علاش هنا ربما نعمل عملية استطراد؟ أنا تو في نادي أحباء الشيخ إمام وفي نوادي نتنقل لهم أحباء الشيخ إمام المنتشرة في تونس، راهو شباب، ما عندكش فكرة سيدتي، شبيبة تقول هذم اللي يسمعوا في الميتال ويسمعوا في الدرشنو ويسمعوا في
1: يسمعوا الشيخ إمام.
2: الشيخ إمام متغلغل في ظلم. علاش؟ علاش؟ لأنه معبر عن معاناة إنسانية بطريقة وهذا هام زادة
1: مصفر غليل للمستمع. أيوة.
2: بطريقة فنية عنه. بطريقة فنية تشد، وكان سابقا لعصره في أزمنة متقدمة سابق العصر تخلي الشباب متاعته استمتعت واللي يستمع لأنماط موسيقية متنوعة مازال يتشد راهو
1: يتعب. متاع بكري كان يسمع فيه زيدا حتى خلصة وكانت الكاسيتات متاعه مو هربة وكانت لقاءات بين الشباب ثوري يتلم على الشيخ إمام على أغاني الشيخ إمام كان هو يشعر هو كان دبابة متاع رفض متاع نظام للواقع التعيس الاجتماعي وكان هو اللي يدفع للثورة هو كان أيقونة صحيح. الثورة معناتها بالنسبة للجميع للفترة اللي هو عاشها ولي ما بعدها لأنه الفن والكلمات اللي قالها كلمات اللي غناها وانت كنت تحكي على هذا معناتها المنحى الإنساني العميق هذاك راهو مشاغل الإنسان في كل مكان
2: أيوة
1: متموتش معناتها القضايا هذيك متاع الحرية ومتاع العدالة ومتاع متموتش
2: كان تعبير عن الغضب والثورة والسخط على الأوضاع المزرية القائمة وقت اللي توفى أحمد فؤاد نجم هشام الجخ الشاعر المصري في قصيدته ما فيش حد مات ما فيش حد مات في مقطع منها يقول وضرب الرصاص اللي من عود إمام راهو عود إمام كانوا ضرب رصاص بين قوسين النص هذا لحنته وتغنيه فنانة تونسية مقيمة في كندا اسمها ريم بن جنات نوجه لها التحية هي مهندسة فلاحية لكن تغني وحياتها الشيخ إمام هي وزوجها
1: هو اهتمام التونسيين بالشيخ إمام بدا عام 84
2: لا قبل أنا عام 1974 نسمع في الشيخ إمام
1: لا مش كمستمع عادي معناتها حبوا معناتها توينسا حبوا يجيبوه يستدعاوه في فرنسا خاصة كان عنا الأستاذ المناظر ناصر جلول عام 84 في أفريل بعث دعوة رسمية للشيخ إمام أحمد فؤاد نجم من وزارة الثقافة الفرنسية لإحياء حفل في باريس
2: هذه مسألة ثانية شوف اللي بدأوا يسجلوا تسجيلات
1: لكن مصر ما سمحتلوش انه يغادر وقتها هو كتب
2: ممنوع من السفر ممنوع من السفر هذه الحادثة هذه الفيزا حاضرة وكل شيء حاضر والبيئة حاضرة
1: ولكن
2: خرج خلاه يتعدى عزة بلبع ومحمد علي أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام خلاهم شيخر كتب ممنوع من السفر وشكون وجه لهم الدعوة التوانسة صدق بوزيان
1: والناصر جلول
2: أيوة وبعد مشى الهاشمي بن فرج لمصر وسجل له أول أسطوانة التوانسة لعبوا دور كبير وفي الاتجاه هذايا صديقنا كريم السمعلي عامل كتاب الشيخ إمام بعيون تونسية يعني التوانسة لعبوا دور كبير في التعريف بالشيخ إمام وصل تونس صحيح ولا انتشر الشيخ إمام في الثمانينات في بداية الثمانينات لكن كان مسموع قبل
1: ذلك
2: في أوساط معينة وكما كنت تحكي بعض الكاسيتات متاعه كنا نستعمل الكاسيت وهذه كل بالتهريب واسمع ورد بالك
1: وحتى نوعية الصوت ما هيش باهية والتسجيل ما كانش
2: بعد انفتحت سيغراس الحقيقة للتوانسة انفتحت أمامه الأبواب تعريف بالفن متاعه بالتسجيلات وقتها التسجيلات الحديثة هذه كان ديسكو إلى آخره تعتبر في زمنها حاجات حديثة
1: متطورة وقتها
2: وبعد بدأت تنتشر أغاني الشيخ إمام لكن في انتفاضات الأخيرة ضد حسني مبارك يعني في ساحة الميدان في الاعتصامات متاع الملايين راهو أغاني الشيخ إمام تردد بشكل كبير ياسر وقت هذا المصريين مش اكتشفوا الشيخ إمام لا ثم
1: استرجع حقه الشيخ إمام
2: ولا استرجع أحسن كلمة استرجع حقه في مصر في الميدان في المعارك ضد سلطة حسني مبارك حازم شاهين لعب دور كبير ياسر الفنان المصري كيف عزة بلبع بعد سنوات بعد اطلاقها من أحمد فؤاد نجم إلى آخره وبعد شوية رجعت للميدان تغني أغاني الشيخ إمام اللي كانت فيها ترافق الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم ومحمد علي في العروض الفنية يعني تجربة عظيمة يجب أن تأخذ حقها في التاريخ صحيح ثم الناس قاعدة تنفض في الغبار على تجربة الشيخ إمام لكن يلزم تتقرأ وتدرس لأنها ما زالت حية ما دام الظلم موجودا وما دام القهر موجودا وما دامت الطبقية موجودة وما دام الخذلان العربي موجود وما دامت القضية المركزية العربية ما تحلتش الشيخ إمام يسمع وما زلنا نردد أغاني الشيخ إمام في ذكرى الميلاد العشرين لفتاة من أرض فلسطين وقفت تتأمل حاضرها هذه نجم تتغنى من هنا العرش الوين علاش؟ لأن الأسباب أسباب موجودة. كيف كيف غنيت هم مين وإحنا مين؟ ما دامت الطبقية موجودة، ما دامت الأغنية هذه تتردد، وما دام الشبيبة تسمع الفوارق الطبقية الموجودة في أغنية هم مين وإحنا مين، إضافة إلى القدرة الفنية اللي كانت عند الشيخ إمام في التعامل مع الغناية هذه ومع النص هذا ومع نصوص أخرى. هذاك علاش
1: ونقد الإمبريالية الغربية في أغنية حاح النطاح.
2: أي أي نحن نوح والنوح على بقرة حاحة والبوتيكات الناتكة والنات زادة مثلا وشقاء مفروشة عمولات. الهجوم الليبرالي الإمبريالي اللي يحب يفسخ، حب يفسخ التجربة النصيرية ويقيم محلها تجربة ما يسمى بالانفتاح على يد أنوار السادات. هذاك النقد الإمبريالي، نقد التدخل الإمبريالي في الشأن المصري. شرفت يا نيكسون بابا يبتاع له ترقيت بعد الحرب 73، كيفاش بدأ التمهيد لإيقاف الحرب وزيارة نيكسون لمصر، وباش جات بعد اتفاقية كامب ديفيد. هذا الكل معناها يخلي الرصيد الفني الغنائي للشيخ إمام خالد. ليش؟ لأنه اعتمد نصوص ذات بعد سياسي صحيح، سياسي واجتماعي وطني صحيح، مربوطة باللحظة التاريخية المعاشة، لكن ما دامت اللحظة قائمة، ما دامت الأغنية متاع الشيخ إمام رغم عمره ورغم يكتفي بعود واحد ما زالت تسمع. أنا نقول لك راهو في نادي أحب الشيخ إمام كنا ننشط في فضاء اسمه فضاء سمحني مسار، راهو في الأخر إقبال الشباب، ولينا نعمله بالريزيرفاسيون. ما عندك وين تخلي الناس، الناس قاعدة على القاع، الناس قاعدة
1: حب كبير للشيخ إمام،
2: شبيبة يعني متعطشة للشيخ إمام، متفاعل عظيم. قبل الحصة بأيام يزمك تعمل ريزيرفاسيون. ليش؟
1: تحجز.
2: أي.
1: مقعد ليش؟ ما كانش ما فماش مكان. أي.
2: لأنه الشيخ إمام أغانيه ساكنة في العقل وساكنة في الوجدان. باش بالنص
1: بالصدق
2: اللي يختاره.
1: بالصدق بالصدق.
2: بالنص اللي يختاره وبالجملة الموسيقية اللي يعتمدها، كله نابع كما قلت أنت من الصدق. غير الأغاني الأخرى اللي هي عادة هي ترصيف كلام. مناش ضد الغزل والغناء العاطفي، لان مناش
1: توجهات،
2: لكن اي لكن درجه الصدق راهو ثم فرق بين واحد يعيش حاجه وبين واحد اوكي يكتب باش يعطي الملحن ويعطي الفنان
1: ويغني بألم،
2: يكتب حاجه جميله على اللي مرقدش النوم وبيت يفكر في حبيبته وكل شيء وحاجات
1: ثم رفاهه في الموضوع.
2: بينما الاخر يعيش المعاناه، يكتب تعبير عن تلك المعاناة، والفنان
1: ويدفع ضريبة الكلمة واللحن،
2: يلحن من انطلاقا من تلك المعاناة، سواء اللي عاشها مباشرة ولا عاشها بشكل غير مباشر، تولي مطبوعة بالصدق، والصدق راه في كل شيء، في البضاعة، في الصناعة، في الفن، في كل شيء حاجة صادقة توصل للمتقبل نتاعها. في اختيار النص كيف كيف الإبداع اللحني معناها في اختيار الجمل الموسيقية، في تحولات الجمل الموسيقية، مواكبة الجملة الموسيقية للنص الشعري، سواء من غناية لغناية أو في غناية في حد ذاتها اللي يعمل فيها انتقالات مقامية مختلفة ودرجات مختلفة وجمل معينة مرتبطة بتلك الصورة أو بتلك الفكرة في النص الشعري. هذه أهمية تجربة الشيخ إمام.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محسن بن حمد.
2: شكرا.
1: الفنان الملتزم.

0: ربط واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد محور مجلس وزاري مضيق التأم اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. وقد تولى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري خلال المجلس تقديم خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة. أمطار مؤقتة رعدية هذه الليلة في أغلب الجهات تكون أحيانا غزيرة في الشمال ومحليا الوسط وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
3: الخلايا الرعدية ما زالت باش تشمل أكثر مناطق جهة سليانة زغوان القيروان وكذلك سيدي بوزيد ثم لاحقا جهة تونس الكبرى وكذلك بعض من مناطق الشمال باجة جندوبة. وبالنسبة لهذه السحب تكون رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة قد تصل أو تتجاوز 50 مليمتر ببعض المناطق خاصة بمناطق الشمال الغربي تصل 70 مليمتر. الوضعية الجوية تبقى ملائمة لنزول هذه الأمطار إلى غاية يوم الغد. بالنسبة لدرجات الحرارة تشهد انخفاض مقارنة بالأيام الفارطة لتتراوح القصوى ما بين 19 إلى 24 درجة بمناطق الشمال والمرتفعات ما بين 25 و 30 درجة ببقية المناطق.
2: غرفة التجارة والصناعة في صفاقس تنظم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض. ودعت الغرفة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في المشاركة في البعثة إلى التسجيل عبر الرابط الموجود على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك. في أخبار العالم وزارة الصحة اللبنانية تعلن إصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين في هجوم لمسيرة إسرائيلية استهدف سيارة في البقاع شرقي لبنان قرب الحدود السورية. هذا أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مواطن سوري على الحدود اللبنانية السورية بزعم أنه يتعامل مع إيران. موقع بلومبرغ ينقل عن مسؤولين غربيين قولهم إن إيران حافظت على مصانعها للصواريخ والمسيرات رغم القصف الأمريكي والإسرائيلي الذي امتد لأشهر. وقال أيضا إنها لا تزال تمتلك مخزونات كبيرة من الصواريخ الباليستية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن روسيا وافقت على إرسال أكثر من 300 ألف طن من وقود ديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وذلك عقب ما وصفها بمحادثات ناجحة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: الجمعة 9 أكتوبر ذكرى الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ووصل بحسه المرهف وصوته الفذ إلى الشعوب المناصرة للحرية.
4: إذا الشعب يوماً أراد الحياة
0: الشاعر الخالد أبو القاسم الشابي في ذكرى وفاته. أرملته وابنة عمه شهلة تروي قصة السنوات القليلة التي عاشتها معه.
5: يحبني ونحبه، ولد عمي هو يحبني ونحبه.
6: لالا سهلة أول مرة تكلم في الإذاعة.
5: أول مرة
6: كيفاش قلت لي بخلي يقرأ عمره 4 سنين
5: وعمره 9 سنين وهو في جامعة زيتونة ولد 9 سنين قاري القرآن 60 حزب ومعاوده مرتي حصل 17 سنة تم قرايته العدلية والتطويع وكل شيء. ساعتها بعثوا البي قال كله بالقاسم الشاب نحبك نحبك أحطك وزيري الأكبر. أنا نمشي قال نخل تحت فرنسا.
6: اللي ميت قديش عمرك أنت وقت؟
5: عمري قد 24 سنة. نحط محمد في يميني وجلال في صاري ونقول الحمد لله يا رب رزقتني من ولد عمي بزوز أولاد.
0: الموعد يتجدد كل جمعة مع برنامج أيام لا تنسى مع لحبيب جغام من 9 إلى 11 ليلاً.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: أيام لا تنسى.
2: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
3: أنا بديت مغني بديت مغني ولكن التمثيل استهواني.
4: أنا اسمعي من الشريف ويا ما أدرك.
2: كنا جيل كامل يحب حياة تتغير.
5: أنا أعتبر أن الإذاعة باعتبار انتشارها وشمول انتشارها واتصالها بجميع فئات المجتمع ودخولها على البيوت في جميع أوقات الحياة اليومية عندها دور أساسي ومسؤولية لا يمكن أن تنفك وتتخفى من هذه المسؤولية.
0: أيام لا تنسى مع لحبيب شغام.

0: أيام لا تنسى.
1: الساعة لنا 9 مساء و6 دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الجديد، سهرة الجمعة أيام لا تنسى من الآن حتى 11. هذه الأيام الأكاديمية السويدية تعلن عن جوائزها فيما يتعلق بالفيزياء والكيمياء والسلام والأداب وغيرها. أريد الإشارة في الأول إلى حصول الكاتبة الكندية آن كارسون عن جائزة نوبل للأداب بعنوان 2026 تقديرا لأعمالها المبتكرة التي تمزج بين الشعر والنثر وتعيد قراءة التراث اليوناني برؤية معاصرة. هي مترجمة وكاتبة مقالات متخصصة في الدراسات الكلاسيكية، كما عملت في التدريس بعدد من جامعات أمريكا الشمالية. الأكاديمية السويدية إذن قالت إن أعمال هذه الكاتبة تتمحور حول التلاقي بين ولع الباحث اللغوي بالكلمات وسعي الشعر إلى ابتكار معان جديدة. من أعمالها الحلو والمر، وكذلك دروس في الحزن، ومن ترجماتها إلكترا لسوفوكل. هذه الكاتبة الكندية مولودة عام 1950 ومتحصلة على الدكتوراه سنة 1981 من جامعة تورنتو. من المقرر أن تتسلم آن كارلسون جائزة نوبل للأداب خلال مراسم تقليدية في 10 ديسمبر القادم، الذي يصادف ذكرى وفاة مؤسس هذه الجائزة ألفريد دو نوبل أو ألفريد نوبل. الأكاديمية السويدية أعلنت كذلك حصول القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي على جائزة السلام. هذه المرأة عمرها 85 عام حصلت على هذه الجائزة تقديرا لنضالها من أجل حقوق الإنسان. شغلت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين سنتي 2008 و2014، وهذا التتويج هو تأكيد على دور هذه المرأة في أهمية حقوق الإنسان. الطريف أن الولايات المتحدة تتوعد اليوم بشل نشاط المحكمة الجنائية الدولية. قالت هذه المحكمة أن هذا الأمر هو اعتداء على سيادة القانون وضربة للمساعي التي تبذل من أجل تحقيق العدالة. أهلا بكم إذن مستمعين الأعزاء، وحلقتنا هذه الليلة خاصة بالشاعر الخالد أبو القاسم الشابي.

0: في الجزء الثاني من سهرتنا باش تسمعوها تتكلم وتحكي على علاقتها والأربع سنين اللي عاشتهم مع زوجها الشابي. تتحدث على زوز أبناء لها جلال ومحمد الصادق. طبعا تعرفوا مستمعينا الأعزاء برشا معلومات على الشابي، ولكن ما فيها بس باش نثيروا بعض النقاط الأخرى اللي تبقى مجهولة. الشابي مولود في قرية الشابية، هو من عائلة متعلمة، درس والده بالجامع الأزهر بالقاهرة، ثم عمل قاضيا في تونس وفي جابس وفي زغوان. توفي والده محمد الشابي عام 1929، وفي عام 1933 اشتدت على الشابي الآلام، ساءت أحواله، ذهب إلى الحامة طلبا للراحة والاستجمام، كذلك زار مدينة حمام الأنف كجهة للاستجمام، ذهب كذلك إلى جهة أريانا باعتبار أن الهواء فيها جاف، ولكن أحواله كانت تزداد سوءا. ذهب مع صديقه زين العابدين السنوسي لزيارة الطبيب الدكتور محمود الماطري، نصحه بعدم الإجهاد الفكري والبدني، واستشاره في مسألة الزواج كما كان يرغب في ذلك والده، أي والد أبو القاسم الشابي. أهلا بكم أعزائي المستمعين، نحب نرحب في الأستوديو بضيفة إقبال الشابي، هي من عائلة الكبرى تاع الشابي، وهي مشرفة على الجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات. إقبال مرحبا بك.
1: يعيشك، يعطيك صحة على الاستضافة.
0: طبعا عائلة الشابي عائلة كبيرة في توزر،
1: في توزر وحتى خارج تونس، يعني خارج توزر وخارج تونس.
0: أي
1: احنا العرش برك الله معناتها منتشر ما بين توزر، تلقى في القروين زاده فما شابي، في
0: نعم.
1: الكيف
0: هاي.
1: وخارج تونس اللي هي في معناتها الجزائر اللي عندك عنابه فيها برشا، عندك سوق هراس، الحدود معناتها فيهم برشا لفامي شابي غاديك، مهم حتى في عنابه فما بلاصه اسمها شابيه.
0: نعم. ولكن الشابي كشاعر عائلته في توزر،
1: في توزر احنا اي اما نحكيوا على العرش بكل اما احنا في توزر، احنا شابي توزر.
0: نعم. الجمعية هذه شنية؟ الجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات.
1: اي هي جمعية انا المؤسسة نتاعها وانا رئيستها.
0: نعم.
1: جمعية تأسست عام 2017 فيفري 2017.
0: نعم.
1: تخدم على قطاع الصناعات التقليدية والموروث الثقافي والتقليدي للبلاد والثقافة.
0: نعم. خصصت فقرة تتعلق بالشابي في نشاطكم اليوم.
1: اليوم نزلنا كي كملناها نجد ديريكت مغادي.
0: نعم.
1: من التظاهرة احنا هذه تتسمى في الجمعية الدورة الخامسة.
0: نعم.
1: قمنا بها اللي هي كل مرة نخدمه على ذكرى وفاة الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي. التظاهرة اليوم كانت هو الهدف متاحة معناتها باش قاعدة نخمم معناتها، وقررت باش نعمل كتاب خاص بأبو القاسم الشابي اللي هو فيه القصائد اللي مهديت من طرف الشعراء إلى الشابي، وشاركوا معانا اليوم.
0: أي ولكن أنت باش تعمل إضافة لأنه يعني تكتبت ما تكتبت كتب ودراسات وتقدمت محاضرات و
1: مازال هذه الدربيه، هذه حصه اولى معناتها احنا بديناها اليوم. أي. معناتها كيما نقول احنا اللونسمون تاع الكتاب.
0: أي يعني
1: اللي باش تخدم
0: الخدمه هذه تعتبرها اضافه حاجه
1: على قد ما تخدم شويه للشابي اليوم. بالحق القصائد اللي معناتها تهديت والمداخلات اللي صارت اليوم يعني بالحق يعني حاجه اخرى ما تشبعش منه الشابي. الفنانين التشكيلين اللي شاركوا معنا من طرف الاسوسياسيون اللي هي معناتها بارتنير معنا ADCM، مجموعه 27 فنان اليوم جاوا.
0: نعم. تشكيليين
1: رسامين رسموا كل واحد على طريقته الشاعر ابو القاسم الشابي كيفاش هو يشوفه. بصراحة كان تبعوا معناتها الصفحة متاعنا متاع أسوسياسيون أدام باش تشوفوا برشا برشا برشا بورتري هابتو. احنا انا تو في الكتاب اللي باش نخدمه باش نحطوا فيه كل من شارك يعني في التظاهرة هذه الأولى يعني لي بورتري.
0: على كل حال انتم بارك الله فيكم يعني هذه
1: ومازالت راهي متواصلة،
0: هذا مجهود. أي. لتقريب الصورة من برشا ناس اللي

0: عندهمش فكرة أو ما عندهمش يعني تفاصيل حياة الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي. من عائلة الشابي بنت عم الشابي فضيلة الشابي الشاعرة المعروفة.
1: هي معروفة. نعم. هي كانت تحضر معنا اليوم لكن ظروفها.
0: ها ورحبوا بها في البرنامج. فضيلة الشابي مساء الخير.
2: أهلا بيك يا حبيب. أهلا بيك وأهلا بالأخت الكريمة. أهلا بيكم بهالمناسبة المهمة لأبو القاسم الشابي. الشاعر هذا الشاعر الفذ لم يرحل ولم يمت.
0: نعم.
2: وظل سيظل دائما حي في تاريخ تونس وفي تاريخ اللغة العربية ككل
0: يعني. وفي تاريخ الثقافة العربية
2: تماما تماما صحيح. نعم. تماما.
0: نعم. فضيلة الشابي أنت كتبتي دواوين كثيرة، روائح الأرض والغضب، بزوغ القلوب، الاسم والحضيض، عندك برشا كتابات في الشعر وفي الرواية وفي المحاضرات وفي اللقاءات.
2: شحبيب شحبيب يعني تقريب أكثر من 55 سنة وأنا في الساحة الأدبية في
0: تونس. صحيح. نعم. حبيت نسألك في الأول يعني شنو أعطاك الشابي أو ماذا أخذت أنت من الشابي؟
2: في الحقيقة الشابي أولا بالإضافة للجانب العائلي هو ولد خال والدي وزوج عمتي شهلة.
0: نعم.
2: يعني أنا اللي خذيت من أبو القاسم الشابي هو هذا النبوغ. هو شاعر فذ، ليس في شاعر في اللغة العربية ككل يعني، فأنا خذيت منه. ولكن كما كان موقف أبو القاسم الشابي لم يأخذ من أي شاعر نفس الشيء. الشاعر الحقيقي هو لا يأخذ من شعراء آخرين، وإنما عنده بصمته الخاصة ورؤيته الخاصة في هذا العالم. وأنا كنت منذ بدايتي قلت علي أن أوجد رؤية شعرية خاصة بي للعالم.
0: أي ولكن نحب نعرف يعني انتسابك إلى عائلة الشابي عنده معناه بالتأكيد، عنده تأثير في الخط متاعك أنت في كتاباتك بالتأكيد.
2: سي حبيب.
0: نعم.
2: يعني أنا عشت طفولتي وأنا أستمع إلى نساء العائلة، والدتي رحمها الله وعمتي شهلة زوجة أبو القاسم الشابي.
0: أي.
2: وفي السقيفة وأنا طفلة أستمع إليهن وهن يحكينا، خاصة شهلة عمتي تحكي على أبو القاسم. وأنا كنت ربما تضحك من هذا، كنت طفلة صغيرة جدا في هذا الرمل أتتبع خطوات النمل وأصغي إلى هؤلاء النساء اللائي يعني يتحدثن عن أبو القاسم الشابي كأنهن يتحدثن عن نبي. يعني كان شاعر فذ في الحقيقة.
0: تعتبرين فضيلة الشابي لو بقي حيا إلى سنوات أخرى، يعني لأنه كما هو معروف توفى صغير برشا، عمره 25 سنة.
2: أي 25.
0: كان ممكن 25. يضيف للمدونة متاعه أو قال ما قال؟
2: أكيد أكيد. هو أبو القاسم الشابي لخص خلال 25 سنة عمر كامل بمختلف مراحله.
0: نعم.
2: من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة، يعني لخصها في 25 سنة، ولخص تجربته الشعرية خلال تقريب 10 سنوات. ويعني كتب لنا شعر حكمي، تقول هذا شيخ وصل عمره 100 سنة، كتب لنا في الشعر الوطني، في الشعر يعني هذا الشعر الفذ يعني كان يحلق. أنا أسميه شهاب، هذا الشهاب الذي ظهر في سماء تونس وفي سماء اللغة العربية. كل بلد عربي يقول لك أبو القاسم الشابي هو شاعرنا.
0: نعم.
2: يعني وهذا الـ هذا الـ هذا المهم بالنسبة للشاعر الفذ في بلد من البلدان.
0: نعم. ما مدى تأثير الشابي على الشعراء التوانسة؟
2: هو أكيد تأثيرهم هو أجيال كاملة من خلال وزارة التربية. ربوا وزارة التربية في الحقيقة قامت بمجهود كبير للتعريف بأبو القاسم الشابي بتدريسه لأجيال كاملة من طلبة العلم في تونس.
0: نعم.
2: سواء في الابتدائي سواء في الثانوي. إذن أبو القاسم الشابي يعني أضاف وسيضيف إلى الثقافة التونسية والعربية، وكل شاعر فذ وهو مكسب هام جدا. وأنا أستحضر هنا سي حبيب، أستحضر قولة قالها عالم فرنسي نسيت اسمه.
0: نعم.
2: عالم فيلسوف أشيخول يقول لو حاولت، وهو واصل إلى أعلى درجة من درجات العلم وإلى غير ذلك، العلم بالمعنى الاصطلاحي للكلمة.
0: نعم.
2: يقول لو يعني أعطي لي أن أخير بين مختلف المعارف التي درستها ودرستها، يعني كنت أختار زوج معارف، هو المعرفة الرياضية والشعر. أختار الشعر في الأدب وأختار الرياضيات في العلم فقط، وحوصل معارف البشرية في علم اللي هو علم الرياضيات وفن وأدب اللي هو الشعر، وهو من أرقى الكتابات في كل الثقافات. هذا يعني عالم فرنسي ويتكلم بالفرنسية، كنت قريتها في فترة من الفترات في جريدة لوموند أو في جريدة من الجرائد بتاعهم يعني.
0: نعم نعم. تعتبرين فضيلة الشابي أن الناس يهتمون أو يقرؤون الشعر كما كان الأسبقون؟
2: في الحقيقة ثم نوع من هذا يؤسف له، خاصة في في في بلدنا يؤسف له. ليش؟ لأنه في تدريس قراءة الشعر ثم فن في تدريس الشعر. من يدرس الشعر ينبغي له أن يحبب الأجيال كاملة في هذا الفن.
0: لا خلينا من تدريس الشعر، مثلا الشباب ما هو يتناولوا وسائل التواصل الاجتماعي والتليفونات في ديهم، يدخلوا لمواقع عديدة ويتفرجوا في برشا أشياء، في مقاطع من برامج ومن حوادث ومن إثارة وما إلى ذلك. هل يهتمون بالشعر عندما يدخلون للمواقع باعتبار
2: والله
0: أنه
2: والله في تونس أي تفضل
0: أي هذا هو
2: في تونس مع سوء الحظ لا، لكن أنا هالسنوات هذه يعني كنت في التليفون
0: نعم.
2: من حين لآخر يعني أرسم صورة لنص من النصوص الشعرية، فالناس اللي تجاوبني بصفة مهولة محبي الشعر في العالم العربي وفي حتى العالم الأوروبي يحبون هذا الشعر وعندهم اشتياق للشعر الجيد.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون هذا صحيح. نعم. فضيلة الشابي، سمعنا مقطع من قصيدة أنت بصوت على الرياح، تعرف اللي ليليا الدهماني غنات كذلك، يعني هما برشا فنانين وملحنين اشتغلوا على قصائد الشابي. نسمع شوية من هذه القصيدة، كم من عهود عذبة.

0: إذن هذا مقطع من قصيدة كم من عهود عذبة للفنانة ليليا الدهماني، لحنها الملحن الفنان محمد رضا. هما برشا قصايد تغنوا، تعرفوا مجد الرومي غنات، كذلك فتحية خيري، أيضا ثامر عبد الجواد، برشا غنوا للشابي. فضيلة الشابي، هل بقي الشابي في توزر؟
1: الشابي في توزر باستثناء بعض الذين يهتمون بالشعر،
0: أي.
1: بعض الشعراء طبعا، لكن عند عامة الشعب لا لا، مع سوء الحظ، مع سوء الحظ يعني عامة الشعب يعني اسمه عبد القاسم الشابي، شابي الغي. لكن مازال الشعراء في بلدنا والشعراء الكبار مازالوا يعني يلزم يتبناهم الشعب، يتنفسهم الشعب.
0: اي شنو المطلوب؟ المطلوب عمليا يعني شو يلزم نعمله؟
1: عمليا ثم اولا انا باعتبار كنت في التعليم، التعليم يلعب دور اساسي اساسي اساسي اساسي، ثم تعليم الشعر، وثم في الاغاني نحس ثم نوع من الرداءة. سمحني سي حبيب، ثم نوع من الرداءة مازالوا حتى الفنانين مازالوا ما يعرفوش كيفاش يبرزوا.
0: اي لكن مش الكل، مش كل الفنانين يعني، فيما اخذ من ديوان الشابي وتلحن وتغنى، عندك اعتراض على بعض ما تم تسجيله من طرف بعض الفنانين؟
1: اي عندي بعض اعتراض، لانه ماذا اقول،
0: ترى مثلا نسمعوا حاجه او نسمعوا حاجه تو او على الطائر نسمعك حاجه، تفضل.
1: اي تفضل تفضل صاحبي.

0: طبعا هذه أشهر قصيدة للشابي، إذا الشعب يوما أيه. أراد الحياة لسعاد محمد، ما فيهاش نقاش هذه.
1: يعني
0: هذه ما فيهاش نقاش.
1: ما فيهاش نقاش.
0: ولا عندك أكيد. عليها اعتراض؟
1: لا أبدا يا حبيبي.
0: نسمعوا حاجة أخرى، تفضل.

0: أنا يا تونس الجميلة في لج الهواء، تعرفها بالطبيعة القصيدة؟
1: أكيد
0: قد سبحت أي سباحة. تعرف شكون غناتها هذه؟ هادية جويرة. هادية جويرة من إذاعة صفاقس، ولحنها محمد الهادي أعتقد. يعني حسب رأيي يعني أجادت أداء هذه القصيدة هادية جويرة.
1: أي على كل يلزم فناني تونس يجيدون يعني.
0: تحب نسمعك حاجة أخرى؟
1: أي تفضل صحبي تفضل. بارك الله فيك، أمتعتنا هذا المساء.
0: هاو نسمعك حاجة أخرى تغنت من قصائد الشابي.

0: إذن هذه أراك فتحلو لدي الحياة,
1: لدي الحياة
0: ويملأ نفسي صباح الأمل.
1: أي نعم.
0: هي تعرف نعم. بصوت شكون؟ فتحية خيري.
1: فتحية خيري. أي
0: أيوة ولحنها أيوة. ولحنها السيد شطة.
1: أي يعني على هذا شعراء هذوما الكبار.
0: أي.
1: الكبار الأفذاذ الحكيم هم اللي يرفعوا شعوبنا, هم اللي يرفعوا مجتمعاتنا.
0: صحيح. نعم.
1: فعلا
0: نعم. على كل حال أبو القاسم الشابي يعتبر سفير لتونس في العالم الكل, لأنه بقصيدة ببيتين وصل إلى أقاصي الدنيا, والشعوب في برشا بلدان غنات إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
1: أكيد. وصل ببيتين للصين.
0: صحيح.
1: كما وصلت اللغة العربية إلى الصين في أوج الثقافة العربية.
0: نعم.
1: قديمة.
0: نعم. شكرا سيدة فضيلة الشابي الشاعرة من عائلة الشابي, نحييك و...
1: شكرا جزيلا.
0: إن شاء الله نتقابلوا في توزر.
1: إن شاء الله نتقابلوا في حبيب.
0: أي يعني متوحش توزر, توا بضع سنوات ما مشيتش لتوزر أنا, لأنه حضرت برشا مرات في التظاهرات في الملتقيات الأولى للشعر العربي الحديث نتاع الشابي في توزر. نعم.
1: إذا نلتقي إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: في حبيب.
0: شكرا فضيلة.
1: شكرا على الدعوة.
0: شكرا.
1: إسلامة.
0: أعود إليك إقبال الشابي. اللوحات اللي ترسمت هذه من طرف الشباب هما يعني تقريبا ما همش رسامين محترفين.
2: هما رسامين محترفين.
0: محترفين.
2: محترفين. وفيهم زوز شباب عجبوني.
0: أي.
2: وجابوا لوحات بالحق روعة. باش ينطق. تعرف باش ينطق. يعني احنا تون قلت لك نهبطوا نبعث لكم حتى تصاور.
0: نعم.
2: فما روح حسيناها في القاعه ما بين الفنانين التشكيليين, ما بين سي عمر الجملي اللي كان معانا وحكي على
0: الخطاط
2: سي عمر الجملي.
0: نحييه.
2: اي ما بين مجموعه من الشعراء سي لطفي عبد الواحد, ميلاء سمود, حكمة المختار اللي هي أصيلة ليبيا.
0: أي.
2: عايشة في تونس.
0: نعم.
2: والكاتبة زيدة هيلة التكيلي.
0: نعم.
2: فما سي معمر المجري.
0: نعم.
2: احنا برشا راهو طلبونا حبوا يشاركوا, لكن احنا قلنا خليها تكون خفيفة باش العبد كل واحد ياخذ حظه.
0: نعم.
2: خاطر باش تجيب برشا شعراء الوقت ما يسيعش.
0: صحيح.
2: ما ينجموش. احنا ديجا واليوم ديجا طلبونا باش نزيدوا نعملوا حصص اخرى, معناتها برامج اخرى ان شاء الله.
0: نعم.
2: من
0: المشاركين خير الدين الشابي.
2: خير الدين الشابي لكن ما حضرش معنا, ما احنا كان في البرنامج, وكان في البرنامج سي محمد
0: ربما تقص
2: والظروف تعب ياسر بصراحه.
0: خير الدين مساء الخير.
3: مساء النور اخي حبيب, مرحبا بك ومرحبا بمستمعي اذاعتنا العزيزه الوطنيه الجميله.
0: شكرا خير الدين.
3: عندك مرحبا بضيوفك ايضا.
0: اهلا وسهلا. او اقبال بحذايا.
3: بنت عمي
2: ولد عمي.
0: انتم اولاد الشابي الكل. مرحبا بكم.
3: الله يخليك.
0: انت نشرت دواوين كثيره, غابيه العينين, اسعدتني النساء, كم انا رجل, قصائد لا يكشفها الرادار, قصائد من الزمن الجميل, الخريف موسم القبلات, واعمال اخرى عديده. خير الدين الشابي, انت شتقرب للشابي؟
3: نحن من نفس العائلة أخي حبيب.
0: أي.
3: ولكن بالتسلسل متاع الجدود من شخص إلى شخص.
0: أي.
3: توقع شوية كل المساحات القليلة مش البعيدة.
0: صحيح. نعم.
3: فهمتني.
0: نعم.
3: ونظل يعني عائلة واحدة يعني قلنا.
0: نعم.
3: وأنا منذ طفولتي كنت مع الأصدقاء ابن عمي أبو القاسم الشابي, باعتبار أن جدي كان صديق لأبو القاسم الشابي.
0: جدك شنو اسمه؟
3: اسمه محمد بجديدي الشابي.
0: أي.
3: وعشت زادة مع صديقه بالقاسم التيجاني الشابي.
0: أي.
3: صديقه واللي حدثني عليه برشا. أنا وقت عمري 16 سنة كان بالقاسم التيجاني الله يرحمه عمره تقريبا 80 سنة.
0: نعم. توا البيت الذي ولد فيه الشابي في الشابية في توزر كيف انه توا؟
3: هو في الحقيقة صاحبي مسبق أني حكيت فيه الموضوع هذا عديد المرات حتى في التلفزيونات.
0: نعم.
3: الحقيقة هو البيت الذي سكن فيه شابي وولد فيه شابي هو كان على ملك عمه. وقبل احنا عندنا الحوش يسموه الحوش.
0: أي.
3: كل عائلة تسكن في بيت.
0: أي.
3: في والد أبو القاسم الشابي.
0: نعم.
3: قبل ما يموت أبو القاسم الشابي بنى له دار أخرى.
0: وين؟
3: في الشابية.
0: في الشابية. أي.
3: الدار هذه مسكنش فيها أبو القاسم الشابي، توفى باباه ودوب ما كملت توفى أبو القاسم الشابي، بقات الدار هذه هكاكا. ولاو يعطيوا فيها يسكنوا فيها للأقارب.
0: أي نعم.
3: من بعد ولات يعملوا فيها في العراس. من بعد بحكم المناخ والطبيعة والأمطار بدت تتهاون
0: تتداعى الجدران.
3: نعم. أي. ومن بعد بدوا يدخلوا عليه كما تعرف، واحد يهز شباك واحد يهز باب، إلى أن يعني أصبحت خرابة في الحقيقة.
0: أي.
3: فكلفت أنا وقتها في تلك الفترة للأصدقاء من البلدية جو طرحوها أرضا على أساس ولت فيها حشاك زبلة، ولت فيها معناها مشهد لا يليق.
0: صحيح. نعم. نعم.
3: اليوم هذا البيت هو أرض يعني على ملك طبعا العائلة نتاع الشابي اللي هم متواجدين تو في تونس.
0: نعم.
3: أولاد محمد الصغير الشابي اللي هو ولد أبو القاسم الشابي وأولاد جلال كذلك.
0: صحيح. نعم. إن شاء الله وزارة الثقافة ومن يهمه الأمر من السلطة من المسؤولين الكبار أنه يفكروا في أنه يحافظوا على هذا الفضاء ويقعد باسم الشابي، لأنه هناك ولد هذا الشاعر الفذ.
3: هو في وقت السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين.
0: نعم.
3: وقت ترزت أنا معناها أنه المشرف على الموضوع هذا كله متاع بيت الشابي إعلاميا وفي الصحافة، فوقتها مجلس النواب رصد زوز مليارات على أساس باش يكون متحف ويكون فيه برشا يعني أشياء تمت بالسيلة للثقافة، ولكن للأسف اتصلوا بي أنا العائلة الحفيد أبو القاسم الشابي، فيحبوا هما يحصلوا على الأموال هذه، هما اللي يقوموا بالعملية، والدولة كما تعرف ما تعطيش.
0: إن شاء الله تفكر في هذا.
3: هو هكذا.
0: نعم.
3: يعني في الحقيقة وزارة الثقافة والدولة التونسية مشت في الموضوع هذا وزعم حسمة الأمر، ولكن للأسف كما كنت أذكر.
0: إن شاء الله تتوفر يعني الإمكانيات اللازمة ليقع الاهتمام. نعم. بهذا الأمر. هو بارك. نعم. الله فيك سي شريط، الله يرحمه، سي المستثمر في المجال السياحي.
2: سي
3: عبد الرزاق
2: شريط.
0: عبد الرزاق هو اللي بنى المقام وين توا قبر أبو القاسم الشابي.
3: لا، المقام ضريح الشابي تبنى في عهد بن علي.
0: اي لا.
3: أما
0: لا،
3: الربوة بتاع أبو القاسم الشابي أين كان يجلس الشابي؟
0: اي
3: هي التي رممها المرحوم بارك الله فيه عبد الرزاق الشريط.
0: هذا هو. أي. صحيح.
3: كان رئيس بلدية في طوزر.
0: أي.
3: يعني التاريخ بالتفصيل أنا عندي كل شيء الأمور هذه.
0: وحتى سي عبد الرزاق شريط ترجم قصائد.
3: نعم.
0: للفرنسية.
3: نعم. عنده ديوان أغاني الحياة مترجم للفرنسية.
0: صحيح. عبد الرزاق شريط. نعم. وبرشا كتاب وبرشا يعني باحثين ومحاضرين اهتموا. نعم. بالشابي. مش كان في. نعم. تونس في حسن.
3: نعم. الشابي كان محظوظ يعني له الحظوظ الكثيرة في الترجمة، يعني ما ترجمت أشعار الشابي إلى عديد اللغات يا حبيب.
0: نعم. يعني تقول أنه وصل إلى برشا قراء في العالم مش كما غيره من الشعراء الآخرين اللي يبقوا.
3: نعم. نعم. له كان له النصيب الأوفر في هذه الأشياء، وفي التراجم وفي حتى في يعني أغانيه في قصائده كما كنت تذكر سعاد محمد، ماجد الرومي أيضا، والعديد من الفنانين العرب الكبار.
0: نعم. هاو نسمعوك مقطع من قصيدة أخرى من قصائد أبو القاسم الشابي اللي تلحنت وتغنت.

0: خير الدين الشابي، هذه من أجمل قصائد الشابي. لله ما أحلى الطفولة، قريناها وإحنا صغار.
1: أي نعم.
0: تعرف شكون لحنها؟ قدور الصرارفي. لحنها قدور الصرارفي،
1: قدور الصرارفي،
0: وغناها عز الدين الدير. تحية للفنان القدير سي عز الدين الدير.
1: ولكن انا ساتدخل من في هذا الموضوع. في هو العمليه، عمليه التلحين، ان يكون الملحن ملحنا فذا. لذلك في الحقيقه وكل مصدق ان الالحان الشرقيه كانت اجمل بكثير الكثير من اي لحن اخر بصدق. سواء سعاد محمد اغاني الحياه غنى لحنها رياض السنباطي يا سي حبيب.
0: اي صحيح.
1: ماجد الرومي كذلك لحن لها من اكبر الملحنين اللبنانيين.
0: أي.
1: هذا باحترامي إلى الفن التونسي. ولكن عندما تسمع قصيدة يغني فيها تونسي وانت ماكش عارف تونسي، يعني تظن أنه 100% هو تونسي، تحس كأنه غلباته القصيدة تغلبه، واللحن في جهة والكلمات في جهة. هذا لا ينفي أن ثم اجتهاد كبير في هذا الموضوع. ولكن سأكون صادقا وصارما أن الأغاني التي غنت من طرف الفنانين الشرقيين كانت بطريقة مبدعة كبيرة وكبيرة جدا.
0: نعم، نحترم رأيك على كل، أما فما اجتهادات كبيرة من طرف يعني ملحنين تونسة صاغوا ألحان جميلة وعطات بعد آخر لما كتب الشابي أو لما كتب الآخرون من كبار الشعراء التوانسة.
1: نعم. وأنا سأحيلك إلى أغنية أخرى حتى كان باش ندخل في موضوع. أنا وقت سمعت صوفية صادق تغني نحب البلاد، تحس كأن ملحنة بتلحين شرقي، يعني
0: هذيك كلمات، هذيك كلمات الشاعر الصغير ولد أحمد.
1: يعني نعطيك في مقاربة أو مقارنة ما بين الألحان وما بين الأصوات.
0: أي ولكن هاو أنا نذكرك بالساحرة مثلا، هاي
1: أي
0: اللي كتبها جعفر ماجد.
1: أي طبعا.
0: وغنتها
1: عليا طبعا،
0: لحن خارق العادة. تعرف لحن شكون؟ محمد رضا كذلك.
1: نعم
0: الساحرة. نعم. قبل خير الدين كانت تنتظم باستمرار تظاهرات عن الشابي في توزر، يبدو أنه في السنوات الأخيرة تراجع هذا النشاط.
1: نعم للأسف حبيب، الساحة الثقافية بعد الثورة.
0: لا خلينا في توزر وفي الشابي.
1: اي احنا في توزر، انا ساتحدث عن الثقافه في توزر.
0: اي
1: يعني كانت البلاد تزخر، كانت شبه كل اسبوع كانت تظاهرات ثقافيه.
0: نعم.
1: وبكل صدق بعد الثوره بدات تنتظر شيئا فشيء الى ان اصبحنا نقرا لبعضنا في التظاهرات الكبيره كما مثل ذكرى الشاب اليوم اصلا. يعني عدد الشعراء اكثر من عدد الحضور للاسف، والله شيء أسف. رغم أننا في الجريد ما زلنا محظوظين، لنا الأذان الصاغية للشعر. ولكن ولكن أنا وقت تسألني أنا خير الدين الشابي، أنا راني حضرت من الثلاثينية، وقت اللي نجي داخل دار الثقافة حبيب أقسم بالله العظيم أنا نلقى منين نتعدى. أنا صورت مع عبد الوهاب بياتي في ذكرى الشابي.
0: صحيح.
1: وأنا عمري 17 سنة. أنا صورت مع شوقي البغدادي في ذكرى الشابي.
0: نعم.
1: حتى اليوم تجي فهمتي تلقى من 20 ولا 30. انا اللي نحس وانا
0: ان شاء الله ان شاء الله تعود هذه الانشطه وتحيا يحيى المشهد بصفه عامه. خير الدين الشابي، انا مسرور بهذا التدخل بتاعك في البرنامج الليله في الاذاعه التونسيه. تسلم لي برشا على الاصدقاء الشعراء في توزر كما لمين الشريف ومحمد علي الهاني، والله يرحم سي شدلي ساكر، وبرشا يعني كانوا فاعلين في الحركة الشعرية. نعم. والثقافية.
1: نعم يوصل إن شاء الله. مرحبا بك سي حبيب، طل علينا وزورنا توزر، جنة من من من جنان الأرض.
0: نعم إن شاء الله.
1: وأنت تعرف وزرتنا قبل، مرحبا بكل من يجينا وبكل من يزور توزر، مرحبا بي
0: إن شاء الله. شكرا الشاعر خير الدين الشابي.

0: بعد شوية هاو باش نسمعوا الأغنية هذه بصوت ثامر عبد الجواد. إقبال الشابي قلت لي قبل شوية أنه في دياركم أو في ديار برشا توزرية يعلقوا تصويرة الشابي.
1: حتى عائلة الشابي برشا عائلتنا متى نعرفهم متى معلقين تصويرة الشابي في الدار. كي تدخل تلقاها كيما كواترو متاع مثلا العائلة هكا ولا البو ولا العزيز والجد.
0: طبعا هذا يدخل في إطار الاعتزاز بانتماء الشابي إلى تونس.
1: أنا بيجي عندي تصويرته في الدار حطتها والوالد ده كيف كيف حاطين في ديارنا احنا تصويرته. يعني في بارتي دو نوتر فامي ما تمشينا
0: كانه فرد من
1: من العائله. اي نعم. ديك حاجه تحسها كاينها لازمه عند العائله الشبيه الكل.
0: صحيح. اقبال الشابي شكرا على حضورك الليله في البرنامج. نعم. ادعوك باش تسمع الجزء الثاني من سهرتنا وباش تسمع شهله للشابي.
1: شهله احنا نقولوا للا شهله.
0: للا شهله.
1: للا شهله انا نتذكرها
0: طبعا. انت ما خلطتش عليها.
1: لا خلطت عليها. خلطت عليها. انا صغيره نقرا في سانكيماني سكوندير.
0: اي.
1: ومشيت وقتها
0: هي كانت تعيش في
1: توزر. كانت تعيش في توزر.
0: اي ولكن في سنواتها الاخيره كانت في المنزل.
1: ولات في المنزل. اي. انا اللي مشيت لها مشيت لها لتوزر.
0: اي.
1: والدار فيها اقويس هكا نتذكرها وعندي تصاور معها.
0: نعم.
1: وهي عينيها هكا خضر وكل وتحكي لنا على ابو القاسم وتقول راهو انا ذيك ما ننساهاش. تقول راهو يقوم في الليل يكون راقد يقوم في الليل يكتب شعر.
0: صحيح. وكان معجب بها.
1: اي حبها معجب.
0: هي بنت عمو.
1: مزيانه. اي بنت عمو مزيانه راهي. انا كنت راها متى كنت قبل انت ريتها منك ليها مزيانه تبدا تخزر لها محلى عينيها معناتها فهمت. وقتها انا خلطت عليها تتسمى كبيره شوي اما انا راني صغيره معناتها نتذكرها مليح مليح.
0: على كل حال احنا عندنا تسجيل نادر سجلته ذكرى المانسي ب اقتراح من شقيقي صالح جرام ويعني كانت الفكرة متاعه هو لما عرف اللي شهلة الشابي أرملة أبو القاسم الشابي تعيش في تونس في أواخر الثمانينات. تعرف اللي شقيقي توفى عام 91 يعني في أواخر الثمانينات اتصل بها وحب يسجل معها ولكن هي بلطف اعتذرت وقالت أنا ما تقبلش الرجال.
1: تقبلش الرجال داك بعثوا لها امرأة
0: فبعث لها ذكرى المانسي.
1: وسمعني زاد كانت تحكي لنا كيفاش الشعراء من الدول العربيه يجيوها بالذمه ويهبطوا لها توزر.
0: اي
1: هذيك زاد معلومه ما تنحتش من راسي من انا صغيره. يجيوها يطلوا عليها ويحبوا يشوفوها ويحبوا يسمعوا منها ابو القاسم الشابي كيفاش كان عايش معناتها وكيفاش كان يكتب وكل.
0: صحيح. شكرا اقبال.
1: عايشك. شكرا لك انت على الاستضافه.
0: يعيشك. شكرا. نبقى مع ثامر عبد الجواد ثم الموجز ونعود لنواصل هذه الحلقه الخاصه من ايام لا تنسى بالشاعر الفذ ابو القاسم الشابي.

0: نديكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الإفريقية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع من جديد في رياضة وأهداف السبت والأحد من ماضي ساعتين للستة، مواكبة للقاءات الجولة الخامسة ذهاب، وصف، تعليق، تصريحات وتحاليل فنية على موجات الإذاعة الوطنية.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: العاشرة مساء هنا في تونس. رئاسة الحكومة تكلف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بإنجاز مشروع سكني في منطقة فوشانة من ولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك. متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد محور مجلس وزاري مضيق التأم اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري، وقد تولى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري خلال المجلس تقديم خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة. أمطار مؤقتة رعدية هذه الليلة في أغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة في الشمال ومحليا الوسط وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تسليم 5 سيارات كهربائية لعدد من البلديات النموذجية في ولاية صفاقس وجزيرة جربة أمس واليوم الموافق 8 و9 أكتوبر الجاري في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس وفق بلاغ للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. في إخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن إصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين في هجوم بمسيرة إسرائيلية استهدف سيارة في البقاع شرقي لبنان قرب الحدود السورية. هذا وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مواطن سوري على الحدود اللبنانية السورية بزعم أنه يتعامل مع إيران. موقع بلومبرغ ينقل عن مسؤولين غربيين قولهم إن إيران حافظت على مصانعها للصواريخ والمسيرات رغم القصف الأمريكي والإسرائيلي، وإنها لا تزال تملك مخزونات كبيرة من الصواريخ الباليستية. الرئيس الأمريكي يقول اليوم إن روسيا وافقت على إرسال أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وذلك عقب ما وصفها بمحادثات ناجحة للغاية مع نظيره الروسي. وقال نائب الرئيس الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا مستعدة لبدء توريد كميات إضافية من الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى هذا الشهر عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي. في الأثناء انتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم اتفاق الولايات المتحدة وروسيا واصفا إياه بأنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
6: الجمعة 9 أكتوبر ذكرى الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ووصل بحسه المرهف وصوته الفذ إلى الشعوب المناصرة للحرية.
7: إذا الشعب يوماً أراد الحياة
6: الشاعر الخالد أبو القاسم الشابي في ذكرى وفاته، أرملته وابنة عمه شهلة تروي قصة السنوات القليلة التي عاشتها معه.
8: يحبني ونحبه، ولد عمي ويحبني ونحبه.
9: لالا شهلة أول مرة تكلم في الإذاعة.
8: أول مرة.
9: كيفاش قلت لي بخلي يقرأ وعمره 4 سنين؟
8: وعمره 9 سنين وهو في جامعة زيتونة، ولد 9 سنين قاري القرآن 60 حزب ومعاوده مرتين، حصل 17 سنة تم قرايته العدلية والتطويع وكل شيء. ساعتها بعث له البي قال كله بالقاسم الشاب نحبك نحبك أحطك وزيري الأكبر. أنا نمشي قال نخل تحت فرنسا.
9: اللي ميت قداش عمرك أنت وقت؟
8: عمري قد 24 سنة. نحط محمد في يميني وجلال في صاري ونقول الحمد لله يا رب رزقتني من ولد عمي بزوز أولاد.
6: الموعد يتجدد كل جمعة مع برنامج أيام لا تنسى مع لحبيب جغام من 9 إلى 11 ليلاً.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
2: أيام لا تنسى.
3: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
4: أنا بديت مغني، بديت مغنية، بديت مغني، بديت، ولكن التمثيل استهواني.
5: أنا اسمعين بالشريف ويا ما أدرك.
3: كنا جيل كامل يحب حياة تتغير.
6: أنا أعتبر أن الإذاعة باعتبار انتشارها وشمول انتشارها واتصالها بجميع فئات المجتمع ودخولها على البيوت في جميع أوقات الحياة اليومية عندها دور أساسي ومسؤولية لا يمكن أن تنفك وتتخفى من هذه المسؤولية.
1: أيام لا تنسى مع لحبيب شغام.

0: كانت هذه ماجدة الرومي. طبعا تعرف الملحن هو والدها حليم الرومي، لحن كلمات الشاعر أبو القاسم الشابي. إذن في الجزء الثاني من سهرتنا في هذه الحلقة الخاصة بالشابي باش نعديو التسجيل اللي تسجل مع أرملة الشابي وهي شهلة الشابي، واعتقد أنه أول مرة يقع التسجيل معها منذ سنوات عديدة، لأنه عاشت في المنزل الأول، معش بالضبط فلمنز. على كل حال ضيفتنا الأستاذة ذكرى المانسي تعطينا التفاصيل وشنو تتذكر من ذلك اللقاء. ذكرى مساء الخير ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا حبيب، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: طبعا أنت ذكرى صديقة الإذاعة وكنت تشارك ومشاركاتك ممتازة، تدخلاتك يحبوها المقدمين أصحاب البرامج كما صالح جغام، كما نجيب الخطاب
1: يحبها برشا صالح جغام الله يرحمه، وكل مرة يقول هل تتذكر ذكرى دونك هو سأل سؤال وبعد أنا مقتها باش نجاوب. قال هل تتذكر ذكرى بطريقته هو
0: المميزة
1: المزيانة. نعم. المميزة
0: صحيح.
1: وفيت أنا كيفاش جاء هو تسجيل أبو القاسم؟
0: لا قبل التسجيل ذكرى احكي لي على محبتك للإذاعة، لهذه الإذاعة.
1: شو هو معنيتها الحقيقة؟ مش
0: لأنك أنت، لأنك أنت ذكرى أنا نعرفك ملي كنت أنا في إذاعة المستير، أنت عندك مشاركات قيمة، يعني لما تتكلم في البرامج تتكلم بالقدية يعني.

0: وخدمت زاده شويه في الاذاعه الثقافيه. دونك المحبه هي معناتها حاجه فيا من الداخل.
1: صحيح.
0: يمكن زيد ربي يعطاني صوت زيد اذاعي اللي عاون واللي عاون برشا ولا ماناش معناتها كل الظروف تحطت باش انا نكون نحب الاذاعه. وثم الناس اللي حبوني في الاذاعه منهم صالح شغام الله يرحمه
1: ونجيب الخطاب ووليد تليلي
0: طبعا الله يرحمهم ان شاء الله. الله يرحمهم وان شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم ويربي يعطي الصحه للحيين زيد.
1: شكرا على كل ذكرى. توا تحكي لي على ظروف هذا التسجيل مع شهلة.
0: الو ديما نقطة الانطلاق ديما هي المحبة. انا كنت متابعة وفية لصالح شغام ونحبه برشا. معناتها كان بالنسبة لي انا رمز نتاع ثقافة رمز نتاع الراديو وكانت عنده حقيبة المفاجآت. كنت ديما نخمم نقول هو يعمل لنا مفاجآت يلزمني نعمل له مفاجأة يلزمني. شنو هي المفاجأة؟ سمعت القط هكا حديث مع أمي ومع الجيران اللي ما تبغاش تمشي بحياة. قلت هذه مفاجأة. اي دونك عملت كما نقولوا دين ساقين. هزتني جارتي جارتنا الدار الشهلة الله يرحمها وقلت لهم نحب نسجل معكم.
1: وين تحديدا؟
0: في دارها في المنزه الاولي.
1: المنزه الاول نعم صحيح.
0: مشيت بال يعني بالادوات البدويه نتاع هوايه ماهوش ادوات بروفيسيونيل معناها.
1: اي يعني آلة تسجيل مش نتاع محترفين.
0: آلة تسجيل عاديه جدا. وبعثت الكاسيت وقتها في جواب وكتبت الاسم وحطيتها في اللوجه نتاع الاذاعه وهزوها لصالح شغام.
1: نعم.
0: صالح شغام وقت اللي يسمع ماهوش مصدق اللي هو ثم انترفيو هكا وثم مرته بقاسم الشيبي اختها بالقاسم الشيبي ماهوش مصدق. وقتها يحكي لي سي الحميدي وقتها هو المساعد زيد في البرامج
1: فريد الحميدي. نعم
0: ان شاء الله منعرفش ان شاء الله ربي يعطيه الصحه. قال لي الراجل ينقز معناتها ينقز في بلاصتو.
1: اي فرح بالتسجيل.
0: اي خاطر معناتها يلزم باش
1: يعني لانه وقتها لا احد كان يتصور انه ارملة الشابي موجوده وقتها كبيره في العمر عمرها في 80 تقريبا.
0: اي كبيره هي وقتها في العمر وبالرغم قبل صارت برشا محاولات من الشرق من مصر من سوريا باش انهم يكونوا ثم لقاءات حواريه معها ومع زوج ابقرس من الشابي تحديدا.
1: نعم
0: طبعا هما يعني عائله محافظه جدا واولادها وقتها رافضين تماما. انا دخلت شويه
1: اولادها زوز عندك محمد الصادق وجلال
0: اي دونك انا دخلت من مدخل العائله من مدخل دونك كنت مقبوله اكثر. دونك وصل في الانترفيو لصالح شغام اللي هو اصلا ما في بالوش اللي ثم انترفيو ثم مرتا بقاسم الشابي. دونك طبعا وقتها تسجيل ماهوش صالح ديما هو ماهوش تسجيل نتاع هوات ماهوش تسجيل بالادوات
1: ولكن امكن تصفيته التسجيل ولا
0: لا هو لا بعد بعث معايا فريد اخر
1: اي
0: وافيك الناغرا معناتها بالادوات المهنيه
1: نعم
0: بروفيسيونيل ومشينا للدار باش نعاودوا نسجلوا مره اخرى.
1: نعم.
0: اي وقتها في التسجيل هما ما يقابلوش الرجال.
1: نعم.
0: وانا اول مره ناخذ ناغرا وباش نقعد نسجل.
1: نعم.
0: انا وقتها مازلت اليف معناتها في السكوندير مانيش ما عنديش درايه بالمواد باللوكوتي تكنيك نتاع التسجيلات.
1: نعم.
0: هو يحط لي ناغرا في البيت يحضرها يخرج من بيبه وهما يجيو من باب الاخر يحضروا نبداو نسجلوا.
1: الله يرحمها شهلة. الله يرحمها
0: شهلة وزيدة اخته
1: مبروكة
0: زيدة مبروكة
1: مبيريكا يقولوا
0: مبيريكا. صار تعطيل في النقرة يخرجوا شهلة ومبروكة من البيت وهاو يدخل فريد من باب الاخر معناتها يلزم واحد يتخيل هكا شويه المشهد باش يقوم يضحك من دماغ و بون يعني ذكريات.
1: هذه شبيهه شويه بقصه وليد الله يرحمه وفيروز يعني شويه فما شويه تشابه توا نحكيها في فرصه اخرى.
0: اها وفوالا وصار تسجيل هكاك وفرح به اكثر معناتها صالح شغام وكانت بالحق

0: مفاجأة لي هو، ومن بعد وليت مفاجأة للمستمعين اللي مرت أبو خاسم الشيبي تكلمت رغم الحصار وقتها المعمول عليها، على خاطر ولادها ما يحبوهاش تتكلم، هي معناتها عائله محافظه جدا وما يحبوش، معناتها يحبوا امهم.
1: هو الى الان احفاد ابو القاسم الشابي ما يحبوش يتكلموا زاد
0: التوا، ما يحبوش يتكلموا. ثم مره لقيت بالصدفه ولدها قال لي ساره هي انت، معناتها ما قال لي ساره هي انت، قلت له اي هي انا.
1: نعم
0: معناتها تقريبا شي يقول لي انت مولا تعامله، قلت له اي انا.
1: نعم يعطيك الصحه.
0: وفوالا، وهي الحاجه الطريفه في الانترفيو انها تقول دي ديتاي حتى ما تنجمش تلقاهم في كتب، ما تنجمش تقراهم في قصيده، حاجات ياسر ما تنجم تكون كان من مرت، وحاجات
1: يعني تفاصيل اخرى تتعلق بحياتها مع الشاب،
0: حياتها وحتى هو كيفاش يفكر وقت اللي يبدا يتبع في النمال. ما نعرفش كان ذكرتها، هو قاعد سمى النمال وقاعد يتبع في النمال
1: طبعا، لانه انا عودت سمعت التسجيل امس ونظفته بالطبيعه، نحيت بعض الاشياء اللي يعني ريتها زايده توا. على كل حال أدعوك ذكرى.
0: أنا حبيب ما عودتوش، ما عودتش سمعته، أنا من ذكرتهم مليح مليح.
1: نحب بالمناسبة نحيي الصديق الصحفي محسن بالحمد اللي خذا تسجيل في منذ سنوات ونشره كاملا في جريدة الصباح.
0: طبعا هو راهو مش انت مش المهم شكون عمل التسجيل، ولا هو المهم التسجيل في حد ذاته،
1: الوثيقه في حد ذاتها
0: طبعا كان تاريخي، ويهم سي باتريمون تونيزيان، ودونك يهم الناس الكل، وابو القاسم الشابي شاعر تونس وماهوش تونس بركة، دونك الناس الكل مهتمه به. مش المهم انا عملت التسجيل، المهم التسجيل هو شنو فيه.
1: صحيح.
0: وهنا قلت لك لي ديتاي الحلوه المزيانه. نعم. انتيم اللي المستمعين باش يسمعوها واش يقول هذا بقاسم الشابي، شو كيفاش يفكر، شو كيفاش يخمم، شو كيفاش يحب مرته زيدا، معناتها فما تفاصيل حلوه مزيانه.
1: نعم باهي، تبقى تعاود تسمع او التسجيل ثم نرجع لك ذكرى. تفضل.
2: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
4: أصوات حسنة، إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
5: لالا شهلة، أبو القاسم الشيبي كيفاش كان يعيش معك؟
6: معي بهدوء وفرح وسرور وترب والحمد لله رب العالمين، وجبت ولادات وانا وياه متهنيين الاخر للموت، ما غيرنيش حتى بكلمة، لا غيرني لا وجعني لا اللي حتى كلمة اللي توجعني ما عاد. هو مشى الله يرحمه، وانا قعدت على ولاداتي الحمد لله رب العالمين، يحبني ونحبه، ولد عمي هو يحبني وانا نحبه.
5: من جماعة الشرق اللي قالوا ابو القاسم الشابي ما يحبش مرته واخذيها بالسيف عليه وباش يرضي ابوه وكل شيء.
6: ابوه مال الله يرحمه، ابوه مات قبل ما يعرس، عمي مات قبل، سمع لي من قبل ولد عمي يحبه ويحبني ويكذب عليك، اللي قال لك كان الشرقين كذبهم كيف شيء. ما عاد جبت منه الاولاد والحمد لله رب العالمين، لا صحب عليا لا غب عليا لا خطب واحد لا شيء، كان نهي انا معاه وهو معايا وقت اللي مات انا بقيت على وليداتي الحمد لله رب العالمين.
5: طبيعته كيفاش كانت؟ كان يفدلك، كان يضحك، كان
6: يضحك وشره وبحبوح وما تمش كيفه. الحمد لله سمعتي يضحك حتى مع الصغار يظل يلعب فيهم ويضحك وياهم. وين عاد علاش الكذب انت على العباد؟ قداش العباد تظل تكذب يا ربي حني راه والوقت خايب.
5: لا سهلة، وقت اللي كان يكتب في الشعر يجيش يقرا لك؟
6: لا هذيك خاتم يقراش، لا يقرا لي شعر ولا حد شيء.
5: ما كتبش عليك شعر؟
6: ونادر عليه.
5: قلت لك عينيك مزيانين، لازم راه سحروه وكتب عليك شعر.
6: ونعرف عليه. كان واحد قال لي ما اشكح لي عينيك شهر، قلت نعم ما اشكح لي عينيك ليه، قال لي تسحريني بعينيك الله يرحمه. يا بنتي احنا تعشر وش قعشنا وش قعد معايا، قعد معايا شيره 4 سنين مشي كامله، هو يخرج يمشي المشروح يعطي ب8 شهور، يمشي الدراهم يعطي ب8 شهور، وين وش عاش معايا.
7: كان يحب ياسر الطبيعه، هو
6: طبيعه وديما هو ديما هو فك الشجر وفك الجبال وفك الواحد، وهو بجماعته وبولاده والشبيه كل يمشوا معاه.
7: فهم لغه الشجر ولغه الحيوانات ولغه
6: هي النمل، نحن في الحامه وقعد هو جماعه برا قدام الدار برا، وشوف النمالة ثم النمالة يخرجوها 4 نمالات يهزوها يبعدوا يبعدوا يبعدوا ويلوحوها زيد ترجع يعملوا هكاك. اخر التالي قالت تنصب عليها المزلس حكام ومزلس، قال مزلس كي مزلس نتاع الدنيا، وحكموها طابق طابق وهزوها طابق هذاك كل حد طابق لوحوا في جهه، عاد تقول له عامت وحليلة بجاس ملاس خويا فهمتيها، وهو علىها جماعة هو يشوف هذيك وهم مش مدارين مش مدارين مش مدارين عليه وش يشوفوا. سيب القاسم سيب القاسم وين، قال قال كنت اشوف في مزلس، وين المزلس؟ مزلس النمالة،
7: حتى النمال فهم لغتها.
6: هذيك هتي ولدي صغير محمد ولد شهرين عادي ناغي، حتى قال لي شهلة شهلة، قلت نعم، قال فهمتي محمد وش قال، قلت ما فهمتش قد ما قلت له والله لا سمحت من فم ولا قال لي وش قال ابدا لين مشى ومات الله يرحمه. عاد ولدي حذاه وقت الجامعة جاي تجل تونس، تجل تونس حكمه يقول له محمود صايرك مثل ولد عمين يخص، يا بابا يا بابا جيب لي شاشية بالنوار، يا بابا يا بابا جيب لي شاشية بالنوار. وجلال صغير يقول في يدك يشتح، يقول وش نجيب لك انت كوشنية، وش نجيب لك، هو أبي ذاس كان جلال، وش نجيب لك انت اي كوشنية أبيض أبيض ياسري، وش نجيب لك انت، ويضحك على روحته لا دل عليه لا ما يعرفوش، عرفوا كيف تصويره لين جامد ما عرفوش. الله يرحمه ويرحم جميع المؤمنين، تعشرتنا يا عشرة طيبة، هو مش على روحته وأنا قعدت على ولادتي.
7: كان عنده وقت معين يكتب فيها الشعر ولا هكيكة وقت اللي يجي يكتب
6: هذاك على الوقت هذاك معين، هو يظل في الدار في البيت، والله يخرج البرة للصو رأس العين، يمشي رأس العين يبقى مجينا كانت تمسي، مجينا كان خر تمسي تاع قريب المغرب باش يجي، وهو يكتبها على روحه، وهو نحنا من نطردوش حتى في الليل إذا راقد، إذا راقد يجبد الكراسة من تحت راسه ويكتب، نقول له على الضوء قوي لا خلي خلي يكتب على ظلامك الله يرحمه. حتى لين تعدهم شاء والله يرحمه، خلاني نهينا ولاداتي ورب يدومهم وينجيهم، ما يعرفوش بهم كان بتصويرة هذيك هي الدنيا بنيتي. الله يرحم كل مؤمن، عشرتنا ويا عشرة طيبة، لا سمعت منه كلمة لا وجعني لا غيرني لا حيرني لا حد شيء.
7: لا لا مبيريكا مرة الأخرى قلت لي مرتين ريت خوك يبكي
8: مرة الله يرحمه، وقت ننسي تعجم زيتون هذاك طاهر الشيء مش فاضل الله يرحمه، ذاك هو اللي عملنا على سيدي أخوي وتكلم على سيدي أخوي برشا وعارك بوز، وقتها سيدي أخوي من قال الشعب يوم أراد الحياة لا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد القيد أن ينكسر. وقتها قال له كافر كيفاش يقول لا بد أن يستجيب القدر، عمل له الدعاية دي الأكثرية نتاع جهم الزيتونة، قالوا لا قسم الشاب بمسلم ما ثمش عندوش كفر، هذه كلمة شعرية جابها
7: نعتوه بالكفر
8: أي لا نعتوه بالكفر من عاشور الله يسامحه. وكان ولده الفاضل الله يرحمه 70 رحمة من قلبي أنا والله على خاطر عمل على سيدي خوي، قال له كيفاش تقول أبا القاسم الشابي، قال له مسلم ولد مسلم بو قاري في الجامعة الأزهر سنين، قال له مشى ولد 15 سنة سيدي أنا بقى. وهو في الجامعة الأزهر يقرأ في العلوم جاء حتى من علم الفلك عنده الله يرحمه، هي هاني قلت لك مشى صغير حتى في العمر الصغير، وبعد ولت الناس كليك ولوا عاد وقتها سيدي خوي جلل لأمي أنا صغيرة واقفة 9 سنين مزيد وصلتهمش وقت واقفة حذاهم وشوف سيدي أخويا بكى، وأنا طبيعة اللي بكى حد من أهلي نبكي أنا حساسة يا لطيف، بكيت حتى نسمع في ذا اللي تقول له ما تكدرش راك مسلم ولد مسلم خارج من الغصن الإسلام، خلي يقول الله يسامح الله يسامح أمي مش مذية كنا أنا جيت كبيرة وراني حطيت برشا كلام، أما وقتها صغيرة ما عرفت حتى كان بكيت مع سيدي أخويا الله يرحمه. وحكى لنا مرة زاد على تعب وقت جتهم في جمع زيتون، قال احنا الاولاد اللي معايا قال طلعنا في حبينا نخطبوا، خرج المدرس نتاعها قال حبينا نخطبوا، عملنا خطاب قالوا تحمسنا شو اللي هو مشى قود بهم الجندرم شو الجندرم، قالوا بدو يجروا علينا بالمتريات الله يرحمك يا خوي، قال سيبوا شربيه هذا حبيبي ياسر، قال كيف خويا، قال ديما عامل مرايات تنظر الى طاحت المرايات من عينيه ما عادش يشوف شيء، قال يقول ياسر الشاب عميت ياسر الشاب طاحت له مرايته في القاع، قالوا البوليسيه هكا ورانا هذا جندرمة ايوا قارد موبيل مكان ايام فرنسا. قال جبد سيدي خويا طبص خطف المرايات وحطهم له في عينيه. قال هو شاف الدنيا ودرز معايا بالجري. طاحت الفرد كنترتو سيدي خويا. قال فردة كلاسد وفردة كنت نجري بها حتى قالوا سنة القشاشي عندهم مدرسة ثم أي القشاشي. قال دخلنا ثميك منعنا لك الكلاب أي القورة منع عليه. قال وقت اللي دخلنا قال مساكن قال زعمة متنا يا أبو القاسم زعمة متنا يا الشاب زعمة متنا بالمطريات رانت خربنا تورانا ملوحين في النهوش. سيدي أخوي ممتحمس وديما الله يرحم. قال لهم نعيش رغم الداء للأعداء كالنسر في قمة الشمع حتى ما عش كنت فكر هالتو كلبت نبكي. هو قال الله يرحمه أنا بدي تنبكي معاه ولا اللي مو يعني هزاد مشات بالدموع.
7: على كل حال هو ما يموتش أبو القاسم الشاب عمره ما يموت عمره ما يموت
8: رحم الله. وأنا كنت فكر كلمته ديما ما حضرش للاستقلال ولا شاف الدنيا كيفاش استقلت ولا شاف حد شيء في سامة تغفل. والله يرحمه نعم ويرحم جميع المؤمنين ويرحم جميع الشعراء الكل أنا الرحم عليهم الكل.
7: لا سهلة كيفاش قلت لي بدأ يدخل يقرأ وعمره 4 سنين
6: وعمره 9 سنين وهو في جامعة زيتونة تال يقرأ صغير هو القرآن ولد 9 سنين قارئ القرآن 60 حزب ومعاوده مرتين سمعتي ومشى يقرأ في جامعة زيتونة تطوع ولد 14 سنة خطة تطويع انت في جامعة زيتونة. قال له عمي الله يرحمه قال له يا ابن القاسم يا ولدي ما تدخلش السنة العدلية. لا سيدي قال له نخاف عليك على النفس قعد تعال دخل العام الاخر ربح حصل 17 سنة تم قرايته العدلية والتطويع وكل شيء. ساعتها بعث له بعد ما مات سيد وعاد بعث له البي قال قل له بالقاسم الشاب نحبك نحبك احطك الوزير الاكبر انا نمشي قال نخدم تحت فرنسا.
8: اللي يتحمس يبدا يقول فك الكلام وجهه يزرق الله يرحمه هو حتى من عينيه تتحل.
7: قلت اللي مات قداش عمرك انت وقت؟
6: عمري قد 24 سنة نحط محمد في يميني وجلال في صاري ونقول الحمد لله يا رب رزقتني من ولد عمي بزوز أولاد. قد ما جرت علي القلق وهبتك وجرت هاوني جدن بيك وجرت وهفك وقلت لهم بر والعبادات تأخذ حتى بعد ما مات والدي الله يرحم
7: النبي المجهول يقعد هو بيته
6: مات والدي ولدي جعتك رجالة عزاب تو شاهدت تاخذ رجل انا شان اخذ رجل ولدي رجاله برو ما اخذتش مني كانوا صغيرين خليت اول قلت له تينا نشوف فيهم والله في ربي وتمسكوا تسكتوا على رواحكم انا والله يكون هبت الملك من عند الله قول لي يا شهلة الزوزي قول له يا ربي سامحني ما نخليش اولادي فقدوا حنانة البويز وفقدوا حنانة الام. لا قلت له خلي الحمد لله عامني سلامين الله يرحمه قبل والدي كرهم ولبسهم وعيشهم وكبرهم.
7: شكون اليمين؟
6: عمهم هاي عمهم قال مرة للا قالها تمن ايه وزير الثقافة قالها تمني سيدي وكوية خليلي 12 ولد نجرد عليهم لحمي نخلي كل عظم نكبر ولد خوية.
7: لا شهل انت معناتها ضحيت بشبابك وضحيت بكل شيء. انت قديش عمرك؟
6: عمري 81 سنة معتي والله اكثر. وانا ما احبيتش والله العظيم المعظم يا بنيتي لشتيت زواز توحدي انسى تلبس تزين تتهنكر وتلبس وانا عندي كيف شيء كيف شيء عندي حقية الله عندي كيف شيء. انا نمشي نخلي اولادي نمشي ناخذ رجل اخر احنا عندنا كلمه
8: سيف كان سيف بيطاري واللي منجل ما يجيش.
7: قلت لي يا ابو القاسم الشيبي قاعد معك 4 سنين
6: هاك هو 4 سنين مسكين لا زاد فيه من نهار ولا ليله
7: كان مريض هو
6: وعنده القلب شوفي كدوه اسمع من صدمة سيدو صدمة قوية انت عبوه كي مشى لتونس عادوا قالها للم يرى وجاء طبيب انت عطاليا طبيب ماهر نمشيله مشى لتونس جهنا لتونس وقت اللي شاف الطبيب قالوا مينو قلبه ذاب ما عاد فيه شيء مولا هالشعر هذا رامي عيش هذا اكثر من 24 سنة ثم ولد فرنساوي عمل شعر كي شعره بالقاسم الشاب شاعر طوي قال له عمره 24 سنة 24 سنة توفى عمره يا مولا الشعر هذا اللي عيش أكثر من 24 سنة حتى هو مشى في 24 سنة هذا كما كتب له الله يرحمه يرحم جميع المؤمنين هو ربي مع كل حد شيء الدنيا ذي كيف شيء راي كل يوم.
7: قلت لك البرنامج هذايا لصالح شغام حقيبة المفاجآت وصالح شغام تخليدا لروح أبو القاسم الشابي حبي يتلاقى مع مرت ابو القاسم الشابي واخته ابو القاسم الشابي.
6: ايوه ربي يحفظه ونجيه وبارك الله فيه. يقول له قدر،
7: اول مره اتكلم في الاذاعه.
6: ايوه اول مره. قول له قدر مقدارك وينجيك وديدي، والحمد لله رانا فرحنا لك. كيف ربي منعك منع رويسك الهم تاع الكراهب، والحمد لله رب العالمين. وليدي
8: قول له بارك الله فيك، وان شاء الله طول ربي عمرك بالخير، وان شاء الله كيما حبيت ابو القاسم الشاب ان شاء الله تحبك الدنيا والمال وكل شيء. قلت لك نحن سيدي وقت اللي عرس الله يرحمه هز معاه اسمر مربيه معاه طول، عرس هو يا جميع. قلت لي مشى سيدي تقضى هز معاه عون، عملوا عون في المحكمه الشرعيه، عون من العون تاع المحكمه الشرعيه. اي بابا نقول له سيدي خويا، نقول له القاسم الشاب سيدي خويا، نعيطوا له عيطوا له سيدي خويا، وذاك بابا نعيطوا له سيدي. عاد نحن ربنا بو عايشه هذه، ربنا وقت اللي تولد للامه هو يربي فينا معاها في الدار الله يرحمه وينعم. عاد ربنا عايشه طلعت معانا، عرست لها للامي وزهزتها كما زهزت ولد اختي كما زهزتني انا، ما خرجتش من دارنا بالكل. لا تقول لك لا شهد، ماتت امي ماتها مات بوها وقت معانا، حتى وليده خلى وليد بعده الله يرحمه قولوا له بالخير التو معانا. كان شفت بنيت وانا السمراء بنيت تقضينا، عاد جيه يدخل سيدي بالقاسم خويا علمني الشعر، حبنا نحب الشعر نتاعك. قال لي جيت نقول لك يا دادا عيشه تحبي يا دادا انت الشعر، فدلك جيو معاه الله يرحمه. يبدا يضحك هو ريد اخت يبداو يتكلموا، قال لها تنقول لك تو ابيات نتاع شعر، هي مقاله نتاع يمكن جمع زيتونه غير يفدلك عليه. قال لها شر المقال الكذب، خير الخصال الادب، والبخل عيبا فاضح، والجود ستر صالح، والعقل قاض عادل، والعمر ضيف الرحل. وجدت هي تجي وهي فهمتها في لحظه، قال لك انا عاودتها باش نعطيك الفلوس. مدري ايش عطاها الله يرحمه، انا صغيره عندنا نذكر برشا. ولد اختي ما حفظت منها ثلاث كلمات، وما هي حفظتها بالقدا. عداك النهار رئيس الشعبه نتاع باب سعدون جه قال سمعت عندك ابيات نتاع الشعر بالقسم الشاب نحب تقوليهم. قال تحكيهم لي قدامي وتسجل. قلت له ولدي راهي كلمه. قال لي سيدي فدلك علي انا ماني كنت مهبوله نقول نحب الشعر نحب الشعر، خليني نقول لك هذا. الله يشفيها.
7: لا سهله. دار ابو القاسم الشابي مازال في تونس؟
6: مازال في تونس. هو عرس في دار بابا، نحن كنا دار واحده، رانا دار واحده اخوه، عرسهم كيف في دارنا دار واحده ساكنين. لا دارها قبليه وانا دار شرقيه، ودار خويا شرقيه، ودار امي شرقيه، ودار بابا قبليه، ودار مرت بابا قبليه. حوش واسع ياسر كيف يعرف الحوش العربي.
7: توك الدار هذيك شكون يسكن فيها؟ ثم الناس تسكن فيها؟
6: خويا واولاده. اي خويا يسكن تم في دارنا.
7: تعرف اللي في فرنسا في بلدان اخرين كيبدا عندهم شاعر كبير في الهكاية داروا يردوها متحف، يعني يردوها كيف حاجه مقدسه، حاجه من تولي من املاك الشعب. هذا هو بالقسم الشبي ملك الشعب.
8: احنا بنينا بعد ما مات سيدي خويا بنينا دار، عرست فيها انا، خرجت من عروسه حبت امي خاطر انا خذيت خويا لشه، وعرست منها اختي خذت ولد عمها شقيق وليد اختي يرحمها توفى، وعرس فيها لامين خويا سلامين خويا. بقات الدار عطيناها لولد عمتي ساكن فيها، احنا جينا لتونس راجلي يعني يخدم في تونس، سلامين خويا في تونس يخدم الكل، جينا لتونس احنا تو سنين. انا القدام كذي لي قداش تو 40 سنه ما حطيتش ساقي في تونس، ملي وليدي ولد 8 اشهر زين العابدين من اول كريشه تاعي بكره تاعي الاول، من تميك ما دخلتش تونس وما ريتهاش حتى كي توفت امي وهزوها لدفنها في تونس ما مشيتش. خاطر هنا وليدي ديت يقرو والراجل يخدم هوني وعائلتي كلها واخوتي كلها هوني واخواتي هوني الكل، عندي فاميلا قريبه شويه كاكا في تونس. محسوب بلوزتي اختي سهله مرات خو سي صادق سلفتي هذاك اللي عندي في تونس، غير فاميلا كلها هوني.
7: معناتها الدار هذيك كان يردوها متحف مش خير؟
8: توا دارنا هذيك باش يعملوها متحف بقدره الله. كان سمعتوش انتم في الاذاعه
7: كيلي شوية على طفولة أبو القاسم الشابي هكا حادثة صارت له.
8: هذه الحادثة اللي نفكر سيدي خويا ذكري، قلت لك كان عندهم بنية هي بنت دار الشيخ بن صادق، يقولوا دار الشيخ بن صادق هما في مزاد الباب، مزاد سيدي خويا صغير بالكل مزاد، حي العام اللي دخل لتونس الأول كل الحين ما دخل في الهاشماني الأول مزاد. ديما البنية هكاك تجيهم غاديك حدا ولد أختي والكل، وديما هي خويا بالقاسم خويا بالقاسم، خاطر سيدي خويا كان شاريها ياسر وكان بحبوح وكان ضحاك وكان حشاك مرضت بالحسبة مات. كيف جا سيدي خويا في الصلاة نتاع الصيف روح من تونس لمجاز الباب شد للأم قالت له راهي توفت. الله يرحمك يا خويا تفكروها كتب، أنا ما تفكرهاش تحكي بها للأمي أنا صغيرة. قالت لي بكي عليها بالدموع قاد متأثر أحلك البنية هي وحبيبته وصحابي ورد أختي. أختي محسوبة صغر منه بعام ولا بعامين. هذيك الحادثة اللي شفتها سيدي أخويا بس أثر وعمل تقيها لي حق. الله يرحمه وينعم.
7: هاي لنا شهر حكاية أخرى على بالقاسم الشيب.
6: أنا مزدت جانا مرة هو وين هم أنتم بحث في صغر بعد ما تطوع يرس الجبل بالزغمان بالصغوة هذا كي شيء هنا سلمنا عليه الكل. عاد قلنا حد ديت من هي انت قال وين هي وين هي شال بنت عمي وين هي
7: هو لو شانك
6: اي وين هي شال اي
7: اي قبل عنس
6: ايش هي كل مازال كاتين على روحي مازال حتى قالت له واحد ها هي شال بنت عمك قال لهم والله نحسبها خايبه هذا من شبابها اي والله نحسبها ماشي هكا هذا من شبابها كان عليها شعر نهار تخلى وقعد حدانا مده وقعد حنا نجي 10 ايام ولا اكثر نهار تخلى جاين مش في راسي وراسي كانت وين هكا هبطت لهنا قال والله بنت عمي ظن شابه بنت عمي ظن شابه شهلة
7: كل ما باش تختم بها شنو تقول الحجر
6: سلم عليه قولوا بارك الله فيك وانت الصديق مثل الصديق كيفك ولكن تحب بالقاسم من قلبه رب وربي نجيك ويسرك ودعوة الخير فيك وليدي
9: الجمعة 9 أكتوبر ذكرى الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ووصل بحسه المرهف وصوته الفذ إلى الشعوب المناصرة للحرية
10: إذا الشعب يوما أراد الحياة
9: الشاعر الخالد أبو القاسم الشابي في ذكرى وفاته أرملته وابنة عمه شهلة تروي قصة السنوات القليلة التي عاشتها معه
6: يحبني ونحبه ودعمي يحبني ونحبه
7: لا سهلة أول مرة تكلم في الإذاعة
6: أول مرة
7: كيفاش قلت لي بدخل يقرأ عمره 4 سنين
6: وعمره 9 سنين وهو في جامعة زيتون ولد 9 سنين قاري القرآن 60 حزب ومعاوده مرتين حصل 17 سنة تم قرايته العدلية والتطويع وكل شيء ساعتها بعث له البي قال كله بالقاسم الشاب نحبك نحبك حطك وزيري الأكبر أنا نمشي قايم نخل تحت فرنسا
7: اللي ميت قداش عمرك انت وقت
6: عمري قد 24 سنة نحط محمد في يميني وجلال في صاري نقول الحمد لله يا رب رزقتني من ولد عمي بزوز أولاد
9: الموعد يتجدد كل جمعة مع برنامج أيام لا تنسى مع لحبيب جغام من 9 إلى 11 ليلاً

0: إذن كان هذا هو التسجيل الخاص بشهلة الشابي أجرته ذكرى المنسي. ذكرى، شنو تعليقك توا بعد 10 سنين من تسجيلك لهذا اللقاء مع شهلة؟ شنو انطباعاتك؟ شنو حسيت؟
1: والله رجعت بي الذكرى، تخيلت روحي في دارهم ونحكي معاهم وفرحة باش اني بحق اني نقابل الناس بال يعني بال بالاوريجيناليتي هذيا. وخاصة معناتها تعلمت كما قلت خفية صغيرة من حياة بلقاسم الشابي، وجلي زي بارتاجي سورتو مع الناس. هذا معناتها شاركتهم مع الناس مع المستمعين وفرحت بهم، معناتها مذيع الله يرحمه كنا نحبه برشا، والحمد لله اللي مازال الانترفيو مازال حي ومازال موجود ومازالوا الشباب ما نعرفش كي مازالوا يسمعوا هما الراديو ولا مازالوا يعرفوا ابو القاسم الشبي ولا ليه.
0: هذا موضوع اخر، هذا
1: في البروغرام في البرنامج التعليم التونسي ولا ليه، كما قلت هذوما سؤالات اخرين واطروحات اخرين.
0: صحيح، نعم،
1: مش وقتهم.
0: هي هذه الاسئله تبقى دائما مطروحه في التظاهرات وفي الندوات وفي المؤتمرات على كل
1: بلاد تحترم روحها، لازمها ديما تثمن
0: الادب نتاعها. نعم. وهذاك علاش انا حرصت شخصيا والاداره الاذاعه التونسيه يعني يهمها انها تقدم مثل هذه طبعا. البرامج الثقافيه وهذه الوثائق النادره اللي بالطبيعة يحبوها يعني عدد كبير من المستمعين والحمد لله. تاريخ التسجيل تذكروا بالضبط وقتاش؟
1: اوهو يا سيد برشا ذكرى لا تتذكر.
0: عام 89 عام 90 يظهر لي. نعم
1: يظهر لي
0: صحيح. نعم
1: دونك ليه حاجه توا وانا نسمع فيها الحاجه اللي جلبت لي انتباهي اللي مرت ابو قاسم الشابي شهله واخته مباركه انهم وقتها في بالهم اللي صالح شغام وقتها عمل الاكسيدون.
0: صحيح. نعم.
1: قبل ما يموت. هاي. يعني
0: حدث سياره وقتها حدث سياره
1: اي وقعد يتمناوله في الشفاء. قلت يا معناتها وقتها كانوا كما نقولوا اجور يسمعوا في الراديو وتبارك الله معناتها الوقت الذاكرة نتاعهم قوية ويتبعوا في البرامج ويتبعوا في أخبار البلاد.
0: نعم، شفت كيفاش كانت شهلة تتحدث بحب جارف عن زوجها الشابي.
1: طبعا حب كبير لرجلها وتضحية زيادة في سبيل ولادها، معناتها امرأة تعطي مثال متاع المحبة، محبة الزوج ومحبة
0: ومثال في الوفاء أنها
1: طبعاً.
0: يعني ترملت صغيرة في العمر ولم تتزوج يعني بعده
1: وهبت حياتها لصغارها وربيتهم كما هي حبت وعبت عمرها لولادها.
0: نعم، وطبعا أشارت في حديثها عن محمد لمين اللي هو واحد من اخوات ابو القاسم، لانه
1: اخو ابو القاسم الشابي
0: اي محمد لمين. هذا تعرف محمد لمين مولود في قابس عام 17، واخوه الاخر عبد الله واخوه الاخر عبد الحميد. ومحمد لمين
1: مباركه مبروكه مباركه زاد اخته.
0: صحيح.
1: اللي مع اللي مع شهله زاد اخت ابو القاسم الشابي.
0: نعم. ومحمد لمين تعين في الفتره الاولى بعد الاستقلال كوزير للتعليم يعني من عام 56 الى عام 58. نعم.
1: كهو دونك ان شاء الله الذكرى الوطنيه تكون محفوظه بشعرائها بشعرائنا بادبائنا بفنانينا
0: باعلامها باعلامها الناس الكل اللي يعني كانت عندهم طبعاً اضافه
1: طبعاً, طبعا طبعا يعني الفنانين يعني العلوم الانسانيه زاد والعلوم الصحيحه والمهندسين والاطباء على ذكرتنا وهذيك الثروه نتاعنا.
0: نعم نعم. إذا الشعب يوم يعيشك يعيشك إذا الشعب يوما أراد الحياة
1: اللي ديما أتذكر وتحب الناس كزيدة ديما يتذكروا بالرموز الوطنية بتاعهم.
0: نعم.
1: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الحاجة اللي بيزار شوية حبيب إنه اللي جانب اللي تسألهم لهم عطيو معناتها شنو هو النشيد الوطني. يقول لك اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. شكون كتبها؟ ما نعرفوش. لكن نسال الناس يقول لي ما نعرفوش مدام شكون كتبها.
0: شنو
1: النشيد الوطني؟ يقول لهم ابو قاسم الشابي. يقولوا لي ما نعرفوش. وانا معناتها بما اني ندرس النظام الفرنسي يعني نحكي لهم على اللي المدارس الرومانتيقيه نقول لهم راهو ثم شاعر تونسي ينتمي للمدرسه الرومانتيقيه. شكون مدام؟ ابو قاسم الشابي. ما نعرفوش مدام. دونك مثال شويه هكا تحفيز للذاكره باش ما ننساوش.
0: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماه، تغرد كالطير اين اندفعت وتجدو بما شاء وحي الاله، وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أن تراه، وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه. محلاه شعر الشابي.
1: أي
0: نعم.
1: وانت زادة محليك انك خليتنا نذكر وحميد ومحليك انك اتحفتنا ببرشة أغنية مزيانين متاع يعني النص متاعهم أبو القاسم الشابي. و شكرا على التكريم
0: هذايا. شكرا لك انت ذكرى المنسي موفقة دائما وتبقى معناها في وجدان برشا ناس انت ايضا.
1: هاي فكره عطيك صحه حبيب. تمنيتي لك بالتوفيق وتحيه لك.
0: شكرا. تصبح على خير.
1: يعني
0: الى اللقاء.
1: الى

شكرا مستمعينا الأعزاء، شكرا لفاتن حسني فاطمة عبار، نلتقي الأسبوع القادم، الأسبوع الأخير، مع تحيات حبيب جغام.

0: كل سبت من 9 للـ10 متاع الصباح الأرض تبدأ الحكاية. نكتشفوا جديد الفلاحة، نحكيوا على البيئة، الماء، التغيرات المناخية. أرض الخير كل سبت، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بعلك.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة،
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
2: فقرات ثقافية تثري الفكر،
1: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة،
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. رئاسة الحكومة تكلف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بإنجاز مشروع سكني في منطقة فوشانة بولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تبحث خلال جلسة عمل عادية عقدتها اليوم أبرز المسائل الاقتصادية والمالية المتصلة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت في بلاغ لها اليوم إطلاق مصاري تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية، بالاستناد إلى أحدث المعارف العلمية والمعايير الدولية معتمدة في مجال وقاية النباتات. تسليم 5 سيارات كهربائية لعدد من البلديات النموذجية بولاية صفاقس وجزيرة جربة يومي 8 و9 من أكتوبر الجاري في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس، وفق بلاغ للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. في الشأن الدولي، الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات مع اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. فالقوات الحكومية اليمنية تعلن تحييد 1400 من الحوثيين في آلاف العمليات في محاور القتال. والمندوب اليمني الأممي يدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد. رئيسة المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الذي استهدف مطار الرياض. حيث أكدت هيئة الطيران السعودية تعرض مطار الملك خالد بالرياض يوم أمس لاعتداءين، والدفاع المدني السعودي يفيد بسقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض، ما نتج عنه من أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: من 1938
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
6: أم البدايات،
5: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أولى الإذاعات
7: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد المتجدد من مواعيد مقامات التجلي، وهي فرصة للغوص في عمق العقائد والمعتقدات الدينية لدى مختلف الأجناس والأعراق البشرية، والتنقيب في هذا الكم الهائل من الثقافات والأفكار التي تتجسد بالخصوص في العديد من الممارسات الطقوسية ذات الصبغة الفنية الموسيقية والإنشادية بالأساس. لقد تعرضنا في الحلقة الماضية مستمعين الأكارم إلى آراء بعض الباحثين القائلين بدور الأفكار والفلسفات الدينية للرهبان الهندوس وبعض ممارساتهم أيضا في نشأة التصوف الإسلامي، وقد استند هؤلاء في فرضيتهم إلى وجود وجوه من الشبه بين بعض مظاهر التصوف الإسلامي النظرية والعلمية وما ورد في بعض الكتب الدينية الهندية من عقائد وأدعية وأناشيد وما عرف من طرق العبادة والرياضة عند فقراء الهنود وزهادهم. ومن وجوه هذا التشابه المذكور هو القول بتناسخ الأرواح وما يترتب على ذلك من قول بالحلول، ومنها اتحاد النفس بمعقولها، مما يؤدي إلى القول بأن إقامة الشعائر الدينية وتأدية فروض العبادة ليست السبيل إلى سعادة الإنسان، بل طريق السعادة هو الذكر الدائم لاسم الله والتأمل المتصل في ذاته، مما يؤدي إلى الاتحاد به وبالكون، وهما اللذان يمثلان حقيقة واحدة، وهذه هي وحدة الوجود. لقد كان التشابه بين التصوف الإسلامي والديانة البرهامية الهندوسية في عقيدة وحدة الوجود من أهم الدوافع التي حملت بعض الباحثين على القول بأن التصوف الفكري النظري الذي يقول باتحاد الإنسان بالله ليس إسلاميا، نظرا لتعارض هذه العقيدة مع عقيدة التوحيد في الإسلام. بالإضافة إلى ذلك، يضيف بعضهم في مسألة الأصول الهندية لمعظم العقائد الصوفية الإسلامية ذلك القول بالخلاص من الدنيا والفناء في الله أو في التوحيد، وما يتحقق أثناء ذلك من المعرفة التي يسميها المتصوف عرفان. ويعتبر العرفان لدى المتصوف المسلمين دائما معرفة تشتمل على حالة معنوية لا توصف، ويمكن للإنسان أن يصل في هذه الحالة إلى الوجود المطلق دون واسطة، ومن يريد أن يتذوق تلك الحالة يجب عليه أن يلتحق إلى أهل المعرفة. وتجدر الإشارة إلى أن الميل إلى العرفان لا يتحقق في نظر الصوفية إلا في بعض النفوس والطبائع، إلا أن جذور العرفان موجودة لدى جميع الناس، بحيث يمكن أن نرى عند الإنسان البدائي مثلا الذي لم يتجاوز مرحلة الوثنية آيات من العقائد العرفانية والاعتقاد بالروح الكاملة، وذلك لأن هذا الإنسان البدائي يعتقد في تأثير الوثن في مصيره ومصير العالم.

لقد تكلمنا مستمعين منذ حين عن بعض ما قيل بخصوص الأصول البرهمية الهندية لمعظم العقائد الصوفية في الإسلام، من بينها مسألة القول بالخلاص والفناء في الله وما يتحقق أثناء ذلك من المعرفة التي يسميها المتصوفة عرفانا، وهي حالة معنوية شديدة الخصوصية يمكن للإنسان أن يبلغ خلالها حالة الوجود المطلق دون واسطة. ولا يتحقق الميل إلى العرفان من المنظور الصوفي إلا في بعض النفوس والطبائع، إلا أن جذور العرفان موجودة لدى جميع الناس، بحيث يمكن أن نرى عند الإنسان البدائي في مرحلته الوثنية آيات من العقائد العرفانية والاعتقاد بالروح الكاملة، وذلك لأن هذا الإنسان يعتقد بتأثير الوثني في مصيره ومصير العالم. والعرفان في الحقيقة هو موضوع عام يوجد بين قاطبة أقوام العالم، والمشتبهات بين المذاهب العرفانية المختلفة لا تنم عن تأثيرها وتأثرها ببعض، بل تؤكد على شمولية العرفان واشتراكه. ويصطبغ العرفان من ناحية أخرى في كل دين بصبغة تلك الديانة، ويشتمل على المعرفة والرياضة والفناء. وبالرغم من أن بعض الباحثين أنكروا وجود موضوع العرفان الهندي، ومع أن الديانة الهندوسية لم تطرح عقيدة الخلق والخالق، إلا أن عقائد الفقر والزهد والرياضة والفناء تنتهي إلى العرفان بشكل من الأشكال، مع أن الديانة الهندوسية لا تشمل على موضوع ثابت كوجود المطلق، غير أنها في غايتها مصطبغة بصبغة العرفان، لأن الغاية من تعاليمها هو تحطيم الفردية والأنانية في الإنسان. وعندما نطالع تاريخ العقائد والمذاهب الهندية ندرك أن هذه البلاد كانت منذ القديم بيئة صالحة لنشأة العقائد الصوفية، بل ارتقى فيها التصوف في ثوب غالبية المذاهب والمدارس الفكرية والفلسفية السائدة هناك، ولأجل ذلك أطلق على هذه البلاد متحف المذاهب.

لازلنا مستمعين في بلاد الهند التي كانت منذ القديم بيئة صالحة لنشأة العقائد الصوفية، ويذهب الكثيرون مثلما أسلفنا إلى اعتبار أصل التصوف قد ارتقى في تلكم الربوع في ثوب غالبية المذاهب والمدارس الفكرية والفلسفية السائدة فيها، ولأجل ذلك سميت الهند بمتحف المذاهب. ومما ذكر من وجوه التشابه بين عقائد المتصوف المسلمين ومذاهب الرهبان الهنود وفلسفاتهم هو القول بتناسخ الأرواح وما يترتب على ذلك من قول بالحلول، ذاك الذي أدى إلى القول بأن إقامة الشعائر الدينية وتأدية الفروض التعبدية لا تقود حتما إلى سعادة الإنسان. وتشترك جميع الديانات الهندية في أصل واحد من حيث المنطلق العقائدي، ذاك الذي يرجع أساس السعادة والنجاح إلى ترك الدنيا واللذات الحسية مع ممارسة الرياضة الروحية وقهر الجسد، إذ يجب تعويد النفس على أنواع الرياضات المتعبة لإرغامها على ترك الملذات والتخلي عن الشهوات. ويعتقد البراهميون الهندوس وفقا لنظرية التناسخ أن سعادة الإنسان تكمن في الحرمان والمتاعب، ويرون أن ترك الملذات يؤدي إلى النجاة في الحياة الموالية، كما يرون أن الحياة الدنيا والعودة إليها أمور مفروضة على الإنسان، وأن التعب والعذاب يرافقانه في حياته ولا يفارقانه أبدا، ولا سبيل له في النجاة إلا بقتل الأمنيات وترويض النفس وترك الملذات.

لقد ذكرنا منذ حين أعزائنا المستمعين وفي معرض حديثنا عما قيل بخصوص الأصول الهندية للعقيدة الصوفية أن جميع العقائد والديانات الهندية تقريبا تعتبر وفقا لنظرية التناسخ أن سعادة الإنسان تكمن في الحرمان والمتاعب، وأن ترك الملذات يؤدي حتما إلى النجاة في الحياة الموالية لهذه الحياة، وأن الحياة الدنيوية والعودة إليها أمور مفروضة على الإنسان، وأن التعب والعذاب يرافقانه على الدوام، ولا سبيل إلى النجاة إلا بقتل الأمنيات وترويض النفس وترك الملذات. فالديانة الجينية مثلا، وهي إحدى أهم الديانات في الهند، تدعو معتنقيها إلى الزهد ونسيان الذات وإلى رهبانية مفرطة، وتولي الصوم والعري بالغ اهتمامها. ولأجل ذلك يرتدي معظم الجينيين قطعة قماش واحدة. وفي الديانة اليوغية والتي يعرف معتنقوها بالجوكيان، يعتبر ترك الدنيا بواسطة الرياضات الشاقة المتعبة الطريق الوحيد للخروج عن دائرة تجديد الحياة، أي التناسخ والاتصال بالروح الكلية. ويعتبر التخلي عن الدنيا وتحمل الرياضات من الأصول المسلمة في الديانة البوذية أيضا. وتشتمل هذه الديانة على 4 أصول أساسية يمكن تلخيصها في أصل واحد، وهو الهروب من الحياة. ويمكن تلخيص هذه الأصول 4 كالتالي: أولا، إن العالم كله تعب وعذاب، وألم الحياة من لوازم الوجود، والآلام المتواصلة حاليا كانت على صلة بالآلام الماضية، كما أنها ستؤدي إلى آلام مستقبلية. ثانيا، أساس هذه الآلام هو الملذات والأمنيات، وتمني هذه الملذات هو السبب الوحيد للمتاعب والمشقات التي سيواجهها الإنسان في الحياة القادمة. ثالثا، إن التخلي عن العلائق المادية والأمنيات والشهوات يؤدي إلى السعادة والنجاة بعد العودة إلى الحياة التالية، أي بعد التناسخ. والطريق الوحيد للوصول إلى مرتبة نيرفانا والنجاة من الآلام هو الابتعاد عن الدنيا ولذاتها ومحاربة هوى النفس. رابعا، يجب على الإنسان أن يعمل وسع جهده للتخلي عن الشهوات والأمنيات والعلائق المادية، كما يجب عليه أن يزيل العوائق التي تحول بينه وبين هذا الأمر. وتعلم الديانة البوذية الفقر اعتمادا على هذه الأصول 4، إذ أن الرهبان البوذيين قد اكتفوا عن مال الدنيا بالفقر، وروجوا عقائدهم في القرى والمدن وهم حفاة ونصف عراة، ولأجل ذلك سموا بالفقراء. من الأذكار البوذية نتابع وإياكم مستمعين هذا الإنشاد الذي يمجد حالة الفقر لدى البوذيين، مستعملا إيقاعا موسيقيا أعرجا لا هو بالثنائي ولا بالثلاثي، بل يمزج الاثنين معا في دورة وزنية قوامها 7 وحدات إيقاعية.

من الشواهد المقدمة على ارتباط نشأة التصوف الإسلامي بما سبق من العقائد والمعتقدات وأنظمة الحياة الدينية في الهند مسألة ارتباط الديانة البوذية بالفقر اعتماداً على مبدأ التخلي عن الدنيا وتحمل الرياضات البدنية الشاقة. فقد عرف عن الرهبان البوذيين ميلهم إلى الفقر، وكانوا يروجون لعقائدهم في القرى والمدن وهم حفاة ونصف عراة، ولأجل ذلك سموا بالفقراء. وبعد دراسة أحوال الهنود ندرك أنهم يرون منذ القديم السعادة في ترك الدنيا وتحمل الرياضات والمشقات، ويعتبر هذا المنطلق أساس تعاليم الديانات الهندية في التخلي عن القيود والأمنيات والملذات الدنيوية وتحمل المشقات، وكل ذلك بهدف كسر دورة التناسخ والنجاة من العودة مرة أخرى إلى هذه الحياة وبلوغ مرتبة النيرفانا، حيث النعيم الأبدي الخالد. وتعني كلمة نيرفانا في اللغة السنسكريتية الإزالة، وتدل في اصطلاح البراهميين والبوذيين على حالة تعتري الإنسان بعد أن يطفئ شمع ذاته ويفني نفسه. ربما لا يتفق الهنود في عقائدهم تجاه نيرفانا، إذ يعتقد البوذيون أن نيرفانا عبارة عن وصول الروح الإنسانية إلى مقام تفقد فيه ذاتها الفردية وتتحد مع الروح الكلية والذات المطلق، إلا أن الجينيين يرون أن الروح لا تفقد ذاتها لدى وصولها إلى نيرفانا، بل تصل في تلك الحالة إلى نوع من الرضا والطمأنينة. ويرى أبو الريحان البيروني في كتابه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة أن نيرفانا تكون نتيجة لإكمال مراحل العبادة والاتصال بالله، وهي عقيدة تعادل عقيدة الفناء في اصطلاح المتصوف المسلمين، إذ يرى المتصوف أن الفناء الصوفي هو المرحلة الأخيرة للكمال والسلوك. من أشهر ما قيل في الفناء الصوفي نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا الإنشاد لقصيدة الشيخ محمد الحراق التي جاء فيها: كنت ما بيني وبيني غائبا عني بأيني، والذي أهواه حقا لم يزل ذاتي وعيني، فانظروني تبصروه إنه والله إني، ليس من يهوى سواه في طريق الحب حجة، فاز من أضحى يراه وانطوت عنه المحجة، زال عن طرفي غطاه وبدا حبي بلاه، وانتهى أمري إليه إذ طوى عني سواه، فغدوت في سرور نائلا قلبي مناه.

لقد كانت العقائد والفلسفات والأفكار الدينية في الهند منذ القديم تهدف أساساً إلى تحقيق سعادة الإنسان، ويعتبر هذا المنطلق أساس تحمل المشقات والتخلي عن القيود والأمنيات والملذات الدنيوية، وكل ذلك بهدف كسر دورة التناسخ مثلما أسلفنا، والنجاة من العودة مرة أخرى إلى هذه الحياة، وبلوغ مرتبة نيرفانا حيث النعيم الأبدي الخالد. وترى الديانات الهندية عموما أن وصول الإنسان إلى السعادة الأبدية المسماة نيرفانا يتطلب نمطا محددا من السير والسلوك، فقد ورد في الأوبانيشاد إحدى أهم وأقدم الكتب الدينية في الهند أن الذين يسيرون على مذهب السلوك ويتمسكون بالرياضات ويتركون الدنيا يعبرون الشمس بعد موتهم ويصلون إلى مكان لا فناء فيه. ويقول البراهميون بوجود 4 مراحل للوصول إلى هذه المرتبة المسماة عند الصوفية بالفناء. أولا، مرحلة الطلب والمريد، إذ يجب على السالك أن يوفي بشروط الطلب ويكون في خدمة المرشد خدمة تامة. ثانيا، أن لا يتزوج السالك إلا بعد فترة طويلة. ثالثا، أن يترك الأهل والمنزل ويعيش في الغابات والصحاري البعيدة عن القرى والمدن عيشة زهد وينشغل بالرياضات. المرحلة الرابعة هي مرحلة النيرفانا التي يكون فيها نسيان النفس، إذ يصل السالك خلال ذلك إلى مقام البراهمن ويقوم بإرشاد الناس.

0: هكذا نكون قد وصلنا أعزائنا المستمعين بهذا النشيد الهندوسي إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها لإيراد جملة من الآراء القائلة بدور العقائد والمعتقدات الهندية في تشكل الحركة الصوفية الإسلامية. قد نعود في مناسبات قادمة لإيراد المزيد حول هذا الأمر والتعرف على باقي المؤثرات التي يقال أنها أثرت في نشأة التصوف كالتأثيرات الزرادشتية والهيلينستية والأفلاطونية وغيرها. نحييكم في خاتمة هذا اللقاء وننقل إلى حضراتكم تحية سونيا هدياوي في الهندسة التقنية. دمتم من أوفياء إذاعة تونس وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لنشرة الأخبار. عفوا. متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الإنتاج والحد من العجز الطاقي، محور مجلس وزاري مضيق. بمقتضى قرار حكومي، تكليف الشركة الوطنية العقارية بإنجاز مشروع سكني في فوشانة ضمن برنامج الكراء المملك. اتفاق أمريكي روسي على تزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بوقود الديزل الروسي. إلى التفاصيل. متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الإنتاج من العجز الطاقي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، محور اجتماع مجلس وزاري مضيق أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. أبرز الإجراءات التي تتضمنها الخطة في الورقة التالية. حاتم كريسعان.
5: تتضمن خطة العمل المتكاملة لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد عدة إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة القدرة الكهربائية المتاحة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. ووفق عرض للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تشمل الخطة على المدى القريب بالخصوص المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يسهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، تركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن 600 ميجاوات ساعة، اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات، اقتناء وتشغيل التوربينة غازية ثالثة بمحطة برج العمري بقدرة 300 ميجاوات، استعادة كامل القدرة الانتاجية لمحطتي كشباطة ومتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، ادماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صيف 27 و2000 إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميجاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص، توسعة محطة الرياح في سيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميجاوات، إنجاز محطة فلتة ضوئية في موقع بن مهيرة بقدرة 50 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 20 ميجاوات ساعة، إنجاز محطة فلتة ضوئية في تطور بقدرة 200 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 100 ميجاوات ساعة. كما تشمل الخطة على المدى القريب التحكم في الطلب لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة، وذلك بالتقليص في الطلب ب 300 ميجاوات وتحسين منظومة تخفيف الأحمال. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية وتركيز العدادات الذكية والترفيع في طاقات خزن الكهرباء، مذكرة في هذا السياق بأن الهدف المرسوم في أفق سنة 30 و2000 هو بلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة.
4: أعلنت رئاسة الحكومة تكليف الشركة الوطنية العقارية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة بولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك. ونص قرار حكومي نشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. وقد أطلقت وزارة التجهيز والإسكان برنامج الكراء المملك ضمن مخطط التنمية 2030-2026 بهدف مساعدة الفئات محدودة ومحدودة ومتوسطة الدخل على امتلاك مساكن لائقة من خلال آلية تمويلية تقوم على تسديد معينات كراء شهرية تنتهي بتمليك المسكن للمنتفع. وفي علاقة بالسكن، توج رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنام مؤسس الشركة الصناعية لقوالب البناء بالجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 2026 تقديرا لإسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة ومستدامة تعتمد على تحويل مخلفات المحاجر وتعدينه إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وقادرة على مجابهة التغيرات المناخية. وجاء التتويج خلال الاحتفال مؤخرا باليوم العالمي للإسكان الذي نظم بسلطنة عمان. بلغت نفقات الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية 2221 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. والفرضية والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة. وأظهرت البيانات ذاتها أن نسبة إنجاز هذه النفقات بلغت حوالي 47.6% من إجمالي الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2026. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم السبت بالمونستيرة في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان. وسيكون المؤتمر على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، لا سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. في أخبار الطقس، أمطار مؤقتا رعدية هذه الليلة في أغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة في الشمال ومحليا الوسط، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
6: شكلت تقلية رعدية نشطة خاصة بمناطق الشمال منذ الساعة 6 صباحا إلى غاية هذه الساعة. أعلى كمية كانت 45 ملمتر بجهة سجنان من ولاية بنزرت، وكذلك سجلنا 25 ملمتر بجومين. ثم القلية رعدية ما زالت بتشمل أكثر مناطق جهة سليانة، زغوان، القيروان، وكذلك سيدي بوزيد، ثم لاحقا جهة تونس الكبرى، وكذلك بعض من مناطق الشمال باجة جندوبة. وبالنسبة لهذه السحب تكون رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة قد تصل أو تتجاوز 50 مليمتر ببعض المناطق، خاصة بمناطق الشمال الغربي تصل 70 مليمتر. الوضعية الجوية تبقى ملائمة لنزول هذه الأمطار إلى غاية يوم الغد. بالنسبة لدرجات الحرارة تشهد انخفاض مقارنة بالأيام الفارطة لتتراوح القصوى ما بين 19 إلى 24 درجة بمناطق الشمال والمرتفعات، ما بين 25 و 30 درجة ببقية المناطق.
4: وإثر نزول كميات هامة من الأمطار هذا المساء، انقطعت حركة المرور بمسلك المعازيل ومسلك الفريجية بمعتمدية الوسلتية، وفق بلاغ للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان. ويمكن الوصول إلى مدينة الوسلتية عبر الطريق المحلية رقم 804 طريق لمسعيد في اتجاه كسرى، وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين حفوز وكسرى، أو في اتجاه مدينة العلاه، ثم الطريق المحلية رقم 803 وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 12، مع ضرورة توخي الحذر وتجنب عبور مجاري المياه والأودية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tn.
4: في الشأن الدولي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 6 أشخاص من بينهم 5 سوريين في هجوم لمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في البقاع شرقي لبنان قرب الحدود السورية. في تطور آخر، قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه يقدم إسناداً جوياً للقوات اليمنية على مدار 24 ساعة، وإنه دمر 136 هدفاً عسكرياً في مناطق سيطرة الحوثيين خلال عملية واسعة. من جانبها، أعلنت قوات الحكومة اليمنية تنفيذ أكثر من 2700 استهداف خلال 24 ساعة، ما أسفر عن تحييد أكثر من 1400 عنصر من جماعة الحوثي. نقل موقع بلومبرغ عن مسؤولين غربيين قولهم إن إيران حافظت على مصانعها للصواريخ والمسيرات رغم القصف الأمريكي والإسرائيلي، وأنها لا تزال تملك مخزونات كبيرة من الصواريخ الباليستية وقدرة على تصنيع أسلحتها وبناء ترساناتها. بلومبرغ نقلت أيضاً أن روسيا تزود إيران بالصواريخ، وأن طهران لا تزال تمتلك قوة نارية كافية للرد إذا استأنفت واشنطن غاراتها الجوية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن روسيا وافقت على إرسال أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وذلك عقب ما وصفها بمحادثات ناجحة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. في الأثناء، انتقد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي اتفاق الولايات المتحدة وروسيا، واصفا إياه بأنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين: متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الإنتاج والحد من العجز الطاقي محور مجلس وزاري مضيق. بمقتضى قرار حكومي، تكليف الشركة الوطنية العقارية بإنجاز مشروع سكني في فوشانة ضمن برنامج الكراء المملك. ودوليا، اتفاق أمريكي روسي على تزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بوقود الديزل الروسي. كانت هذه نشرة منتصف الليل للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة، وتصبحون على خير.
1: الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
3: ثقافة،
1: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. تحية للجميع من مستمعين أوفياء ومتابعين أعزاء لأم البدايات والإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا لقاؤكم الأسبوعي لتتابعوه صبيحة كل يوم سبت إثر انتصاف الليل وإثر تفاصيل النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة على ذبذبات الأفام عطود www.radionational.tn. في سكون الليل حين ينام الجميع وتخفت الأصوات تبدأ حكاية مختلفة. سر الليل ليس في الظلام بل في القرب، في الصفاء، في الأمل، في الحلم والحلم. ستار مخملي أسود وقور.

في اللاشعور يعرفها المفسرون المحدثون في علم النفس بالأحلام، وهي متنوعة، منها الرؤى، منها أغضاف الأحلام، ومنها مخزون النفس وأمنيات الوجدان. جميعها يحتضنها الليل المسيطر على الكائنات بما فيها أولها الإنسان، فيخلد مستسلما لصاحب الستار الأسود المخملي بعد أن كان يدب في كل مكان بالخير والشر، بالعمل والإبداع، بالخشوع والصلوات. والليل يكون حضور المهيب صامت في كبرياء وخشوع عنده أثر كبير على الشعراء، على الفنانين، على المبدعين، فقد وصف هذا الليل بالاتساع، بالتجدد، بالرحابة كما موج البحر. ولا نغفل وقت ما يكون الليل حاضر أغاني كأغنية السيدة فيروز اللي تقول سكن الليل، وديع الصافي زاد اللي أطربنا بواحدة من أجمل أغانيه حول الليل اللي يقول فيها الليل يا ليلى يعاتبني، أما كوكب الشرق هامت والليل والناس معها. وقت ما غنيت هذه ليلتي فكانت أسطورة من الصوت والموسيقى. وماذا عن مواويل؟ أيضا المطرب الشعبي محمد العزبي ملأ الليل مواويله وكأنه يشكو له من زمانه وأيامه. انتوما أناسنا، أحبابنا، متابعينا، وينما كنتم نكونوا معاكم في هذه الرحلة الإذاعية اللي تدوم قرابة 3 ساعات، نكونوا مع الأطفال، مع الشباب، مع الكهول اللي تبعوا أم الإذاعات، أم البداية الإذاعة الوطنية التونسية، في اختيارات غنائية عربية خالدة وغيرها من الأغاني اللي يعرفوها الشباب، شبابنا توا. ساعتنا الأولى باش تكون فقرة ذكرياتي مع الأغاني حاضرة، في الساعة الثانية تكون فقرة معاني في أغاني، واخذينا فيها معنى الجمال وما أدراك ما الجمال، جمال الناس، جمال القلب، جمال الروح، وجمال الطبيعة. وفي الأخر نكرم واحدة من الأصوات التونسية اللي امتازت بالرقة، بالطلاقة، وبالعذوبة، هي الراحلة ذكرى محمد، نزولا عند رغبة العديد من مستمعينا الأوفياء لهذا اللقاء. نبدأ بصوت وديع الصافي في أغنية الليل يا ليلى يعاتبني، ورجعين لكم أنتم أوفياء أولى الإذاعات اللي تبعوا معنا واللي عدلوا موجاتهم بمشاعر كبيرة من أجل أنهم يلتقيوا بأسرة البرنامج في لقاءات المحبة، لقاء ليالي القمر.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم أوفياءنا متابعينا وين ما كنتوا، بكلمة بسيطة قد ترفع معنويات اللي يخدم توا، اللي سوق في سيارته توا، اللي قاعد في الدار ويسمع فيلم ذي، اللي راجع في دروسه وهو معانا، إن شاء الله نخفوا على قلوب مثقلة بالسؤال عن الحال. ذاك علاش في باقة اختياراتنا الغنائية نقول إنه الاستماع للموسيقى يوفر بكثرة وباستمرار المتعة وراحة البال للكثير من الناس، هذا بفضل تأثيراتها الحياة والنفسية على الناس. إن شاء الله من خلال الفقرة الأولى اللي تتجاوز فيها الموسيقى الحدود اللغوية والثقافية لتتحدث إلى القلب، لتتحدث إلى العقل، لتتحدث إلى الروح مباشرة. اللغة العالمية قادرة على إثارة المشاعر وإحياء تلك الذكريات. نسأل كل مستمع، هل سمعت يوما أغنية كنت تسمعها في الماضي وتأثرت بها فورا شاعرا بالحنين؟ ذكر الموسيقى هي ظاهرة قوية تسلط الضوء على العلاقة العميقة بين الألحان والتجارب الشخصية، فبعض الأغاني وإلا الأصوات يمكن أن تثير المشاعر والذكريات المرتبطة بلحظات معينة، بأشخاص معينين، بأماكن معينة. يمكن لهذا أنه ينقلنا إلى لحظات من الماضي مؤثرا على مزاجنا بشكل كبير. التأثير الفوري للموسيقى على المشاعر عميق جدا، إذ تثير الألحان مع الإيقاعات القوية مشاعر الفرح أو مشاعر الطاقة، بينما تحفز التركيب الموسيقية البطيئة الهدوء وتعزز التأمل. وهالصدى العاطفي لا يتشكل صدفة بل نتيجة للتفاعل المعقد بين الموسيقى ودماغ الإنسان. سكون الليل هو من أجمل وقت لتمرير ما حدث في الحياة الماضية وتحديد أهداف الحياة الجميلة القادمة وتنقية الروح البشرية، وفرصة باش نمنحو أنفسنا مساحة للاسترخاء، للهدوء، لإعادة الترتيب. منهم من يتأمل، منهم من يتألم، الآخر يبكي والآخر يبتسم. بعد عناء النهار يأتي الليل ليزيل هذا التعب بفنجان قهوة مسائية، بقراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة بسكون تام. ذاك علاش نحاول في فقرتنا الأولى ندغدغوكم ونسألوكم السؤال المعتاد، شنية الأغنية اللي كانت قريبة منك وقت ما تسمعها يكون استماعك دائما مستمر، كلماتها قد تكون حزينة أو مفرحة، تهرب من واقع معين وإلا تحب ترجع للواقع هذه. فئة نلتقيها من السادة المستمعين والمستمعات وقت ما نسألهم ويجاوبونا بكل حب. لميكرو ليالي القمر ركن ذكرياتي مع الأغاني، والمدخلة الأولى المستمعة أمل.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
2: معنا أحنا بداية الحكاية.

0: عسلامة مدام.
1: عسلامة،
0: نتعرف عليك أكثر ومرحبا بك على موجات أولى الإذاعات وأم البدايات لإذاعة الوطنية التونسية.
1: مرحبا بك ونتشرفوا بك. أمل بن علي
0: من
1: ولاية زغوان حمام الزريبة.
0: نسعد جدا تكون حاضرة معنا في الفقرة هذه ذكرياتي مع الأغاني وفي برنامج ليالي القمر. نسألك أمل، أغنية من الأغاني التونسية وإلا الشرقية تحسها قريبة لقلبك، في كلماتها تحسها تمثل لك حدث ما في حياتك، ومن وقت الآخر ماذا بك هالأغنية هذه تسمحها؟
1: إن نسمع برشا فيروز، خاصة أغنية شايف البحر شو كبير، ساعات نحس بروحي بطاقة سلبية كبيرة، نحط الغنية هذيك معناها ريت ترسم لي هدف بعيد، وبك الغنية هذيك نزيد نعمل ديفيل روحي إني باش نخلط له حاجة. ديما نحب نسمعها فيروز، خاصة الغنية هذه برشا.
0: ولأنك كلك طاقة إيجابية أمل وتحب الحياة، نهدي لك النغم هذا خصيصا ليك وكل اللي يعشقوا فيروز في هالنغم هذا.
1: عايشك، يعطيك الصحة.

0: الفرنسية أحلى الأغاني.
1: كنا في الاستماع إلى مداخلة أمل اللي اختارت صوت فيروز شايف البحر، أغنية من الأغاني الجميلة ومن روائع الفنانة الكبيرة السيدة فيروز، من كلمات وتلحين الأخوين رحباني، صدرت رسميا ضمن ألبوم حبيتك بالصيف عام 1975. نغم يخرجها من الطاقة السلبية ويرسم لها أهداف مستقبلية. شكرا لك يا أمل على الطاقة الإيجابية اللي عايشة فيها. نمشي للمدخلة الموالية ونشوفوا اختيارها الغنائي لركن ذكرياتي مع الأغاني.

0: مدام عسلمة.
1: عسلمة،
0: نتعرف عليك أكثر.
1: هدى،
0: مرحبا بك هدى على موجات الأولى الإذاعات وأم البداية لذاع الوطن التونسية في برنامجنا ليالي القمر. نسألك هدى، أغنية من الأغاني العربية القريبة لقلبك في كلماتها وفي اللحن وفي الأداء الصوتي للفنان تعشقها تحسها تلامسك مس الوتر الحساس؟
1: والله يا عبد الحليم، أغنية من أغنية عبد الحليم زي الهواء.
0: علاش تحب عبد الحليم بالذات؟
1: نحبه على خاطر رومانسي برشا ويمس، وعندي معاه ذكريات، ذكريات السباة والخطوبة، وحسه رومانسي على الأخر على الأخر، نحسه يمسني برشا، فهمت؟
0: ولأنك من عشاق العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، يهديلك زي الهواء، إن شاء الله تستمتع بها وانت في الاستماع لحصتنا ليلة القمر.
1: إن شاء الله وبإذن الله، وإن شاء الله ربي يخليكم ويعيشك وربي كثر من أمثالكم.
0: إن شاء الله ديما في الاستماع لذاتك.
1: يعيشك ربي يخليك وربي يحميك، إن شاء الله يعيشك عيشك.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعي مستمعات أولى الإذاعات، أولى البدايات لإذاعة الوطنية التونسية. ديما أحنا معاكم بالعبرة وبالشوق، العبرة بالفقرة هذه والشوق إلى واقع ينبع من وجدانكم، عندكم جاذبية باش ترجعوا له تعيشوا فيه وترجمها أغنية. ما كان صوت عبد الحليم حافظ في أغنية زي الهوى، ونعرفوا أنه عبد الحليم حافظ هو فنان رومانسي. اخترت المستمع والمدخلة للميكرو الإذاعة الوطنية هدى كلمات للشاعر محمد حمزة، كلمات امتزجت بالرومانسية مع عبقرية الموسيقار بليغ حمدي. اللحنية نقلتنا إلى مشاعر الشوق والحنين بصدق كبير تصل دائما إلى قلوب السادة المستمعين والمستمعات. رجعين لكم بإذن الله بعد صوت محمد ثروت في أغنية ليالي الفرح والوقفة الإخبارية الموجزة لتمام الساعة الواحدة فجرا.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد محور مجلس وزاري مضيق، ورئيسة الحكومة تؤكد أن تحقيق الأمن الطاقي أولوية قصوى للدولة لضمان استدامة إمدادات